0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة،

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي بكرة. نفيع بن الحارث الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية للشيخين: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي لفظ آخر عنه: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وفي رواية: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخرب

فأوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: هو نبوءة الشيخ محمد رفعت وصاحب النغم المستحيل الذي هز عرش قلوب المؤمنين برخامة صوته وعنفوان قراءته، بلغت شهرته وذيوع صيته الأقطار مما سبب له الكثير من المتاعب.
1: عين قارئا بالجامع الأزهر قبل اعتماده بالإذاعة، فكانت أول سابقة بل وآخرها في تاريخ وزارة الأوقاف، وذلك بأمر من القصر الملكي.
0: إنه قارئ القصر الملكي الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: شيخنا الجليل هو من مواليد قرية ميت غزال مركز طنطا محافظة الغربية. أبصر النور في 17 من حزيران يونيو عام 1905. كان أبوه فلاحا وقد ألحقه بكتاب القرية عندما بلغ 5 سنوات، واسترعى انتباه شيخه ومحفظه الشيخ عبد الرحمن النجار سرعة حفظه للقرآن مع حلاوة تلاوته في هذه السن المبكرة.
0: أتم الطفل مصطفى إسماعيل حفظ القرآن قبل أن يتجاوز 12 من عمره، وبينما كان يقرأ القرآن بالكتاب إذ استمع إليه مصادفة أحد المشايخ الكبار في علوم القرآن، وكان في زيارة لقريب له بالقرية، فانبهر بأدائه وعذوبة صوته، وسأل شيخه ومحفظه عنه وعن عائلته، فذهب إلى جده وأخبره بأن حفيده سيكون له شأن عظيم إذا نال قدرا كافيا من التعليم لأحكام القرآن، ونصحه بأن يذهب به إلى المسجد الأحمدي بمدينة طنطا ليزداد علما بأحكام الترتيل والتجويد والقراءات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

0: يعلمون.
1: ذاع صيت الشيخ مصطفى إسماعيل في محافظة الغربية، واشتهر بعذوبة الأداء، وأظهر أنه صاحب مدرسة جديدة في الأسلوب لم يسبقه إليها أحد.
2: وكان له صديق يكبره سنا يحب الاستماع إليه ويشجعه، يسمى القصبي بيك. وفي عام 1922 علم الشيخ مصطفى إسماعيل بوفاة القصبي بيك، فقرر أن يشارك في مأتمه، فوجد أن أهله قد استدعوا الشيخ محمد رفعت لإحياء تلك الليلة ولم يكن يعرف

0: أعرفه من قبل.
1: فلما انتهى الشيخ محمد رفعت من قراءته ترك مكانه لهذا القارئ الشاب ليقرأ، فانبهر الشيخ رفعت به وبقراءته وأعجب بأدائه وصوته، فأرسل إليه يطلب منه أن يستمر في التلاوة وألا يتوقف حتى يأذن له هو بذلك، مما زاد من ثقة الشيخ مصطفى إسماعيل بنفسه، فظل يقرأ مدة تزيد على الساعة ونصف الساعة وسط تجاوب الحاضرين وإعجابهم، حتى إن الناس خرجوا عن شعورهم وبدأوا يحيونه بصوت مرتفع ويطلبون منه الزيادة والإعادة، إلى أن أذن له الشيخ محمد رفعت بختم قراءته ففعل.
0: وقام الشيخ محمد رفعت وقبل الشيخ مصطفى إسماعيل وهنأه وقال: اسمع يا بني، سأقول لك نصيحة إذا عملت بها فستكون أعظم من قرأ القرآن في مصر، فأنت صاحب مدرسة جديدة ولم تقلد أحدا، وحباك الله بموهبة حلاوة الصوت والفن التلقائي الموسيقي من دون أن تدرس في معهد موسيقي، وأنت ما زلت صغيرا في السن، ولكن ينقصك أن تثبت حفظك بأن تعيد قراءة القرآن على شيخ كبير من مشايخ المسجد الأحمدي.
1: فأخذ الشيخ مصطفى إسماعيل على نفسه عهدا بأن يذهب إلى المسجد الأحمدي بطنطا ليتعلم ويستزيد كما طلب منه الشيخ محمد رفعت، فكان أن التحق بالمعهد الأحمدي وعمره لم يتجاوز بعد 18.

0: كان الشيخ مصطفى إسماعيل نزيها يحب النظافة في المأكل والملبس والمكان الذي ينام فيه، فلما التحق بالمعهد الأحمدي ليتعلم القراءات السبع وأحكام التلاوة استأجر مسكنا مع بعض أقرانه الذين يدرسون معه.
1: ولما كان صوت الشيخ مصطفى إسماعيل متميزا عنهم فقد حظي بشهرة واسعة من دونهم، حتى إن الناس كانوا يطلبونه كثيرا لإحياء سهراتهم الدينية ويغدقون عليه المال الوفير، فترك المسكن الذي كان يقيم فيه واستأجر حجرة بطنطا وترك الدراسة بالمعهد بعد أن تجاوز ثلثي مدة الدراسة.
0: حقد عليه الكثير من زملائه وأقرانه، والذين هبوا إلى جده يخبرونه بأن الشيخ مصطفى ترك المدرسة بالمعهد وانصرف إلى القراءة بالمآتم والسهرات والحفلات، وترك مسكنهم ليستقل بذاته، فذهب إليه جده ووجده كذلك كما أخبره زملاؤه. استشاط الجد غضبا وهدده بالقصاص إن لم يرجع إلى ما كان عليه، وبخاصة دراسته بالمعهد. وحاول الشيخ مصطفى تهدئة جده وثنيه عن رأيه، فقال له:
2: هل تحب الشيخ محمد رفعت يا جدي؟ فأجابني: بالطبع يا مصطفى. وهنا قلت له: وهل تحب أن أكون مثله؟ قال: نعم. فقلت: دعني إذن ألتمس الطريق الذي اخترته لنفسي، وسوف أحقق لك هذا الأمل إن شاء الله. هنا تمنى لي يا جدي التوفيق.

الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم

0: سلطان بل كنتم قوما طاغين.
1: لقد شاء الله تعالى لأهل القاهرة أن يسمعوا صوت الشيخ مصطفى إسماعيل الذي فرض نفسه في أول فرصة أتيحت له، فغزا صوته أسماع الناس في كل المحافظات التي كان يقرأ فيها.
2: أما عن معرفة الناس به في القاهرة فهذا مقدر بالفعل، فلقد ذهب إلى القاهرة لشراء بعض الأقمشة ليقوم بتفصيلها عند أحد الخياطين المعروفين هناك، وبينما هو بالقاهرة تذكر نصيحة الشيخ محمود حشيش الذي كان يتعهده بالمعهد الأحمدي بمدينة طنطا بأن يذهب للقاهرة ليشترك برابطة تضامن القراء بحي سيدنا الحسين.
1: وهذا ما حصل بالفعل، فقد التقى بالشيخ محمد الصيفي وأخبره برغبته في الانضمام للرابطة، ودار بينهما هذا الحوار الطريف. قال له الشيخ الصيفي: يلزمك أيها الشيخ مبلغ 10 قروش التي هي قيمة الاشتراك. فرد عليه الشيخ:
3: 10 قروش فقط يا شيخي الجليل، إنها لا تكفي، سأرسل إليكم جنيها مع بداية كل شهر.
1: ولما سأله الشيخ الصيفي عن اسمه أخبره، فقال له: أنت إذن من تتحدث عنه المشايخ والقراء هنا في مصر. فقال الصيفي: هل لا قرأت علينا بعض آيات من القرآن الكريم؟
3: حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستكبرون.
1: استعذب الشيخ الصيفي صوت الشيخ مصطفى وطلب منه أن يأتي إليه في اليوم التالي ليتيح له فرصة التعرف إلى كبار القراء، فذهب إليه، وكانت الإذاعة في ذلك اليوم ستنقل حفلا على الهواء من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وسيحيي الحفل القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، إلا أنه تخلف، فما كان من الشيخ الصيفي إلا أن أجلس الشيخ مصطفى على دكة القراءة ليقرأ.
2: رفض المسؤولون ذلك لأنه غير معتمد في الإذاعة، فقال لهم الشيخ الصيفي دعوه يقرأ على مسؤولية الخاصة. فقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل سورة التحريم مدة نصف ساعة، بدأت من 8:00 حتى 8:30 وسط استجابة الجمهور، وما أن انتهى من قراءته حتى أقبل عليه الجمهور يقبله ويعانقه. وبينما هو يستعد لمغادرة المسجد إذ طلب منه الحاضرون بأن يستمر في القراءة، فظل يقرأ بعد ذلك حتى انتصف الليل والناس يجلسون في خشوع وإجلال لآيات الله تعالى. وكان ذلك بداية تعرف جمهور مصر إلى صوت الشيخ مصطفى إسماعيل في عام 1943.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمع الملك فاروق لصوت الشيخ مصطفى إسماعيل في الحفل الذي نقلته الإذاعة من مسجد الإمام الحسين، فأعجب به وأصدر أمرا ملكيا بتكليفه ليكون قارئا للقصر الملكي. فحاول محمد باشا سالم السكرتير الخاص للملك معرفة أي معلومات عن الشيخ مصطفى من الإذاعة، فأخبره بعض القراء بأنه قارئ مجهول لا يعرفون عنه سوى اسمه، فهب إلى الشيخ محمد صيفي الذي أخبره عن عنوانه.
1: وبينما كان الشيخ يجلس بين أهله وأولاده بقرية ميت غزال، إذ به يفاجأ بعمدة القرية ومأمور المركز يقتحمان عليه بيته، ويسأله مأمور المركز بأسلوب استفزازي قائلا: أنت مصطفى إسماعيل؟ فقال:
2: نعم.
1: ظن الشيخ أنه ارتكب جرما وخشي من ذلك، وعندما حاول أن يستفسر عن الموضوع أجابه المأمور: عليك أن تذهب غدا إلى القصر الملكي لمقابلة مراد باشا محسن ناظر الخاصة الملكية.
0: حاول الشيخ مصطفى أن يستفهم عما يدور مجددا، إلا أن المأمور قال له: لا أدري، وعليك أن تنفذ الأوامر.
1: سافر الشيخ إلى القاهرة في صبيحة اليوم التالي، والتقى بناظر الخاصة الملكية الذي هنأه بتقدير الملك لصوته وموهبته، وأخبره بالأمر الملكي بتكليفه قارئا للقصر لإحياء ليالي رمضان بقصري رأس الدين والمنتزه بالإسكندرية.
0: زار شيخنا الفاضل سوريا والسعودية ولبنان والعراق وإندونيسيا وباكستان، وأقام حفلات قرآنية فيها، وجمع حوله آلاف المعجبين بصوته الندي.
1: كان أغلى أماني الشيخ مصطفى إسماعيل ألا يلقى الله تعالى إلا وهو يقرأ القرآن الكريم. لقد كان يومه الأخير في الحياة يوم الجمعة 22 من كانون الأول ديسمبر 1978، حيث سافر من عزبته في قرية ميت غزال 9 صباحا مودعا ابنته التي كانت تصطحبه هناك، متجها إلى بلدة ضمياط للقراءة في افتتاح جامع البحر هناك.
0: وقرأ الشيخ تلاوته الأخيرة وكأنه يودع مستمعيه للأبد، ثم توجه إلى منزله. حينها أصيب بجلطة دماغية، أدخل بعدها المستشفى وتوفي فيها، رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته. لقد كان علما من أعلام الأمة الإسلامية الكبار وقارئا من القراء العظام.
3: مشاهير القراء.

0: سميت غزوة الخندق لأن المسلمين حفروا فيها الخندق حول المدينة وملأوه بالماء ليمنعوا دخول المشركين إلى يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وسميت غزوة الأحزاب لأن جميع أحزاب الكفر وقبائله من العرب واليهود تجمعوا في جيش كبير لغزو المسلمين واستئصالهم.

0: كانت غزوة الخندق في شهر شوال في السنة الخامسة للهجرة، عندما خرج إلى مكة جماعة من اليهود وبني وائل، وكان على رأس هؤلاء حيي بن أخطب النضري. فدعوا قريشا إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إننا سنكون معكم حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم على علم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه.
1: وقد سر المشركون ونشطوا لما دعوهم إليه في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واستعدوا له.
0: ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى ما دعوا إليه أهل مكة، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك فوافقوهم على ما أرادوا.
1: وخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري ومسعود بن رخيلة النويري.

0: بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجمع عليه الأحزاب، فاستشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حفره، يساعده في ذلك المؤمنون وملؤوه بالماء.
1: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعداد الخندق، أقبلت قريش في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين، وجعلوا ظهورهم إلى جبل بالمدينة، فضرب هنالك عسكرة والخندق بينه وبين العدو.
0: واستعمل على المدينة بن أم مكتوم، وأمر بالنساء والأطفال، فجعلوا في الحصول.

0: سالت الأودية بجموع المحاربين من شتى القبائل ومختلف البطون، وظاهرهم على ذلك اليهود، فاشتد خوف المسلمين حتى زاغت منهم الأبصار، وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
1: أما المنافقون فقد أظهرت تلك المحنة حقيقتهم، وكشفت عما في قلوبهم من حقد دفين وكره للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أما صادقو الإيمان فلم تزدهم المحنة إلا قوة في الدين وثباتا في يقين. هكذا المؤمنون الصادقون

0: استمر حصار المشركين واليهود للمدينة قرابة شهر، ولم يكن بين الفريقين في القتال إلا المرامات بالنبل، غير أن بعض فرسان قريش قصدوا مكانا ضيقا من الخندق فاخترقوه، وكان بينهم أحد الأبطال الصناديد عمرو بن ود.
1: فخرجت لهم جماعة من المسلمين فيهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وسدوا عليهم الثغرة، وكانت مبارزة رائعة. قال عمرو لعلي: من أنت؟ قال علي: أنا علي بن أبي طالب. قال عمرو: اذهب يا ابن أخي، فوالله لا أحب قتلك. قال علي: والله أحب قتلك. فحمي عند ذلك عمرو.
0: وكانت المبارزة، وقتل عدو الله، فهرب أصحابه منهزمين، ورد الله كيدهم إلى نحورهم.

0: في أثناء الحصار رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع عرقا من ذراعه، فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأخرجوه. وتابع يقول: اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة.
1: وقد مات رضي الله عنه بعد انهزام الأحزاب وانتصار المسلمين على بني قريظة، وحكم فيهم سعد بما أرضى الله ورسوله.
0: وطال الحصار واشتد البلاء على المسلمين، لكنهم لم يقنطوا من رحمة الله،
1: وخذل الله بين المشركين وبعث عليهم ريحا باردة في ليلة شاتية فجعلت تكفأ قدورهم وتطفئ نارهم وتطرح أخبيتهم وتسفي عليهم التراب وترميهم بالحصى.
0: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر اختلاف الأحزاب قال: هل من رجل ينظر لنا ما فعل القوم؟ فلم يقم أحد من شدة البرد والجوع والخوف، فدعا حذيفة بن اليمان فقال: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا.
1: قال حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا خباء. فقال أبو سفيان وكان الظلام حالكا:
0: يا معشر قريش، لينظر كل منكم من جليسه. ثم قال: يا معشر قريش، إنكم والله أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا إني مرتحل. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر.
1: وسمعت غطفان بما فعلت قريش فأسرعوا إلى بلادهم، وانصرف المسلمون إلى المدينة لسبع بقين من ذي القعدة.

0: نادت بك رسل الكرام.
1: نادت

0: الكرم.
1: نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سكنا.
0: نادت نادت
2: الله الله
0: نادت نادت
2: الله
0: نادت نادت
3: كمان كده كمان.

السلام عليك.

0: fertig sind.
1: Summa salamu alayka ya nannal huda.
2: الله الله الله
3: يا نجم الهدى
2: الله أكبر
3: يا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من شر ما خلقت وذرأت وبرأت، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار. اللهم يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، ادرأ عن أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شر كل ذي شر، بفضلك ومنتك ورحمتك وإكرامك، يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول رب العزة جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك الذين يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
0: ويقول سبحانه في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
1: ويقول في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: ويقول عز وجل في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
2: آيات وآيات ربانية تخاطب منا العقل والمنطق والفطرة لتأخذ بيدنا نحو مستقبل قريب وقريب جدا، مستقبل إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى عذاب أليم مقيم ونار تشوي الوجوه والأجساد.
0: والرجاء أحبتنا في الله ما دل على الأمل وهو نقيض اليأس. يقال: أرجت الناقة، أي دنا نتاجها، وحقيقته جعلت لصاحبها رجاء في نفسها بقرب نتاجها. والرجاء في لب الفهم الديني له هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه البر المحسن، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: وعن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف.
2: وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب مغفرته ورحمته وكرمه وإحسانه أمام عباده الذين أسرفوا على أنفسهم وعملوا السوء بجهالة ثم تابوا من قريب وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له ورجوه وسارعوا إلى الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ولازموا الندم والاستغفار والرجاء. والله عز وجل يغفر للذين اقترفوا الإثم وارتكبوا الخطايا واحتملوا الأوزار ثم تذكروا أنهم ما قدروا الله حق قدره وأنهم تجاوزوا حدود الله وانتهكوا حرماته وتحسروا على ما فرطوا في جنب الله، فعلاهم الخجل وغشيهم الحزن فهرعوا إلى التوبة والإنابة وتشبثوا بحسن الظن وحسن الرجاء ساعة إذن إن الله غفور رحيم.
0: أقوال وآثار. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجى غفرانه غفر الله له ذنبه.
1: وقال الغزالي رحمه الله: إن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كأود. وقيل: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة.
2: وقال ابن القيم رحمه الله: الرجاء حاد يحد القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير.

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء

0: حاضرا فليركب معنا، أي من كانت دابته حاضرة معه.
1: فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: ألا من كان ظهره حاضرا؟ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون.
2: فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن من أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، أي قدامه. فدنا المشركون، فقال رسول الله: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، أي جعبة النشاب، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه، إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.

إخوة الإيمان، كثير من الناس يغالطون أنفسهم ويخدعونها، يرتكبون كبائر الإثم والفواحش، ويصرون على الفسوق والعصيان، ويتمادون في الغي والضلال والجهل والطغيان، ثم بعد هذا يرجون رحمة الله ومغفرته، ويقولون نحن نحسن الظن بالله، ويدعون أن الأصل المعول عليه هو القلب، وأن الدين المعاملة، وأن قلوبهم سليمة ومعاملتهم حسنة. وهؤلاء يبررون أعمالهم السيئة وأفعالهم المخزية، ويبرئون أنفسهم من تحمل التبعات والسؤال عن الأوزار والخطيئات. وربما احتج بعضهم بالقضاء والقدر، وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن الله شديد العقاب على من عصاه، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وأن من يرجو عفو الله ورحمته مع الإصرار على معصيته فهو كالمعاند الخاسر. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من كل ذنب أذنبناه عمدا أو خطأ سرا أو علانية من الذنب الذي نعلم أو لا نعلم إنه هو يعلم ونحن لا نعلم إنه علام الغيوب وغفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. عدد سكان المملكة يتجاوز 12 مليون نسمة. من العناوين إلى التفاصيل. يعقد مجلس النواب غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
1: الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب تنطلق وسط جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين التي تعد من أبرز التشريعات المرتبطة بمسارات الإصلاح الإداري والتعليمي والمهني، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المحلية والحوكمة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإنجازات والاعتذارات، ثم تلاوة الإرادتين الملكيتين الساميتين المتعلقتين بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز من الشهر الجاري. كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة إحالة عدد من مشاريع القوانين، وهي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وأكد عدد من النواب على أن حزمة القوانين المطروحة تحظى باهتمام واسع نظرا لما تمثله من خطوات تستهدف تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم العمل المهني وتحديث منظومة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والملكية العقارية. وتأتي هذه الدورة تنفيذا للإرادة الملكية السامية التي حددت نطاق أعمالها، بحيث تقتصر على مناقشة وإقرار مشاريع القوانين الواردة فيها، وتشمل كذلك مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 باعتباره أحد أبرز التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده. وأكد الصفدي وعبد العاطي في اتصال هاتفي إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية وكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وشدد الصفدي على أن المملكة ستستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. وأكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الإيرانية التي استهدفت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الأردنية وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة. فقد أدانت كل من مصر والسعودية وقطر واليمن والبحرين هذه الهجمات، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس سيادة الدول، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وخفض التصعيد الصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية، وجددت هذه الدول تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه، دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا تضامن البرلمان العربي مع الأردن ودعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. كما نددت رابطة العالم الإسلامي بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء 3 غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول الماضي. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحد من التصعيد في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات المواطنين من الضفة الغربية وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن خطيب المسجد الأقصى المبارك والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خطيب المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بتهمة التحريض حسب ما ادعى الاحتلال. هدم مستوطنون متطرفون مدرسة يانون الأساسية المختلطة التابعة لمديرية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مرور نحو 8 أشهر على تهجير سكان خربة يانون قصرا. وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان أن هدم مدرسة يانون يمثل جريمة جديدة بحق الأطفال الفلسطينيين، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في التعليم وتحظر استهداف المؤسسات التعليمية. هذا وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن التقارير الواردة من الضفة الغربية المحتلة باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد القيود على التنقل وعمليات الهدم وتوسع المستوطنات وعنف المستوطنين أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم مخاطر الحماية وزيادة القيود المفروضة على الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية. وجدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بالتمويل، قال المكتب إنه تم استلام 26% من المبلغ المطلوب للعمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، والبالغ 4.1 مليار دولار. وفي لبنان قتل شخص وأصيب عدد آخر بجروح في غارات شنها الطيران المسير الإسرائيلي جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدتي الخيام ودير سريان في قضاء مرج عيون، بالتوازي مع عمليات تمشيط لعدة بلدات. وإلى أوكرانيا، حيث سمع ما لا يقل عن 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم، حيث انطلقت صافرات الإنذار بعد دقائق قليلة من الانفجار الأول. وفي وقت سابق أعلن جهاز الأمن الروسي إحباط ما وصفه بأنه هجوم إرهابي على قاعدة جوية في منطقة جنوب روسيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا، كما استهدفت هجمات بطائرات مسيرة منشآت نفطية في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية على إحدى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين، وجرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود، حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما.

0: داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أظهرت التقديرات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن عدد سكان المملكة تجاوز 12 مليون نسمة، ليحتل الأردن المرتبة 11 بين الدول العربية والمرتبة 85 بين دول العالم في عدد السكان. وبينت الدائرة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن الأردن شهد تغيرات ديموغرافية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، نتج عن ارتفاع ملحوظ في عدد السكان، ويبلغ معدل النمو السنوي للسكان في الأردن حاليا 1.7%، ما يعني أن عدد السكان سيتضاعف بعد حوالي 40 سنة من الآن. تزامنا مع العطلة الصيفية، تواصل غرفة تجارة العقبة تنفيذ مبادرة روحها بترد الروح، وذلك بتسيير رحلات مجانية إلى محافظة العقبة. حول ذلك تحدث عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
1: الجمعة المقبلة التي تصادف 17/7 بإذن الله ستسير حافلات بالنقل المجاني إلى مدينة العقبة من الأغوار الجنوبية، والجمعة التي تليها ب24/7 من هذا الشهر الحالي من الأغوار الجنوبية، ومن ثم الانتقال إلى العاصمة الحبيبة عمان. سيكون هناك برنامج سياح لليوم الواحد يتضمن فيها نشاطات، وهي مدعومة وبالشراكة مع القطاع الخاص. سوف يسير 20 حافلة كبيرة إلى مدينة العقبة، بكل جمعة 20 حافلة، وسوف تستهدف 10,000 زائر إلى مدينة العقبة.
0: وإلى أخبار الطقس في أوروبا، حيث تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب فرنسا، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة اليوم السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد ستعلن فيها حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، و56 مقاطعة أخرى ستعلن فيها حالة التأهب البرتقالي. ويضم نظام الإنذار الفرنسي 4 مستويات، بدءا من الأخضر وهو الأدنى وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الحالة القصوى، مرورا بالأصفر والبرتقالي. وأشارت إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية خلال هذه الموجة. أما محليا، حيث يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. واشنطن تؤكد أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران ومسار التصعيد سيعتمد بالكامل على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. وعدد سكان المملكة يتجاوز 12 مليون نسمة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى

هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. منطقة بسمان، جبل خنيفسة والبسطاء الطيبون. ينبض القلب تحنانا ومحبة تليق بعمان وبتلك الذاكرة والسيرة التي تجللها بالخير والاعتزاز في كل مناطقها وجبالها وأحيائها ووجوه الناس الطيبين فيها. ذوق وشوق وتحية طيبة ملؤها التذكار، تتشكل هالة وبشارة حين يكون المرور على تلك الأحياء الشعبية التي ما زالت تحتفظ بنكهة مدينة عمان بعنفوانها البكر، خصوصا عند الأحياء السبعة القديمة التي كانت تتشكل منها أمانة العاصمة في عمان، فيكون للوقوف عند منطقة بسمان مذاق بطعم الحنين، حيث جبل الهاشم الشمالي وجبل القصور وجبل النزهة وبقية الأحياء التي تشكل المنطقة الثانية في أمانة عمان الكبرى تحت مسمى منطقة بسمان. وكما أن للبشر ارتباطاً بأسمائهم وبدلالاتها ومعانيها، فإن للأمكنة تلك الروح التي تربطها بالأسماء التي أطلقت عليها، وهذا حال منطقة بسمان التي أخذت تسميتها لقربها من القصور الملكية التي شكلت مصدر اعتزاز للأردن ولعمان ولتلك الأحياء العمانية التي جاورتها. فكان إطلاق اسم بسمان على المنطقة تشريفاً لها لوجود قصر بسمان قريباً منها. هذا القصر الذي بني عام 1950 إلى الجهة الشرقية من قصر رغدان ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي وليضم مكاتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، أطلق عليه الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان من البسمة والسرور على وزن رغدان. ويجمع قصر بسمان في تصميمه بين فنون العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل ومواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية، وما زال وجهة خير وفخر لكل الأردنيين. هناك، حيث المكان الذي يستقبل القادمين والمغادرين عبر الطرقات والدروب التي تجدد الحياة وتتشعب بين البيوت كأنها شريان المحبة وحرز التآلف والقرب بين الأهل في منطقة بسمان. هناك، حيث تقع منطقة بسمان في الجزء الشمالي الشرقي من وسط مدينة عمان في علوها المهيب كمنطقة جبلية مرتفعة التضاريس عن بقية مناطق عمان، وعلى امتداد تلك المساحة التي تتشكل منها

منطقة بسمان يتوزع الناس فيها ببيوتهم وأسواقهم بحراكهم ونشاطهم على 6 أحياء تكون في مجملها تلك الصورة المكتملة لبسمان. وتلك الأحياء هي حي الهاشم الشمالي وحي رغدان وحي الرواق وحي الجرن وحي القصور وحي جبل النزهة. ضمن حدود هذه الأحياء تشكلت ملامح منطقة بسمان وذاكرتها الاجتماعية وتاريخها الذي يرويه سكانها، حيث تتداخل البيوت القديمة مع الأبنية الحديثة وتتجاور المحال الشعبية مع المؤسسات الرسمية فيها. كما أن منطقة بسمان تتشابك وتتداخل بكل ألق الحياة مع المناطق المحيطة بها من خلال حدودها الممتدة بمحاذاة مناطق مهمة في أمانة عمان الكبرى، حيث يمكن تتبع حدودها التنظيمية على نحو أنه يحدها من الجهة الشمالية منطقة طارق، ومن الجهة الشرقية منطقة ماركة والتي يفصلها عنها شارع الجيش، ويحدها من الجهة الغربية منطقة العبدلي، ومن الجهة الجنوبية منطقتا العبدلي والمدينة. هذا الموقع المتوسط جعل من منطقة بسمان نقطة وصل بين شرق عمان وغربها وبين القديم والحديث، فغدت منطقة عبور يومي ومركزا للخدمات والمؤسسات وفضاء نابضا بالحياة. يمر الزمن على تلك الجبال في منطقة بسمان التي ستكتب تاريخها الحديث وسيرتها النابضة مع بدايات القرن 20، حيث تأسيس الدولة الأردنية وعاصمتها عمان، فتبدأ باستقطاب السكان القادمين من مختلف مناطق الأردن وفلسطين وسوريا، متآلفين مع أهلها الأصليين الذين كانوا يواطنونها على مر العصور، حيث شكلت بذلك بيئة متعددة الثقافات انعكست في لهجات الناس وأنماط حياتهم وعاداتهم اليومية. وفق هذا الاستقطاب والاستقبال لكثير من القادمين إلى تلك الأحياء العامرة بالخير والطيب وروح المحبة، زاد عدد المقيمين فيها، فصارت منطقة بسمان من أكثر مناطق أمانة عمان اكتظاظاً بالسكان من حيث عددهم، وصار يغلب على المنطقة الطابع الشعبي الذي يظهر من خلال النمط العمراني فيها. لقد شهدت منطقة بسمان تحولات كبيرة عبر السنوات التي مرت على أحيائها وجبالها، حيث إنها بدأت كمنطقة سكنية بسيطة، ثم تطورت تدريجياً مع توسع عمان لتصبح منطقة مكتظة ومليئة بالحياة. ومع ازدياد عدد السكان تغير النمط العمراني، فظهرت الأبنية متعددة الطوابق وازدادت الكثافة السكانية وتطورت بنيتها التحتية والخدمات فيها. لكن ومع ذلك ما زالت بسمان تحتفظ بجزء من ملامحها القديمة، خصوصا في الأحياء التي لم تؤثر فيها الحداثة بشكل كامل، حيث يمكن للزائر أن يرى البيوت الحجرية القديمة واللازقة الضيقة والأدراج التي تحكي قصص الزمن هناك. غير أن ما يغلب على بسمان الطابع الشعبي، هذا الملمح الذي يمنحها خصوصيتها ودفئها الإنساني، حيث الأسواق الصغيرة والبقالات والمخابز والمقاهي البسيطة كلها تشكل نسيج الحياة اليومية وتعزز العلاقات الاجتماعية فيها. نتصفح كتاب سيرة منطقة بسمان، نقرأ فيه عن نبض الناس الذين واطنوا المكان وبقوا مخلصين له على مر السنين. نتتبع الخريطة الاجتماعية لمنطقة بسمان، فيظهر للعيان جمال وفرادة التنوع السكاني فيها، إذ تسكنها كثير

من العشائر الأردنية من الدعجة والعبادي والعدوان وبني حسن والمعانية والكركية، إضافة إلى العشائر من أصول فلسطينية وسورية، كلها شكلت بمجملها مجتمعا متآلفا ينصهر في الهوية العمانية، حيث يطغى على المنطقة الثقافة المدنية مع الالتزام بروح المكان وتراثه الأصيل، من حيث التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية الإسلامية والمسيحية، بترابط يعكس قيم التسامح والمحبة التي تعبر عن أبهى صور التآلف التي يمكن تلمسها في منطقة بسمان. مكتوب في مخطوط سيرة منطقة بسمان الكثير من تفاصيل تاريخ المكان وذاكرته التي يمكن تتبعها من خلال إلقاء الضوء على ملامح تشكل وتأسيس بعض أحياء منطقة بسمان لمعرفة جوانب من تاريخها، حيث يشار إلى أن جبل الهاشم الشمالي كان ضمن حدود أراضي أهل المنطقة من عشائر الدعجة، وكانوا يطلقون على هذا الجبل قديماً اسم جبل خنيفسة. ثم بعد تأسيس الدولة الأردنية تم تغيير اسم الجبل إلى الهاشم نسبة للهاشميين، وكان اسم الحي في الأصل جبل الهاشم الشمالي، ولكن هناك قسم آخر في المنطقة تأسس عام 1948 تمت تسميته جبل الهاشم الجنوبي، واحتضن الكثير من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب 48. وتتضمن منطقة الهاشم أسواقاً ومجمعات تجارية عديدة، إضافة إلى الكثير من المراكز التعليمية والجوامع وكنيسة سيدة الكرمل لللاتين. ومن أشهر أحيائها حي العكارمة الذي يضم عشائر العكارمة الذين قدموا من قرية عين كارم في قضاء القدس، وحي نايفة وحي الزغاتيت وحي الأتراك وحي الزهراء وغيرها. وتأتي تسمية حي نايفة وحي الزغاتيت نسبة لعائلات من عشيرة الدعجة، أما حي الأتراك فتشير الروايات المتداولة إلى أن اسمه جاء نسبة لمسجد الأتراك في الهاشم والمعروف حاليا باسم مسجد عبد الله مفلح مخيمر، حيث تفيد الرواية أنه قديما سكن الأتراك المنطقة وقاموا ببناء مسجد من الطين والطوب من قبل مهندسين أتراك أثناء إقامتهم في الهاشم، حيث كانوا بصدد تنفيذ مشروع حيوي قرب المسجد هو شارع الأوتوستراد. وهناك ذاكرة تشكل جانباً من قصة حي الزغاتيت في الهاشم، حيث يوجد في الحي إسكان تم إنشاؤه في عام 1976 ويعرف بإسكان حي الزغاتيت، انتقل إليه أصحاب البيوت المحاذية لمجرى السيل من مخيم المحطة. وفي هذا الحي هناك لمسة فنية لافتة من خلال تلك الرسومات الضخمة التي رسمت باستخدام الفن الجرافيتي. أما جبل القصور فقد تمت تسميته بهذا الاسم لمجاورته للقصور الملكية والتي كان أول قصر بني فيها قصر الملك عبد الله الأول المعروف بقصر رغدان. وتعلو المنطقة هناك سارية رغدان التي تم افتتاحها عام 2003 بارتفاع 126 متراً و80 سنتيمتراً، وتحمل العلم الأردني بطول 60 متراً وعرض 30 متراً. ومن أكثر أحياء منطقة بسمان حيوياتاً هناك جبل النزهة، أحد أقدم أحياء عمان، ويحتوي على أكبر دوار في الأردن يطلق عليه اسم دوار النزهة ويعد قلب المنطقة، ويشكل الدوار وشارع المدارس مساحة تجارية حيوية في النزهة. كما يوجد في الحي مسجد أبو ذر الغفاري
أحد أكبر مساجد عمان. صفحة أخرى من التاريخ نقرأ حين يكون الوصول في منطقة بسمان إلى حيث يقع قصر نويجيس في حي الرواق قرب ضاحية الأقصى على مسافة حوالي 100 متر جنوب تقاطع بلدة طارق وأوتوستراد عمان الزرقاء. وقديماً كان القصر يقع بالقرب من الطريق الروماني القادم من جرش إلى فيلادلفيا عمان حالياً. هذا المعلم المهم والواضح للعيان في منطقة بسمان هو عبارة عن ضريح لعائلة رومانية يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني في العصر الروماني، وقد يكون بني في عهد الإمبراطور أنطونيوس بايوس الذي بني في عهده المدرج الروماني. أما عن سبب تسميته نويجيس أو نويقيس، تصغير لكلمة ناقوس، كما يشير إلى ذلك الدكتور الآثري فوزي زيادين، فيعود لوجود الجرة في أعلى قبة القصر التي كان يعتقد بأنها جرس. ثم مع مرور السنين تم تحوير الاسم شعبياً إلى نويجيس، لأن أهل البلقاء يقلبون حرف القاف جيماً كما هو الحال في موقع الرقيم الذي أصبح الرجيب، وكذا تم قلب نويقيس إلى نويجيس. وتبلغ مساحة قصر نويجيس مع الأرض التي يقوم عليها حوالي 40 دونماً، وقد بني الضريح بأياد فنية بارعة، فهو مزدان بالزخارف والنقوش ومبني من الحجارة المشذبة، وله 4 أقواس داخلية وثلاث طاقات للتهوية، وتغطي سقفه قبة معلقة على بناء مربع، وتعتبر من أقدم الأمثلة على وجود قبة فوق هذا البناء المربع لتشبه بهذا الحمامات الغربية في جرش. وعلى وجه الإجمال فالبناء مربع الشكل طول واجهته 40 قدماً، وهو عبارة عن تحفة فنية يزدان بالزخارف والنقوش البديعة التي تثير الدهشة والإعجاب. وفي داخل المدفن وعلى الزوايا 4 حجرات صغيرة كانت معدة للنواويس الحجرية في الجدار الغربي، ومقابل الباب حنية نصف دائرية كانت معدة لاستقبال ناووس حجري. كما يوجد عند المدخل الشرقي عدة مذابح حجرية للتقادم عليها إكليل. ولكن المكان المحيط بقصر نويجيس تم تجديده من خلال إنشاء متنزه نويجيس ومطعم، حيث أصبح مقصداً لأهل المنطقة والزوار، خصوصاً أنه تمت المحافظة على معمارية ضريح نويجيس ليكون شاهداً على تاريخ منطقة بسمان. إنها منطقة بسمان، صفحة مشرقة من حكاية مدينة عمان وذاكرة الناس وتفاصيل الحياة النابضة بالخير والتي لا تفقد زخمها ومعناها. هنا المكان تختلط فيه الأصوات والوجوه والقصص، حيث يحضر الماضي بفخر ويتجلى الحاضر بثراء عطاء الأهل وتنامي قيم الأمل والعمل والتوق للمستقبل الأجمل. هنا في منطقة بسمان قصة تضاف إلى كتاب مدينة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

جات العين ما معهن حدا يا ورد بستان فتح عنده وردات العين ما معهن حدا يا ورد بستان فتح عنده شوفهم يجدي عن القلب الصدى والعنق مشرف على

والقمر والشعور السود عتمة السحر بالوجوه البيض يا ضو القمر والشعور السود عتمة السحر والسطور العامري زهر وقمر.

انشغل مين تبعهن وعقله ما انفتل مين شاف البيت وقلبه ما انشغل مين تبعهن وعقله ما انفتل يا هوى السنة تربى

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عشيتي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: فارس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. سياحتي في بلاد التبت الغربية وكشمير. الأمير يوسف كمال.

0: رحلتنا لهذا اليوم هي رحلة الأمير يوسف كمال إلى التبت الغربية وكشمير، والتي هي الرحلة اليتيمة لعربي إلى تلك البلاد البعيدة.
1: إذن رحالتنا هو الأمير يوسف بن كمال حسين، والذي نجد له ترجمة مهمة في أعلام الزركلي، ننقل بعضها للتعريف بهذه الشخصية. مما يقوله الزركلي في ترجمته:
0: يوسف كمال باشا ابن أحمد كمال باشا أمير رحالة جغرافي مصري من أسرة محمد علي، كان شديد الولع باصطياد الوحوش المفترسة، غامر في سبيل ذلك إلى إفريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند وغيرها، واتفق على ترجمة كتب فرنسية اختارها فنقلها إلى العربية، منها المجموعة الكمالية في جغرافية مصر والقارة الإفريقية وكتاب بالسفينة حول القارة الإفريقية.

0: رحلة الأمير يوسف كمال والتي نحن بصددها اليوم هي نفسها التي دونها في كتابه سياحتي في بلاد الهند والتبت الغربية وكشمير سنة 1915 للميلاد. والأمير شأنه كبقية الرحالة العرب والمسلمين في كتابة مشاهداتهم ووصفهم للأماكن والبلدان والأقوام والمجتمعات وعاداتها وتقاليدها يتميز بالأمانة وغلبة الموضوعية على الأهواء والميول التي لا يخلو منها إنسان.
1: ورحالة الغرب مثلا انطلقوا في رحلاتهم نحو الشرق وهم مزودون برؤية نابعة من اعتبار لديهم في المركزية الحضارية والمعرفة للغرب، مركزية تجعل من البلدان والأمم والمجتمعات الشرقية ليست أمما ومجتمعات لها وجودها المختلف والمتميز ولها حضارتها العريقة أو الخاصة بها هي الأخرى، إنما تجعل من هذه الأمم في الشرق برغم كل ما لها من عراقة في الحضارة وإسهام في التاريخ موضوعا يعاد اكتشافه وصياغته فكريا بأدوات الفكر الغربي.

0: لقد انطلق كثير من رحالة الغرب نحو الشرق وهم معبؤون بخيالات ألف ليلة وليلة وفضائها العجائبي الساحر، فراحوا يفتشون عن كل ما هو غرائبي ومثير وخرافي في هذا الشرق، حتى إن بعضهم ما عاد يكتب مشاهداته بل توهماته وهواجس مخيلته. فمن يطالع بعض ما كتبه فلوبير عن رحلته إلى مصر يصاب بالصدمة.
1: وشأن فلوبير وأمثاله شأن من ذهبوا قبله بثلاثة قرون إلى أمريكا العالم الجديد، وعادوا إلى أوروبا ليكتبوا مشاهدات وقصصا طافحة بالأكاذيب عن ذلك العالم، كل ذلك فقط ليثير مخيلة القارئ الأوروبي ويحرك روعة.
0: وعلى النقيض من ذلك نجد أن رحالتنا القدماء من ابن فضلان وابن جبير والبغدادي وابن بطوطة إلى رحالتنا في العصور القريبة كرفاعة الطهطوي وإلياس الموصلي إلى رحالة القرن العشرين من صادق المؤيد العظم وأمين الريحاني وغيرهم، وقد انطلق هؤلاء وهم يحملون إرثا فكريا عريقا يتسم بالتسامح والإيمان باختلاف الآخر واحترامه مهما تباينت عاداته ونظمه الاجتماعية ومعتقداته.

0: نعود لرحلة الأمير يوسف كمال، والتي هي واحدة من هذه الرحلات المعدودة. زار فيها بلاد التبت الغربية وكشمير بقصد الصيد والاستجمام، وقد جاءت هذه الرحلة في الحرب العالمية الأولى كما يظهر من تاريخها، والذي هو 1915 للميلاد.
1: ولكن رحلتنا يوسف بن كمال لم يتأثر بمناخ الحرب مباشرة، فهو أمير موسر، وبلاد تبت بعيدة ومدهشة. ويكفي أن نعرف مثلا أن عدد الحمالين الذين كانوا يحملون أمتعة الرحلة والصيد له بلغ في المناطق أكثر من 80 رجلا.
0: جعل الأمير يوسف كمال رحلته على شكل يوميات، وضمنها فصلا عن تاريخ التبات وأقوامها وملوكها والحروب التي دارت فيما بينهم، ليعود بعدها إلى مساق الرحلة.
1: ووضع الرحالة في نهاية رحلته ملحقا هو رسالته إلى الأمير كمال الدين حسين، يتحدث فيها عما خبره من خلال هذه الرحلة عن مجتمعات وأمراء وحكام تلك البلاد.

0: في يومياته يروي رحالتنا أحداث كل يوم بيومه، إلى أن يجتمع يومان أو ثلاثة ليس فيها ما يستحق الذكر فيدون أحداثها معا. وكثيرا ما يستخدم الأفعال في بداية كتابته عن كل يوم، فيكتب مثلا يوم كذا خرجت أو توجهت أو صعدت.
1: وقد يكون اعتماد هذا الأسلوب في نسيج الرحلة ما يبعث في القارئ المتتبع حيوية ونشاطا وتشوقا لما سيجري أو يأتي من أحداث.
0: في الرحلة يتعرض الرحالة إلى مخاطر وعقبات، فحس المغامرة موجود في كل رحلة من مبتداها وحتى نهايتها. وقد أخبرنا رحالتنا الأمير أنه أثناء عبوره أحد الممرات الخطيرة في مضائق الجبال العالية شاهد كتل الثلج الضخمة والقاسية كالصخر تتساقط من أعالي الجبال إلى منتصف الوادي، فبحمد الله أن ذلك لم يحدث أثناء مرورهم في ذلك الموضع من المضيق الهائل.

0: يصف الأمير يوسف الأقاليم والجبال والممرات والحدائق والأنهار والآثار والمقابر والمشاهد الإسلامية، كما يصف أشكال البشر ولباسهم وعاداتهم وطقوس احتفالاتهم.
1: وعلى الرغم من أن رحالتنا أمير فهو متواضع في شخصيته، فهو ومرافقه الطبيب محمد أفندي شرف وتابعه أحمد سعد ومساعداه في عمليات الصيد تشعر بهم فريقا واحدا في غاية الطبيعية والانسجام.
0: فصاحبنا يتمتع بروح غاية في اللطف، وهو إذ يعاني من ثقل وغلظة أحد العاملين في فريقه حتى لا يعود باستطاعته تحمله يصرفه من الخدمة، يتحدث في ذلك فيقول:
1: كان معنا خادم للسفرة ثقيل على قلبي أكثر من ثقل الجبال المجاورة لنا، فعزمت على إعادته حيث لا تراه عيني.
0: شيء لافت لا يخفى على امرئ أبدا، فهو قال: كان معنا وليس كان معي، وعزمت على إعادته بدلا من صرفته من الخدمة. وفي هذا ما يوحي بلطافة روحه وحسه الإنساني. هذه التلقائية اللافتة في شخص الأمير الرحالة يضاف إليها سمة أخرى، هي تلك الأريحية وروح الدعابة التي يتمتع بها. فوصف في موضع من الرحلة حالة كل واحد من فريقه وهم يصعدون الجبال العالية وقد نال منهم الجهد والتعب، فيقول:
1: فسرنا الصاعدين حتى وصلنا إلى الجبل الذي هي عليه الطريدة، وكان فم كل منا يشبه المنفاخ.
0: وبالحس الساخر نفسه يتحدث عن حاله في موضع آخر فيقول:
1: ووصلنا إلى الختام فأسرعت بالاستحمام وبالتخلص من لحية حملتها أكثر من 20 يوما وكادت تكون لحية ذات هيبة.

والآن نتوقف أعزائنا المستمعين على أمل اللقاء غدا بإذن الله مع الأمير يوسف كمال في رحلته ومع برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا في تاء التأنيث، هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي دائما وأبدا ما يحققن النجاحات والإنجازات، ونتعرض لكل ما يمكن أن نتحدث بشؤون المرأة في مجتمعاتنا المحلية والعربية. أهلا بكم. اليوم أصدقائي المستمعين نتناول موضوعا هاما جدا، وذلك من وحي الحياة المتسارعة المضطربة وهذه الأزمات التي تفرض نفسها علينا وعلى مجتمعاتنا وعلى إنساننا كما نقول. المرأة في قلب الأزمات على اختلاف أنواعها، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وحتى على مستوى الكوارث بغض النظر مسمياتها لا سمح الله. اليوم نتحدث عن هذا الواقع وهذا الدور الكبير الذي تقوم به المرأة. نقول في لحظات الأزمات الكبرى حين تتعرض الدول

0: والاختبارات قاسية تمس بنيتها الاجتماعية وقدرتها المؤسسية وتماسكها الوطني، لا يكون السؤال فقط عن حجم الخسائر، إنما عن قدرة المجتمع على الصمود وعلى إعادة إنتاج ذاته. في قلب هذا المشهد المعقد تقف المرأة دائما وأبدا بوصفها فاعلا مركبا، فهي في آن واحد متأثرة بالبنى الهشة وحاملة لأعباء غير مرئية، وهي أيضا شريك أساسي في استدامة الحياة اليومية وصانعة لمسارات التعافي. تناول دور المرأة في الأزمات لم يعد مقبولا ضمن مقاربات تقليدية تختزلها في دائرة الحماية فقط، إنما أصبح ضرورة لتحليل أعمق بتقاطع مع مفاهيم العدالة بين الجنسين، الأمن الإنساني، الحوكمة الرشيدة، الاستجابة القائمة أيضا على الحقوق. فالمرأة كما نقول ليست هامشا في زمن الطوارئ، إنما هي محور في معادلة الصمود المجتمعي وإعادة البناء. من هذا المنطلق أصدقاء المستمعين نستضيف اليوم ضيفة عزيزة مقدرة علينا وعلى هذه الإذاعة الحبيبة، وهي الدكتورة نهلة المومني، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان والخبيرة أيضا في حقوق الإنسان. نناقش معها هذا الملف من زواياه القانونية والاجتماعية والإنسانية، ونحاول معها تفكيك الأدوار الظاهرة والمسكوت عنها للمرأة في الأزمات، ونطرح الأسئلة الأكثر إلحاحا حول التمكين الحقيقي والمشاركة المؤثرة وحماية الحقوق في الظروف الاستثنائية. معكم وبكم نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة نهلة المومني. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهلة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة منى، وشكرا على الاستضافة، وشكرا دائما لتطرقك الحقيقة لمواضيع يعني في الصميم وفي العمق ومواكبة لواقع الحال.
0: أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهلة، أنت سيدة استثنائية بصراحة، سيدة أردنية باستثناء، حيث نتحدث مع خبيرة في مجال حقوق الإنسان وأيضا حاضرة على المشهد المحلي والعربي والعالمي، ونتابعك جيدا بكل ما تتناولنه من أفكار وقضايا مجتمعية وعربية، ولديك هذا الحس الوطني بالحديث عن أبرز القضايا الوطنية، والمرأة ليست بعيدة عما تكتبين وعما تحاولين أن تجدينه ليكون بمثابة الحلول لكثير من القضايا. قبل أن نتعرض لهذه الحلقة ولمجريات هذه الحلقة والمرأة في الأزمات، اسمحي لي أن أقدمك لمستمعي الكرام، وأنت أشهر من يعني نار على العالم. دكتورة نهلة المومني حاصلة على دكتوراه الفلسفة في القانون العام حقوق الإنسان في الجامعة الأردنية، وأيضا حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية أيضا، وأنت أيضا كنت من المتميزات في الشهادة الثانوية العامة الأردنية بتقدير وصل إلى 98 تقريبا 9/10 مرتبة الأولى على المملكة، وهذا أيضا له حديث كبير إن دل على شيء إنما يدل على هذا التميز للدكتورة نهلة المومني. بتمتد خبرتك في المركز الوطني لحقوق الإنسان من بداية العام 2008، شغلت العديد من المواقع الإدارية القيادية، مديرة إدارة الحقوق المدنية والسياسية، ومديرة إدارة التشريعات، ورئيسة فريق الترصد، ورئيسة وحدة الحقوق والحريات الأساسية، ورئيسة وحدة التوعية والتدريب، وتعدين من أبرز الاختصاصيين في مجال حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وخطاب الكراهية، ولديك العديد من الأبحاث العلمية المحكمة في العديد من المجلات الأردنية والإقليمية، وأنت الآن مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا بك وأشكرك على هذا التقديم أستاذ منى، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة نهلة. عندما نتحدث عن المرأة والتي هي شريك في بناء المجتمعات، وهي لها الحق أيضا في أن تدير كثير من الأزمات. عندما نتحدث عن الواقع الذي نعيشه كمجتمعات عربية، لا أتحدث فقط عن المجتمع الأردني دكتورة نالا، ونحن في خضم الأزمات المتوالية من أزمات اقتصادية اجتماعية وأيضا سياسية، وقد تصل لا سمح الله إلى واقع الحروب التي يعني نتمنى أن يبعدها عنا سبحانه وتعالى. نتحدث عن كيف يمكن أن نعيد تعريف دور المرأة في هذه الأزمات ضمن إطار مقاربة قائمة على الحقوق، يعني بدلا من المقاربة الإغاثية التقليدية التي اعتدناها. نتحدث اليوم مع خبيرة قانونية وخبيرة في حقوق الإنسان، ماذا تقولين؟
1: يعني أستاذ منى، قد أعود هيك معك في الزمن إلى الوراء.
0: نعم.
1: ونستذكر فيما مضى كيف بدأت ابتداء حقوق المرأة، كيف بدأت من الجانب الرعائي وانتقلت إلى الجانب الحقوقي.
0: صحيح.
1: بدايات اتفاقيات حقوق المرأة، إذا أخذنا على هذا الصعيد وعلى هذه المقاربة لأنتقل إلى سؤالك الهام، الحقيقة كانت قد بدأت باتفاقية لرعاية الأمومة، اتفاقية لحماية المرأة من العمل ليلا، فكان المفهوم الرعائي هو المفهوم السائد في النظر إلى المرأة.
0: نعم.
1: والحقيقة النقلة النوعية التي حدثت في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والنظرة إلى المرأة هو أنه أصبح الحديث عندما نتكلم عن المرأة عن حق، عن واقع حقوقي، عن نهج حقوقي وليس عن نهج رعائي، فأصبح هناك مجموعة من الاتفاقيات التي تكرس هذا الأمر. بمقاربة هذا الأمر مع ما تفضلت فيه وهذا السؤال الهام في ظل الأزمات الحقيقة التي يشهدها العالم وتشهدها المنطقة بشكل عام، نعم، يعني إذا ما أردنا اليوم أن ننظر أيضا إلى هذه المقاربة، أن نتكلم كيف يمكن أن ننتقل من المقاربة الإغاثية التي تفضلت بها إلى المقاربة الحقوقية، الحقيقة أنه هذا أيضا يستدعي وكأنها نقلة نوعية جديدة بالنظر أيضا إلى دور المرأة.
0: نعم.
1: يعني هذا الأمر يتطلب أيضا إعادة نظر في الأدوار، في حتى يعني التفكير السائد، الاتجاهات السائدة المجتمعية نحو دور المرأة. والحقيقة هذا يستدعي يعني الحديث في عدة نقاط. يعني اليوم المرأة يجب أن لا ينظر إلها في الأزمات على أنها فقط هي في حالة احتياج. هي اليوم متلقية، هي تسعى لأن تتلقى هذا الاحتياج، بقدر ما يجب أن نظر إلى أن هناك حتى في الأزمات هناك حالة حقوقية قائمة لا تنتهي. الحالة الحقوقية لا تنتهي بالمناسبة بانتهاء الأزمات.
0: نعم.
1: وعندما نتكلم أنه هناك حالة حقوقية قائمة، إذن هذا يستدعي أن ننتقل من أنه المرأة في الأزمات هي ليست محتاجة فقط، محتاجة للخدمات، محتاجة للحماية، وإنما أيضا هي يجب أن تكون لها دور أساسي.
0: نعم.
1: كقائدة في هذه الأزمات، دور أساسي الحقيقة في صياغة السياسات المتعلقة بالأزمات ابتداء، وهذا يتطلب جانب استباقي لأنه يجب دائما أن يكون هناك سياسة للأزمات، ومن ثم عندما تحصل هذه الأزمة يجب أن تكون لها دور في صنع القرار. يجب أن ننتقل الحقيقة من مشاركة صورية للمرأة إلى مشاركة فعلية، أن ننتقل بالمفهوم الحماية أن يكون أداة من أدوات التمكين وليس نوع من أنواع الوصاية على المرأة. الحماية يجب أن تفرض قانونا وحقوقيا، ولكن أن أفرضها كحق لا كوصاية على المرأة. إذن يعني باختصار نحن بحاجة إلى أن ننتقل بالمفهوم العام، أن ننتقل بالدور المناط بالمرأة في هذه الحالات
0: من النظرة التقليدية.
1: نعم. نعم، أن يكون لها دور أساسي في عملية الحقيقة الانتقال بهذه الأزمة من حالة الأزمة وصولا إلى حالة الاستقرار.
0: إذن إلى أي مدى يعكس حضور المرأة سيدتي في الأزمات مفهوم الأمن الإنساني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والنفسية؟ هل ما يزال هذا الخطاب العام حول المرأة في الأزمات أسير ثنائية الضحية المعيلة دون الاعتراف بدورها كفاعل استراتيجي كما تفضلتي عندما قمت بتعريف هذا الدور؟
1: نعم، الحقيقة نعم. يعني نحن إذا أردنا أن نشخص الواقع حتى نصل إلى الحلول والتوصيات وتغيير الواقع، يجب أن ندرك بأنه ما زال النظر إلى المرأة على أنها هي ضحية وهي محتاج، علما أستاذة منى بأن واقع الحال يشير إلى غير ذلك.
0: صحيح.
1: وهناك دائما فجوة في الواقع والنظرة، والحقيقة هذا نشهده دائما في المرأة، يعني أو في حالة المرأة تحديدا وبعض الفئات. يعني بأخذ هيك في السياق، تفضلت الأمن الإنساني وهذا مفهوم واسع جدا.
0: نعم.
1: يتضمن الأمن الاقتصادي وال

0: الغذائي والصحي والبيئي والأمن الشخصي والمجتمعي والسياسي
1: والنفسي. نعم
0: والنفسي. نعم، الحقيقة لو أخذنا هذه الجوانب بأطرها العامة والتفصيلية سنجد أن المرأة في على أرض الواقع هي دوما يعني لها دور أساسي في تحقيق هذه المحاور، قد لا يكون دورا معلنا بالنتيجة، ولكن في الأزمات نشاهد بأن النساء الحقيقة يقمن بأدوار فاعلة لأسرهم حتى يضمنوا استدامة الحالة الاقتصادية، حتى الأمن الغذائي. يعني نجد بأن المرأة دائما ما تبحث عن وسائل
1: صحيح.
0: من أجل تحقيق الأمن الغذائي لأسرتها لعائلتها. والأمن الغذائي صحيح هو مفهوم على مستوى الدولة، ولكن اليوم الحقيقة الأسر والمرأة تمارس نوع من أنواع الأمن الغذائي
1: صدقتي
0: بالصورة المصغرة.
1: نعم.
0: من حيث التطبيق، وهذا ما كان يفعلنه الأمهات من
1: الجدات أمهاتنا.
0: نعم، من سنوات طويلة.
1: نعم.
0: والحقيقة المرأة ما زالت تقوم بهذا الأمر. الحماية التي توفرها لأطفالها ولعائلتها في هذه الفترة وكيف تسعى لحمايتهم، الحقيقة هذه الأدوار أحيانا هي أدوار غير مشاهدة ولا تدرج في إطار أنها تحقق الأمن الإنساني.
1: وأقول عادة مسكوت عنه هذا الدور وهذه الأدوار دكتورنا.
0: دائما يقال بأن المرأة يعني التي خلينا في بعض القطاعات تعمل يعني لا يدخل عملها في الناتج القومي الإجمالي.
1: نعم.
0: في العديد من الدول لأنه غير مرئي، غير منظور إليه.
1: صحيح.
0: عمل المرأة أحيانا في الحقول، عملها في مزرعتها، عملها في الأمور البيتية.
1: نعم.
0: يعني عندما تقوم بهذه الأمور التي تحقق الأمن الغذائي وبالتالي الاستقرار النفسي والاستقرار الاستقرار المجتمعي لأسرتها ومن ثم للمجتمع الأكبر.
1: نعم.
0: إذن الحقيقة أنه إحنا وهذا ما ينعكس على فكرة بالنتيجة على نظرة المرأة لنفسها. يعني المرأة لا تجد نفسها، أو عندما تقال هذه المصطلحات هي لا تفترض بأنها هي خارج هذه السياقات وأنها لا تستطيع أن تؤثر.
1: نعم.
0: بينما الحقيقة أن مجموع هذه الأعمال
1: هي المؤثر الحقيقي في هذا النتاجات،
0: مجموع هذه التراكمات الصغيرة.
1: نعم.
0: مجموع هذه الأعمال، حتى إحنا دائما يعني يقال دائما في الاقتصاد بأنه دائما الاقتصاد القوي الذي يقوم على المشاريع الصغيرة والمشاريع البسيطة ومن ثم الأكبر. فالحقيقة أن المرأة أيضا ينعكس ذلك عليها، هي لا ترى نفسها كذلك. فبالتالي الأمن الإنساني الحقيقة المرأة هي في الأزمات وفي الأحوال الطبيعية هي تمارس في دور أساسي ومحوري. هذا الدور أنا باعتقادي يواجه عدة تحديات، هو دور في العديد من الحالات غير مرئي، تحكمه النظرة والاتجاهات والثقافة السائدة.
1: نعم.
0: على المستوى حتى أحيانا السياسات ومستوى الممارسة
1: للأسف. نعم.
0: وأيضا يحكم نظرة المرأة بأنها مهما أحيانا قامت وفعلت نظرا لقلة التوعية والتمكين طبعا وليس لنقص في قدراتها، لا لا لا لا يعني لا تعتقد بأنه هذا الأمر قد يدخل في تعزيز هذه.
1: نعم.
0: المفاهيم،
1: وأن ما تقوم به هو دور عظيم وكبير.
0: نعم.
1: ولنا يمكن أنت أشرتي نقطة هامة وهو تاريخ جداتنا وأمهاتنا في.
0: نعم.
1: هذا البناء وحماية الأمن الغذائي سواء من بيت المونة أو من المزرعة التي تحيط، المزرعة الصغيرة أو الحكورة التي تحيط في بيتها.
0: صحيح.
1: حيث كانت تحقق هذا التوازن وهذا الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والغذائي دكتورة نهلة. أيضا.
0: نعم.
1: مررنا بأزمة كورونا، كانت المرأة هي المؤثر الكبير على هذا الاستقرار وهذا التوازن، على الحفاظ على أسرتها وعلى قيادة أسرتها، بحيث أفضت إلى التخفيف من أعباء هذه الأزمة التي أدخلتنا يعني في صراعات كبيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني أنا أتفق معك تماما الحقيقة. يعني هذا التاريخ المرأة الحقيقة يجب أن نأخذ بمجمله، وتاريخ المرأة يعني ليس منفصل عن الحالة التي نمر فيها.
1: نعم.
0: اليوم.
1: نعم.
0: ولكن يعني أنا أتفق معك بأنه يعني الحقيقة ما زلنا نقف عند بعض التحديات، والتي بأغلبها بالضرورة وبالنتيجة أيضا. يعني الحقيقة ما يعكس واقع الحال اليوم بأن تحديات المرأة هي أحيانا لا تكون تحديات تشريعية بالضرورة، على فكرة لا تكون تحديات كما يعني نفترض في بعض الفئات الأخرى. غالبية الحقيقة تحديات المرأة هي تحديات ثقافية تنبع من ثقافة المرأة نفسها وثقافة المجتمع.
1: صحيح صدقتي. نعم. والله دكتورة، يمكن هذا مدعاة لنتحدث عن أنه هذه الأزمات كيف يمكن أن تكشف عن هذه الهشاشة البنيوية اللي بتعاني منها النساء في المجتمع؟ هذه الأزمات تكشف

0: أنا هذه الصورة الحقيقية. أكيد هناك في تأثيرات لهذه الأزمات لتكشف عن هذه الأدوار التي في بعض الأحيان غير مرئي لنا أنفسنا نحن كسيدات وكنساء ولمجتمعاتنا وأيضا للفضاء العام. أيضا نتحدث في هذا الجانب دكتورة.
1: نعم، يعني الحقيقة كما تفضلت أستاذة منى، وهذا أيضا سؤال يعني يضرب في العمق الحقيقة، كيف الأزمات تكشف الهشاشة البنيوية، وهذا واقع اليوم. عندما مررنا سابقا بأزمة كورونا كعالم كمجتمعات، الحقيقة هذه الأزمة جاءت وخلفها أزمات أخرى عديدة، يعني أزمة كانت صحية وقد يكون هناك أزمات من نوع آخر.
0: نعم.
1: دائما في الأزمات الحقيقة يعني تبرز الاختلالات الجوهرية بصورة أكثر وضوحا، فهي فعلا تكشف الهشاشة في أنظمة الحماية الاجتماعية، ولكن بعض الفئات تظهر هشاشة الهشاشة البنيوية لوضعها أكثر من غيرها، بحكم أنها فئات نقول أنها أكثر حاجة للحماية لعدة أسباب، يعني لا نخوض فيها، تاريخية واجتماعية وثقافية إلى آخره.
0: نعم.
1: إذن الأزمات هي لا تخلق اليوم تمييز ولا تخلق الحقيقة انتهاكات بقدر ما أنها تكشف عن ذلك.
0: نعم.
1: وبالتالي بنشوف أستاذة منى بأنه اليوم عندنا أيضا أهداف التنمية المستدامة، وهي أهداف يعني على مستوى العالم تأخذ اهتمام كبير، وخطة التنمية المستدامة 2030 هناك هدف خاص والهدف الخامس يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. هذا الهدف الحقيقة الهدف يعني هذا الهدف الهدف منه
0: نعم.
1: أو هو جاء من أجل ضمان أن تبقى حالة المرأة الحقوقية ثابتة كما هي في الأحوال العادية وفي الأحوال يعني في أحوال الطوارئ
0: والأزمات.
1: لذلك بنشوف بأنه هذا الهدف كان له مجموعة من المقاصد دوليا، وبالمناسبة يعني هذه الأهداف الدول تهتم جدا بالعمل عليها وتسعى للعمل عليها. فبنشوف كيف كانت المقاصد شاملة، فكان من ضمن مقاصد الهدف بمعنى آخر المحاور الفرعية التي يجب العمل عليها لتحقيق هذا العنوان الأكبر، حتى لا يبقى هدفا فقط في الإطار الشكلي وفي الإطار يعني كما نقول في إطار الكلام العام. من أبرز مقاصده القضاء على التمييز، والقضاء على التمييز هذه حالة يجب أن تتم في الأحوال الطبيعية لنلمس أثرها في الأزمات.
0: نعم.
1: يعني أي حالة تمييز مهما قلت أو صغرت أو استهنا بها إذا كانت موجودة في الأحوال الطبيعية ستبدو تتعاظم أثناء الأزمات.
0: نعم.
1: لن تبقى كما هي وإنما ستتعاظم. إذا كان هناك خلل في التمكين الاقتصادي، لنعطي أمثلة في مجال حقوق المرأة، هناك خلل في التمكين الاقتصادي للمرأة، عدم قدرة المرأة في الحصول على يعني أجر عادل على سبيل المثال،
0: نعم،
1: انتهاك ظروف العمل الخاصة بها وعدم وجود الحماية،
0: نعم،
1: الكافية، هذا الأمر سيكون في الأزمات متعاظما أكثر،
0: نعم،
1: وستبدو تأثيراته أكثر، وستصبح المرأة أكثر عرضة للاستغلال في الأزمات، لأنه كما نعلم دائما لأنه في الأزمات ستقل الرقابة.
0: صدقتي،
1: يعني
0: يمكن يعني
1: ستقل.
0: أنت تحدثتي بالفعل، وهذا هو سؤال كنت أود أنه أتحدث عنه.
1: نعم.
0: ونحن نتحدث عن هذه القضية تحديدا، وكيف هذه الأزمات بتكشف لنا عن هذه الهشاشة اللي بتعاني منها النساء، عن طبيعة،
1: نعم،
0: التأثيرات غير المتكافئة اللي بتتعرض لها النساء مقارنة بغيرهن. يعني نحن لسنا بعيدين عن الرجال الذين يعملون معنا بنفس المساقات في كثير،
1: نعم،
0: من الأحيان، ولكن في وقت الأزمات تظهر بعض هذه التأثيرات غير المتكافئة، وذكرتي منها على سبيل المثال الاقتصادية، أزمات الاقتصادية قد يعني تحصل المرأة على أجر أقل من الرجل، وقد،
1: نعم،
0: تتعرض لبعض التحديات والصعوبات لتكون أيضا حاضرة في سوق العمل في بعض الأحيان. ويمكن هذا حدث في، يعني إحنا كان لدينا يعني تجربة قاسية وقت كورونا، وقبلها يمكن شهدت أمهاتنا أو جداتنا بعض الصعاب نظرا لكانت في هناك أزمات سياسية ومنها الحروب. فنتحدث عن هذه التأثيرات غير المتكافئة، وإلى أي حد تشكل تحديات تواجه المرأة في وقت الأزمات، وإلى أي حد بتفاقم ما يعرف

0: ما أطلقنا عليه بالعبء غير المرئي اللي بتتحمله النساء داخل الأسرة والمجتمع خلال هذه الأزمات.
1: نعم، يعني خلال الأزمات نعم هناك تأثيرات كما قلنا، تكون المرأة أكثر عرضة لها، وهذا أمر يعني الحقيقة لا جدال فيه، كلما مررنا بأزمة ذلك يثبت عمليا. اليوم الحقيقة بالإضافة لأنه في الأزمات يتم استغلال بعض الفئات ومن أبرزها المرأة، نظرا لأن المرأة تقوم بدور أساسي، يعني هذا يجب أن يكون حاضرا في أوقات السلم، لأنه دائما أعيد بأنه إذا لم نخطط في أوقات السلم للأزمات ستكون المضاعفات كبيرة إذا ما مررنا بأزمات، وهذا حال العالم والواقع كله، لا يوجد دولة لا يمكن أن تمر بأزمات. اليوم الحقيقة بأنه الاستغلال تتعرض له المرأة بصورة أكبر كثيرا، سواء استغلال اقتصادي وتحدثنا عنه هذا من جانب، أو الاستغلال المتعلق باستغلال المرأة ككيان. بمعنى آخر نلاحظ أنه في الأزمات تزيد حالات الإتجار بالبشر خاصة في بعض الدول، يعني هناك تصبح هذه الظاهرة أكثر كثيرا من الأحوال العادية، لأنه يتم استغلال الحاجة، يتم استغلال انقطاع منظومة الحماية الاجتماعية، منظومة الحماية الأسرية تنقطع، فبالتالي نشهد استغلالا للمرأة في هذا الجانب. لذلك نجد بأنه أساسا العصابات المنظمة، لأنها هي عصابات بالآخر، المتعلقة بالإتجار الجريمة المنظمة بشكل عام ومنها الإتجار بالبشر، تنشط متى؟ تنشط في الحروب، تنشط في الكوارث الطبيعية،
0: صحيح،
1: وتنشط في أي أزمة، يعني حتى في الأزمات الصحية
0: وتابعنا مثل هذه القصص في كثير من الأقاليم.
1: طبعا تنشط وتصبح لديها وكأنها فروع يعني في هذه الدول، وتقوم بعملية الحقيقة مدروسة لاستغلال بعض الفئات وعلى رأسها النساء. أيضا يعني الحقيقة من الأمور التي تتعرض لها المرأة في هذه الحالات وتصبح في وضع أيضا كما تفضلت غير متكافئ، ما يتعلق أيضا الحقيقة بتعرضها لعدة أنواع من العنف. طبعا هذا يعني أيضا مرجعه، سأعود لما قلت سابقا، هذه التأثيرات غير المتكافئة هي ليست يعني كما قلنا ليست أمور لم تكن موجودة ووجدت، ولكن عدم تمكين المرأة بشكل كافي
0: وعدم التوعية بطريقة صحيحة.
1: نعم، وعدم وجود الوعي الكافي، خلل المنظومة، منظومة الحماية الاجتماعية، منظومة الحماية الاجتماعية تحديدا، منظومة الحماية الاجتماعية يظهر ضعفها بصورة كبيرة في هذه الأزمات، ضعف التشريعات أيضا، كل هذه المنظومة تظهر أثرها بشكل متضاعف وتؤدي إلى تأثيرات غير متكافئة قانونيا، تؤثر على الحالة القانونية للمرأة في أوقات يعني الحقيقة في أوقات الأزمات. فهذا أمر واقع يعني ولابد يعني من العمل عليه مسبقا.
0: أكيد هناك تحديات مضاعفة في أوقات الأزمات، ومنها العنف القائم على النوع الاجتماعي، وشهدنا مثل هذه الحالات على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وأيضا العالمي في أوقات الأزمات. دكتورة نهلة، نتحدث يعني انطلاقا من هذه النقطة، يعني عندما نتحدث عن المرأة كفاعل في الاستجابة والصمود أيام الأزمات وأوقات الأزمات، كيف تنتقل المرأة من موقع المتأثرة إلى موقع الفاعلية المجتمعية خلال الأزمات؟ ونحن شاهدنا قوة المرأة في كثير من هذه المواقف، تحديدا في هذه الأزمات الكبيرة على يعني فترات زمنية متلاحقة، كانت المرأة حاضرة وتقف صامدة مستجيبة لهذه الأزمة، وتجد الطرق يعني بطرق المستحيلة لاستدامة حياتها وأسرتها ومجتمعاتها. تفضل.
1: نعم، يعني هذا الانتقال أنا باعتقادي وكيف تنتقل المرأة، يعني فيه جانب، اسمحي لي أستاذة منى يعني أنا أتكلم في هذا الجانب ومن ثم أنتقل يمكن إلى الجانب القانوني، ولكن سأعرج على الجانب الفطري. الحقيقة إنه وهذا الشيء يجب أن يستثمر أيضا قانونيا ويستثمر في المجتمعات، المرأة لديها قدرة ومرونة الحقيقة، يعني هي هذا الكيان لديه مرونة على التكيف.
0: صحيح.
1: فنجد بأن المرأة، وهذا أمر واقع الحقيقة، يعني نجد المرأة في أحوال الأزمات

0: يكون لديها على فكرة قدرة على المرونة ولديها قوة حتى تستجمع يعني ما لديها من موارد إذا جاز التعبير حتى تضعها في سياق إدارة هذه الأزمة،
1: نعم
0: فهي تدير الأزمة بشكل مصغر. اليوم الحقيقة إذا أنا بستثمر في هذا الأمر سأخلق نساء قياديات على قدر كبير من القدرة على التكيف مع كل الظروف، وهذا الأمر يعني فيه جانب الحقيقة عمل استراتيجي وسياساتي مسبق في هذا الإطار. ولكن إذا اليوم المرأة كانت في حالة أزمة، وأنا بتكلم عن واقع الحال، كيف سننتقل
1: نعم
0: من التأثر إلى الفاعلية؟ أنا باعتقادي أنه هذا يستدعي عدة أمور. أولاً يجب أن لا نستهين بفكرة يعني المبادرات المجتمعية على المستويات الضيقة. هذه المبادرات التي يعني تعكس نوع من التكافل الاجتماعي والتشاركية بين أفراد المجتمع أثناء الأزمات
1: نعم
0: الحقيقة قادرة على تقوية المرأة. يعني المرأة كلما كان المجتمع الذي محيط فيها المجتمع الصغير، يعني احنا بنحكي الأسرة ومن ثم الحي ومن ثم المبادرات المشتركة النسائية
1: صحيح
0: التي تهدف إلى تقوية بعضهن البعض، وهذا أمر على فكرة على جانب من الأهمية. يعني
1: نعم
0: اليوم في الأزمات يجب أول ما تفكر فيه المرأة كيف تشكل هذه الحالة من الحماية، لأنه اليوم قد تتراجع الدول، يعني الدول في حالة الأزمات قد لا يكون وجودها كما هو سابقا خاصة في إطار الحماية.
1: صحيح
0: طيب هل اليوم أنا سأتراجع إلى الخلف؟ وبرضه ليش أنا يمكن أشرت في البداية أستاذة منى أن الحماية يجب أن تكون كوسيلة تمكين وليست وصاية. يعني يجب
1: صدقتي
0: عندما أحمي المرأة أن أحميها وأمكنها من الحماية، يعني
1: نعم
0: ليس فقط أنني أنا وصي وبعطيك الحماية، لا
1: أقدم لها
0: أنا
1: الرعاية فقط
0: نعم
1: والحماية
0: يجب أن أوصلها لمرحلة أنه حماية نفسها حتى في الحالات أو الحد، يعني بدناش
1: نعم
0: نحكي بصورة مطلقة، الحد
1: نعم
0: قدر الإمكان من أي حالات
1: يعني لا
0: احتمال.
1: تعطيني سمكة، علمني
0: نعم
1: الصيد،
0: نعم
1: سأصيد لنفسي وأتعلم وأمارس
0: نعم
1: حياتي وأحمي نفسي وأمكن نفسي وأمكن عائلتي ومجتمعي.
0: نعم
1: نعم
0: 100%.
1: نعم
0: فبالتالي الحقيقة يجب أن تسعى المرأة إلى إيجاد مجتمعات محلية. نحن نعلم جميعنا قدرة المجتمعات المحلية على تحقيق التغيير، ويبرز يعني تبرز خلينا نحكي فعاليتها أكثر في الأزمات. وكنا نشوف بعض الدول كيف أنه أحيانا في حالات أنه يعني بكون في يعني خلينا نحكي الأمن قل، كيف كانوا ينظمون أنفسهم لحماية مناطقهم،
1: نعم
0: وهذا شيء مهم للغاية. فالنساء يجب أن تعمل بنفس الحقيقة بنفس هذه آلية التفكير حتى لا تبقى في ما تفضلت فيه في إطار دور الضحية.
1: نعم
0: أيضا يجب أن يكون لدى الحقيقة المرأة حتى تنتقل للحالة الفاعلة قدرة على إدارة الموارد. وبالمناسبة القدرة على إدارة الموارد يبدأ من القدرة على إدارة أبسط الموارد الموجودة في النطاق الضيق. إذا ما كانت المرأة قادرة على إدارة هذه الموارد القليلة فإنها بإمكانها أن تتوسع بها،
1: نعم
0: وهذا نوع من أنواع الأمن الاقتصادي. يعني إحنا اليوم
1: نعم
0: نتحدث عن حالة استثنائية وهي حالة الأزمات، وأنا باعتقادي الشخصي وباعتقادي يمكن وهذا ما يمكن أشرت إليه مسبقا، الحقيقة أن المرأة لديها القدرة على إدارة الموارد الاقتصادية، وهذا
1: صحيح
0: قد يكون نابع من أمور يعني مختلفة، تكوين المرأة، غريزة الحماية
1: صحيح
0: الفطرية التي تسعى
1: نعم
0: دائما لتأمين
1: هي
0: الغذاء.
1: الفطرة التي
0: نعم
1: جبلت عليها. نعم
0: نعم
1: نعم يعني بالفعل أتفق معك تماما دكتورة نهلة في هذا الجانب، ودائما لدينا الصور والقصص الناجحة للنساء اللواتي قدنا الأسر، قدنا الشركات والمصانع والدوائر الحكومية والوزارات. وكان هناك قصص، أنا أعود دائما لأزمة كورونا لأنها كانت من أصعب الأزمات الصحية والتي أفرزت أيضا يعني اقتصاديا واجتماعيا وغيرها، وتركت تبعات كبيرة على المرأة. لكن عندما أتطلع إلى قصص النجاح التي قادت هذه المرحلة أجد المرأة دائما هي من قدمت الكثير الكثير من وقتها، فكانت هي الأم المربية والمعلمة، وهي أيضا الممرضة، وهي الطبيبة، وهي أيضا رئيسة الدولة، وكان هناك العديد من النساء اللواتي قدنا دولهم ونجحنا بالعبور بهذه الأزمة بأقل أقل يعني التبعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
0: أو الحد منها. صحيح.
1: نعم نعم أو الحد منها طبعا. إذن يعني تكمل لهذا الجانب تحديدا، كيف يمكن أن تختلف مساهمة المرأة بين الاستجابة على المستوى الأسري والمجتمعي والمؤسسي، ومن ثم سننطلق إلى الجانب الآخر وهو جانب الحقوق والتشريعات؟ تفضلي.
0: نعم. يعني نحن نعلم بأنه يعني استجابة المرأة على الجانب الأسري تقوم بشكل أساسي على رعاية من حولها، وهذا دور هام للغاية. يعني اليوم المرأة في الأزمات من أهم الأدوار التي تقوم بها، والتي تعد من الأدوار ذات القدور والتأثير.
1: نعم.
0: الحقيقة هي رعاية من حولها، وهذا دور ليس يعني بالقليل وليس بالسهل.
1: نعم.
0: اليوم في الأزمات المرأة قد تترك لوحدها، قد تكون تتولى عدة أدوار، وهي أصلاً في واقع الحال يعني حتى في الأحوال الطبيعية المرأة أساساً، وقد يكون هذا ما يشكل عليها نوع من المرونة في الأزمات، بأنها هي أساساً معتادة على القيام بأكثر من دور خاصة في مجال الرعاية. فاليوم قد يكون لديها الأطفال، وقد يكون لديها الكبير السن، وقد يكون لديها المريض، وقد يكون لديها عدة، هذا على المستوى الأسري وتأمين الأسرة. فالحقيقة حتى الأمم المتحدة يعني التقارير المختلفة وتقارير التنمية البشرية تشير إلى أن المرأة دائما تقوم بالنصيب الأكبر من أعمال الرعاية، ولكنها
1: نعم.
0: غير مدفوعة الأجر بشكل عام، لذلك لا تدخل في الناتج القومي.
1: صحيح.
0: وهذا بنحكي أحد الإشكاليات الأساسية، بأنه الكثير من عمل المرأة لا يدخل ضمن الناتج القومي.
1: نعم.
0: للدول
1: ولا يعتد به. نعم
0: نعم، فيعتبر وكأنها لا تعمل. والحقيقة هذا ينعكس على نظرة المجتمع، وينعكس أيضا على نظرة المرأة لنفسها أيضا. يعني لا ننسى بأنه هذا من الناحية الأسرية، حتى هذا الأمر يعني كما تفضلت ينتقل إلى المجتمع وإلى الدولة بصورة أكبر. يعني في أوقات الأزمات الحقيقة، وشهدنا العديد يمكن من كنا نشوف العديد من التجارب المحيطة، كيف أن المرأة لديها حضور كبير أيضا، مثلا على سبيل المثال في القطاع الصحي.
1: نعم.
0: الذي قد يكون متأثرا بصورة كبيرة، خاصة إذا نحكي عن نزاع مسلح سواء داخلي أو خارجي.
1: نعم.
0: فالمرأة الحقيقة كما نعلم بأنه يمكن وجودها أيضا في القطاع الصحي خاصة في بعض المجالات هو حضور كبير جدا. فنجد بأنه أيضا المرأة يكون لديها حضور كبير في الأزمات في هذا الأمر. في القطاع التعليمي، وإن كان دائما يؤخذ شيء وهو يعني أنا لا أعتقد أنه مأخذ، بأنه القطاع التعليمي دائما هو من يعتبروه من القطاعات المؤنثة، بمعنى
1: نعم.
0: آخر أن النساء تتجه له أكثر من
1: ويمكن أثبتت الدراسات مؤخرا بأن المرأة المعلمة هي الأقرب إلى الذهن وذهنية الأطفال، وكان هناك في مطالبة أن تكون المرأة هي في الصفوف الأولى للتعليم دكتورة نهلة، بدرجة أنها هي تكون قريبة لهذا الطفل وتستطيع أن تعطيه بمساحة أوسع من التعليم والتفكير والتوعية والقدرة على مواجهة كل ما يحيط به من أحداث.
0: وأضيف أستاذي منى للكلام الهام الذي تفضلت فيه والذي أتفق معه، أن لديها القدرة على خلق حالة من الانضباط أكثر.
1: صحيح.
0: في الجو التعليمي.
1: نعم.
0: يعني دائما نجد بأنه الحالة التعليمية لدى الإناث وفي المدارس هي حالة بالنتيجة إلى في العديد من حالاتها القصوى منضبطة.
1: نعم.
0: يعني فبالتالي هناك وكأنه هذا الدور الذي تقوم فيه المرأة في التعليم وفي الانضباط، الحقيقة تستطيع أن تمازج ما بين أن أعطي المعلومة وما بين أن أدرك مشاعر هذا الطفل وأدرك مشاعر هذا الشخص الذي يجلس على مقاعد الدراسة، وما بين أن أخلق حالة من الانضباط. فما بالنا إذا كانت هذه المرأة تم تمكينها في هذه المجالات. يعني اليوم إذا أنا أعطي المرأة التدريب الذي تفضلت فيه، التوعية الكافية، ظروف
1: نعم.
0: العمل المناسبة، الحقيقة ستخلق حالة إبداعية.
1: صحيح.
0: أيضا في البيئة التعليمية. هذا يمتد إذا كان موجود في الأحوال الطبيعية، سيمتد إلى حالات الأزمات.
1: صحيح.
0: نعم، لأنها ستبقى يعني مستمرة، ستبقى قادرة على
1: حاضرة الذهن، يعني تكون
0: نعم.
1: حاضرة تماما
0: نعم.
1: لأي أزمة قد تحدث في البلاد، يعني
0: نعم.
1: في أي بأي نوع من أنواع الأزمات، ونحن نتحرض يعني هذا الزمن بصراحة لم

0: نعد نحذر عليه كما نقولون الأجداد، في كل لحظة يتغير بين لحظة وأخرى. يعني ممكن نصحو على لا سمح الله أزمة بلحظة بسيطة جدا. كم يكون هناك مهم أن نكون حاضرين كنساء وكشباب كرجال، واعين لما يدور حولنا، وبأن الزمن يتغير بلحظة، فكيف يمكن نكون حاضرين حتى نقود هذه الأزمات ونعبر بها ونعبر بأنفسنا طبعا، حتى نبقى يعني كما نقول في استدامة للحياة ولهذه الحياة وتيرة مهما كانت بطيئة، ولكن فيها نجاة لهذه الحياة.
1: يعني نعم، الحقيقة أتفق معك 100%. وأضيف يمكن أستاذة منى إلى هذا، إلى ما تطرقت فيه إليه، بأنه لذلك يعني هذا ما تفضلت فيه يشير أنه لماذا دائما المرأة تلعب دور كبير في التناسق المجتمعي.
0: نعم، صحيح.
1: والاجتماعي، الأسري والاجتماعي على حد سواء. ونلاحظ أنه المرأة أيضا يعني الحقيقة في الأحوال العادية وفي الأزمات يصبح الحرص عندها على التماسك الاجتماعي والأسري بصورة أكبر. وجود المرأة يعني في هذه الحالات الحقيقة يخلق نوع من الأمان لمن حولها، وأيضا يخلق نوع من حرصها الدائم على خلق هذه الحالة من التماسك المجتمعي. والتماسك المجتمعي هو بالضرورة سيؤدي إلى تماسك الدولة وتماسك
0: وثبات للواقع. نعم. انطلاقا من هذه النقطة ونتحدث في صميم الخبرة الطويلة للدكتورة نهلة المومني في مجال الحقوق والتشريعات، نتحدث إلى أي مدى يتم احترام مبدأ عدم الانتقاص من الحقوق خلال حالات الطوارئ والأزمات؟ هل تعكس هذه التشريعات سواء الوطنية أو كما نقول على المستوى المجتمعات العربية أو العالمية فعليا الالتزامات الدولية في حماية حقوق النساء؟ وأين تكمن الفجوة الأكبر، في النصوص القانونية أم في آليات التنفيذ؟
1: نعم، يعني ابتداء نتكلم عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أشرت إليها أستاذة منى، لأنها هي أيضا تشكل بالنتيجة الأرضية الصلبة التي تنطلق منها التشريعات الوطنية داخليا. لأن الدول مطلوب منها أن توائم تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وانضمت إليها. ابتداء في إطار الاتفاقيات الدولية، وهي نقطة هامة يجب أن نشير إليها في سياق هذه يعني ما تطرقت إليه الحقيقة من أسئلة ومضامين عميقة، عندما تم وضع الاتفاقيات الدولية وتحديدا لحقوق الإنسان، ابتدأنا أستاذة منى بالاتفاقيتين هامتين، هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الاتفاقيات هي تطبق على الكل، يعني هي ليست خاصة بالمرأة، بالطفل، بكبير السن، بالأشخاص ذوي الإعاقة، هي تطبق على الجميع. ولكن الحقيقة أنه لاحقا وبعد فترة طويلة من إقرار هذه الاتفاقيات وانضمام الدول إليها، لوحظ بأنه واقع المرأة لا يتطور بالشكل المطلوب. يعني وتيرة تطور حقوق المرأة هي ليست ذات الوتيرة المطلوبة والتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية. فالحقيقة أنه في داخل الجهات المعنية يعني بوضع هذه الاتفاقيات وجد بأن السبب الأساسي لعدم تطور حالة حقوق المرأة هو أن التمييز ما زال موجود. يعني هناك تمييز ضد المرأة. فجاءت من هذا المنطلق تم إقرار اتفاقية معروفة هي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. لأنه إذا لم نقضي على التمييز لم تتطور حالة حقوق المرأة، فبالتالي يجب أن أقضي على هذا التمييز الذي يقوم على التفرقة أو استبعاد المرأة أو تجزئة أو كما تفضلتي نقطة هامة جدا الانتقاص من الحق. الانتقاص هو نوع من أنواع التمييز. يعني اليوم أنا أعطيك الحق أو أعطيك الحق ولكن أنتقص من هنا ومن هنا ومن هنا، فبالتالي يصبح الحق منقوصا، فهذا نوع من أنواع التمييز. فلاحقا أيضا أستاذ منى وجد بأنه حتى هذه الاتفاقية حققت جزء من المأمول ولكن لم تحقق العديد من المأمول. فوجد بأنه من أهم الأسباب التي تؤدي أيضا إلى بقاء التمييز هو العنف ضد المرأة، لأن العنف يستخدم كآلية من آليات التمييز. حتى أجذر التمييز ماذا أستخدم؟ أستخدم العنف.

0: كافة
1: للأسف. نعم
0: أشكاله، العنف
1: صحيح،
0: الاقتصادي، العنف
1: اجتماعي.
0: الاجتماعي، العنف النفسي، العنف الجسدي، أيا كان. فجاء إعلان العنف أو القضاء على العنف ضد المرأة، وبقي إعلان، لم يتحول إلى اتفاقية. فاليوم على المستوى الدولي أنا يعني أحببت أن أتطرق لهذه الحالة ولهذه الفلسفة، يعني من أين جاءت الاتفاقيات الدولية، لأنه هناك يعني دائما إشارة أنه هذه الاتفاقيات من قبيل التزايد. لا، هي كان لها فلسفة تشريعية على المستوى الدولي عندما وضعت وجاءت من واقع حال. هذه الاتفاقيات اليوم، وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال
1: نعم
0: التمييز ضد المرأة، تضع منظومة كاملة لحقوق المرأة وتكرسها. طبعا الدول، العديد من الدول وغالبية الدول أيضا في المنطقة انضمت لهذه الاتفاقية. اليوم التشريعات تتفاوت أكيد بين الدول بحكم الحالة، يعني بحكم حالة التطور.
1: نعم
0: فمثلا لو جئنا على سبيل المثال الأردن، لا يوجد يعني هناك تشريعات نقول أنها تمييزية ضد المرأة. الحالة التشريعية للمرأة حالة قوية،
1: صحيح،
0: ولكن نقول هناك بعض النصوص تحتاج إلى تعديل. إذا ما عدلت ستوفر حماية أكبر،
1: أكبر،
0: ستوفر
1: صحيح،
0: نوع من الوصول للحق أكبر.
1: نعم.
0: فبالتالي ما أريد أن أصل إليه بأنه نعم هناك تفاوت بين التشريعات في الدول، يعني هناك الدول ما زال لديها تشريعات الحقيقة فعلا نستطيع أن نقول تتضمن تمييزا ضد المرأة. هناك دول خطت خطوات جيدة، وهناك دول مثل الأردن خطت خطوات كبيرة الحقيقة في هذا
1: صحيح،
0: الإطار، فلم تعد الحالة التشريعية هي مصدر أو هاجس القلق. بالعكس، نجد بأنه دائما في تطور تشريعي تؤخذ بعين المرأة
1: صحيح،
0: بالاعتبار.
1: نعم
0: ولكن نعم
1: نعم
0: هناك إشكالية في التطبيق وإشكالية في الثقافة المجتمعية.
1: نعم، آلية التنفيذ والنظرة المجتمعية التي
0: نعم
1: للأسف
0: نعم
1: ما زالت يعني في بعض الحالات ضيقة بالنظر إلى واقع وحالة المرأة في المجتمع.
0: واسمحي لي أستاذة منى، يمكن أضيف يعني في هذا المحور ويعني أختم بهذه النقطة. أصعب أنواع العنف على فكرة الذي يواجه المرأة والمجتمع بشكل عام هو العنف الثقافي، لأنه هذا العنف في أي حالة ومنها المرأة يعني يعيد إنتاج الصورة الذهنية عن المرأة ويوارثها للأجيال.
1: نعم،
0: لذلك هذا العنف أو هذه النظرة المجتمعية تأخذ فترة أطول. التشريع قد يعني يؤخذ قرار بتعديل التشريع خلال سنة، سنتين، ثلاث، أحيانا خلال أشهر إذا ما كان هناك نية وإرادة، ولكن هذا التغيير المجتمعي قد يأخذ أجيال الحقيقة.
1: نعم،
0: لذلك نقول بأنه إذا عملنا على التشريع دون العمل على الجانب التمكيني والتوعوي وتغيير الاتجاهات،
1: نعم،
0: ستبقى منظومة التطور منظومة إما يعني متأرجحة في أحد الاتجاهات، أو أنها بطيئة، أو أنها خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف.
1: نعم، نتحدث عن دور المرأة في صناعة القرار خلال الأزمات، وكيف يمكن أن نصنع امرأة قيادية في هذا الجانب وفي هذه الحالة دكتورة نالا؟
0: يعني أنا باعتقادي بأنه من أكبر الإشكاليات التي تقع فيها الكثير من الدول في أثناء الأزمات هو تهميش أو إقصاء المرأة. والتهميش حالة، والإقصاء يعني والإقصاء حالة أخرى. قد يكون هناك استبعاد تام في بعض المجالات، وقد يكون هناك تهميش. وحالة التهميش على فكرة لا تقل عن حالة الإقصاء، لأنه التهميش قد يكون نوع من مشاركة المرأة الشكلية أو عدم شمولية مشاركة المرأة. يعني بمعنى آخر، أنا أشرك المرأة في المدينة، ولكن ماذا عن المرأة الريفية؟ ماذا عن المرأة، يعني إذا جاز التعبير، لأنه هذا المصطلح المستخدم دوليا، حقوق المرأة الريفية أو المرأة في خلينا نحكي في بعض المناطق البعيدة، ماذا عن إشراك النساء في هذه الحالات؟ ماذا عن إشراك النساء ذوات الإعاقة مثلا؟
1: نعم،
0: هل يتم إشراكهم؟ يعني إحنا اليوم عندنا النساء، ولكن النساء في من يعني ضمنهم فئات عديدة الحقيقة.
1: صحيح،
0: قد نشرك المرأة من عمر معين ونقصي المرأة من أعمار أخرى، والحقيقة هذا خلل، لأنه اليوم لدينا أيضا كبيرات السن لديهن حقوق ولديهن يعني أيضا آمال ولديهن احتياجات مختلفة ولديهن أيضا متطلبات مختلفة.
1: صحيح،
0: فهذا التحدي الأكبر. إذا ما أردنا للمرأة أن تكون فاعلة في صناعة القرار، أول نقطة يجب إشراكها. ومنذ اللحظات الأولى للأزمات. يعني إحنا جميعنا نعرف أنه أي دولة لديها نظام قائم ولديها نظام يعني مؤسس في الأزمات، هناك يعني دائما إما مؤسسة خاصة، إما يعني تشكيل حالة معينة لهذه الأزمة. يجب أن تكون المرأة ابتداء ممثلة بجميع فئاتها.
1: جميل جدا.
0: في إدارة الأزمة على مختلف المستويات. أيضا يجب تعزيز باعتقادي، يعني في عنا إحنا دائما نأخذ المشاركة، يجب أن تكون المشاركة الوجاهية، يعني المشاركة بالحضور. يجب تعزيز آليات المشاركة الإلكترونية أو عبر الفضاء الإلكتروني.
1: نعم، وهذه نقطة هامة طبعا. نعم، في وقتنا الحاضر.
0: نعم، يعطي مساحة كبيرة للنساء اللواتي يبعدن، ولكن تعزيز المشاركة الإلكترونية يجب أن لا تكون شكلية. يعني يجب أن يسبقها في بنية تحتية تستطيع الوصول للفضاء الرقمي، تستطيع أن تعلم أنها تستطيع أن تصل. أيضا يعني في الإطار يعني التنظيمات خلينا نحكي النسائية أو المجتمعية، يجب أن يكون لها دور، لأنه المجتمع المدني أستاذ منى يعني باعتقادي هو عنصر هام جدا خلال الأزمات، لأنه هو الذي يغطي المساحة أو الفضاء ما بين الدولة أو الحكومة وما بين الأفراد.
1: صحيح.
0: يعني هذه وظيفة المجتمع المدني بشكل أساسي.
1: أكيد.
0: هناك مساحة فارغة، فهي كأنها حلقة الوصل، لأنه مش كل الأفراد قد يكون لديهم أو كل النساء لديها القدرة أو لديها الوقت أو لديها حتى الأدوات لتوصل صوتها إلى السلطة.
1: نعم،
0: فبالتالي
1: صدقتي.
0: إشراك المجتمع المدني وخاصة المجتمع الذي تقود السيدات، هذه
1: نعم.
0: نقطة هامة.
1: أكيد.
0: لأنه حتى هذا المجتمع قد يتم أحيانا يعني قد لا يتم إشراكه بالصورة يعني المطلوبة. أيضا يعني خلينا نحكي بأنه الدعم النساء في خلال الأزمات، يعني الدعم اللوجستي، الدعم الاجتماعي، الدعم حتى الخدماتي، يساعدها أيضا على أن تكون قادرة على إحداث التغيير في القرارات.
1: صحيح.
0: بغير هيك ستصبح المرأة منشغلة بأمور أخرى.
1: نعم.
0: وإحنا شفنا كمان خلال أزمة كورونا، يمكن نأخذها كمثال، في العديد من الدول.
1: نعم.
0: المرأة كانت أحيانا غير قادرة على الوصول للمنصات الرقمية التي تقدم الخدمات، لأنه عندنا حالات إغلاق في الدول
1: للأسف. نعم.
0: فأصبح الوصول لأفراد دون أفراد، أحيانا الوصول لفئات دون فئات. المرأة كانت لا تعلم أين تذهب أو أين، وهذا يمكن له دور كمان لاحقا إذا أحببت أن أتحدث.
1: نعم.
0: يمكن فيما يتعلق بحق المرأة في الحصول على
1: المعلومات، في تمكين المرأة. نعم. طبعا. نعم. من اتخاذ. نعم. قرارات واعية.
0: هذه
1: طبعا
0: المنظومة. نعم، يعني هي بصراحة منظومة متكاملة تؤدي إلى أن المرأة تصبح قادرة على صناعة القرار.
1: نعم، وأيضا حضورها في دوائر التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر
0: طبعاً.
1: عندما تكون محصنة بالمعلومة وبالثقافة. وأيضا يعني كان ذكرتي نقطة هامة، وهي في يعني صميم أيضا هذا الحديث، الفضاء الرقمي والتحديات الحديثة والإعلام والخطاب العام، خصوصا عندما يكرس في بعض الأحيان، لا نعمم، الإعلام كصورة للمرأة كضحية دائما بدون أن يبرزها كشريك أساسي في صناعة الحل وفي صناعة القرار وفي تخطي هذه الأزمات. نتحدث يعني بنقطة هامة جدا، وهي دور المرأة في إعادة بناء رأس المال الاجتماعي، نقول بعد الأزمات. نتحدث عن التعافي، عن التحول المجتمعي، عندما نمكنها وندعمها بالمعلومة وندعمها بالتحصين بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكل هذه التي ذكرناها من خلال هذا الحديث الطيب معك دكتورة نالا. كيف نصل إلى حالة التعافي والتحول المجتمعي وبناء المجتمعات من جديد في حال وجود هذه الأزمات؟
0: يعني هذه النقطة كمان الحقيقة مهمة للغاية، لأنه الأزمات يعني في المسار الطبيعي يجب أن نصل لمرحلة وتنتهي هذه الأزمة، ولكن الأهم ماذا بعد الأزمة. وهنا الحقيقة العديد من الدول ما فشلت ما بعد الأزمة، أو على أقل تقدير انتهت الأزمة فدخلنا في حالة من النزاع الداخلي أو حالة من بقاء يعني أطر الحماية بمختلف أشكالها واهية وضعيفة بالنسبة للمرأة. اليوم حالة الانتقال ما بعد الأزمة هي حالة تتطلب يعني عدة سياقات للعمل. أولا يعني لابد من دراسة واقع حال المرأة، يعني
1: نعم.
0: كيف أثرت هذه الأزمة على واقع المرأة.

0: تحديدا اليوم حديثنا عن المرأة، كيف أثرت على المرأة؟ يعني كيف نضربها كمثال، كيف أثرت على وصولها للحق في الصحة، كيف أثرت على استدامة حياتها الاقتصادية؟ النساء المعيلات، احنا اليوم عندنا أستاذة منى
1: سيدات يترأسن الأسر، نعم
0: نعم، وعندنا المرأة العاملة في القطاع الزراعي، يعني هذه فئة أيضا هامة للغاية يعني
1: وتضررت
0: الحقيقة،
1: من خلال هذه الأزمة
0: وتضررت وهي من الفئات يعني اللي دائما يعني لا يتم التطرق إلى مشاكلها وتحدياتها بالصورة الكافية. عندنا لدينا العاملات بالمياومة، عندنا النساء يعني من ذوات الإعاق إلى آخره، يجب دراستها الأزمات كيف أثرت على النساء. هذه الدراسات يجب أن تكون لديها يعني الحقيقة واقع مخرجات، يعني
1: نعم.
0: أين كان الخلل؟ هل كان في التشريعات؟ هل كان في السياسات؟ هل كان في الممارسات؟ هل كان في قلة التمكين؟ وأنا باعتقادي دائما هذه المحاور الأربعة هي أساس الإشكالية في أي انتهاكات ترتكب.
1: صحيح.
0: يعني لا يمكن أن نقول بأنه والله كان يوجد لدينا إشكاليات أثناء الأزمة ولم يكن هناك خلل في التشريعات أو خلل في السياسات أو
1: نعم.
0: خلل في الممارسات أو خلل في عملية التمكين. إذن التعافي والنهوض إذا أردنا أن يكون بطريقة ممنهجة ومؤسسة يجب أن يتم العمل على هذه المحاور الأربعة. ففي إطار التشريعات يجب، وفي إطار السياسات يجب أن يتم ابتداء أن أمثل المرأة تمثيل عادل،
1: صحيح.
0: كل القطاعات ممثلة، المرأة في إقليميا جغرافيا، هذا ابتداء،
1: نعم.
0: الفئات المختلفة، الأعمار المختلفة، حتى يعني أصلح الواقع التشريعي والسياساتي.
1: نعم.
0: في الإطار الممارسات يجب أن يكون هناك محاسبة، ما هو الإشكاليات التي حدثت، هل ما كان عندنا شفافية كافية، الحوكمة لم تكن كافية، هل كان هناك استغلال للمرأة من بعض الفئات، هذا
1: نعم.
0: يجب أيضا الحديث عنه. والتمكين، أين ظهر الخلل، هل لا يوجد تمكين اقتصادي للمرأة، لم تستطع مثلا إدارة مواردها الخاصة، لم تستطع الاستفادة مثلا مما هو موجود، هل لم تستطع خلق موارد جديدة؟ يعني
1: نعم.
0: إحنا كنا بنشوف اليوم في الأزمات أنه تضطر الأسر إلى أنها تقوم بحالة من الحقيقة من خلق موارد جديدة،
1: صحيح،
0: فبالتالي ممكن أشتغل على هذا، ودائما دائما
1: نعمل على هذا
0: الحقيقة
1: الجانب، نعم.
0: التمكين الاقتصادي بالأزمات أو بالحالات الطبيعية أهم عنصر من عناصر سواء إدارة الأزمة أو التعافي منها.
1: لأن
0: يعني
1: التمكين الاقتصادي يفرز مجتمع مستقر وحالة
0: نعم، يعني
1: نفسية مستقرة حتى على مستوى الأسر سيدتي.
0: نعم يعني أتفق معك تماما، فإذا خرجنا من الأزمة والمرأة ليس لديها تمكين اقتصادي ستدخل في أزمة
1: نعم.
0: مشابهة وأزمة مشابهة، ولكن هذه المرة على مسارات أضيق وعلى مسارات استغلال مختلفة للمرأة.
1: نعم نعم أكيد، عندما تكون المرأة ممكنة وممتنة، أنا أقول دائما نعمل على تمتين هذه القدرات وهذه الأفكار وهذه التوعية المجتمعية بكافة أشكالها للمرأة، تقود إلى امرأة قادرة أن تكون الشريك الأساس والبناء في تخطي أي أزمة قد نواجه في حياتنا. أنا شاكر لك جزيل الشكر دكتورة الأستاذة نهلة المومني، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، شكر لك على هذه الإجابات الجميلة الطيبة والشافية أيضا، وكنت بتمنى أن يكون الوقت أطول وأطول لنتحدث في كثير من هذه المجالات، وهو يمكن موضوع هام جدا خصوصا في أوقاتنا الحاضرة. كل التحايا لك دكتورة،
0: وكل الشكر لك أستاذة منى على هذا الحوار العميق، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى، هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملاء فريق العمل، الزميل على اقطفان في المراقبة الرئيسة، والزميل الحي للخالدي في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعاداً.

موجز العشيرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لإقرار عدد من مشاريع القوانين. الرئيس الأمريكي يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. لبنان يستعد لعقد جولة محادثات تقنية مع إسرائيل في روما وسط تمسك بيروت بانسحاب إسرائيلي أوسع وبسط سيادتها الكاملة على جميع أراضيها. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة بعمليات نسف شرقي خان يونس مع استمرار خروق وقف إطلاق النار. إصابة 6 أشخاص جراء هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف في إطار تصعيد موسكو لهجماتها على المدينة. محليا، انطلاق فعالية مهرجان صيف عمان 2026 في دورته 18 في حدائق الحسين وسط حضور جماهيري لافت. التقديرات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تظهر أن عدد سكان المملكة تجاوز 12 مليون نسمة. أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وغدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأ

0: والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات سياحتي في بلاد التبت الغربية وكشمير، الأمير يوسف كمال.

0: رحلتنا لهذا اليوم هي رحلة الأمير يوسف كمال إلى التبت الغربية وكشمير، والتي هي الرحلة اليتيمة لعربي إلى تلك البلاد البعيدة.
1: إذن رحالتنا هو الأمير يوسف بن كمال حسين، والذي نجد له ترجمة مهمة في أعلام الزركلي، ننقل بعضها للتعريف بهذه الشخصية. مما يقوله الزركلي في ترجمته:
0: يوسف كمال باشا ابن أحمد كمال باشا أمير رحالة جغرافي مصري من أسرة محمد علي، كان شديد الولع باصطياد الوحوش المفترسة، غامر في سبيل ذلك إلى إفريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند وغيرها، واتفق على ترجمة كتب فرنسية اختارها فنقلها إلى العربية، منها المجموعة الكمالية في جغرافية مصر والقارة الإفريقية وكتاب بالسفينة حول القارة الإفريقية.

0: رحلة الأمير يوسف كمال والتي نحن بصددها اليوم هي نفسها التي دونها في كتابه سياحتي في بلاد الهند والتبت الغربية وكشمير سنة 1915 للميلاد. والأمير شأنه كبقية الرحالة العرب والمسلمين في كتابة مشاهداتهم ووصفهم للأماكن والبلدان والأقوام والمجتمعات وعاداتها وتقاليدها يتميز بالأمانة وغلبة الموضوعية على الأهواء والميول التي لا يخلو منها إنسان.
1: ورحالة الغرب مثلا انطلقوا في رحلاتهم نحو الشرق وهم مزودون برؤية نابعة من اعتبار لديهم في المركزية الحضارية والمعرفة للغرب، مركزية تجعل من البلدان والأمم والمجتمعات الشرقية ليست أمما ومجتمعات لها وجودها المختلف والمتميز ولها حضارتها العريقة أو الخاصة بها هي الأخرى، إنما تجعل من هذه الأمم في الشرق برغم كل ما لها من عراقة في الحضارة وإسهام في التاريخ موضوعا يعاد اكتشافه وصياغته فكريا بأدوات الفكر الغربي.

0: لقد انطلق كثير من رحالة الغرب نحو الشرق وهم معبؤون بخيالات ألف ليلة وليلة وفضائها العجائبي الساحر، فراحوا يفتشون عن كل ما هو غرائبي ومثير وخرافي في هذا الشرق، حتى إن بعضهم ما عاد يكتب مشاهداته بل توهماته وهواجس مخيلته. فمن يطالع بعض ما كتبه فلوبير عن رحلته إلى مصر يصاب بالصدمة.
1: وشأن فلوبير وأمثاله شأن من ذهبوا قبله بثلاثة قرون إلى أمريكا العالم الجديد، وعادوا إلى أوروبا ليكتبوا مشاهدات وقصصا طافحة بالأكاذيب عن ذلك العالم، كل ذلك فقط ليثير مخيلة القارئ الأوروبي ويحرك روعة.
0: وعلى النقيض من ذلك نجد أن رحالتنا القدماء من ابن فضلان وابن جبير والبغدادي وابن بطوطة إلى رحالتنا في العصور القريبة كرفاعة الطهطوي وإلياس الموصلي إلى رحالة القرن العشرين من صادق المؤيد العظم وأمين الريحاني وغيرهم، وقد انطلق هؤلاء وهم يحملون إرثا فكريا عريقا يتسم بالتسامح والإيمان باختلاف الآخر واحترامه مهما تباينت عاداته ونظمه الاجتماعية ومعتقداته.

0: نعود لرحلة الأمير يوسف كمال، والتي هي واحدة من هذه الرحلات المعدودة. زار فيها بلاد التبت الغربية وكشمير بقصد الصيد والاستجمام. وقد جاءت هذه الرحلة في الحرب العالمية الأولى، كما يظهر من تاريخها والذي هو 1915 للميلاد.
1: ولكن رحلتنا يوسف بن كمال لم يتأثر بمناخ الحرب مباشرة، فهو أمير موسر، وبلاد تبت بعيدة ومدهشة. ويكفي أن نعرف مثلا أن عدد الحمالين الذين كانوا يحملون أمتعة الرحلة والصيد له بلغ في المناطق أكثر من 80 رجلا.
0: جعل الأمير يوسف كمال رحلته على شكل يوميات، وضمنها فصلا عن تاريخ تبت وأقوامها وملوكها والحروب التي دارت فيما بينهم، ليعود بعدها إلى مساق الرحلة.
1: ووضع الرحالة في نهاية رحلته ملحقا هو رسالته إلى الأمير كمال الدين حسين، يتحدث فيها عما خبره من خلال هذه الرحلة عن مجتمعات وأمراء وحكام تلك البلاد.

0: في يومياته يروي رحالتنا أحداث كل يوم بيومه، إلى أن يجتمع يومان أو ثلاثة ليس فيها ما يستحق الذكر فيدون أحداثها معا. وكثيرا ما يستخدم الأفعال في بداية كتابته عن كل يوم، فيكتب مثلا يوم كذا خرجت أو توجهت أو صعدت.
1: وقد يكون اعتماد هذا الأسلوب في نسيج الرحلة ما يبعث في القارئ المتتبع حيوية ونشاطا وتشوقا لما سيجري أو يأتي من أحداث.
0: في الرحلة يتعرض الرحالة إلى مخاطر وعقبات، فحس المغامرة موجود في كل رحلة من مبتداها وحتى نهايتها. وقد أخبرنا رحالتنا الأمير أنه أثناء عبوره أحد الممرات الخطيرة في مضائق الجبال العالية شاهد كتل الثلج الضخمة والقاسية كالصخر تتساقط من أعالي الجبال إلى منتصف الوادي، فبحمد الله أن ذلك لم يحدث أثناء مرورهم في ذلك الموضع من المضيق الهائل.

0: يصف الأمير يوسف الأقاليم والجبال والممرات والحدائق والأنهار والآثار والمقابر والمشاهد الإسلامية، كما يصف أشكال البشر ولباسهم وعاداتهم وطقوس احتفالاتهم.
1: وعلى الرغم من أن رحالتنا أمير فهو متواضع في شخصيته، فهو ومرافقه الطبيب محمد أفندي شرف وتابعه أحمد سعد ومساعداه في عمليات الصيد تشعر بهم فريقا واحدا في غاية الطبيعية والانسجام.
0: فصاحبنا يتمتع بروح غاية في اللطف، وهو إذ يعاني من ثقل وغلظة أحد العاملين في فريقه حتى لا يعود باستطاعته تحمله يصرفه من الخدمة، يتحدث في ذلك فيقول:
1: كان معنا خادم للسفرة ثقيل على قلبي أكثر من ثقل الجبال المجاورة لنا، فعزمت على إعادته حيث لا تراه عيني.
0: شيء لافت لا يخفى على امرئ أبدا، فهو قال: كان معنا وليس كان معي، وعزمت على إعادته بدلا من صرفته من الخدمة. وفي هذا ما يوحي بلطافة روحه وحسه الإنساني. هذه التلقائية اللافتة في شخص الأمير الرحالة يضاف إليها سمة أخرى، هي تلك الأريحية وروح الدعابة التي يتمتع بها. فوصف في موضع من الرحلة حالة كل واحد من فريقه وهم يصعدون الجبال العالية وقد نال منهم الجهد والتعب، فيقول:
1: فسرنا الصاعدين حتى وصلنا إلى الجبل الذي هي عليه الطريدة، وكان فم كل منا يشبه المنفاخ.
0: وبالحس الساخر نفسه يتحدث عن حاله في موضع آخر فيقول:
1: ووصلنا إلى الختام فأسرعت بالاستحمام وبالتخلص من لحية حملتها أكثر من 20 يوما وكادت تكون لحية ذات هيبة.

والآن نتوقف أعزائنا المستمعين على أمل اللقاء غدا بإذن الله مع الأمير يوسف كمال في رحلته ومع برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo.

الموجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لإقرار عدد من مشاريع القوانين. الرئيس الأمريكي يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. واشنطن وطهران تستعدان لاستئناف المحادثات اليوم في عمان لاحتواء التوتر بين الجانبين، فيما تفرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران. لبنان يستعد لجولة محادثات تقنية مع إسرائيل في روما وسط تمسك بيروت بانسحاب إسرائيلي أوسع وبسط سيادتها الكاملة على أراضيها. الأمم المتحدة تقول إن تصاعد العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية. كوريا الشمالية تندد بمساعي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز التحالفات العسكرية وتسريع وتيرة التسلح. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 4000 قتيل. السلطات الصينية تجلي أكثر من 600,000 شخص تأهبا لوصول إعصار بافي بعد أن ضرب سلسلة جزر جنوب اليابان. محليا، الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشامل يبدأ الاثنين المقبل بمشاركة 1419 طالبا وطالبة. أخيرا، يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر.

0: النور الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
6: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
7: التدخين ليس سلوكا فرديا ينتهي عند حدود من يمارسه، بل قضية صحة عامة تمتد آثارها إلى الأسرة والاقتصاد والنظام الصحي والمجتمع بأكمله. ورغم عقود من التحذيرات الطبية والحملات التوعوية، ما زالت منتجات التبغ والنيكوتين تحصد الأرواح وتستنزف الموارد وتفتح أبواب المرض أمام أجيال جديدة. المفارقة أن كثيرا من المدخنين يدركون المخاطر جيدا، ومع ذلك يجدون أنفسهم أسرى علاقة معقدة تجمع بين الاعتماد الجسدي والتعلق النفسي.
8: اسمي مش مهم، لأني أنا واحد من آلاف المدخنين اللي بدوا التدخين في عمر فكرت فيه إنه السيجارة مجرد تجربة عابرة أو لعبة أو دلع. قبل ما يزيد على 30 سنة أشعلت أول سيجارة، وما كنت أتخيل إني بعد هذه السنوات راح أظل أبحث عن الشجاعة لأطفئ السيجارة الأخيرة.

0: اليوم تحديدا هذا اليوم استيقظت الصبح وأنا بسهر بتعب من صعود الدرج، بشعر إنه نفسي ما عاد مثل ما كان قبل، بشوف القلق في عيون أولادي كل ما تحدثنا عن الصحة، وبتساءل أحيانا لماذا لم أتوقف منذ سنوات. أكثر ما يزعجني بل أكثر ما يؤلمني هو مش خوفي على ما بفعله بنفسي، بل خوفي على من أحب. عندي أحفاد صغار الله يخلي لكم، هم أجمل ما في هاي المرحلة من عمري. لما يركضوا نحوي أو يحتضنوني بشعر إن الدنيا كلها بين يدي، عشان هيك بحاول دايما إني ما أدخن قدامهم وببتعد عنهم كل ما بولع سيجار، ما بدي يشموا ريحتها ولا يعتادوا على شوفتها ولا يتأذوا من دخانها. أحيانا بتطلع علي أحد أحفادي بعينيه البريئتين وبسألني جدو ليش بتدخن؟ صدقا لا أجد جوابا مقنعا. في هاي اللحظة بشعر إني ما بدي بي أني أترك التدخين من أجل صحتي، بل عشانهم ومن أجلهم هم أيضا. أريد إني أكبر معهم، ألعب معهم وأستغل كل لحظة من حياتي وأنا بشاهدهم أمام عيوني بصحة جيدة، وبدي أرافقهم سنوات طويلة وأشوفهم صحة جيدة، كذلك أنا إني أكون بصحة جيدة.
1: هل ما زال التدخين ينظر إليه مجتمعيا على أنه عادة شخصية، بينما تؤكد العلوم أنه أحد أكثر أشكال الإدمان انتشارا؟ وما الحقيقة التي يعتقدون أن كثيرا من الناس ما زالوا لا يعرفونها عن التدخين؟ وعندما يقول المدخن أستطيع التوقف متى أردت، هل يعكس ذلك واقع الإدمان أم أنه أحد أكثر المفاهيم شيوعا وخطورة؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان لأن الصحة تستحق الأفضل، يصبح الإقلاع عن التدخين بداية جديدة أم قرار مؤجل، والسيجارة حاضرة للأسف. طبعا سعيدة بضيفة حلقة اليوم الدكتورة المقدرة رائدة أبو سمك، رئيسة لجنة التوعية والدعم اللوجستي في الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك دكتورة وفاء، وأنا سعيدة بوجودي معك اليوم. الله يعطيك العافية.
0: وأنا جدا سعيدة أنه حضرتك وبخبرتك حبيبتي. وبتميزك وبتميز معلوماتك حبيبتي. أنك ضيفتنا لليوم.
1: أشكرك.
0: دكتورة رائدة، من المعروف أكيد ولكل من بيستمع إلينا أنه الإدمان لم يعد مرتبط فقط بالمواد مثل التبغ أو المخدرات، بل يشمل أنماط سلوكية متعددة بتأثر في الدماغ ومراكز المكافأة والمتعة في الدماغ أيضا.
1: مزبوط.
0: من أبرز أنواع الإدمان في العصر الحديث وعصر التكنولوجيا، الإدمان أكيد هم ثلاث أنواع، منهم الإدمان على المواد كالتدخين والنيكوتين ومشتقاته، أما الإدمان السلوكي كإدمان الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وأيضا في نوع الثالث اللي هو الإدمان المرتبط بنمط الحياة كالشراهة الغذائية أو الأكل العاطفي، السكريات ومشروبات الطاقة، أي الإدمان متنوع. لكن

0: موضوع حلقتنا اليوم حيكون بتخصص أكيد موضوع التبغ والنيكوتين والتدخين وأنواع والسجائر بكل أنواعها، لأنه بدنا نوصل فعلا رسالة موضوع الإدمان على موضوع السجائر والتدخين. وسؤالي لإلك، وحابة فعلا وأنا عم بحضر الحلقة استنتجت هذا السؤال وحابة أبدأ فيه بداية، هل التدخين عادة أم إدمان؟
1: أول إشي يعطيك العافية دكتورة، وهذا الموضوع كتير مهم، موضوع الإدمان. وزي ما أكدتي حضرتك إنه الإدمان أنواع، ومن أهمها اللي أنا حناقشه معاك اليوم هو الإدمان على التدخين.
0: نعم.
1: هل هو عادة أم إدمان؟ فإحنا جاوبنا يعني بنفس السؤال، هو فعلا إدمان.
0: نعم.
1: وإنه إحنا نضلنا نقول عادة، لا، التدخين هو إدمان، بدليل إنه هو يعني يبدأ من مادة النيكوتين.
0: نعم.
1: وهذه المادة لها تأثير مباشر على الدماغ، بتعمل تغيير فسيولوجي غير اللي هو العادة، يعني بدليل إنه في عنا أعراض انسحاب في محاولة الإقلاع عن التدخين. بيعاني الشخص المدخن لأعراض انسحاب، إذن هذا بدل على إنها هي مش مجرد عادة، لأنه بتعطينا أعراض انسحاب، ولأنه هي أصلا صناعة التبغ اللي بيصنعوا التبغ وبيمارسوا علينا العديد من خلينا نقول المجهود الكبير، وتصرف مليارات الدولارات في صناعة التبغ بأشكاله المتنوعة والمختلفة. فأكيد هم هاي التجارة الرابحة.
0: نعم.
1: بالنسبة لهم بتهمهم إنه الشخص المدخن يضل مدخن معهم لأطول فترة. على هذا الأساس هم عادة بيشتغلوا على فئة عمرية صغيرة، لأنها هي الأطول مدى للإدمان، وهم أكثر انتشارا اللي هي فئة المراهقين والشباب. نقول إنه هو إدمان أو عادة، زي ما قلت لك وأكدت لك، لا، هو عادة، هو إدمان وليس عادة. هلأ في هندسة للإدمان، يعني تبدأ هندسة الإدمان في تصنيع السيجارة من البداية، يعني
0: رائع.
1: بشكل السيجارة، بالمواد المستخدمة فيها، بالورق الغلاف الخارجي للسيجارة نفسها
0: فعلا.
1: الرقيق جدا، هذا يؤدي إلى سرعة امتصاص مادة النيكوتين.
0: نعم.
1: فهي خلال ثواني من إشعال السيجارة بتصل لمراكز الدماغ اللي هي مسؤولة عن إفراز مادة الدوبامين، اللي هي مادة محفزة ومادة مهمة جدا للإنسان، اللي هي بتشعره بالرضا، بالسعادة، بالتركيز. فمادة النيكوتين بتأثر على هذه المراكز في دماغنا وبتعمل على تنشيطها. فمجرد ما المدخن يستنشق خلال ثواني مادة النيكوتين، على طول تفرز عنده هاي المادة، فهذا اللي بيعمل عنده اللي هي الإدمان. خلينا نقول أول مرة وتاني مرة ما بيكون وصل لمرحلة الإدمان، بتكون مجرد مزحة، بتكون مجرد أمور اعتيادية، لكن بعدها إذا وصلنا لمرحلة الإدمان وهي قريبة جدا، يعني ما في حد آمن للدخان، ما بنقدر نقول السيجارة الأولى لا تؤدي للإدمان، لا، من أول سيجارة الإنسان معرض للإدمان مباشرة.
0: إذن معظم أفراد المجتمع عرضة لإدمان التبغ والنيكوتين أكثر من أي وقت مضى، بسبب البيئة الجاذبة اللي صممت لتحفيز الرغبة وتكرار السلوك. وبما أنك بدأت في صلب الموضوع بهندسة الإدمان وصناعة التبغ وحكت لنا ماذا تعني هندسة الإدمان، كيف إذن عملت الشركات التبغ تاريخيا على استقطاب المستخدمين، وما دور النكهات والتصميم والتسويق اللي حضرتك حكيتي قبل شوي جزء منه في جذب الشباب؟ وليش دايما للأسف أصبح الشباب واليافعين المراهقين الصغار هدفا أساسيا لصناعة التبغ للأسف؟
1: هل المراهقين واليافعين هي فئة عمرية حرجة. أول شيء بيكون المراهق أو خلينا نقول اليافع،
0: نعم،
1: غير قادر على اتخاذ القرار الصحيح 100%. ثانيا، لما انت بتشتغل على هاي الفئة العمرية اللي هو غير مقدر لخطورة الوضع، وعادة بيكونوا هم الأكثر يعني رغبة بإنهم يجربوا.
0: نعم.
1: مشكلة بتكون بالتجريب، إني أنا بدي أجرب وكل شيء عندهم في هذا الزمن مفتوح.
0: صح.
1: وكل شيء سهل، يعني بصراحة هو يصل إلى التدخين بجميع أشكاله بسهولة وبيسر. في عندك برضو رفقاء السوء، أصدقاء المدرسة، اعتقادهم بإنه المدخن أو الماسك سيجارة أو فيب هو شخص أكثر تحضرا، هو أكثر يعني مودرن. بتلاحظي حتى هلأ انتشرت أكثر مع البنات، يعني إحنا هلأ بنواجه مشكلة إنه كان إذا كانت نسبة التدخين أعلى عند الذكور أو عند الرجال، هلأ في فئة البنات والصبايا الصغار بالعمر، المدرسة والمرحلة الجامعية الأولى، بتلاقيهم كلهيتهم قاعدين. بدي أقول لك أعلى نسبة من 50% من طلاب المدارس والمراهقين وطلاب المراحل الأولى من الجامعات مدخنين، سواء السيجارة الإلكترونية أو السيجارة اللي هي بالتسخين اللي هي الآيكوس، السجارة التقليدية الأرجيلة نسب عالية جدا هلأ، صاروا يعتبروها هي نوع من البرستيج، نوع من الموضة. بعدين شركات التصنيع التبغ اتفننت فيها، عملت موديلات، عملت أشكال، عملت منكهات. المشكلة في المنكهات جدا مضرة، هي مش بس بتوحي للشخص المدخن انه هي بنكهة زاكية مرغوبة عنده، برضو هي بتقلل من تأثير يعني شعوره بالمضرة. يعني السيجارة العادية ممكن تلاحظي انه ممكن بيشكو انه في طعم، في مرار، في حدية بتحرق شوية بالحلق. هاي الامور يعني داركتها شركات تصنيع التبغ في الموديلات الجديدة اللي طلعتها، فصارت مع المنكهات تعطي شعور مقبول أكثر عند المراهقين وعند الشباب بالتدخين، فسهلت عليهم مهمة التدخين. غير الترويج وسائل السوشيال ميديا اللي بتعطيكي إيحاء إنه الشخص والله الصبي الحلوة، الصبي المودرن، البنت اللي رايحة على المدرسة أو المدخنة إنها أكثر رقي أو أكثر برستيج من الغير مدخنة.
0: يعني كمان كما تفضلتي إنه هاي هالشركات والأسواق اللي عم بتطور هاي المنتجات الجديدة عم بتقدمها على إنها أقل ضرراً، وكمان عم بتساعدهم. إذا بتلاحظي في منهم بقولك أنا بنفخ تنفيخ، وبدي أفهم هاي قصة التنفيخ اللي بقولك أنا وقت ما بدي بقطع أنا بنفخ تنفيخ، أنا تحت ضغط نفسي معين. وفي ساعدوهم زيادة إنه ما إلها حتى لا طعم ولا رائحة، بحيث إنه ممكن يصعب على الوالدة والوالد وأولياء الأمور أو حتى الأساتذة. يعني كان أول تعرفي يعني الأستاذ إذا شمت ريحة طالب بدخن أو طالب نعم بالحمامات بالمدرسة، بتلاقي على طول المسؤولة هناك بالحمامات عاملة النظافة. يعني دايما في عيون في كل مكان بالمدرسة، إذا زي ما بيحكوا دبت النملة بيعرفوها عن الطالب، ثار شكوكهم بيصير تحت المجهر متابعة سلوكيا.
1: مزبوط.
0: وفورا بتتدخل الإدارة والمدرسة وبيخبروا الأهل. طبعا ليه؟ عشان صحة الطالب أو علشان سلوك الطالب. لكن الآن المراهق واليافع عم بيكون في نفس البيت وغرفته جنب غرفة أمه وماسك نوع من أنواع اللي كما تفضلتي أنها صفت أنواع كثيرة وأشكال ومسميات كثيرة.
1: مزبوط.
0: تسويقية، بدخن ومن فترات وبياخد جزء كبير من مصروفه، والأم بتعلم متى ممكن تعرف. وكنت حضرتك عم قبل الحلقة عم تحكي لي عن حالات صعبة، حالات مشاكل الرئة.
1: هلأ شوفي، السيجارة الإلكترونية لها ريحة لأنه إحنا قلنا إنه في منكهات.
0: صحيح.
1: يعني هي صحيح أقل رائحتها انبعاثها من السجائر التقليدية، لكن باستطاعة الأم أو الأب إنهم يميزوا ابنهم المدخن، بيميزوه بأنه ممكن ترتفع معدل مصروفه، لأنه هو بيصير يسعى للحصول على مادة على سواء السيجارة الإلكترونية بده يشتريها بمبلغ، بده يضل يجدد جوز، فهو سهل. يعني هذا نقطة كتير مهمة ودائما بنحكيها أنه لازم تكون في متابعة وإشراف من الأهل، نعمل لغة حوار بيننا وبين أبنائنا ونعزز الثقة. أهم إشي أنك أنت تكوني معززة الثقة بينك وبين ابنك، على أساس أنه هو لو انعرض عليه التدخين بطريقة ما، وصلته فكرة التدخين، عنده رغبة إنه يجرب زي أصدقائه في المدرسة. وأنت ما تتخيل الضغط النفسي اللي بيمارسوه الطلاب على بعضهم
0: فعلا
1: لتحريضهم على التدخين.
0: فعلا.
1: ما بدي أقول لك قديه مثلا بيصيروا يقولوا له أنت مش زلمة، أنت ما بتدخن. هذه كتير عنصر مهم للشاب في هذا العمر، في هاي الفترة الحرجة في عمره،
0: فعلا.
1: لا أنا زلمة. وهي بدها تكون برضه هي البنت المودرن الشيك اللي بتدخن وبتمسك أرجيلة أو بتمسك سيجارة إلكترونية زيها زي صاحبتها. فهم معرضين صدقا لكثير إغراءات،
0: صحيح.
1: السوشيال ميديا، الأصدقاء. فإحنا إذا أهل كأهل ما قدرنا نوصل للمراهق والمراهقة ونتواصل معهم، نعزز ثقة الأم بأبنائها سواء البنت الصبية أو الشاب، تلاحظي عليه إلا تظهر. يعني عارفة إحنا ما بدنا نقول إنه صعب يخفيها، مش صعب، بتلاقيها بالشنطة، بتلاقيها على طاولته، ريحتها لما بتتولع يعني أو لما بسحب فيها إلها رائحة أقل ما فيها المنكهات. ممكن
0: نعم.
1: تشمي ريحة فاكهة لأنه هم بيعملوها بنكهات سواء الفاكهة أو بسواء مثلا العلكة، يعني في إلها روائح مميزة ممكن إنها تنشم مرة على مرة. ممكن الأم تميز إني أنا ابني بدخن. بتلاحظي برضو السعال، في عندهم بيصير عندهم السعلة خصوصا الصباحية لأنها نوع من أنواع النيكوتين وهي تدخين، تدخين واقعي. بيضحكوا عليهم وبيفهموهم إنه هي أقل ضرر، هي ما بتأثر عليك، هي مادة نيكوتين بتعمل إدمان وفيها مواد ضارة وفيها مواد مسرطنة وفيها لسه جزيئات أقل حجما من الدخان العادي، فهي أكثر تأثير، بتأثر جدا على الرئة وبتسبب
0: رائع
1: أمراض.
0: رائع.
1: سمعنا عن الشاب اللي من كم من سنة تقريبا اللي أدت عنده إلى أمراض خطيرة بالرئة ودخل المستشفى وحالة مستعصية من أمراض الرئة بتسبب. الموضوع مش بسيط. السيجارة الإلكترونية بتسبب أمراض ضغط وأمراض قلب زيها زي الدخان العادي، ولا تعتبر أبدا بديل آمن للدخان العادي. يعني أنا ما بقدر أقول لحالي والله أنا بدي أقطع التدخين فأنا بدي أنتقل إلى السيجارة الإلكترونية لأنها أقل ضرر، هذا كلام مش صح أبدا. هذا
0: أكثر شيء إذا بتأيديني دكتورة يعني متسلط على شبابنا هالأيام واليافعين اللي هي مشروبات الطاقة
1: مزبوط.
0: والسجائر الإلكترونية، كوارث على هالشباب. قد ما في توعية، قد ما هم واعيين، قد ما السوشيال ميديا بيقرأوا، بتلاقي ببين لك إن أنا فاهم شو بعمل وأنا وبشرح لك أنا عارف. وبالعكس السيجارة الإلكترونية بديل آمن عن السجائر العادية أو حتى الأرجيلة كما تفضلتي في البداية. وأنا عن جد بدي أسألك هون سؤال، يعني بعيدا عن يعني من الحقيقة بعيد عن الدعاية، هل فعلا السيجارة الإلكترونية بديل آمن؟
1: لا طبعا، ما هي اللي بنناقشه. السيجارة الإلكترونية مثلها مثل أي سيجارة
0: لأنه بقول
1: تقليدية.
0: لك أنا طلعت مثلا حتى اللي أكبر بحكي لك أنا بطلع عشان ما بقدر أقطع فجأة، بطلع من السجائر العادية أو الأرجيلة للإلكتروني
1: هلأ شوفي
0: وبنفخ تنفيخ. أنا هاي اللي دائما بسمعها، أنا بنفخ ما بدخن.
1: ما في سيجارة آمنة، ما في جرعة آمنة للتدخين. يعني تقولي أول سيجارة هي بداية. أصلا أنت عارفة شركات التصنيع التبغ، خليني أبين لك نقطة أهم من كل، يعني مهمة جدا. شركات التبغ لما شعرت أنه الأمور صارت مكشوفة وصارت الجمعيات والحكومات ووزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية تشتغل على مكافحة التدخين، طلعوا بقصص تانية وروجوا إلها بطريقة إنه هي أقل ضرر على أساس إنهم هم يستمروا في صناعتهم. هلأ فعليا اللي صنعوا الآيكوس واللي صنعوا الفيب واللي صنعوا سواء السجائر الإلكترونية أو الأرجيلة أو الدخان الغير تقليدي هم نفسهم شركات التبغ العادية اللي صنعت السيجارة التقليدية القديمة، بس اللهم بيطلعوا بصرعات جديدة. يعني خلينا نقول بيتبعوا بيصنعوا موضات جديدة والناس بتلحقهم عليها. إن نقول إنها هي آمنة أبدا، هي بنفس مضرية السيجارة العادية. وبالعكس في إشي يعني أنا بعتبره أكثر ضرر من الدخان التقليدي. الدخان التقليدي أنت لما بتولعيها بتشم ريحة قوية ممكن تلفت انتباه الأهل، إذا كان هذا اللي بدخن يافع أو صبية صغيرة بالعمر فممكن أهلها يلاحظوا عليها فبتفكر إنها هي دخنت السيجارة الإلكترونية أو هو دخنت السيجارة الإلكترونية، أهله مش هيعرفوا عنه. هون بصير خطورتها بانها هي لانها اقل ريحه من الدخان العادي فهو بصير يسحب منها بزياده ويزيد مواد مع المنكهات اللي بتقلل الاعراض الجانبيه للسيجاره. السيجارة التقليدية فهو بزيد نهمه وتركيزه
0: فعلا.
1: عليها
0: فعلا.
1: فيعني أنت قاعدة بتحلي مشكلة بمشكلة أكبر.
0: صح.
1: لما أنت بتقولي حتى السجائر اللي بيصنعوها بيقولوا عنها لايت اللي هي الأقل، هاي عشان يصل الشخص لكمية النيكوتين الكافية له بيزيد عدد السحبات وقوة الاستنشاق عشان يحصل مادة النيكوتين بالكمية وبالجرعة اللي بده إياها. فيعني لا تصدقي إنه شركات التبغ هي قاعدة بتصنع إشي آمن لمصلحة الشخص، هي بتبيعه إدمان، هي بتشتغل عليه شغل. يعني أنت تنصدمي قد ما هم بتفننوا بشكل العلبة، بتفننوا بشكل السيجارة الإلكترونية، تصنعت بألوان وبأشكال يعني بجد يعني مغرية. بعدين أعطتنا انطباع يعني بتنفق عليها بطريقة مش طبيعي. أصلا هي بتبحث حتى عن الأشخاص اللي هم مؤثرين في شبابنا، سواء الممثلين والممثلات، المغنيين الفاعلين على السوشيال ميديا والشخصيات المؤثرة، كل هيتهم بتدفع مبالغ مهولة إلهم إنها تدخل السيجارة في مشهد تمثيلي أو في وهو قاعد بيقدم بحلقته إنه يولع سيجارة. دائما بيعبروا لنا إنه الشخص لما بده يركز أو لما بده يكون منفعل أو لما يكون زعلان بيطلع سيجارة وبيدخن أو فهمتي كيف. فأعطونا انطباعات وأعطوا هذا الجيل انطباع إنه هي الحل.
0: رائعة.
1: يعني المشكلة بعدين حتى الطلاب، يعني بيفكر طالب التوجيه مجرد ما يصل في المرحلة الثانوية وبيصير بده يركز وفترة امتحانات
0: عنوان لازم الرجولة أدخن. بعدين أنه عنوان الشباب والرجولة
1: أدخن. نعم. يعني بجد يعني أنا بمرات بقول يعني شغلنا سنة كامل بجمعية من الجمعيات لمكافحة التدخين ممكن تضيعوا مشهد واحد بفيلم أو بأغنية. البطل ولع سيجارة في مشهد أنه والله مشهد سواء كان عاطفي أو مشهد أنه والله معصب أو منفعل أو زعلان ولع السيجارة، فهي أثرت عجيل كامل.
0: والأسهل اللي هم المؤثرين، بعض المؤثرين اللي بيكونوا يعني هم عم بينفخوا هم على الباث أو كبرستيج أو يعني كهذا عنوان مزبوط. للشياكة والأناقة بالنسبة للبنات وللشباب مزبوط. عنوان الرجولة والوسامة
1: مزبوط.
0: وعامل الجاذبية. طبعا هم أكيد هدول المؤثرين، البعض منهم طبعا عم نحكي هم قابضين ماخدين وعم مزبوط. بيعملوا دعاية غير مباشرة مزبوط. مزبوط. لكن على حساب صحة أبنائنا للأسف. الدكتورة المتميزة رائدة أبو سمك رئيسة لجنة التوعية والدعم اللوجستي في الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، لماذا صنفتم أنتم كمؤسسات صحية أن التدخين مادة إدمان؟ ماذا يفعل النيكوتين داخل الدماغ؟
1: حكينا أن النيكوتين مجرد ما يستنشقه المدخن وخلال ثواني يصل إلى القشرة الدماغية وبيصل لمراكز إفراز الدوبامين. مادة الدوبامين هي اللي بتعطينا التحفيز والتركيز وتعتبر من الهرمونات اللي بتعطي الإنسان الشعور بالراحة وبتزيل التوتر. فإحنا إذا أفرزناها عن طريق مادة النيكوتين وليس بالإفراز الطبيعي اللي هو جسمنا إحنا بفرز مادة الدوبامين، يعني لأنه هي يعني مهمة في حياتنا، إحنا وصلنا المدخن للإدمان. بصير بده باستمرار يحصل على هذا الشعور اللي بتعطيه إياه السيجارة. طبعا أنا ما بدي أحبط الشخص المشاهد، التدخين قابل يعني إحنا عنا القدرة عن الإقلاع عن التدخين
0: طبعاً.
1: أي شخص عنده الإرادة والرغبة الحقيقية أنه يقلع عن التدخين يفترض أنه بس هي مش أكتر من إرادة. ما رح أدعي أنه ما في أعراض انسحابية، ما رح أقول أنه ما حيصير معه أعراض مثل صداع توتر. في ناس بتعاني من مثلا شراهة أو نهم بيستمر بس لمدة أول 3-4 أيام، خلينا نقول أسبوع بعد قطع التدخين، بس كلها هي أعراض قادرين على التغلب عليها. الإقلاع مش صعب وسهل، تسهلت الأمور أكثر مع دعم وزارة الصحة عندنا بالأردن بفتح عيادات الإقلاع عن التدخين كامل مكملة مجانية. انتشرت وتوسعت، كانت عدد قليل من العيادات هلأ انتشرت توزعت. برضو في عندنا عيادات لمكافحة التدخين في الجامعات، اللي في وزارة الصحة سواء الكشفيات أو يعني مراجعة الطبيب أو الطبيبة اللي من وزارة الصحة اللي بيساعدك على الإقلاع عن التدخين هي مجانية، العيادات مجانية، تصرف الأدوية مجانا من صيدليات المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. فبنلاحظ مثلا الوسائل. يعني أنا بفضل بصراحة إنه الشخص اللي بده يقلع عن التدخين، وبشجع بفكرة إنه الإقلاع عن التدخين يكون عن طريق، يعني استعين بالأدوية،
0: نعم
1: استعين بالوسائل الحديثة للإقلاع عن التدخين، لأنه الموضوع هو ليس سهل ولا مسحة رحمانية. والله تصحى الصبح تقول أنا بدي أقلع، يعني بده دعم وبده
0: طبعا
1: إرادة،
0: طبعا
1: والأدوية سهلت الأمور. في عندك أدوية بتقلل الرغبة بالتدخين، في أدوية بتقلل من الاعتماد على النيكوتين، في عنا يعني حتى يعني مثلا نقول غذاء بيساعد على الإقلاع عن التدخين أو بيوقف الإدمان. لا، من ناحية علمية ما في غذاء معين بمنع بيساعدك عن الإقلاع، لكن في عنا مثلا شرب المي أول إشي بلغي الشعور برغبة التدخين، وبقلل شعور الجفاف اللي
0: رائعة.
1: بينتج عن نقص النيكوتين. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في عنا بعض الفواكه والخضروات برضو بتساعد المدخن، على إنه مثلا مثل الخيار، التفاح، الجزر، هاي المواد بتساعد المدخن على إنه يعني زي خلينا نقول إشغال تفكيره عن فكرة السيجارة.
0: نعم
1: في عنا البروتينات لأنها بتعطيهم شعور بالشبع، بتقضي على الشعور بالنهم باتجاه الأكل اللي بيرافق الانقطاع عن التدخين أول فترة. فيعني
0: وماذا؟

0: عن الكافيين.
1: الكافيين هلا احنا بننصح عاده في بدايه الاقلاع عن التدخين تجنب وتقليل كميات الكافيين. ليش؟ لانه احنا بنعتبر انه ماده الكافيين او القهوه هي ماده محفزه للتدخين. بعدين هي من العادات المرتبطه بالتدخين
0: فعلا
1: عاده.
0: فعلا
1: مزبوط كلامك. يعني هلا المدخن بكون متعود انه سيجاره مع فنجان القهوة، فإحنا بننصحهم عادة قلل شوية من القهوة بفترة بداية إقلاعك عن التدخين أساس ما يكون عندك المحفز الدائم للرجعة. بعدين حتى فكرة التدخين اللي هي الرغبة الملحة بتكون عندهم فترة 5 دقائق، هو إذا قدر يتجاوز هاي الفترة إحنا بننصحهم عادة إنك اشرب مي، امشي لمدة 5 دقائق، ممكن مثلا تلتي. في ناس بيقولوا لي انا بستخدم علكه، طبعا احنا في عندنا هلا العلكه اللي هي البديل عن النيكوتين، في لزقات النيكوتين وفي العلكه وفي
0: الباكس
1: اقراص.
0: نيكوتين
1: ايوه
0: كمان.
1: وفي الاقراص، هاي كلها هي مواد انا جدا بشجع بانه الناس تستخدمها لانها هي بتساعدك. يعني اول شيء اول قرار لقطع التدخين يكون قرار حاسم ولحظي. فكره اني انا بقطع التدخين بالتدريج او بقطع التدخين بنتقل من نوع الى نوع، والله بتركت السيجاره التقليديه انتقلت للسيجاره الالكترونيه، انا ما بحبذها للشخص اللي بده يخلع عن التدخين. انت بتحدد موعد، بتقول في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه الان مثلا بدي اوقف، بتوقف بدون انقطاع، يعني بدون رجعه وبدون انه انسحاب تدريجي. لا، انت بدك يكون في حزم في الموضوع واراده. طبعا انا لا الغي فكره الانتكاسه، لانه في ناس بعد شهر شهرين ممكن ترجع للتدخين، لانه هذا بدل على انها فعلا هي نوع من الادمان، نوع مسيطر. يعني يعني له تركيبه وله شغل في الدماغ، يعني صعب احنا نقول والله انا ما بدي، وانه زي الناس ما بتتوقع انه والله انا بعفط تعفيط او انا يعني بس هيك بنفخ تنفيخ انا مش مدمن. لا، هي ادمان ومش بكيفك انت تقطع بسهوله، وبدك تكون عندك الاراده عشان لما اول مره وتاني مره تشعر بالرغبه انك ما ترجع. في يعني بصراحة أنا بعتبر أنه لازم نتعامل مع التدخين أنه كأنه مرض مزمن ونشتغل عليه. يعني أنا بشوف أنه مثلا مريض
0: هو
1: سكري
0: مرض مزمن ومدمن ويحفز على الأمراض المزمنة، وإذا ما فيش
1: وبزيدها
0: أمراض مزمنة بجيب
1: بزيدها
0: أمراض مزمنة.
1: بزيدها.
0: نعم.
1: هلأ يعني إحنا مثلا نتعامل مع مريض السكري أنه ما قدر ينزل نسبة السكري عنده، ما بنقول انه هو شخص ضعيف الاراده. يعني هاي مشكله برضو احنا دائما بنواجه المريض او يعني المدخن، انه اذا ما قدر ينقطع وانتكس اكثر من مره ورجع بنصير نقول له ضعف اراده. لا، هي مش ضعف اراده. يعني انا بدي اتعامل معه على انه مريض وادعمه واشجعه واقول له لا احنا مره وتنتين وثلاثه بدنا نجرب الا نصل. اذا الانسان مصر على قطع التدخين بيقطع. اقول لك ما بده يقطع عشان نفسه، بده يقطع عشان الناس اللي بحبهم،
0: نعم.
1: اطفاله، احفاده، اقاربه، زوجته. يعني ما بدي اتشتت كتير، يعني انا لسه بدي اجي على
0: لا، أنا
1: موضوع
0: مبسوطة إنك حكيتي
1: لا
0: هذا
1: انا بدي
0: الحكي،
1: لسه بدي ادخل في موضوع
0: لأني
1: التدخين
0: بدي أسألك
1: القسري.
0: عليه سؤال. نعم.
1: التدخين القسري او التدخين السلبي، بس انه الانسان اذا حط قدامه هدف اني انا بدي اقطع التدخين عشان صحتي وعشان الناس اللي بحبها، انا متاكده انه حيكون قادر على التدخين. زي الشخص اللي حكى معنا ببدايه الحلقه وقال عشان حفيدي اللي بيقول لي
0: فعلا
1: جدو انت ليش بتدخن.
0: فعلا
1: يعني بجد انا المس هذا الواقع. يعني انا مر علي طالب وانا بعطي محاضره، طبعا انا بصفتي صيدلانيه مشتركه برضو غير جمعيه الوطنيه لمكافحه التدخين، انا مع نقابه الصيادله
0: رائعة.
1: بجيل بالمثقفين جيل خالي من التدخين اللي احنا بنشتغل على فتره طلاب المدارس. فانا بيسالني طالب بصدق وبحرقه بقول لي طيب انا اذا ابوي بدخن أنا ما بقدر أمنعه ولا بقدر أحكي له يابا لا تدخن. مزبوط الحكي، أنا كطفل وعمري 14-15 سنة وأنا بشعر مرات أنه الإنسان المدخن أناني. يعني أنت لما مجرد ما أنت تحكي له لا تدخن أو أنت بتضايقني ريحة دخانك بنزعج منك، على نطاق العمل بتحسي بيحط نقرك، بصير ضدك، بتصير عدوه لمجرد أنك أنت تقولي
0: فعلا
1: أنا ما بحب التدخين. على مستوى أنت بدك تطلعي طلعة مع صحباتك هم مدخنات وبتقولي لهم والله لو سمحتوا ما تدخنوا وإحنا موجودين مثلا في القعدة هاي، بيعتبروك يا إما إنك
0: منبوذة، ما
1: رجعية،
0: بيرجعوا تاني مرة
1: منبوذة،
0: يحكوا لك يعني.
1: بطلوا يطلعوكي معاهم.
0: نعم.
1: فأنا يوم هالمسألني الطالب وأنا شعرت والله بحرقة إنه أنا ما بقدر أمنع أبوي يدخن وأنا بتضايق من ريحة دخان بابا. فأنا يعني شو بدي أجاوبه؟ أنت مش حتقدر لا تحاسب أبوك ولا تجبره ولا أقل ما فيها تقول له مثلا إنك اطلع برا الغرفة اللي بندخل
0: حكيتي أب
1: فيها.
0: أناني.
1: فعلا.
0: نعم.
1: فأنا يومها اقترحت على الطالب، قلت له أقل ما فيها، إحنا مش قادرين نمنع آبائنا من التدخين في الغرفة اللي إحنا موجودين فيها، أقل ما فيها إحنا ما ندخن عشان

0: ما انت وزملائك تصير اب في يوم من الايام، ما تاذي ابنك. انت ما قدرت تمنع مضره واقع عليك انت في هذا العمر، لا تنقل هاي المضره للي وراك. مع انه اللي بحزنك فعليا انه المدخنين، يعني ابناء المدخنين هم اكثر عرضه للادمان على التدخين ب 70% من الطفل اللي والديه غير مدخنين،
1: لانه ما بيقدروا يشموا ابنائهم وما بيقدروا يعرفوا اذا بيستخدموا من وراهم الارجيله والسجاير، وهو اعطاه ميول اللي هو ما سمتيه قبل قليل التدخين القصري والسلبي. وللأسف يعني، وإحنا من هون من خلال بودكاست ما بعد الآن، ماذا تقول لكل من يستمع إلينا من الأهل المدخنين والأمهات أيضا تحديدا اللي ما بتقدر تترك هالسيجارة؟
0: هلا إحنا بنا
1: أو هالأرجيلة،
0: إحنا مؤتمنين، إحنا كأولياء أمور ووالدين، إحنا مؤتمنين على هدول الأطفال. أنا بديك تتخيلي طفل راكب سيارة معاكي، قاعد بالمقعد الخلفي، وانت بتدخني سواء ام او اب بالمقعد الامامي، وبتفرضي على هذا الطفل اللي رئتينه غير مكتملة، وهو اماني برقبتك، وهو اغلى ما نملك. يعني احنا ما بنقول فلدة كبدنا، هو فلدة الكبد الابن. فانا قاعد بأذيه وهو بهذا الضعف لا قادر يطفي سيجارتك، ولا قادر يمنعك، ولا قادر يستنشق هواء نقي، لانه انت قاعده بتبثي له سموم بالسيجاره هاي، وهو قاعد في الكرسي في السياره مساحتها مترين بمتر، ما بعرف قد ايه ابعادها الداخليه، الغرفه الداخليه. لكن هذا الطفل هو امانه باعناقنا. وما بدي احكي لك لسه عن الطفل اللي هو لسه جنين، بيكون في مرحله التكوين، عند ام مدخنه او عند اب مدخن، وما هم راعي انه هذا الطفل يعني لو بده يستنجد، لو بده يصرخ، لو بده يشكي، ما هو قادر يعبر. وبنفس الوقت التدخين القصري مش بس على الاطفال، هو ياذي الفئه العمريه الاحرجه، سواء اطفال او نساء حوامل او المسنين او المرضى، مرضى الضغط والسكري والامراض المزمنه، هدول ناس بتعاني. ومش مجبرين يشموا ريحة دخان المدخن. عشان هيك أنا مع تفعيل، هو موجود عندنا قانون الصحة العامة، وزارة الصحة مش مقصرة وشغالة عليه. أنا مع تفعيله. يعني أنا بنصح دائما في المحاضرات اللي بعطيها إنه أنت كطالب، خصوصا طلاب الجامعات، الأهالي لما بروحوا على مطعم، على كافيه، على إشي وفيه تدخين، أنا من حقي كشخص غير مدخن إني ما يفرض علي التدخين لشخص مدخن. أنت بتضر بنفسك، لا تضرني معك. الهواء النقي والهواء الصحي هو حق من حقوق الإنسان، زيه زي الصحة، زيه زي الدواء. أنا من حقي أستنشق هواء نقي. فأنا بضلني أحكيها، لما تدخل على مكان وتلاقي فيه تدخين وقانون الصحة العامة هو اللي صالحك، هو معك، بيقول لك أنا ممنوع التدخين في الأماكن المغلقة، ممنوع التدخين في المطاعم المغلقة والغرف المغلقة، أنا بقدر أنادي صاحب المطعم، صاحب المنشأة، وأقول له أنا ما بدي تدخين في المكان اللي أنا فيه. بالقانون إذا إجت المفتشين من وزارة الصحة أو الجهة اللي بتفتش، تصدر بحقه مخالفة للمنشأة، في عقوبات وفي غرامات وتصل إلى الإغلاق. لكن إحنا ما بدنا نشعر إنه إحنا بنعاقب المدخن، إحنا معك، إحنا بدنا إياك تقطع التدخين عشان صحتك وعشان الناس اللي بتحبها. لكن أنا بنفس الوقت أنا بدي أحمي الشخص الغير مدخن من تأثير دخانك، من المضرية اللي هو بتعرض لها مجبر، هو مش مدخن. بنفس الوقت أنا ما بدي أكون أناني كمدخن وأدخن وأذي شخص غيري غير مدخن. أنا وأنا قاعد بالمطعم وبدخن، أنا ما بعرف الشخص الجنبي ممكن يكون مريض سرطان، ممكن يكون مريض أزمة، ممكن يكون مريض ضغط أو قلب، ممكن يكون في طفل صغير. لأنه عادة لما بنروح المطاعم نكون عائلات ومخدين معانا أولادنا ومخدين معانا أطفالنا وأحفادنا، فإحنا ليه نظلمهم؟ في على فكرة هاي نقطة لازم أتطرق إلها، إنه في مطعم في الأردن أعلن رغبة، يعني أعلنوا من ضمن دعاياته أنا مطعم خالي من التدخين. علما أنه إحنا كجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين جدا رحبنا بفكرة هذا المطعم، وكان عندنا مقترح قريبا أنه حنزور المطعم وندعمه ونعمله دعاية قوية. لأنه فعلا أنت كغير مدخنة مرات بتكوني تبحثي عن مكان خالي من التدخين، تطلعي فيه زيارة يعني رحلة عائلية، تروحي تتناولي وجبة وأنت وأطفالك وأحفادك، ما يكون حواليك تدخين وما في حواليك أرجيل وما في حواليك سيجارة إلكترونية أو أرجيلة. فيعني إحنا صرنا نبحث عن نتعامل مع غير المدخن، هم الفئة الأضعف اللي هم الأقلية صرنا. والله
1: يمكن هذا هو ميزة تنفسي، لأنه يعني أنت بتعرفي معظم أصحاب المصالح بحكي لك أنا ما ليش أرفض الزبون، هو هيك مدخن وجوده، وأنا ليش أخسر رزقتي.
0: مزبوط.
1: بينما كما تفضلتي صاحب هذا المطعم خالي من التدخين، هو يمكن نافس بالسوق بهاي الميزة.
0: مزبوط.
1: لأنه من الأقليات.
0: مزبوط. وإحنا والله يعني جمعية يعني تعتني وتهتم في موضوع مكافحة التدخين، كانت عندنا رغبة قوية فعلا بدعمه عشان نفتح الباب لناس تانية تعمل يعني تمشي بطريقه، لأنه أنا متأكدة إنه هذا المطعم إذا نجح هتلاقي ناس كتير هتأخذ هذا المنحنى، زي ما في ناس خايفة على رزقتها وبتقولك والله أنا إذا وقفت التدخين أو الأراجيل عندي في مطعمي أو في الكافيه هتبطل الناس تجيني. لا، في ناس تبحث عن مكان خالي من التدخين، وفي أسر بتعتني بصحة أطفالها وبصحتها وما بدها تقعد قاعدة يعني كلها هيتا أراجيل وكلها هيتا دخان. يعني أنت بتشعري أنه فعلا الغير مدخن مظلوم، أنه بدور على مكان جاي عبالي أسهر، جاي عبالي أطلع مع أسرتي، جاي على بالي نقعد في قعدة مرتبة في مقهى أو في كافيه، يكون خيمة رمضانية ما يكون فيها تدخين وما يكون فيها عجقة بهذه الطريقة. بتشعري أنه يعني أنت المنبوذة.
1: هم بيقولوا لك هاي قعدة الرواء، يعني قعدة الرواء ما في أرجيلة ما في. دكتورة، يعني وحضرتك عم تحكي عن موضوع مطعم خالي من التدخين، كمان في مطاعم كتير وهي اللي أكثر بالأردن، بتلاقي هاي الناحية مكتوب هون يمنع التدخين والجلسة اللي جنبها على طول أو مقابلها هنا يعني بيقدر الواحد يدخن من خلال طبعا الشعار التدخين. ما رأيك بذلك؟ يعني هل في نفس هاي المكان، رغم أنه أكيد هم كمان بيكونوا عاملين احتياطهم في موضوع اللي هي طريقة التهوية للي عم بيدخن عشان يأثرش بنفس المساحة، نفس مساحة المكان على اللي ما عم بيدخن كفصل، لكن يعني وين ميزة أنه لا خالي من التدخين تماما؟
0: هلا شوفي، بالتصنيفات التدخين احنا كنا نتعمد نوعين من التدخين، او نحكي في تدخين اللي هو التدخين الايجابي الفعلي اللي شخص بيستخدم احد وسائل التبغ، ووجدنا الفئه الثانيه اللي هو التدخين السلبي او التدخين القسري، بانك انت بتكوني قاعده مع شخص بيدخن وبتستنشقي الرائحه اللي بتنبعث من وسيله التدخين.
1: نعم.
0: لكن هلا في وجدوا فئه ثالثه او الدرجه الثالثه من التدخين اللي هو انه ثبت علميا انه السيجاره بتفرز مواد وبقايا بتعلق في الاثاث، بالسجاد، بالجدران،
1: طبعاً.
0: بكل مكان
1: طبعاً.
0: أو حتى لو غادر المدخن الغرفة اللي هو بيدخن فيها ودخل بعديه شخص غير مدخن فهو يتأثر في البقايا اللي تركها هذا الشخص المدخن. فأنا إذا بدي أدخل على مطعم في عامل فصل بين القسمين، قسم التدخين وقسم غير المدخنين، تأكدي إنه الريحة راح تعبئ كل المكان، وسواء انت كنت قاعده بالجزء اللي فيه تدخين او غير مدخنين فانت حتصلك الريحه، اذا ما وصلتك الريحه انت حتصلك البقايا والاثار، لانها زي ما حكينا الغرفه نفسها بتكون محتفظه لفترات طويله قد تمتد الى الاسابيع واشهر ببقايا التدخين اللي تركه المدخن وهو طالع وهو مدخن في هاي الغرفه. فاحنا نقول انه والله المطعم يعمل قسم هيك وقسم هيك او يعمل قاعده جلسه لغير المدخنين بدها تكون إلها شروط. أول إشي إنها بدها تكون بالهواء الطلق، يعني حتى الغرف اللي بيعملوها خصوصا في فترة الشتاء واللي بتكون مضللة وبتكون مثلا مغلفة بالبلاستيك عشان برضو إنه المدخن ما يتعرض للهواء والبرد، الشخص الغير مدخن هاي الحواجز اللي بتنعمل يعني بتدخله الريحة لجوة،
1: هي القصرية والسلبية من أنواع التدخين. دكتورة، صنفي لنا أنواع التدخين الأكثر أذى، رغم أني أنا متأكدة أنه كلياته هو أذى بأذى التدخين، لكن بحكي لك الأرجيلة وأنا يعني زي ما بسمع المصطلحات على الراس الواحد بكيت.
0: مزبوط.
1: أخف منها السيجارة، وإذا بدي أطلع بالمرة وأخفف بالمرة اللي هي تنفيخ السيجارة الإلكترونية، المسميات هاي الكتيرة يعني اللي بطل في إلها حصر حتى صراحة، فصنفي لنا دكتورة.
0: هلأ شوفي، أنا ما رح أصنف لأنه ما بقدر أقول لك إنه في شيء آمن أكثر من شيء.
1: نعم.
0: كله مضر.
1: نعم.
0: وكله بدور حول حلقة النكتين، استمرارية النكتين.
1: هو أخف بلا.
0: لا يعني إحنا إذا انتقلنا من صنف إلى صنف إحنا ما كسرنا حلقة إدمان النكتين. يعني أنت
1: إحنا عم نتحايل على حالنا.
0: ما هو أحكي لك ليش بقول لك القطع بده يكون قطع فوري أو يعني قطع كامل. أما

0: وننتقل من صنف لصنف، وهذا الصنف أقل ضرر وهذا الصنف أكثر ضرر. ما أنا حكيت لك هلأ رأس الأرجيلة لما حسبوه كنسبة نيكوتين هو يعادل بحدود 20 سيجارة تقليدية. إذا أنت ما بتحكي عن إشي آمن، حتى لو قلت لي والله أنا ما بدخن إلا رأس أرجيلي في اليوم، فإذا أنت هيك طلعت بباكيت دخان في قعدة واحدة انضغطت بساعة. إذا أنت الباكيت الدخان بتدخنه ب 24 ساعة، فأنت رأس الأرجيلي بتخلصه بساعة أو أقل. فإذا أنت أخذت كمية نيكوتين مهولة بتكفي كمدخن عادي هاي باكيت تدخين. مشكلة برضو السجائر الإلكترونية هي سحبات، هم بصمموها لسحبات. هلأ لما حسبت نسبة السحبات بكمية النيكوتين الموجود في كل سحبة، انوجد انه اللي خلينا نقول حسب السيجارة الإلكترونية بتكون فيها كأنها 1000 وفي نوعية فيها 2000 سحبة. لما حسبت نسبة النيكوتين الموجودة فيها أنا انصدمت من الأرقام. تخيلي إنه علبة الجوس اللي بيستخدموها فيها كمية نيكوتين تعادل كروزين دخان. يعني أنت بتحكي عن 20 باكيت سجائر، هدول العشرين باكيت ممكن الشخص المدخن الشره اللي بيدخن باكيتين في اليوم، العشرين باكيت دخان كروزين بيدخنهم بعشر أيام، وهو بيدخن يوميا باكيتين. لكن فعليا علبة الجوس هاي اللي فيها 2000 سحبة المدخن بالجوس بدخنها بيومين إلى 3 أيام، أقول لك خليها 4 أيام. أنت خلصت كروزين دخان على اعتبار بأربع أيام، إذن أنت بمعدل 5 باكيتات دخان بتدخن. هي أنا حكيت لك اللعبة أو التريك اللي عملتها شركات التدخين، أقنعتهم إنها لأنها ريحتها أقل من رائحة السجائر الإلكترونية، وإنها هي ما بتطلع كل هاي الريحة وما بتطلع كل هاي الدخنة، وفي منكهات إنها هي أقل ضرر. وهاي زي ما حكيت من بداية الحلقة إنه هي لعبة تجارية وترويجية، وإحنا هاي اللي بنسميها خرافة، اللي هي خرافات اللي بتبثها شركات التدخين عشان تقنع أبنائنا بالتدخين. أنا بقول إنه شركات التدخين قاعدة بتنفق مليارات الدولارات عشان تجذب أبنائنا وتجذبنا للتدخين، وإحنا مش مستعدين إنه نضيع من وقتنا لو دقائق معدودة نحكي نفهم أبنائنا، نشرح لهم بطريقة سلسة، الأستاذ في مدرسته، المعلمة في مدرستها، وسائل الإعلام لازم يعني نستغل فرصة لو دقيقتين ثلاثة في اليوم. الأم تعزز ثقتها أو تواصلها مع بنتها وابنها في فترة المراهقة وتشرح له بشيء مبسط إنه كتير الموضوع خطير، وإنه صحتنا يعني بدها منا وقت إنه إحنا فعلا نعتني فيها.
1: رائع يعني دكتورة، حقيقي حديثك قد ايه متميز، قد ايه بوجع القلب. يعني عم تحكي فاجأتيني بالجوس، كانت لقلي بالنسبة لقلي معلومة والله إنه عن جروزين سجاير. شوفي قد كمية الخطر.
0: العلبة اللي فيها
1: اللي على عوا الشفطات. يعني والله الواحد فعلا، اللهم سلم والسلام دكتورة رائدة أبو السمك رئيسة لجنة التوعية والدعم اللوجستي في الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين. دكتورة، كيف عم توصفي لنا واقع التدخين في الأردن اليوم؟
0: الأردن من الدول اللي بتعاني من معدلات تدخين مرتفعة.
1: نعم،
0: يعني الاستهلاك التبغ بتشير البيانات وزارة الصحة عندنا ومنظمة الصحة العالمية إنه أكثر من نصف الشعب الأردني هو من المدخنين. يعني فوق سن 15 سنة في عندنا 51% من الناس قاعدين بيدخنوا أحد أشكال أنواع التبغ.
1: نعم،
0: وأظهرت نتائج المسح الوطني للتبغ إنه 51% من المشاركين بيستخدموا نوع واحد أو أكثر من منتجات التبغ، سواء كانت السجائر التقليدية أو الأرجيلة أو السجائر الإلكترونية أو الآيكوس أو الدخان المسخن. وفي عندنا 38% من المدخنين بدأوا التدخين قبل سن 18 عام
1: للأسف،
0: وهذا بيأكد أنه صناعة التبغ بتشتغل على الفئة العمرية الصغيرة.
1: نعم،
0: وبتضمن بهيك شريحة مستهلكة أطول أمد واللي هي أوسع انتشار.
1: صحيح.
0: هلأ منظمة الصحة العالمية أشارت أنه 66% من الذكور بالأردن كانوا مدخنين وفق المسح الطبي، وتنعد الأردن من بين الدول اللي قاعدة ما بتنخفض عندنا نسبة التدخين.
1: بالعكس،
0: إحنا من الدول القليلة اللي نسبة التدخين عندنا بتزيد مش بتقل.
1: يعني أدي دوركم كشركاء وزارة الصحة وشركاء وطنيين في مكافحة التدخين وتفعيل التشريعات. حثينا دكتورة رائدة عن

0: دور الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين، قدي عم بتوعوا هالمجتمع، وين إحنا من هاي التوعية؟
1: هلأ
0: وهذا سؤال ما بعد الآن.
1: هلأ أنا اللي بدي أكد عليه أنه إحنا الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين بتعمل على نشر الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين
0: نعم.
1: بمختلف أشكال.

0: التثقيف موجهة لفئات العمرية المختلفة، خاصة الأطفال والشباب المراهقين. الجمعية بتؤمن بأهمية العمل التشاركي، عشان هيك بنحرص دائما إنه نعمل يعني نشاطاتنا بالتعاون مع الوزارات، وخصوصا وزارة الصحة والمؤسسات الرسمية، النقابات المهنية، الجامعات، المدارس ومؤسسات المجتمع المدني، وانطلاقا من أنه مكافحة التدخين مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.
1: نعم.
0: في هذا الإطار نظمت الجمعية الصحة، الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، في يوم 23 أيار مؤتمر وطني موسع مثل الجهات الصحية والتشريعية والأكاديمية
1: نعم.
0: والإعلامية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات. المجلس النواب كان معنا مشاركين ورجال الدين، بهدف توحيد الجهود وتعزيز العمل الوطني لمواجهة آفة التدخين.
1: نعم.
0: وشكل هذا المؤتمر محطة وطنية مهمة في بناء، أسس فكرة أنه يوم أطلقنا عليه أنه هو يوم وطني لمكافحة التدخين.
1: نعم.
0: وأكدنا أن مكافحة التدخين هي مسؤولية، ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هو مشروع وطني لحماية الإنسان الأردني، وهذا اللي بتسعى له الجمعية الوطنية بالتشاركية مع الجمعيات الأخرى ومع وزارة الصحة.
1: دكتورة، يعني للحديث بقية، وفعلا موضوع التدخين هم كبير كتير، يعني موضوع مو سهل وبده حلقات وحلقات، وإن شاء الله يعني دائما نستفيد من معلومات حضرتك الدكتورة رائدة أبو السمك، رئيسة اللجنة التوعية والدعم اللوجستي في الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين. إذا التدخين ليس سلوكا فرديا ينتهي عند حدود من يمارسه، بل قضية صحة عامة تمتد آثارها إلى الأسرة والاقتصاد والنظام الصحي والمجتمع بأكمله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. طهران تبدأ بأعمال إصلاح وإعادة تأهيل عدد من المواقع النووية والصاروخية التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بيروت تواصل تحركاتها مع الدول الصديقة لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الاثنين المقبل حظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية. الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتطالب بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيميائي. الداخلية السورية تعلن اعتقال قيادي بارز في عصابة داعش ضمن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1830 حالة، بينها 648 وفاة. محليا، وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في منطقة وسط البلد ضمن برنامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ha!

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

مضيعا ما كان ميلاد الرسول المصطفى

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور جميل خطاطبة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الدكتور أحمد الكساسبة المفتي في دائرة الإفتاء العام، للحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن دلالات ومعاني قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء من خلال الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، بالإضافة إلى صفحات الفيسبوك لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مرحبا بكم وصاحبي الفضيلة وحياكم الله.
1: الله.
0: فضيلة الدكتور جميل، ما مفهوم التقوى وكيف عرفها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التقوى من الوقاية، والوقاية حفظ النفس من المخاطر وطلب أسباب السلامة، هذا المعنى اللغوي، ومنه أخذ المصطلح الشرعي في أن التقوى من حيث مكانها ملكة في القلب تجعل العبد يخضع لأمر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه، تربطه بالله عز وجل فيتهيب مقام الله سبحانه وتعالى عندما يعرض عليه أمر الله سبحانه، فيخافه إذا كان ذنبا، ويرجوه إذا كانت طاعة، ويعيش حياته برعاية من الله سبحانه وتعالى. ثم هي حالة في النفس وحالة جهاد لإصلاح الذات، لتقويم السلوك، حراك داخل القلب. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا المكان فقال: ألا وإن في الجسد مضغة

0: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان القلب محط نظر الله عز وجل، لأن فيه مكان التقوى. وهي تقوم في الحقيقة على ثلاثة أسس هذه التقوى: الفقه، معرفة أمر الله عز وجل في المسألة التي تعرض على القلب. والأمر الثاني الإرادة، وهي العزم الذي يكون في القلب على الفعل. والأمر الثالث الإخلاص لله عز وجل في أداء هذا الأمر، لا يكون فيه رياء ولا يكون فيه شرك ولا يكون فيه نفاق. هذه المعاني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم استلهموها. فدعونا نسمع ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل ما التقوى، فقال: أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وها هو الإمام علي كرم الله وجهه يسأل عن نفس المعنى، لأن التقوى هي شغل المؤمن، فالمؤمنين بيسألوا الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقد سأل أيضا فقيه من الصحابة يسأل فقيها، سيدنا عمر بن الخطاب يسأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى: ما مفهومك عن التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت؟ قال: شمرت ثيابي، أي رفعت الثياب التي تلامس الأرض، واجتهدت أن أبعد عن الشوك.
1: نعم، وهذا هو حال المتقي في هذه الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور أحمد، ما أدلة وجوب تقوى الله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على الإنسان المسلم؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جزاك الله خير فضيلة الدكتور على هذه الاستضافة ولأسرة هذه الإذاعة، وجزا الله تعالى القائمين على خطبة الجمعة لحسن الاختيار والتنسيق بين المواضيع. كنا قبل أسابيع مع موضوع محبة الله تعالى، ثم كنا مع موضوع التوبة، وكنا كذلك مع التقوى، وكلها أمور مترابطة مع بعضها البعض. والتقوى كما تفضل فضيلة الدكتور جميل هي أمر مطلوب، وهو واجب شرعي على العبد، وهي مبثوثة بأدلة صريحة في القرآن الكريم، حيث جاء القرآن الكريم يحض ويطلب التقوى من العبد، إما بصريح القرآن الكريم وردت لفظة التقوى في عشرات المواضع، سواء بكلمة التقوى مباشرة أو اتقوا الله، أو حتى بمرادفات هذه التقوى: الحذر، الخشية، الوجل من الله تعالى، وغيرها من المصطلحات المترادفة. والآيات كثيرة لو ذكرنا منها، وهذه آية تتردد باستمرار في خطبة الجمعة، يرددها الخطباء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وللعلم الأمر بالتقوى من أركان خطبة الجمعة، يطالب الخطيب أن يأتي بالوصية بتقوى الله تعالى سواء بالخطبة الأولى أو الثانية، فذلك جعلت من أركان خطبة الجمعة. كذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله. الآيات كثيرة، لذلك جاء القرآن الكريم يبين أن هذه التقوى هي السبيل الموصل إلى طاعة الله، السبيل الموصل لإقامة الإسلام، وهي وصية كذلك الأنبياء من قبل. فسورة الشعراء زاخرة بكثير بكثير من الآيات التي جاءت على لسان كثير من الأنبياء تذكر: فاتقوا الله، فاتقوا الله، عندما أمر هود، شعيب، صالح، وهود، كلهم في سورة الشعراء من يقرأ كلهم على نفس اللسان: فاتقوا الله وأطيعون. إذن أمر التقوى موجود بالقرآن الكريم بآيات صريحة وبمختلف وبتنويع بالأساليب حتى يبين أنها واجبة. إذا انتقل إلى السنة النبوية نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى بشكل صريح: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن هي تضمنت اتق الله علاقة الإنسان مع ربي، وأتبع السيئة الحسنة علاقة الإنسان مع نفسه وعلاقته مع المجتمع.

0: المجتمع بأن يخالقهم خلق بالخلق الحسن. فإذا هذه يعني أدلة التقوى موجودة بشكل واسع والمقام لا يتسع لذكرها كاملة.
1: نعم. إذا ليس هنالك عذر للمسلم فيما يتعلق بهذا. نعم. الأمر. فضيلة الدكتور جميل، علاقة التقوى بالقلب السليم، تفضل.
2: والله إنك تسأل عن شيء يعني دقيق، ولا بد من أن أشير فيه إلى معنى سلامة القلب. السلامة لأي عضو من الأعضاء هو أن يقوم بالمهمة التي خلق لها، هذا أصل السلامة. فإذا قلنا شخص سليم يعني أجزاؤه ووظائفه تقوم بواجبها. الآن القلب السليم، القلب السليم هو المكان المهيأ لمعرفة الله عز وجل وتجلياته سبحانه وتعالى عليه بأسمائه وصفاته، هذا هو الجزء المهم. فإذا كان القلب يستجيب لتجليات الله عز وجل رغبا ورهبا ورضا ومحبة وذلا أمام كبرياء الله عز وجل وخضوعا أمام عظمة الله عز وجل، فإذا استشعر أي واحد من هذه الصفات هذا تمام. الآن عندما نجد القلب يستجيب لأمر الله إذا طلب وينتهي عما نهى عنه إذا زجره وأبعده عنه، وحرص على التوبة والاستقامة والاجتهاد في الصلاح، فهذا معنى سلامة القلب. التقوى تنبع من القلب، لكن أين تظهر؟ على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان القلب سليما كان صاحبه أشد تقوى لله وأعظم مراقبة. والله أنا يعني أحب أن أذكر قصة صغيرة سريعة في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لطه العفيفي رحمه الله، أورد أن عظيما من الروم جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن الذي شرح قلبي في الإسلام إلى الإسلام هذه الآية من قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وإني سأعرض عليك كيف فهمتها، هكذا يقول الرجل. قال: من يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى من تقصير ويتقي الله فيما هو آت في المستقبل فقد فاز فوزا عظيما. ألا تسمع قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا هو الفهم للقلب السليم وعلاقته بتقوى الله عز وجل. إنه القلب السليم يؤدي الوظيفة، الوظيفة ما هي؟ تقوى الله.
1: نعم. إذن الوعاء السليم والصحيح والذي بإمكانه أن يحوي خشية الله تبارك وتعالى تقوى هو القلب السليم لا غيره من القلوب. نعم. فضيلة الدكتور أحمد، علامات المتقين وصفاتهم كما وردت في القرآن الكريم بحيث يمكن لكل مسلم أن يحكم على نفسه من خلال هذه الصفات ومن خلال هذه العلامات، هل هو من المتقين أم من غيرهم؟
0: نعم، جزاك الله خير. يعني كما بينا يعني أن القرآن الكريم لما أوجب بآياته التقوى والالتزام بالتقوى جاء كذلك مرغبا بأن بين علامات وبشرى للمتقين. بذلك في سورة البقرة عندما نفتتح هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف بيّنت هذه الآية؟ إشارات: الذين يؤمنون بالغيب. إذن من صفات المتقي لله عز وجل ومن علاماته أنه يؤمن بالله تعالى وبملائكته وبالكتب وبالنبيين وباليوم الآخر ويقيمون الصلاة، أي من صفات المتقين أنه يحافظ على العبادة على أداء الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه من علامات المتقين وردت في هذه السورة. كذلك وردت في موضع آخر لما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر كذلك من هذه الصفات الواردة في هذه الآية. وهذه الصفات كثيرة، وكما بينا لأن الوقت لا يسمح بسرد وقراءة كل هذه الآيات الواردة بالسور،

0: نستخلص منها أن الله تعالى ذكر من صفات المتقين أنه يلتزم بطاعة الله تعالى، يؤدي العبادات كما افترضها الله عز وجل، منها الصلاة، منها الزكاة، ومنها كذلك الصدقات. من صفات المتقين أنه يتصدق، خاصة صدقة السر. كذلك من صفاتهم أنهم من يعفو عن الناس، كذلك ومن المتقين. كذلك من يكظم غيظه لله تعالى. كذلك من صفات المتقين الواردة في هذه السور أنه يوفي بعهده إذا عاهد، من صفات المتقين الواردة بهذه السور. كذلك بيّن أنهم يسارعون إلى الخير، يسارعوا إلى الخير فيما يعني عرض لهم. فإذا صفات المتقين مبثوثة كاملة بشكل محبب بآيات القرآن الكريم، كذلك بالسنة النبوية. لكن القرآن الكريم أكد على ذلك تأكيدا شديدا حتى يبين أن للمتقي هذه الدرجات عند الله عز وجل، وحتى يلتزم فيها. إذن بشكل مختصر يلتزم بعبادة الله عز وجل في كل ما أمر الله تعالى من العبادات، ويلتزم كذلك بالأخلاق يتحلى بها. وكذلك هنالك من فضائل الأعمال، مش فقط الأمور المطلوب منه، وأهم شيء من صفات المتقين أنه إذا أذنب أنه يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل. لأن البعض يفهم المتقي أنه لا يذنب، لا بالعكس، المذنب إذا أذنب بادر إلى التوبة. هذه من علامات المتقين، ولا يصر على معصية الله عز وجل.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور جميل. كيف تظهر التقوى في سلوك المسلم وتصرفاته اليومية، ولا سيما في صدق الحديث والأمانة في العمل وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من طاعات، خاصة وأن كل الشرائع السماوية وخاتمتها شريعة الإسلام إنما جاءت لهدف واحد بسيط، وهو جلب المصلحة للإنسان في هذه الحياة ودرء المفسدة عنه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التحلي بالتقوى في سلوك المسلم وتصرفاته اليومية. تفضل يا سيدي.
2: الله سبحانه وتعالى جعل استحقاق العبد أن يكون تقياً أن ينجح في الأعمال التي طلبها الله تعالى منه، وأن يبتعد عن النواهي التي نهاه الله عنها. خلينا يعني نذكر مثالين عامين ثم نرجع إلى هذه الأمثلة الثلاثة. الله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتفوز بلقب التقوى عليك أن تعبد الله، إن كنت تعبد الله فقد فزت بهذا اللقب. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، إن أردتم أن تبلغوا درجة المتقين فعليكم أن تقيموا حد القصاص. أيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلينا نسمع أيضا قول الله تعالى: وليملي للذي عليه الحق، هذا في كتابة الدين، وليتق الله ربه، فإن اتقى الله في الكتابة فقد حقق درجة المتقين. وقوله تعالى: ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نرجع إلى الثلاثة التي ذكرت، وهي قضايا كبرى ربط القرآن الكريم فيها الصدق، كالصدق وبر الوالدين والأمانة، ربطها بالتقوى، وذلك لخطورتها عندما تنهار ولبركتها عندما تتحقق. وأولى هذه الأمور الصدق، فإن الصدق كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لن يكون العبد تقيا وكذابا، لن يكون تقيا وكذابا. كذلك يقول عليه السلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الأمانة على سبيل المثال، الأمانة خلق عظيم، تشمل الأمانة الخاصة والأمانة العامة. والله يا إخوتي والمستمعين كذلك، إن الذي دمر حياتنا وأشقانا وملأ صدورنا غيظا إضاعة الأمانة. ضاعت الأمانة معناته لا يوجد تقوى. عندما يؤمن الخائن ويكذب الصادق فاعلم أنه لا يوجد تقوى. التقوى صارت في أضعف صورها، ولذلك كانت من علامات الساعة. فإذا ساد الصدق ووسد الأمر إلى أهله، فقد جاء في الحديث: فإن ظاهر الأرض خير لنا من باطنها. وإذا ضيعت الأمانة وعم الكذب، فإن باطن الأرض لنا خير من ظاهرها، لأننا نستريح من شقاء عظيم. ولذلك كان الصدق والأمانة علامة التقوى وعلامة الراحة. وأيضا بر الوالدين، فبر الوالدين فإن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهي أعظم الطرق إلى مرضاة الله عز وجل. أختم بهذا البيت من الشعر.
1: لا مجال لذلك بسبب ضيق الوقت، أكرمكم الله. فضيلة الدكتور أحمد، بالنسبة إلى ثمار التقوى الدنيوية وأثرها في تفريج الكروب وتحصيل سعة الرزق ونيل طمأنينة النفس في هذه الحياة الدنيا.
0: نعم، جزاك الله خير. يعني العبد عادة يحب في الدنيا أن يظهر له ثمارات عمله والتقوى، والله عز وجل من رحمته أنه عجل وفي بشرى كثيرة للإنسان في حياة الدنيا حتى يبقى مطمئنا. لذلك كما تفضلت أن الله عز وجل لما يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل هم ومن كل ضيق ومن كل، يعني كلمة مخرج معنى واسع يحتمل كل يعني رحمات الله عز وجل بالعبد. إذن يجعل له مخرجا، وحتى قال العلماء يجعل له كذلك الصبر فيما لو كان هذا ابتلاء، يجعل له الصبر ويعني القدرة على تحمل ما أصابه. إذن تفريج الكربة هذا من أسباب التقوى، من ثمراتها. كذلك من ثمراتها أن الله تعالى يرزقه الرزق الحسن. وأحيانا البعض الناس بيقول: فلان متقي لكن ما أنا شايف حاله متغير، بهك حاله. هذا الأمر يعني العلماء قالوا: ولو كان الشيء قليل لكن فيه معنى البركة. لأنه كم من إنسان يعني لديه المال الكثير لكن البركة منزوعة في كل شيء، فذلك وكأنه لم يملك شيء. فذلك يرزقه من حيث لا يحتسب بأن يجعل له البركة، وهذه البركة هي سر عطاء الله عز وجل للعبد. ويحذر الإنسان أن الله تعالى قد يعطي الإنسان وهو قائم على المعصية، فهذا فيه معنى الاستدراج. الله تعالى يعطي الإنسان المتقي، لكن قد يعطي في أحيانا العاصي لله تعالى، وفيه معنى استدراج. فذلك هذا الاستدراج اللي يحذر الإنسان ولا يطمئن له، فإذا يرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك فيه بركة لتحصيل العلم، والعلم بركة العلم أن الفهم الحقيقي يعني المطلوب. لذلك الإمام الشافعي لما شكى لشيخه وكيع قال: شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى أن إلى ترك المعاصي، وأخبرني وأعلمني أن نور الله لا يهدى إلى عاصي. لذلك بين له أنه ترك المعاصي، تقوى الله تعالى، هي السبب للعلم. لا يقصد
1: واتقوا الله ويعلمكم الله.
0: فذلك التقوى هي سبب الفهم المنشود، مش فقط كثرة الحفظ والقراءة مطالعة الكتب، إنما الحفظ الدقيق. كذلك يعني بهذه التقوى إذا تعاملنا بها ظهرت آثارها على سلوك الإنسان في حياته. وأعطي مثال حتى لا أطيل في هذا المحور.
1: 10 ثواني.
0: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. هذا الحديث لو تطبقناه في حياتنا، كم من نزاعات بين الآباء والأولاد والخلافات بين الأبناء بينهم كم
1: ستنتهي
0: لو طبقنا هذا الأمر.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور جميل، جائزة المتقين في الحياة الآخرة وأثر تقوى الله تبارك وتعالى في نيل محبة الله عز وجل، انطلاقا من قوله عز وجل كما جاء في خطبة الجمعة: إن الله يحب المتقين.
2: الجائزة: الأمن يوم القيامة، يبعث آمنا.
1: نعم،
2: قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن النار، مبعدون. الولاية لله، الله يتولى أمره. ولذلك قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن تولى الله أمره كيف يكون حاله؟ الفوز بالجنة، إن للمتقين مفازة. وأي شيء يخسر الإنسان عندما يفوز بالجنة؟ لا شيء. النجاة من النار، فإن الله تعالى قال: ثم ننجي

0: الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. وأي خوف أعظم على الإنسان يوم القيامة من دخول النار. أيضا لابد أن نشير إلى أن رضوان الله عز وجل وهي أكبر شيء يمكن أن يحصله الإنسان هو أن يتحقق في رضوان الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإذا أحبك وفقك وأعانك وأجرى عليك الحياة وتكون سعيدا وإن كانت الحياة كلها مشاق وتنقلب إلى رضوان من الله أعلى أن تتاح لك نعمة النظر إلى وجه الله الكريم وهي أقصى ما يمكن أن تبلغه لذة وتتطلع إليه عقل وتترجاه خواطر.
1: نعم، يعني قبل إحنا الفاصل والأذان معنا دقيقة فضيلتك فيما يتعلق بقضية الربط ما بين التقوى ما بين محبة الله تبارك وتعالى باعتبار أن الله يبغض المعصية ويبغض كذلك يعني
0: الذي لا يتق الله
1: الذي لا يتق الله عز وجل. المفهوم المخالف لهذا الكلام أن الله تبارك وتعالى يحب الطاعة ويحب
0: صاحبها،
1: ولذلك جاء في خطبة الجمعة السابقة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب من يحافظ على صلاة الجماعة ويحب من يؤدي زكاة ماله ويحب من يؤدي الفرائض ويحب من يأتي بصيام رمضان، بحيث يكون هذا القلب السليم متعلق دائما بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين بعد قليل موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله عز وجل سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب الطاهرة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الآن برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن مسألة التقوى، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. وضيفاي في الاستوديو فضيلة الدكتور جميل خطاطبة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الدكتور أحمد الكساسبة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. فضيلة الدكتور أحمد، ما دام أن التقوى مهمة إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة التي بيناها في هذا اللقاء من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تعد هي أثمن جائزة ينالها الإنسان في الدنيا والآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، من خسر التقوى خسر كل شيء، ومن فاز بالتقوى فقد فاز في كل شيء. انطلاقا من ذلك، ما هي طرق تربية النفس على تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، بحيث يستطيع هذا الإنسان أن يدخل في رحاب المتقين الذين أعد الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض؟
1: جزاك الله خير. وهذا الأمر، يعني هذا المحور، يعني من أهم الأشياء التي يعني يسأل كيف العبد، يعني كيف أحصل هذا الأمر، كيف أصل لهذه المرتبة كما تفضلت، يعني هذا سر التقوى. العبد إذا علم أن الله عز وجل خلقه في هذه الحياة الدنيا لفترة معدودة، وأنه صائر إلى الله عز وجل وسائله عن كل أعماله، أعمال السر والعلن، فإذا علم هذا الأمر وتيقنه، علم أنه لا بد أن يخلص لله عز وجل، ولا يفيده الرياء أمام الآخرين، يحسن في الظاهر ويسيء في الباطن. فإذا علم أن الله تعالى سائله وصائر إليه، ولو حتما أنه ميت، هذا ولد عند الإنسان شيء بسموه الوازع الداخلي، اللي هي بتوصل في أحيان من الأحيان إلى مرتبة الإحسان، أن يراقب الله عز وجل، أن يعبد الله تعالى وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك. لذلك هذه المرتبة بالتدريج حتى يتحصل عليها لابد أن يبادر بالأعمال، لا يسوف. فإذا راقب الله عز وجل أعماله في سره كما هي في علنه، تحصل لديه الآن الجرعة الأساسية حتى يكون متقي لله عز وجل. والعلماء قالوا التقوى لها مراتب، من أدنى مراتبها مراتب أن يبتعد عن الكفر بالله عز وجل، ثم بعد ذلك مرتبة اللي هي التوبة، أن يبتعد عن المعاصي، بعد ذلك مرتبة أن يبتعد عن الشبهات اللي هي مرتبة الورع، بعد ذلك مرتبة أعلى من ذلك هي مرتبة الآن الزهد، ومرتبة بعد ذلك المشاهدة، أن لا يغيب قلبه عن الله عز وجل، أن الله تعالى مطلع عليه في جميع أحواله. فهذا يستدعي عند العبد إذا استشعر بهذه الرقابة الداخلية أنه يبادر بالأعمال، وأن الأعمال المطلوب منه ما بيقوم فيها شخص غيره، هو راح يقوم فيها، هو راح يسأل عنها. وآفة هذا الأمر التسويف، إذا سوف بالأعمال صارت الإشكالية،
0: وضاع.
1: نعم، فذلك ما حصل التقوى. فذلك لابد أن يستشعر ويراقب الله تعالى في سره وعلنه، هذا أول أمر. الأمر الثاني، لابد أن يجاهد هذه النفس. النفس بتحب الآن طول الأمل، بتحب الآن الأماني، بتحب التأجيل، بتحب الآن أنه أنا يعني أبتعد عن الأمور اللي فيها مشقة والعبادات، فلا بد من المجاهدة كذلك والحرص على أداء العبادات في أوقاتها. أداء العبادات هي التي تولد عند الإنسان كذلك التقوى. فذلك لما نقرأ في سورة في الآية التي تتكلم عن فرض الصيام لعلكم تتقون، ولما نتكلم الآن عن الحج نجد سورة الحج بدأت بتقوى الله واختتمت بتقوى الله عز وجل. نجد أن الصلاة أردفت في كثير من المواضع أنها من ثمار الصلاة، أن تنهى وهي من ثمار التقوى. فإذا نلاحظ أنه إذا أردنا في هذا الحال أن العبد كيف يصل إلى هذه الأمر، كيف يربي النفس، يستشعر رقابة. إذا ما استشعر رقابة وعمل في علنه وغاير في خلوته، فذلك العلماء قالوا من أكثر الآفات هي ذنوب الخلوات، لأنها فيها استهان لله عز وجل، وهذا تدفع الإنسان إلى الرياء. فإذا وقع بالرياء حبط عمله في هذا الحال وما استفاد من شيء. فإذا بالعبادة، بمراقبة الله عز وجل، بمجاهدة النفس والابتعاد عن المحرمات، حينها إن شاء الله تعالى يتحصل لديه الآن ويزكي هذه النفس بحيث تكون مؤهلة أن تكون من المتقين، والعاقبة للتقوى، ويتأهل لخير زاد هو زاد التقوى الذي وصفه الله عز وجل.
0: نعم، يعني انطلاقا من قوله تعالى وتزودوا
1: فإن خير الزاد التقوى.
0: أيها الإخوة والأخوات، انطلقت اليوم في منطقة جبل القلعة ثم المدرج الروماني في وسط مدينة عمان، وانتهاء بالمسجد الحسيني الكبير في وسط مدينة عمان، حملة معا لأردن أجمل المنبثقة عن مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. طبعا هذا الأمر له علاقة بتقوى الله تبارك وتعالى، هنالك ارتباط ما بين تقوى الله عز وجل وما بين قضية المحافظة على النظافة، باعتبار أن النظافة في الإسلام تعد سلوكا تعبديا ينطلق من مراقبة الله عز وجل، وينطلق أيضا من قضية الخوف من إلحاق الضرر بالآخرين، لأن الإسلام مبني على نفي الضرر والضرار. والتقوى أيضا تدفع المسلم للالتزام بالطاعة وتجنب الضرر والضرار وإلحاق الأذى بالآخرين. والمحافظة على البيئة وكذلك المحافظة على النظافة هما ركيزة هذا المفهوم، لأن المسلم المتقي لربه يرى أن إزالة النفايات أو وضعها في مكانها الصحيح والمعد لها عبادة يؤجر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كما أن تقوى الله عز وجل والخوف منه تمنع الإنسان من الإلقاء العشوائي للنفايات والذي يؤذي الناس ويجلب اللعنة له، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وللأمر النهوي وللنهي النبوي بضرورة تجنب قضية التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، لأن ذلك يجلب اللعنة لفاعله. بالإضافة إلى ما تقدم مستمعي ومتابعي الكرام، فإن التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، تعزز الشعور لدى المسلم بأنه مستخلف في هذه الأرض، انطلاقا من قوله عز وجل:

جاءكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها. وحماية الأرض وحماية البيئة من النفايات والمحافظة على نظافتها من التلوث جزء من هذا الاستخلاف الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، لأن الله نظيف يحب النظافة، ولأن الله جميل يحب الجمال. كل الشكر والتقدير مستمعي الكرام لضيفي الكريمين فضيلة الدكتور جميل خطاطبة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فضيلة الدكتور أحمد الكساسبة المفتي في دائرة الإفتاء العام، على هذه المعلومات القيمة. والشكر كذلك موصول أيها الإخوة والأخوات لعضوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس النواب يعقد يوم غد أولى جلسات دورته الاستثنائية في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه. طهران تبدأ بأعمال إصلاح وإعادة تأهيل عدد من المواقع النووية والصاروخية التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بيروت تواصل تحركاتها مع الدول الصديقة لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الاثنين المقبل حظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية. الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتطالب بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيميائي. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1830 حالة، بينها 648 وفاة. محليا، وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في منطقة وسط البلد ضمن برنامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. وزارة الصحة تبدأ غدا آلية جديدة لاستقبال المرضى المحولين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع، وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال.

0: أجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة عالم الاقتصاد، معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا الأعزاء، اليوم نستعرض هذه الملفات الاقتصادية والاستثمارية في مملكتنا الحبيبة. سنخصص هذا الجانب في هذه الحلقة بالتحديد لظهور أرقام مهمة جدا نحللها ونقف عند أبرزها، حيث يقاس النشاط الاقتصادي أيها الأعزاء بالكثير من المؤشرات، بحيوية تأسيس الشركات ونموها، وأيضا هذا المؤشر الأبرز على قوة الإنتاجية وثقة المستثمرين في الأسواق. إذن أيها الأعزاء، في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، تثبت الدولة الأردنية بمؤسساتها السيادية وبتناغم قطاعيها العام والخاص قدرة فائقة على إدارة الملفات الاقتصادية بحكمة واقتدار، مستندة إلى رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومواكبة لأحدث المتغيرات التقنية. وللحديث في هذا الملف الوطني الهام وإلقاء الضوء على واقع نمو الشركات وحزمة الإجراءات المتبعة لتمكين هذه الإجراءات المتبعة لتمكين الاستثمار، يسعدنا جدا ويشرفنا أن نستضيف وعلى الهواء مباشرة في الأستوديو عطوفة مراقب عام الشركات دكتور وائل العرموطي. أهلا ومرحبا عطوفتك.
3: شكرا ستي، وسعيد دائما أكون معكم عبر أثير الإذاعة الأردنية، سعيد دائما بلقائكم دائما وفي اهتمامكم بالأمور الاقتصادية والبحث فيها.
2: أهلا ومرحبا. كما أشرنا في المقدمة، في ظل هذه الظروف دائما ينظر إلى الاقتصاد الوطني في أي دولة في العالم إلى أنه يتأثر بعدة متغيرات، وأيضا هنالك أمور تتطلب الوقوف عند كل مرحلة للتقييم. جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لملمت هذا التوتر الذي يشوب أي متغير أو انعكاس على الاقتصاد، وأيضا هنالك خطى تسير عليها الدولة الأردنية من خلال هذه المرحلة التنفيذية التي تترافق معها أيضا مراحل تقييمية. فأطلال والسادة المستمعين على دوركم في هذه المسارات التي يتجلى فيها حقيقة هذا الإنتاج، وأيضا تتوج من خلال لغة الأرقام. تفضل.
3: شكرا جزيلا مرة أخرى. كما تعلم ستي أنه إحنا في دائرة مراقبة الشركات إحنا جزء مهم من رؤية التحديث الاقتصادي، ومن حسن حظنا أنه عندنا رؤية للتحديث الاقتصادي رسمت ملامح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للاقتصاد الأردني.
2: نعم.
3: وبالتالي احنا زي ما بتعرفي احنا في الظروف الجيوسياسية اللي بتحل في المنطقة أو حلت فيها ساهمت رؤية التحديث

0: الاقتصادي في منعت الاقتصاد الأردني، وفي تمكين الاقتصاد الأردني أنه يستمر بوتيرة متزايدة دون أن يتأثر أو بالحد الأدنى من التأثر في هذه الظروف الجيوسياسية.
1: نعم
0: وهذا يمكن أكد عليه جلالة الملك الله يحفظه في آخر لقاء مع مجموعة من الاقتصاديين، لما حكى أنه الأردن مكان آمن للاستثمار، وأن الأردن استطاع أن يتجاوز هذه العقبات الجيوسياسية اللي حلت في المنطقة.
1: نعم
0: في اليوم احنا في الدائرة هي تعبير عن الحركة الاقتصادية اللي في المملكة خلال هاي الفترة. كما تعلمي انه الفريق الاقتصادي الحكومي دولة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي عملوا كثيرا خلال الفترة الماضية على جلب العديد من الاستثمارات، وعلى ايضا سواء كانت استثمارات استراتيجية زي ما بنحكي
1: نعم
0: فيما يتعلق النقل الوطني والشركات التابعة له، او فيما يتعلق في شركات سكك الحديد، او مشاريع استراتيجية اخرى تتعلق في مدينة عمرة. هاي كلها ادت هذا الحراك الى انه يكون عندنا حركة اقتصادية. هاي الحركة انعكست على اجراءات التسجيل، عندنا في ازدياد عدد التسجيل. ايضا الاجراءات التي قامت فيها دائره مراقبه الشركات مؤخرا من خلال او ايضا تسهيل اجراءات تسجيل الشركات، اعاده هندسه الاجراءات بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى، وتطوير ايضا الاداء الفردي للموظفين من خلال مراجعه ايضا طريقه عمل الموظفين، والتاكد انه هذه الاعمال اللي يقوم بها هي تتسق مع الاسس والاجراءات الصادره عن الدائره.
1: نعم
0: وأيضا تبني الوسائل الإلكترونية في دائرة مراقبة الشركات. إحنا اليوم نحكي عن أكثر من 4 سنوات بنستخدم وسائل إلكترونية تقريبا في جميع أعمال دائرة مراقبة الشركات، سواء في التسجيل أو في تزويدنا في البيانات أو حتى في تصفية الشركة والخروج من السوق.
1: نعم
0: كل هاي الأمور اليوم ساهمت أنه نصل لهاي الأرقام اللي تفضلتي فيها وحكيتي عنها خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام.
1: نعم يعني احنا حابين يعني نحلل هذه الأرقام ونتوقف عندها، ليس فقط الموضوع يتعلق بالسرد. دكتور وائل، يعني قبل ذلك أود أن نتحدث عن هذا العمل، يعني الذي يعني نصفه بالمتناغم حقيقة بين القطاعين العام والخاص. كيف تنظر إلى هذه القدرة الفائقة في إدارة الملفات الاقتصادية بهذه الحكمة والاقتدار التي أشرنا إليها بالاستناد إلى تلك الرؤية؟
0: أكيد اليوم إحنا جزء مهم جدا من التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
1: نعم.
0: اليوم إحنا انفتاحنا على القطاع الخاص يساهم جدا في أيضا في أنه انعكاس أرقامنا. اليوم نحكي المليار دينار أردني حجم رؤوس الأموال التي ضخت في الشركات أو تم زيادتها، سواء من زيادة رأس مال أو من خلال تسجيل لأول مرة، وهي للسنة الثانية على التوالي بالمناسبة، وهي أرقام ممتازة. اليوم احنا بنحكي تسجيل الشركات زاد بنسبة 7% خلال النصف الأول، تجاوزنا أكثر من 3700 شركة، متفوقين على العام الماضي. العام الماضي كان ممتاز، اليوم احنا بنتنافس مع أنفسنا، بالتالي الأرقام كانت ممتازة جداً.
1: نعم.
0: هذا اللي تفضلتي فيه اليوم احنا التواصل مع القطاع الخاص، سواء مع غرف التجارة، غرف الصناعة، المستثمرين، التفاعل اليومي بعدم إعاقة أي معاملة، وبذل كل الجهود لغايات تسجيل هذه الشركات والتأكد من أن هذه الأعمال تقوم، يعني هذه الأعمال أيضا أنها تسجل وتراقب بطريقة شفافة وبطريقة عادلة للجميع.
1: نعم.
0: هذا كله ساهم أيضا في تعزيز بنية الاستثمار عندنا في المملكة.
1: نعم، يعني لاحظنا دكتور بأنه من خلال هذا الحديث وأنت بكل تفاؤل تتحدث، وأيضا استشهدت بهذه الفترة المهمة، فترة الـ6 أشهر، يعني نتحدث الآن من خلال هذه المؤشرات الرقمية الصادرة عن الدائرة والمتعلقة بحجم ونمو الشركات المسجلة الجديدة حقيقة. نجد أن هنالك مؤشر من خلال هذه النتائج أنه البيئة الاستثمارية المحلية ولادة وجاذبة، لكن خلينا نتحدث بما أنك أشرت إلى هذا التطور النوعي والتكنولوجي أيضا. يعني في هذا مستمعينا الكرام ننتقل إلى المحور في الذي يتعلق بالتحول النوعي في نمو الشركات، فهنالك قطاعات ريادية وأيضا تقنية. كيف واكبت الشركة أو هذه الدائرة تلك التطورات؟
0: أكيد اليوم احنا نتفاعل مع أي قطاع

0: يرغب في التسجيل. اليوم نحكي في أن قطاعات مختلفة تسجل في دائرة مراقبة الشركات، سواء كانت قطاعات تكنولوجيا المعلومات
1: نعم.
0: أو القطاعات المتعلقة بالصناعة أو القطاعات المتعلقة بالزراعة. فاليوم إحنا بنحكي شو يعني ننظر إلى تسهيل أعمال في المملكة، وزي ما بتعرفي إحنا بوابة الاستثمار في المملكة.
1: نعم.
0: فأنت إما بتعطي رسالة إيجابية المستثمر يستمر ويكمل أو يعود. فإحنا مهتمين جدا في إدارة مراقبة الشركات من خلال أيضا تدريب الكوادر البشرية،
1: نعم.
0: أن نقوم دائما بمساعدة المستثمر في البدء بأعماله بتسجيلها.
1: جميل جدا.
0: وزي ما بتعرفي أي شيء، هذا معيار مهم جدا حتى في الدول.
1: نعم.
0: بدء الأعمال اليوم أو البي ريدي مهم جدا، من أهم معاييره تسجيل الشركات.
1: نعم.
0: وأن تكون أيضا بتكلفة أقل ما يمكن، وأن تكون بوقت بأقل ما يمكن، وأن تكون بجرعات شفافة.
1: ما هي الملاحظات البارزة؟ يعني خلينا نتحدث، عملكم اليومي يتطلب أيضا هذا التواصل المباشر مع الجمهور وأيضا مع مؤسسات أخرى حكومية وأيضا في القطاع الخاص، الشركات هي يعني المعنية بهذا العمل.
0: صحيح صحيح. اليوم إحنا اليوم حتى المعلومات الموجودة لدائرة مراقبة الشركات اليوم هي متاحة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي لكافة الجهات الحكومية.
1: نعم.
0: فتستطيع أي جهة حكومية أن تربط على قاعدة بيانات دائرة مراقبة الشركات، وهي رابطة بالفعل، سواء كان إن الترخيص، أمانة عمال، بلديات. هذا كله يساهم أيضا في تسريع وتيرة الاستثمار في المملكة من خلال إنه ترحيل هذه البيانات بطريقة آلية إلى هذه الجهات، بحيث أن تتأكد من وضع هذه الشركات وتقوم بالتعامل معها على هذا الأساس.
1: نعم. يعني أيضا دكتور وائل العرموطي، لاحظنا هنالك يعني من خلال ورش العمل والدورات التدريبية أيضا تركيز على فئات محددة، يعني مثلا الشباب، أيضا تمكين المرأة. تنظرون
0: صحيح.
1: إلى هذه الأنواع من المشاريع الاستثمارية.
0: صحيح.
1: فحدثنا أستاذ المستمعين عن هذه الكواليس.
0: اليوم إحنا بالنسبة لتدريب الكوادر، زي ما بتعرفي إحنا لن يتم أي عمل حكومي، سواء عمل إلكتروني أو عمل فيما يتعلق بتشجيع الاقتصاد والاستثمار، ما لم يكن لنا كوادر مؤهلة.
1: نعم.
0: فاليوم إحنا بنحكي عن أخضعنا جميع موظفينا لدورات تخصصية تتعلق فيما يتعلق بتدقيق حساب الشركات.
1: نعم.
0: أو فيما يتعلق في دورات القانونية. اليوم استقطبنا كفاءات أيضا من الشباب الأردنيين، الشباب نوعا ما نحكي صغار السن، خريجين جدد اللي ممكن يعطوا أداء أكبر.
1: نعم.
0: وطاقة أكبر للعمل،
1: سواء كانوا من ضمن كادر الدائرة أو حتى من خلال الشركات يعني التي تبحث عن المعلومات.
0: صحيح. ونعم. صحيح. وبنعطي أيضا كثير من خبراتنا أو دوراتنا التدريبية، سواء من خلال مؤسسة ولي العهد. إحنا دربنا كثير من الشباب خارج الدائرة في كل محافظات المملكة بالمناسبة.
1: نعم.
0: بالتنسيق مع مؤسسة ولي العهد اليوم نحكي يعني مئات الشباب تم تدريبهم على طرق تسجيل الشركات والتعرف على بيئة الاستثمار في المملكة.
1: إذن هنالك مرونة في التعاطي مع هذه التوجهات. أيضا نود أن تطلعنا أيضا عن أفرع الدائرة في المملكة، كم عددها
0: اليوم؟ نحكي إحنا خطينا خطوة، وسؤال أشكرك عليه ست نعم. اليوم في خطوات إحنا خطيناها بطريقة تقديم خدماتنا بكل المحافظات وفي عمان.
1: نعم.
0: فعدنا هندسة إجراءاتنا مرة أخرى بحيث أن لا يكون مكاتبنا هي مكاتب منعزلة. فنسقنا مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
1: نعم.
0: وهم مشكورين، فتم نقل جميع موظفينا إلى مركز الخدمات الحكومية. لأنه إحنا زي ما بتعرفي خدماتنا اليوم بعد ما صارت إلكترونية.
1: نعم.
0: أصبحت محصورة الخدمات التي تقدم وجاهي، لكن زي ما بتعرفي احنا ما في حدا يعني كامل العلم، يعني احنا كليتنا بسطة.
1: صحيح.
0: فممكن نحتاج في وقت من الأوقات إلى المساعدة.
1: نعم.
0: وبالتالي احنا اليوم عم ننتقل،
1: أصلا هذا في صلب العمل المؤسسي.
0: صحيح. اليوم عم ننتقل. نعم. ننتقل من المكاتب إلى مكاتب مؤهلة، مكاتب.
1: نعم.
0: استثمارية زي يعني تمثل الأردن حقيقة ضمن جميع الوسائل من خلال المراكز الحكومية الموجودة.
1: نعم.
0: فمندوبينا راح يكونوا موجودين أو الآن موجودين فعليا في معظم هاي المراكز، وتم إغلاق المراكز القديمة التي
1: تقليدية.
0: اللي كانت تقليدية وغير مؤهلة
1: وتحتاج أيضا.
0: وتحتاج
1: يعني عذرا على
0: صحيح
1: لكن
0: صحيح
1: هذه
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: وكانت تحتاج أيضا إلى بنية تحتية هائلة.
1: نعم.
0: يعني أنت بتحاجة إلى مكان مثلا لدخول إخواننا المعوقين.
1: نعم.
0: بحاجة إلى مكان استقبال، بحاجة إلى مكان لرعاية أي رعاية ممكن مطلوبة أثناء إجراءات العمليات الاستثمارية، وهذا ما كان متوفر فعليا في المراكز القديمة.
1: إذن هنا نأتي دلوقتي الحديث في عصب هذا التناغم ما بين القطاعات الكافة.

0: حقيقة
1: صحيح صحيح.
0: نتحدث في القطاع العام بعينه، يعني هنالك أكيد تواصل وأيضا عمل مشترك مع وزارة
1: صحيح.
0: الاقتصاد
1: صحيح.
0: الرقمي
1: صحيح.
0: مع غرف الصناعة
1: صحيح.
0: والتجارة
1: اليوم
0: مع...
1: اليوم نحكي اليوم احنا انتقلنا في مكاتب لنا كانت يعني بصراحة غير مؤهلة بشكل كافي، لأنه لا يمكن اتصال مرحلة التأهيل، لأنه ما كان يكون إما مستأجر قديم أو أنه كان يقدم من خلال خدمة غرف التجارة أو الصناعة مشكورين آنذاك. لكن تطور الخدمات اليوم، إبراز دور دائرة مراقبة الشركات اليوم، حتم علينا أنه ننتقل إلى وجه آخر، وأن يكون إحنا عندنا تنافسية أمام القطاع الخاص وأمام أيضا الدول اللي حوالينا، بحيث أنه أينما وجد موظفك يكون يعطي نفس الصورة بالمركز.
0: إذن هذا هو مفتاح مستمعينا القضاء على مفتاح القضاء على البيروقراطية حقيقة، موضوع الدمج وهذا التكامل الرقمي البيني اليوم بين دائرة
1: اليوم
0: مراقبة
1: نحكي
0: الشركات.
1: اليوم نحكي رح ننتقل حتى في عمان، انتقلنا ل يعني موظفين اليوم في مركز المقابلين وفي البزنس بارك رح يكون، ورح يكون في شمال عمان وبالتالي ما في حاجة للمواطنين انهم يقوموا بمراجعة مركز الدائرة في كل مرة. وان كنا اليوم نرحل على مركز جديد كمان قريبا ان شاء الله، راح يكون يمثل ان شاء الله الاردن بشكل
0: كدائره
1: سننتقل الى مكان جديد.
0: اذا مع بنا تحتيه مع
1: صحيح.
0: موقع اكيد استراتيجي، ونحن
1: صحيح.
0: نتحدث حتى في سياق التطور الذي تسعى اليه المملكه الاردنيه
1: ان شاء الله ليكون احنا ان شاء الله
0: ذكيه
1: ان شاء الله، انه يعني نامل انه من خلال الاشهر القليله قبل نهايه السنه انه يكون في هويه جديده لدائره مراقبه الشركات
0: ان شاء الله سيتم الاعلان عنها من خلال عالم الاقتصاد.
1: طبعا
0: الإدارة الأردنية
1: طبعا متشرف يكون معك.
0: نعم ونحن كذلك. إذا دكتور وائل ومستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل محاور هذه الملفات من عالم الاقتصاد، فكونوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل محاور برنامج عالم الاقتصاد وعلى الهواء مباشرة. إذن أيضا جدد الترحيب بضيفي في الاستوديو عطوفة الدكتور وائل عرموطي، أهلا بك من جديد.
1: أهلا فيك ستي مرة أخرى، وسعيد دائما أكون معكم.
0: ونحن أكثر دكتور وائل، هنالك يعني في الهيكل الذي تديرونه هذا الحيوي حقيقة والمتطور والذي واكب، عندما نتحدث عن دائرة مراقبة الشركات، فهناك جهود إضافية حتى في ظل هذا التوسع والاندماج أيضا مع الهياكل الحكومية الأخرى. فحدثنا عن رحلة المستثمر من الألف إلى الياء باختصار، كيف يعني تطرحها على المستمعين؟
1: عم تسألي أسئلة يعني في مكانها، أشكرك على هالأسئلة. اليوم رحلة المستثمر زي ما بتعرفي هو ملف مهم، يعني الحكومة يعني تعطيه أهمية كبيرة. كيف نتأكد أن المستثمر يكمل معاملاته في المملكة دون أن يكون هناك أي عوائق أو بيروقراطية أو شروط غير واضحة، يعني تكون عملية شفافة واضحة. اليوم إحنا في التسجيل أمورنا واضحة جدا، يعني بتسجل شركتك اليوم خلال أقل من نص ساعة ذات مسؤولية محدودة، وهذا من ضمن يعني أفضل الأماكن في المنطقة إذا لم يكن في العالم في سرعة التسجيل وكفاءتها. وبالتالي ظلت المرحلة اللاحقة اللي مراحل تتعلق في ترخيصه ومزاولته لأعماله. وهذا موضوع يمكن يخضع لقطاع خاص وقطاع عام أحيانا في إجراءاته. اليوم إحنا مع برضو مع وزارة الاقتصاد الرقمي في فكرة طرحة

0: من إدارة مراقبة الشركات تقوم بتطبيق اليوم الوزارة، اللي يطلع سند أعمال أو سند بيزنس اللي نوثق جميع الشركات أن 60,000 شركة
1: نعم
0: اليوم سوف يتم إطلاقها من خلال تطبيق سند أعمال. هذا التطبيق راح يكون مهم جدا لغايات ضبط جودة الخدمات المقدمة للشركات بعد ما تسجل أو خلال عملية التسجيل. فاليوم راح يكون عملية تسجيل واضحة، راح يكون الشركات اليوم راح تنتقل إلى القيام بخدماتها أو متطلباتها، سواء حصولها على رخص القطاعية أو رخص المهن أو متابعة ترخيص مركباتها إذا كان عندها مركبات أو وكالاتها اللي باسم الشركة، كما هو في تطبيق سند راح يكون إن شاء الله بطريقة سند أعمال، واللي نتمنى له النجاح مستقبلا إن شاء الله.
1: يعني مستمعينا، اعتدنا أنه الدكتور وائل العرموطي يصطحب هذه الأوراق والملفات الكثيرة، لكن في ظل هذه المواكبة وهذه التطورات أنتم تختزلون ذلك في عقلية تواكب كل هو ما هو جديد حقيقة في المجال التقني والتكنولوجي. فتواصلنا كثيرا وتحدثنا في لغة الأرقام، وأيضا هذا التفوق للشركات التي تسجل والتي يقيم أعمالها مقارنة بالشركات التي تم شطبها.
0: صحيح.
1: فحدثنا عن هذه المعادلة.
0: أكيد اليوم نحكي الشركات اللي تم شطبها هي أقل من 1% من الشركات، وهي نسبة قليلة جدا، وأيضا الشركات حتى لجأت الإعسار هي أقل من 1 بالألف، وإن كنا نتمنى دائما أن الشركات تلجأ الإعسار لغاية إعادة التنظيم، لكن الخروج بالسوق الحمد لله هو قليل جدا. لا يمثل خروج قطاعي.
1: هذه سمة الشركات العائلية نتحدث عنها، كنا سابقا نتحدث عنها.
0: اليوم في عنا مشروع الشركات العائلية. بس بدي أطمنك بالنسبة أو أطمن المستمعين بالنسبة للخروج من السوق، هو أقل 16% من العام الماضي، لكن هذا الخروج ليس خروج قطاعي، هو خروج لغايات ناس رغبت في انها تنهي اعمالها. لغايات يعني جمركيه او لغايات ضريبيه ترغب بالخروج. رغم من ظروف سياسيه ورغم من تاثر بعض القطاعات، لكن لم نشهد نزوح لا سمح الله لشركات اردنيه او خروجها من السوق بشكل جماعي او شبه جماعي.
1: هذا تصريح مهم جدا مستمعينا الكرام. هذه الارقام عندما يتم تداولها عبر وسائل الاعلام هي يعني يشوبها الكثير من يعني الإجحاف حقيقة بحقوق هذه الشركات أو السمعة
0: أحيانا
1: الاستثمار في الأردن.
0: أحيانا في يعني بيكون في تصور انطباعي لدى الناس، بتعرف في ناس يعني دائما يرى النصف الفارغ من الكأس، فبالتالي هو دائما يعني يعتقد أن هناك خروج وأن هناك ظروف صعبة.
1: أهمية الإعلان عن هذه الأسباب.
0: لا لكن فعليا إحنا آخر إشي الفيصل بين الرقم. الأرقام وقاعدة البيان. لما ترجع الأرقام قاعدة البيانات، وأيضا أنا بحكم قربي يعني اليومي من المستثمرين، لأني أنا واجهة يعني أنا في واجهة الاستثمار اليوم في البلد، لأنه أي واحد يستثمر لازم يمر إدارة مراقبة الشركة.
1: فاليوم مهما كان مجال هذا الاستثمار كان،
0: فأنا على مستوى القطاعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى لم نشهد أنه تذمر الحمد لله في الأردن، ولم نشهد خروج من الأسواق. بالعكس هناك ثقة كبيرة في الأردن، وثقة كبيرة بالجو الأمان والأمن الموجود في المملكة اللي توفره، وثقة كثيرة أيضا بإجراءات الحكومية. وبالتالي الحمد لله اليوم احنا بنحكي عن الاستثمار في الأردن، ان شاء الله انه راح نشهد استثمار افضل في الاشهر القادمه، ونعمل خلال 6 أشهر القادمه انه تكون افضل بكثير.
1: بالاضافه للسرعه والنمو لهذا الزخم حقيقه مستمعينا الكرام، نود ان نطرح على دكتور وائل العرموطي يعني اهميه إعلان الحكومة ووسائل الإعلام عن الحقائق عن هذا الاستقرار حقيقة. لطالما ذكرنا عن أهمية إدارة الملف الاقتصادي والتنموي، وأيضا دول يعني تأخذ منا هذه الخبرات حقيقة.
0: صحيح.
1: تستفيد منها.
0: صحيح.
1: كون يعني الأردن يخطو بخطى استراتيجية.
0: صحيح.
1: وأيضا لاحظنا كيف تدارك تبعات التصعيد أو الأزمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بأنه هنالك دائما العمل على الحفاظ على هذا الاستقرار. فبالإضافة لما تم طرحه دكتور وائل فيما يتعلق بالسرعة والنمو، يبقى استقرار السوق وحماية الشركات القائمة يعني هذا أمرا بالغ الأهمية حقيقة. يعني نصل إلى هذا المحور أيضا من خلال هذه الرسائل التطمينية لمن يستمع إلينا.
0: الحمد لله اليوم إحنا
1: في الوطن.
0: صحيح. اليوم في إدارة مراقبة شركات مثلا طلب الجانب السوري قبل أشهر عملنا مذكرة تفاهم معهم لغاية نقل الخبرات، وفعلا تم نقل بعض الخبرات عمليا إلى جانب السوري.
1: نعم.
0: وهذا كان شيء جميل جدا نساعد فيه أشقائنا في

0: سوريا، ويضيف أيضا إلى مكانة المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها بيت خبرة
1: نعم.
0: يمكن الاستفادة منه. النقطة الثانية برضو اللي تفضلتي فيه اليوم اللي سألتي عنه، الشركات العائلية اليوم، حتى اليوم عندنا مشروع في إدارة مراقبة الشركات للحفاظ على الشركات العائلية اللي ممكن أنها تتعرض إلى الخلاف في الجيل الثاني والثالث. اليوم نسعى جاهدين إلى وضع ميثاق عائلي يمكن أن يتبنى أن يتم تبنيه، أو أن يتم دائما نرشد العائلات في حال قامت بتسجيل شركة أنه كيف أنها تستمر هذه الشركة في حال انتقلت إلى الجيل الثاني أو الثالث. فهذا شيء مهم
1: نعم
0: جدا في الحفاظ على استقرار الأسواق. وحتى اليوم اليوم كل إجراءاتنا شفافيتها، التأكد من أنه عم نطبق القانون بعدالة أمام الجميع، الرجوع على الخطأ إذا أخطأنا. بتعرف إحنا اليوم بنشتغل في اليوم 4000 معاملة، فاليوم
1: رقم
0: 4000
1: كبير.
0: معاملة إلكترونية تتم في دائرة مراقبة الشركات. اليوم عندنا 60,000 شركة تقوم بالتعامل معنا إلكترونيا.
1: نعم، هنالك يعني بما أنك أشرت إلى
0: وبالتالي يعني
1: توزيعها في مختلف محافظات المملكة هذه النوافذ، لكن في العقبة مثلا كون لها هذه الخصوصية،
0: صحيح
1: أيضا هنالك تواصل
0: صحيح
1: وتعاون
0: عندنا
1: الآن.
0: ممثلين. احنا بالمناسبة اليوم تسجيل الشركات حتى بما فيها في سلطة العقبة، جميع التسجيل يتم من خلال الآلية المتاحة من خلال دائرة مراقبة
1: نعم
0: الشركات إلكترونيا. فأنت تستطيع أن تسجل شركتك في العقبة في أي مكان في المملكة، وتستطيع أن تسجل شركتك في سلطة العقبة في أي مكان في المملكة،
1: نعم
0: توقع في
1: لا
0: أي مكان
1: مركزية في
0: لا
1: هذا الأمر.
0: مركزي،
1: نعم
0: وأيضا في المناطق التنموية والخاصة والمناطق الحرة تستطيع. فاليوم عندنا أصبح تسجيل الشركات في الأردن مكان موحد
1: إذن
0: للجميع.
1: هو 100% إلكتروني
0: نعم،
1: هذا التسجيل.
0: وبالمناسبة احنا قريبا إن شاء الله راح نطلق التوقيع الإلكتروني، ما في حد حاجة إنك تراجعنا لغاية تسجيل الشركة. يعني راح يكون ممكن إنك تتوقع، أو ممكن توقع إلكتروني، أو توقع مختلط إذا كان بعضهم مش موجود عن
1: نعم
0: طريق
1: وكالات.
0: تطبيق سند ممكن
1: نعم
0: توقع.
1: نعم إذا أيضا مستمعينا هنالك أسئلة تصلنا بصراحة، يعني فيما يتعلق بموضوع توجه الدائرة اليوم للسوق الاستثمار المواطن الأردني من خلال الاستدامة لهذه بيئة الأعمال حقيقة، وطرحت من خلال ورش العمل والتدريب أيضا هذه الدورات التدريبية، لكن هنالك تداخل أحيانا فيما يتعلق بالصلاحيات، وأنت خلفيتك قانونية، وأيضا كيف تتعاملون مع القضايا المطروحة مع مراحل وصولها إلى القضاء وهكذا، يعني فيما يتعلق بشطب أو نقل هذه الشركات، يعني أكيد هنالك نوافذ تتعلق
0: أكيد يعني
1: بذلك.
0: أي عمل اليوم نحكي اليوم عندنا 4000 معاملة يومي تتم في دائرة مراقبة
1: نعم
0: الشركات. زمان قبل الإلكتروني ستي كان عدد المعاملات لا يتجاوز 300 معاملة يومي. لما تم السماح بانسياب المعاملات وصار تقديمها إلكتروني، أصبحت شركات وزادت بعض المتطلبات اللي نتأكد أنها شركات ملتزمة فيها،
1: نعم
0: فارتفع المعاملات إلى 4000 معاملة يوميا.
1: نعم
0: فأكيد بده يكون بعض التداخلات. كثير من الناس بيكون مرات، بتعرف احنا كلياتنا بسطاء، لكن في ناس يعني يعتقد مرات انه معاملته هي انها بتكون مثلا تحتاج الى ترخيص بجهه معينه ونتواصل معها. بس اينما كنا نستطيع ان نذلل اي صعوبه على المواطن نقوم بتذليلها من خلال الفريق العامل في الدائره، حتى مرات نتواصل مع دوائر اخرى في سبيل انه مواطننا ما يكون عالق لغايات العمل.
1: نعم يعني أيضا دكتور وائل هنالك يعني معلومة مهمة جدا نوضحها للسادة المستمعين فيما يتعلق بالتسهيل على المواطنين، أيضا لاحظنا وجود كوادر ميدانية رغم أنه الآن التحول الإلكتروني حاصل، لكن هنالك يعني في فرق عمل، وبالإضافة لما يطرح عبر المنصات وعبر زوم، يعني من خلال هذه التوضيحات من قبل الدائرة لأي استفسار.
0: أكيد لا احنا موجودين متواجدين بكل المكاتب،
1: نعم.
0: وعندنا أرقام واتساب بنجاوب عليها، ومن خلال منصة خدمتكم الحكومية. وبالتالي كل وسائل التواصل متاحة مع دائرة مراقبة الشركات، إضافة بالرغم من التحول الإلكتروني احنا لم نغلق ولن نغلق أبوابنا أمام المواطنين. يعني احنا متاحين للسماع، لأنه بتعرفي احنا بنشتغل بقطاع حساس، بنشتغل بقطاع استثماري مهم، ينبغي أن نبقى دائما على تواصل وتماس مع المواطنين. وإن كنا لا نقبل المعاملات اليوم إلا إلكتروني، إلا أنه التماس والتواصل مع المواطنين مستمر، لأنه بتعرفي قد لا يتأثر الجميع أن يتواصل معك بوسائل إلكترونية.
1: نعم. يبدو أن هنالك رسائل ترد إلى الدكتور وائل عرموطي وإلي أنا أيضا فيما يتعلق بتسجيل الشركات. هنالك

0: سؤال ملح
1: تفضل.
0: من يعني إحدى السيدات، تقول بأن هنالك قفزة في تأسيس الشركات المملوكة من قبل النساء والشباب. الآن حدثنا عن يعني هذه الخطوات التي تتبعونها لتحقيق هذا الإنجاز، يعني هنالك أكيد خطوات
1: أكيد
0: تحفيزية.
1: اليوم رواد الأعمال زي ما بتعرفي والشباب سواء بقطاعات الاي تي وقطاعات التجارة وأيضا الأعمال المحاسبة وحتى القانون،
0: نعم
1: شبابنا الحمد لله مبدع وين ما كان. فاليوم احنا عم نتيح له يسجل شركته بوسائل إلكترونية، فهم اليوم أسرع من غيرهم حتى في الوصول إلى الأسواق من خلال قدرتهم ومرونتهم الموجودة وحماسهم الموجود. أيضا السيدات اليوم يعني احنا بتعرفي ما عندنا تمييز بين السيدات والرجال، فالأمور مفتوحة
0: وفي عالم الأعمال يعني تتفوق أحيانا المرأة بغض النظر عن
1: فعليا دائما يثور تساؤل. لكن إذا جيتي معظم مراجعين اليوم وحتى معظم الزملاء اللي بيشتغلوا عندنا اليوم هم زميلاتي من السيدات، فبنحييهم
0: هم
1: أكثر يعني أنا متحيز مع السيدات، فبقولوا ما أكثر قدرة أحيانا على العمل أو التواصل والصبر.
0: وحتى أيضا في ملفات الفساد عالميا النساء يعني تكاد تخلو من يعني الفساد على مستوى العالم.
1: ما راح أقول لك ليش أبدا، متفق معك ستي أبدا.
0: دكتور وائل أحييك أيضا على هذه العقلية حقيقة، وأيضا هنالك أدوار أخرى لدائرة مراقبة الشركات مستمعين، بالإضافة لموضوع تسجيل الشركات أيضا الدور الرقابي.
1: صحيح.
0: فحدثنا عن هذا الجانب.
1: إن دورنا الرقابي هو يعني كبير. اليوم إحنا بنحكي احنا بدأنا ستي في الرقابة بالطريق بالطوعية للالتزام في القانون. بتعرفي هذا قطاع استثماري حساس،
0: نعم.
1: وبالتالي احنا يعني كنا حريصين في تطبيق القانون ورفع نسبة الامتثال ان ما امكن ان يكون طوعيا. فالحمد لله اليوم نحكي نسبة الالتزام للشركات وصلت 85%، كانت زمان لا تذكر قبل 4 سنوات، لكن اليوم الشركات اليوم لما صارنا نطلع لهم معلوماتهم على شهادتهم، اليوم الكل بعرف مين مدقق حسابات الشركة، اخر بيانات مالية مودعة اذا الشركة قائمة او غير قائمة، فالكل اصبح يسارع الى تفعيل شركته بشكل صحيح،
0: نعم.
1: وأن لا يتركها سنوات بدون تفعيل.
0: إلى أي مدى تجد هذا التطبيق لمعايير الحوكمة أيضا
1: ومواضيع أخرى
0: مكافحة غسل الأموال؟
1: بعدين انتقلنا فيما بعد يعني في الخطوة البعديها إلى فيما يتعلق في غسل الأموال. اليوم كل شركات الأردنية تجبر لصالحها طبعا من خلال الإفصاح على المستفيد الحقيقي بوسائل إلكترونية،
0: نعم.
1: كل الشركات الأردنية اليوم أفصحت عن المستفيد الحقيقي حسب قواعد غسل الأموال اللي شالت مسؤوليته دائرة مراقبة الشركات للخروج من القائمة الرمادية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. أيضا مثلا الأمور المتعلقة بالرقابة على الشركات، نتأكد أنه إدارتها قائمة، نتأكد أنه ممارسة الأعمال بشكل صحيح، التعامل مع الشكاوى التي ترد إلينا. اليوم أيضا في أحيانا أن فرق تفتيش تخرج للتفتيش التأكد في حال إذا في مواطنين تعرضوا لأي عارض أو مشكلة تتعلق بالاحتيال عليهم. مثلا عندنا فرق تفتيش تتأكد من أنه أي واحد ممكن أنه يستغل اسم شركة لهذا الموضوع أنه ينال جزاء أمام الجهات القضائية المختصة.
0: إذن هذه يعني معلومة تحمل هذا الحزم حقيقة، وموضوع الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بهذه التجاوزات. إذن مستمعينا، ونحن نتناول هذه الملفات وهذا الوقوف عند هذه الأرقام حقيقة، نتناول الآن القطاعات البارزة دكتور وائل العرموتي،
1: نعم.
0: فيما يتعلق بتسجيل الشركات، أي القطاعات الاقتصادية تجدها أنها يعني تجد هذا الرواج؟
1: اليوم القطاعات الاقتصادية بنحكي، بتعرفي احنا الأردن مبدعة في بعض القطاعات، لكن القطاع التجارة والتجزئة يحتل مكان كبير،
0: نعم.
1: قطاع المطاعم أيضا والنمو فيه، قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة، وأيضا القطاعات اللي أصبحت تعتمد على بعض المشاريع الاستراتيجية اليوم راح تشتغل معها إن شاء الله مستقبلا. نأمل أنه هذا كله راح يساهم في وجود تنوع جديد من الاستثمارات على مستوى أيضا كبير،
0: ومفاهيم جديدة تطبقها هذه الشركات من خلال هذا التطور حقيقة في ميادين الاقتصاد والتنمية. لاحظنا حتى الشركات تأخذ الطابع المؤسسي أكثر، يعني نتحدث عن ترفق ما
1: اليوم
0: خلال أعمال حالها.
1: تفضلتي في صحيح. اليوم احنا اذا بنذكر

0: قبل انا مثلا 5 سنوات كان معظم شركاتي شركات تضامن، شركات اشخاص،
1: نعم.
0: شركات بسيطه يعني لغايه دكاكين او ويعني واي غير مطلوب منها اي نوع من انواع الالتزام. اليوم نحكي معظم الشركات اللي بتسجل عندنا اختلف الوضع، اليوم عندنا شركات ذات مسؤوليه محدوده،
1: نعم.
0: وهي شركات ذات مسؤوليه محدوده تتطلب انه تعين مدقق حسابات، تدفع له اتعاب كل سنه، تنتخب اداره كل 4 سنوات، يكون معك محامي اذا زاد راس مالها عن مبلغ معين. وبالتالي اليوم نلاحظ انه فعليا انه العمل اصبح مؤسسي اكثر في الشركات الاردنيه،
1: نعم.
0: واللي بنرغب دائما ننمو من خلال التوعيه انه دائما هاي الاعمال انها تزيد ويتم مؤسستها بشكل احسن، وان نلاحظ انها حتى من خلال المانديت تبع الشركات العائليه انها تستمر في المستقبل ولا تتوقف حتى لو فقدت المؤسسين لهذه
1: نعم.
0: الشركه.
1: يعني ما بين هذه الشركات المساهمه العامه وايضا يعني الشركات الصغيره، كيف تتدخل الدائره في مواضيع الحوكمه و
0: احنا الفيصل بالحوكمه القانون، فاحنا نتدخل بحدود القانون.
1: نعم.
0: فإنما القانون ألزمني أن أتدخل يجب أن أتدخل، وفي الحالات التي يطلب مني عدم التدخل فيها لا نتدخل. وبالتالي والحوكمة هناك لها قواعد،
1: نعم،
0: وهناك تعليمات نقوم بتطبيقها.
1: نعم. في ظل هذه أيضا الأتمتة وأيضا المستقبل الذي تتحدث عنه، يعني في ظل هذه التطورات حقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي الآن، هذا التدقيق للميزانيات والموافقات الفورية، يعني أحيانا نتحدث في سياق الماضي وكيف كان الوضع، الآن كيف يتطور.
0: صحيح.
1: وأيضا القادم سيكون مذهل.
0: صحيح.
1: فكيف تتعاملون مع هذه المتغيرات؟
0: كده نتعامل مع كل مرحلة بتطوراتها. يعني
1: نعم.
0: إحنا زمان كنا سبقنا غيرنا الحمد لله في،
1: نعم،
0: في الخدمات الإلكترونية. بتذكري كان فترة الإغلاق أيام الكوفيد 19،
1: نعم،
0: كانت كورونا، تحولنا يعني بالتدريج الى خدمات الكترونيه، حتى وصلنا في عام 2020، في نهايه عام 2020 كنا نقدم خدماتنا كلها الكترونيه، كان تذكر ورقي وطوابير،
1: نعم،
0: ومراجعين عدد هائل. اليوم المراجعين اللي لو بدنا نحكي لا سمح الله نرجع مثلا ورقي في يوم الايام، عددهم يمكن تحتاج الى المكان اللي احنا فيه بتحتاج مساحته 10 مرات، لانه المعاملات زادت 10 مرات فعليا.
1: نعم.
0: 10 أضعاف.
1: إذن الآن أيضا بما أنه تتحدث عن هذا النمو حقيقة، يعني ما هي أسس أو أساليب التعاون ما بينكم وبين وزارة الاستثمار أيضا؟ يعني
0: أكيد اليوم إحنا وزارة الاستثمار هي أيضا جهة مهمة جدا و لها دور مهم كبير في جلب الاستثمارات الكبرى للمملكة.
1: نعم.
0: أيضا وأيضا منح بعض الامتيازات أو الاستثناءات، ونحن نتناغم بعملنا اليومي مع وزارة الاستثمار من خلال العمل اليومي، من خلال مراعاة المستثمرين، الدفع باتجاه أنه هذا المستثمر تكون أموره أسهل ودخوله إلى السوق، وأيضا نتأكد أنه فعلا أنه أثناء عمله أنه عم بيشتغل ضمن الأسس والإجراءات المتاحة في الأردن.
1: نعم. دكتور وائل، سمعنا عن أنه هنالك تعاون مع المؤسسات التعليمية، يعني الجامعات، أيضا المراكز، أو خلينا نحكي عن المعاهد، معهد الإدارة العامة الذي أصبح
0: صحيح.
1: أكاديمية.
0: صحيح.
1: فحدثنا عن هذا التعاون.
0: اليوم إحنا من خلال أول إشي لازم حكيت لك كوادرنا كثير عم يعني اعتماس تام مع الأكاديمية مع الجامعات.
1: نعم.
0: وأنا بنفسي أعطيت محاضرات في أكثر من جامعة في الأردن في سبيل أنه نعطي رسالة واضحة للطلابنا ولأبنائنا لما يطلعوا على الواقع يكونوا عارفين كيف يتم تسجيل الشركة.
1: نعم.
0: نستقبل دائما وفود من الطلاب، سواء طلاب الجامعات أو طلاب المعهد القضائي، بشكل مستمر. وأيضا يعني بنحاول نرفد السوق، أيضا زملائنا حتى عدد كبير من اليوم بدرس.
1: نعم.
0: بشكل مسائي دراسات عليا، عدد كبير من زملائنا
1: هناك دعم
0: هناك. نعم نعم. اكثر
1: الكوادر.
0: يعني معظم شبابنا اليوم احنا سمحنا لهم يدرسوا، وهم اليوم متخصصين بتخصصات مهمه في قانون الشركات الاردني.
1: نعم. اذا بما انه هنالك يعني مخرجات اكاديميه وسوق العمل، ايضا الدائره تنسق مع هذه، ركزتم على الاقتصاد والحقوق، يعني تخصصك.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح. صحيح.
1: في الجامعات حتى فعلا تقلصون هذه الفجوه ما بين المناهج النظريه والتطبيق.
0: صحيح.
1: العملي.
0: صحيح. صحيح.
1: فالان ايضا فيما يتعلق بمدققي الحسابات ومستشارين قانونيين قادرين على التعامل مع تلك الانظمه

0: الرقمية الحديثة،
1: يعني
0: بما
1: احنا
0: أنه
1: بتعرفي احنا من اهم الناس شركاء لنا ايضا جمعية مدققين الحسابات. جمعية مدققين الحسابات زي بتعرفي هي عبارة عن الجهة التي يعني يسجل فيها المدقق لغاية مزاولة عمله، وايضا كان لابد انه نتعاون معهم، فإنه انفتاح وتعاون يومي معهم. وايضا شبابنا اليوم اخذوا كذا دوره متخصصه من خلال الجمعيه مع ناس متخصصين في تدقيق الحسابات. والمهم انه نحكي الاثنين بنفس اللغه، احنا واي جهه رقابيه او اي جهه تنظيميه نحكي بنفس اللغه مع بعض. ليه؟ الهدف في ذلك انه يكون اجراءات واضحه وسلسه للمواطنين والمستثمرين من خلال تناغم الاجراءات اللي بين مدقق الحسابات وبين دائره مراقبه الشركات وبين المحامي وبين دوائر الاستثمار الأخرى في المملكة.
0: أيضا دائما تردنا هذه التقارير، خلينا نتحدث عن، هي فصلية هذه التقارير الصادرة عن دائرة مراقبة
1: صحيح.
0: الشركات،
1: صحيح.
0: فموضوع إعدادها أيضا من خلال كوادركم بالتعاون، يعني الموضوع يعني يتعلق أيضا بالإحصاءات وغيرها.
1: صحيح. صحيح. اليوم احنا عندنا
0: معنا.
1: اليوم احنا عندنا قاعدة البيانات عندنا يوميا تحدث.
0: نعم.
1: فعندنا داشبورد يومي وحتى متأكد شو عم بصير عندنا يومي، يعني أنا يوميا نتأكد ماذا عملنا، ماذا عملنا خلال النهار، ما هي نتائج العمل، وأيضا صباحا نتأكد من إنه إذا في أي معاملات عالقة أو متأخرة نتأكد ما هو سبب تأخيرها.
0: نعم.
1: إضافة لذلك هذه الإحصاءات تحدث عنها يومي، لكن نعلنها بشكل شهري أو ربعي لغايات يمكن الرجوع إليها إحنا والدوائر الحكومية وصانعين القرار متخذي القرار يتأكد شو عم بيصير عندنا في المملكة.
0: يعني لم يتبقى لدي إلا دقائق معدودة،
1: مسرور
0: ولكن
1: دائما أكون معكم.
0: لكن نود أن نغتنمها، وإن شاء الله دائم التواصل معكم ومع الجميع. إذن أيضا في ظل هذه الرسائل التي تحمل هذه الطمأنينة، موضوع الثقة، وأحيانا يعني نجد هذا التردد، ما هي رسالتك لمن يتردد اليوم في تسجيل شركته أو التوسع في أعماله داخل المملكة الأردنية الهاشمية؟ دكتور وائل عرموطي، تفضل.
1: يعني لا، ما في داعي للتردد. أولا إحنا الإجراءات سهلة، يعني التكلفة قليلة نسبيا إذا ما قرنت في الدول اللي حوالينا، وثلاثة الأردن الأهم شيء إنه اللي دائما بأكد عليه جلالة الملك وبتأكد عليه الحكومة إنه إحنا دائما مكان آمن إن شاء الله للاستثمار، وأهم شيء عندنا في الأردن سهولة الدخول أيضا يرافق سهولة الخروج.
0: صحيح.
1: فإذا
0: يعني
1: أنت أردت تخرج، إذا أردت أن تخرج، يعني هاي رسالة برضو للمستثمرين، أنت تستطيع أن تجني أي أرباح في الأردن وتخرجها، وتستطيع أن تعمل أي عمل مشروع في الأردن، وتستطيع أن تنهيه بأي وقت.
0: نعم.
1: في كثير من الدول ستي اللي بيدخل بالسوق التجاري تبعهم لا يستطيع أن يخرج، يعني هناك متطلبات وعراقيل. الحمد لله إحنا اليوم بلد واضحة ومواطننا محترم وأيضا مواطننا مهني، وبالتالي هاي كلها معززات. رأس مال البشري عندنا مهم جدا، وأيضا إن شاء الله نشوف مستقبلا استثمارات أحسن في الوطن
0: إن شاء الله، وهذا ما نطمح إليه حقيقة في ظل هذا التطور وما أشرت إليه وهذه المواكبة. يعني دكتور وائل، أيضا هنالك يعني مواضيع تتعلق بالرسائل التي تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا من خلال وسائل الإعلام، نتحدث الإعلام الرسمي وأيضا الإعلام في القطاع الخاص، هنالك دائما يعني قنوات مفتوحة معكم، فهل من ملاحظة تود أن تبثها، خصوصا أن هنالك أيضا اجتماعات دورية، لقاءات مع الهيئات والجمعيات التي تتعلق بالاقتصاد بالأعمال؟
1: يعني احنا اليوم
0: تم دعوتنا إلى جمعية رجال الأعمال، دائما هنالك لقاءات دورية أيضا.
1: صحيح. صحيح.
0: وتلتقون مع المستثمرين ومع أعضاء الجمعية.
1: يعني إحنا بالربع الأول من العام زي ما بتعرفي نجم الاجتماعات الهيئات العامة كانت للشركات المساهمة العامة، وكانت ناجحة عن بعد، يعني للسنة السادسة على التوالي إحنا نجحنا أن تكون الاجتماعات عن بعد، وبالتالي وفرنا كثير على الشركات وصحاب الأعمال. أيضا تواصلنا مع الإعلام بشكل مستمر موجود، وأنا رسالتي دائما أنه نطلع دائما أنه على الجزء الإيجابي وما نغفل الجزء السلبي اللي دائما احنا نحاول نطوره او نغطيه مستقبلا.
0: نعم. إذن مستمعينا، يعني بصراحة حديث مهم جدا ويحوي الكثير من النتائج الإيجابية لهذه الحركة المستمرة في التطوير التي جاءت بها رؤية التحديث الاقتصادي، وأيضا رأيك بهذه المراحل التقييمية لمسارات التنفيذ. خلينا نتحدث بما أنه أيضا دائما يعني الدعوة إلى القطاع الخاص بأن يعني يتفاعل مع البرامج والتسهيلات التي أشرت إليها، حدثنا عن هذه العلاقة ونتائجها ومراحل تقييم العمل على أرض الواقع.
1: أكيد زي ما أسلفت وحكيت لك، القطاع الخاص هو جزء مهم جدا وهو شريك مهم جدا، ونحن نحاول دائما في أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها أن يتم مشاركة القطاع الخاص ما أمكننا ذلك لغايات سهولة التطبيق أولا، والتأكد من صحة أيضا لهذه الإجراءات، لأنه أي شيء اليوم أنت بدك تطبقه اليوم، إحنا يعني الأصل أنه يكون تواصل بيننا وبين القطاع الخاص كبير وهو كذلك اليوم، وبالتالي بيكون أسهل في التطبيق وأكثر أيضا فائدة. يعني وأيضا إن اليوم العمل في الأردن زي أي مكان في العمل في أي مكان آخر، هو بيحتاج إلى عمل دؤوب، يحتاج إلى جدية وعدم تراخي في العمل. وبالتالي دائما لازم يعني إحنا كقطاع عام، ودائما بحكي لزملائي إنه دائما إحنا نكون شادين الأحزمة ونخدم بلدنا بطريقة صحيحة اللي تعكس الأداء تبعنا هذا على اقتصادنا. فإذا تمكننا نعمل بشكل دؤوب وبشكل مستمر وجدي، أكيد راح يطلع مخرجات كويسة.
0: الآن رسالة أكيد بما إنه عن المخرجات تتحدث دكتور وائل عرموطي، لفت انتباهي حديثك عن نوعية الشركات التي أو القطاعات التي تسجل. الآن هذا الازدحام، يعني مثلا لاحظنا توجه نحو فتح هذه الشركات المتعلقة بسلاسل المطاعم، وأيضا شركات أخرى في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجية وغيرها. فأحيانا لديكم وجهة نظر مع هذه الخبرة ومع هذا الدور يعني الاستشاري والرقابي أيضا، فما هي رسالتك؟ يعني
1: هي رسالة عامة أنه إحنا موجودين لخدمة أي واحد،
0: أي القطاعات الأبرز الآن حتى عالميا، لأنه هنالك أيضا تعاون دولي، يعني
1: أكيد يعني
0: الدائرة تتعاون مع
1: اليوم إحنا مؤسسات علاقة. جزء أنا حكيت لك اليوم من أهم القطاعات هي قطاعات التجزئة وقطاعات المطاعم والآي تي والشحن. عم بيزيد لأنه اليوم طرق الشحن عم تختلف، وبالتالي إحنا حتى مواطننا ومستثمرنا اليوم الأردني أيضا مرن. فهو يعني يستطيع أن يتعامل بسهولة. أيضا إنشاء المكاتب والشركات الأجنبية، اليوم الشركات الأجنبية عم بتزيد عندنا، المكاتب الإقليمية عم بتزيد اللي هي تدير أعمال خارج الأردن من داخل الأردن.
0: والخدمات
1: طبعا هذا كله إن شاء الله أنه يضيف إلى الأردن اقتصاديا ولوجستيا إن شاء الله مستقبلا
0: إن شاء الله. دكتور وائل العرموطي، وصلنا والسادة المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من عالم الاقتصاد، لنا إن شاء الله لقاءات قادمة من خلال هذه الأرقام التي يعني نستنطقها حقيقة معيتك.
1: تسلمي، أكيد أنا دائما بكون سعيد أني ألتقي معكم عبر أثير هذا البرنامج، كن له كل احترام، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لدارتنا كمان التوفيق إن شاء الله.
0: نتمنى له التوفيق، وأيضا نحيي كل من يعمل تحت مظلة هذه الدائرة حقيقة. صحيح. في مختلف محافظات المملكة وكل من يتعاون معها، وهذه رسالة يعني كلها امتنان بأن يعني تتجه هذه الشركات للاستثمار في المجالات التي تحمل هذا التطور والتقدم، ولا يكون هنالك ازدحاما.
1: صحيح. يعني نعم. صحيح. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عالم الاقتصاد. أشكر فريقي الذي رافقني في هذا اليوم من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان. وحتى نلتقي معكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعل

0: التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي يقدمها لحضراتكم رامي العواودة. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد. واشنطن وطهران تتفقان على مواصلة المحادثات، وترامب يهدد بإبادة إيران إذا حاولت اغتياله. روما تحتضن جولة جديدة من المحادثات التقنية بين إسرائيل ولبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. يعقد مجلس الأمن غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
1: الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب تنطلق وسط جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين التي تعد من أبرز التشريعات المرتبطة بمسارات الإصلاح الإداري والتعليمي والمهني، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المحلية والحوكمة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإنجازات والاعتذارات، ثم تلاوة الإرادتين الملكيتين الساميتين المتعلقتين بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز من الشهر الجاري. كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة إحالة عدد من مشاريع القوانين، وهي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وأكد عدد من النواب على أن حزمة القوانين المطروحة تحظى باهتمام واسع نظرا لما تمثله من خطوات تستهدف تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم العمل المهني وتحديث منظومة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والملكية العقارية. وتأتي هذه الدورة تنفيذا للإرادة الملكية السامية التي حددت نطاق أعمالها، بحيث تقتصر على مناقشة وإقرار مشاريع القوانين الواردة فيها، وتشمل كذلك مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 باعتباره أحد أبرز التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية توصلتا إليه في 15 من حزيران الماضي. وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذرا من تبعاته، وأكد ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. وثمن الصفدي الجهود المستمرة لدولة قطر لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة التهدئة وتحقيق الاستقرار، وأكد الوزيران التضامن في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي. وبحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وإلى آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الجانبين مع استعداد الولايات المتحدة وإيران

0: استئناف المباحثات في سلطنة عمان بالتزامن مع تصعيد سياسي وعسكري متبادل وفرض واشنطن عقوبات جديدة وتحذيرات من تداعيات أي تصعيد في مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
1: تتجه الأنظار إلى سلطنة عمان، حيث من المقرر أن يستأنف الوفدان الأمريكي والإيراني جولة جديدة من المحادثات في محاولة لإحياء المسار التفاوضي وسط تصاعد التوتر بين الجانبين. وبحسب مسؤولين أمريكيين، تطالب واشنطن طهران بإصدار بيان علني تتعهد فيه بوقف استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرة من عواقب قاسية في حال رفض الاستجابة. وفي موازاة ذلك، كشف موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فريقه المفاوض مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق نووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية أعدت خيارات بديلة في حال فشل المفاوضات. وتزامنا مع ذلك، صعدت واشنطن ضغوطها على طهران بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت ممولا رئيسيا مرتبطا بمجتبى خامنئي إلى جانب 13 شخصا وكيانا آخرين. وفي أحدث مواقفه، أكد ترامب أن وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين في حزيران الماضي انتهى رغم موافقة واشنطن على استئناف المحادثات بناء على طلب إيراني، كما وجه تحذيرا شديد اللهجة مهددا برد عسكري واسع إذا أقدمت إيران على تنفيذ أو محاولة تنفيذ تهديد باغتياله. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي وصل إلى سلطنة عمان لبحث التطورات في مضيق هرمز والأوضاع الإقليمية، فيما أكد عرقجي أن طهران أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في إشارة إلى تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم تصاعد التوتر.
0: يتجه لبنان إلى جولة جديدة من المحادثات التقنية مع إسرائيل في العاصمة الإيطالية روما وسط مساع لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين، في وقت تتمسك فيه بيروت بانسحاب إسرائيلي أوسع وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. إلى التفاصيل.
1: يترقب لبنان انطلاق جولة محادثات تقنية مع إسرائيل في روما بهدف استكمال بحث آليات تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين، وسط تأكيد رسمي لبناني على أولوية انسحاب القوات الإسرائيلية وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بيروت تواصل تحركاتها مع الدول الصديقة للضغط من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مشددا على استقلالية القرار اللبناني ورفض أي تدخلات أو أجندات خارجية. وتأتي هذه المحادثات في ظل خلافات داخلية، إذ يرفض حزب الله الدخول في مفاوضات أو التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، معتبرا أن ذلك يمس بالسيادة اللبنانية، فيما تؤكد الرئاسة اللبنانية أن المسار التفاوضي ينطلق من المصلحة الوطنية. وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المستوى السياسي في إسرائيل وجه الجيش إلى تجميد العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان استجابة لطلب أمريكي بانتظار اتضاح مسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ونتائج المباحثات الجارية مع الجانب اللبناني. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من مناطق التجربة في جنوب لبنان الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات في روما.
0: أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن تصاعد العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات الهدم وتوسع المستعمرات وعنف المستعمرين والقيود على التنقل، أدى إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وأوضح المكتب أن عمليات الهدم منذ بداية الشهر الجاري تسببت بتهجير 67 شخصا وهدم 24 منشأة، مشيرا إلى أن هجمات المستعمرين وعمليات الهدم منذ بداية العام أدت إلى تهجير أكثر من 3200

200 فلسطيني بمعدل 17 شخصا يوميا. واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث نفذ خلال الساعات 24 الماضية عمليات نسف في مناطق شرقي خان يونس، بالتزامن مع استمرار خروق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية شمالي القطاع وجنوبه، فيما استهدفت المدفعية مناطق شمال غربي رفح، ونفذت عمليات نسف مباني سكنية شرقي مدينة غزة. أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال القيادي البارز في عصابة داعش فراس الداغر ضمن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، إلى جانب عدد من القيادات المتورطة في الاغتيالات وتمويل أنشطة العصابات الإرهابية. اتهمت الولايات المتحدة الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مؤكدة أن تقييمات فنية مستقلة خلصت إلى استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي، وطالبت واشنطن سلطة بورت سودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيميائي والسماح لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دون قيود، محذرة من استمرار عدم الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. قتل شخص وأصيب آخرون في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت موسكو مقتل شخص جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدفت سفنا في بحر أزوف، فيما قالت كييف إن 6 أشخاص أصيبوا جراء هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، بينما أفادت السلطات الأوكرانية باستمرار الهجمات الروسية على كييف بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رود ريجرز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 4118 قتيلا، وأوضح أن أحدث الإحصاءات تشير إلى إصابة 16,740 شخصا، فيما بلغ عدد المشردين ما يقارب من 18,000 شخص جراء الكارثة التي وقعت في 24 من الشهر الماضي. نددت كوريا الشمالية بمساعي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو لتعزيز التحالفات العسكرية وتسريع وتيرة التسلح، وذلك في أعقاب قمة الحلف التي عقدت الأسبوع الماضي. وأكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ ستواصل حماية سيادتها ومصالحها الأمنية والحفاظ على السلام الإقليمي من خلال ممارسة حقوقها السيادية. أعلنت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1830 حالة، بينها 648 وفاة. وأوضحت البيانات أن الأرقام تمثل إجمالي الحالات المسجلة حتى يوم الخميس وفقا لتقرير الوضع الذي وثق الإصابات والوفيات خلال الساعات 24 السابقة. أجبر إعصار بافي أكثر من 14,000 شخص في تايوان على إخلاء منازلهم مع إغلاق متاجر وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72,000 شخص جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة. وتراجعت قوة الإعصار بعد أن تسبب بأضرار في غوام وجزر ماريانا الشمالية، فيما تستعد مناطق في اليابان والصين لتداعياته وسط توقعات بأمطار غزيرة وأمواج عاتية. محليا، نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات
والمقدسات الإسلامية اليوم حملة نظافة في منطقة وسط البلد للعاصمة عمان بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، وذلك ضمن برامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027.

0: وعشرين، وانطلقت الحملة التي حملت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى من جبل القلعة مرورا بالمدرج الروماني وصولا إلى ساحة المسجد الحسيني الكبير في إطار برنامج الوزارة المستمر لتنفيذ حملات النظافة في مختلف مناطق المملكة. وأكد أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبة أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة والغابات باعتبارها مسؤولية وطنية وسلوكا حضاريا يعكس مستوى الوعي المجتمعي والانتماء للوطن. انطلقت في حدائق الحسين مساء أمس فعالية مهرجان صيف عمان 2026 بدورته 18 بتنظيم من أمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع شركة زين الأردن وسط حضور جماهيري لافت. وشهد اليوم الأول من المهرجان فعالية وطنية وثقافية وعائلية، كما تضمن المهرجان منطقة أسواق لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية. وتستمر فعاليات المهرجان المجانية حتى 17 من الشهر الحالي بهدف تنشيط الحركة السياحية في العاصمة وتوفير أجواء ترفيهية للعائلات والزوار إلى جانب تعزيز قيم المواطنة. تستعد جامعة البلقاء التطبيقية لعقد الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل بمشاركة 1419 طالبا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية والمتوسطة، وسيبدأ الامتحان العملي صباح الاثنين المقبل ويستمر حتى الخامس الموافق 16 من الشهر الحالي. تتابع مديرية العمل في محافظة الكرك إجراءات إشغال 844 فرصة عمل وفرتها 20 شركة من القطاع الخاص، وذلك بعد الإعلان عنها خلال اليوم التشغيلي الذي نظمته وزارة العمل مؤخراً. للمزيد تحدث مدير مديرية العمل في محافظة الكرك حمد الفتينات لمندوبنا عدنان القرالة وقال:
1: جاءت هذه الشواغر ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص العمل للشباب الأردنيين المتعطلين عن العمل بالتشاركية مع القطاع الخاص والشركات الصناعية الكبرى العاملة في المحافظة، بما يمكنهم الحصول على وظائف تتوائم والمؤهلات الأكاديمية والمهنية وتؤمن لهم مصادر دخل مناسبة. اليوم التشغيلي استقطب أكثر من 1000 شاب وشابة من خريجي الجامعات والكليات الجامعية ومراكز ومعدريب المهني وجميع الفئات الباحثة عن العمل بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم ربطهم مباشرة بأصحاب العمل في القطاع الخاص للاستفادة من فرص العمل التي تحتاجها تلك الشركات والمؤسسات الخاصة.
0: تبدأ وزارة الصحة اعتبارا من يوم غد تطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في مستشفى الزرقاء الحكومية بهدف تقليص فترات الانتظار وتسريع تشخيص الحالات المرضية وبدء علاجها في الوقت المناسب، استكمالا للإجراءات التي وجه بها وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور لتطوير الخدمات الصحية في محافظة الزرقاء. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا، قبل ختام هذا تذكير بأبرز العناوين: مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد. واشنطن وطهران تتفقان على مواصلة المحادثات، وترامب يهدد بإبادة إيران إذا حاولت اغتياله. روما تحتضن جولة جديدة من المحادثات التقنية بين إسرائيل ولبنان.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف النسور وفاتن الفقهاء وميسون الربيحات، ومن الهندسة الإذاعية الزميل خالد أبو زيد، ومني مقدم النشرة رامي العواودة، ودمتم في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما يعني أحر التحايا لفريق العمل الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية. وتحية للزملاء في السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. قضايا العدالة والعقاب ليست وليدة العصر، بل رافقت مجتمعاتنا منذ بداية تشكل القوانين. لكن هناك أسئلة عميقة حول حدود هذه العقوبة، غايات هذه العقوبات بين تحقيق الرد

0: بين إنصاف الضحايا وأيضاً حماية المجتمعات. اليوم رح نتناول بممكن أكثر العقوبات حضوراً في التاريخ، أكثرها إثارة للنقاش القانوني الحقوقي الإنساني، وهي عقوبة الإعدام. وممكن يعني إلهامنا لهذه الحلقة اليوم كان منذ بداية الأسبوع الماضي، كان هناك تنفيذ لحكم الإعدام في حق 6 متهمين. فاليوم هالعقوبة ما زال تطبيقها في دول عديدة موجود، دول أخرى اتجهت إلى إلغائها، دول أخرى اتجهت إلى الحد منها، لحتى يظل في هناك أسئلة: شو أصل عقوبة الإعدام؟ كيف تطورت هاي العقوبة؟ الفلسفة القانونية اللي قامت عليها، وليش في بعض التشريعات أبقت عليها، أو شو الجرائم اللي بتكون عقوبتها لازم تكون إعدام؟ وكيف قانوننا الأردني نظم هذه العقوبة من خلال تطبيقها، الضمانات المرتبطة فيها؟ أسئلة كثير عديدة بدنا نطرحها اليوم. رح نبتعد شوي ممكن عن الانفعال، عن ممكن الحس، أو نربط الحس القانوني مع الحس الحقوقي، ومنظورنا القانوني اليوم بيفتح إن المجال لحتى نتحدث مع أستاذتنا المحامية لين الخياط، اللي شرفتنا اليوم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، وحضرتك مختصة بالقضايا الجزائية. يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيك، شرفتينا أستاذة.
1: مساء الفل، شكرا جزيلا. شكرا.
0: يعني اليوم يعني عقوبة الإعدام ما بين فلسفة العدالة وأهمية الردع، أهمية يعني ما بين الحقوقيين ما بين القانونيين. اليوم رح نحكي عن العقوبة باستفاضة، لكن بالبداية بدنا نتحدث عن الإعدام عبر التاريخ. كيف بدأت هالعقوبة؟ متى ظهرت عقوبة الإعدام تاريخيا؟ وهي ممكن من أقدم العقوبات اللي عرفتها البشرية، وكيف كانت أصلا كمان تنفذ زمان، واليوم كيف تطورت؟ فحابين نحكي عن أصل هذه العقوبة بداية، رح نتدرج إن شاء الله حتى نوصل أردنيا اللي بخص عقوبة الإعدام. أهلا وسهلا فيك أستاذ، تفضلي.
1: شكرا شكرا. ابتداء خلينا نقول إنه زي ما حضرتك تفضلتي، عقوبة الإعدام هي من العقوبات القديمة في تاريخ القانون
0: البشرية كمان. نعم.
1: وخلينا نقول إنها كانت حتى قبل وضع التشريعات التاريخية اللي إحنا بنعرفها.
0: نعم.
1: زي تشريعات حمورابي، ومن ثم التشريعات اللي إلها علاقة بالحضارة الفرعونية، ومن ثم التشريعات اللي إلها علاقة في الحضارة الرومانية وغيرها. كانت بالأول تطبق بناء على فكرة الثأر، لما ما كان في شكل من أشكال تنظيم المجتمعات.
0: نعم.
1: لما إجا تنظيم المجتمعات شوي، وبلشت الحضارة تحديدا في بلادنا تأخذ شكل من أشكال التنظيم الأكثر، وبلشت حضارة العالم القديم اللي معظمها كانت موجودة في بلادنا، بلشت عقوبة الإعدام تأخذ الشكل اللي خلينا نسميه أكثر تنظيمي. ولكن في ذلك الوقت ستي كانت بتأخذ مساحة أوسع من الجرائم. كان الزنا عقوبته إعدام. الخيانة الزوجية عقوبتها إعدام. بعض أشكال السرقة عقوبتها إعدام. وكانت هذه العقوبات تطبق على أساس إنها هي العقوبات التي أرادها الشعب أو الآلهة. وبالمناسبة في يعني مع تطور الزمن، حتى في العصور الوسطى في أوروبا أيضا كانت تطبق عقوبة الإعدام بذات الشكل. وفي هذاك الوقت كان يعني ما بدي أستعمل عبارة إعدام مجاني، ولكن كان الإعدام يحدث بكثرة. يعني
0: نعم.
1: إذا إحنا بدنا نيجي نقول حتى في الدول الأوروبية، لما بنرجع لفترة الثورة الفرنسية وتأسيس الجمهورية الفرنسية الأولى ومن ثم الثانية، كانت الإعدامات تشكل أهرام من الجماجم.
0: نعم.
1: وكانت أيضا تطبق في الفترات اللي كان فيها دول استعمارية، كانت نعم. الدول المستعمرة تطبقها على المناضلين والمجاهدين في الدول المستعمرة.
0: نعم.
1: وأكثر إشي إحنا بنتذكر في هذا الوقت الشهيد عمر المختار.
0: نعم.
1: يطبق عليه حذفا من
0: نعم.
1: الطائرة.
0: نعم.
1: وبالتالي في ذلك الوقت فهي كانت عقوبة ترافق تاريخ البشرية، سواء كان التاريخ اللي له علاقة بالحضارات القديمة.
0: نعم.
1: أو بالعصور الوسطى أو من خلال الاستعمار.
0: نعم. يعني هون ممكن أنه الفكر القانوني أو انتقل الفكر من أنه كعقوبة انتقامية.
1: نعم.
0: لا عقوبة، لا جنائية، وصار في هناك أيضا تطور لمفهوم حقوق الإنسان.
1: نعم.
0: فأصبحنا نستخدم عقوبة الإعدام كعقوبة جنائية ورادعة، مش
1: نعم.
0: إنه انتقام زي ما تفضلت اليوم للثوار أو حتى ممكن للمعارضين.
1: نعم.
0: أو مثلا كانت زمان للثأر زي ما تفضلت.
1: نعم. خليني أحكي لك.
0: نعم.
1: شغلة، والسؤال كتير مهم لأنه بيسلط الطريقة الضوء على مسألتين.
0: نعم.
1: المسألة الأولى آلية تنفيذ

0: العقوبة. نعم، كانت آليات تنفيذ العقوبة مختلفة، حذفا من الطائرة، من خلال التسميم، الضرب، كانت تنفذ بشكل علني،
1: نعم
0: وبالتالي الناس كانت تشوف، كانت الناس تعبر عن شكل من أشكال غضبها، بحيث إنها أحيانا كانت تترك الجثث
1: نعم
0: لغايات التشويه. الآن مع اختلاف منظور العقوبة
1: نعم
0: وتطور القانون، عشان ندخل شوية للتشريعات الحديثة، أصبحت عقوبة الإعدام أولا تأخذ شكل من أشكال الخصوصية، ما عادت علنية، هذا
1: نعم
0: رقم واحد. اثنين، أصبح هناك آليات لتنفيذ هذه العقوبة.
1: نعم
0: بعض ولايات المتحدة، بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام، مثلا ممكن كانت تستعمل الكرسي الكهربائي أو الحقن.
1: نعم
0: البعض يستخدم زي عندنا مثلا الإعدام
1: شنقا
0: شنقا حتى الموت،
1: شنقا نعم
0: ولكن ما عاد يسمح بتشويه الجثة، ما عاد يسمح بتركها للجمهور،
1: أو
0: ما
1: حتى
0: عاد
1: العلنية
0: يسمح
1: العلنية
0: بالعلنية،
1: نعم
0: وبالتالي صار في شكل من أشكال
1: التنظيم
0: التنظيم.
1: نعم
0: الغاية منه إنه تنفيذ العقوبة ما عاد للانتقام،
1: نعم هي للردع
0: تنفيذ العقوبة أصبح شكل من أشكال الردع.
1: نعم
0: هلأ إذا بدنا نقول يا أستاذة لين، إحنا ليش بدنا نردع المعدوم؟ يعني المحكوم عليه بالإعدام شو اللي بده يردعه؟
1: نعم
0: في هذه العقوبة تحديدا، الغاية من الردع مش الشخص اللي ارتكب الجريمة،
1: نعم المجتمع
0: الغاية من الردع الوسط العام. نعم
1: نعم نعم اليوم يعني الأساس القانوني لعقوبة الإعدام، لو يعني دخلنا بالقوانين قانونيا، شو المقصود بعقوبة الإعدام؟
0: تمام،
1: الغاية منها في التشريعات، وبرضه الفرق ما بين العقوبة زي ما تفضلتي كوسيلة للردع
0: نعم
1: أو هي جزء لتحقيق العدالة.
0: تمام.
1: نعم
0: خلينا نبدأ إنه كل التشريعات العقابية،
1: نعم
0: سواء كانت اللي موجودة في قانون العقوبات أو اللي موجودة في قانون مكافحة الإرهاب أو
1: نعم
0: اللي موجودة في غيرها من القوانين المختصة بإيقاع العقوبات وتحديد الأفعال، كلها خاضعة لمبدأ اسمه مبدأ الشرعية. مبدأ الشرعية بيقول لا جريمة ولا عقوبة
1: إلا
0: بدون نص،
1: بنص نعم
0: ولا يقضى بأي عقوبة إلا إذا كانت موجودة ضمن النص حال ارتكاب الجريمة،
1: نعم
0: يعني مش بعد ارتكاب الجريمة. وبالتالي أنا اليوم لما بصدر عقوبة بالإعدام بده يكون في عندي ثلاث عناصر رئيسية لأي جريمة.
1: نعم
0: بده يكون عندي العنصر المادي اللي هو إخراج الفعل إلى الوجود من خلال الأداء،
1: نعم
0: وبده يكون عندي العنصر المعنوي اللي هو إلى علاقة بنية الفاعل
1: نعم
0: لارتكاب
1: اقدام هذه
0: الجريمة،
1: الجريمة نعم
0: وبده يكون في عندي النتيجة
1: النتيجة
0: وهي
1: الحتمية
0: أن تتحد الركن المادي والركن المعنوي ويخرج النتيجة على هذا الشخص إلى الوجود. الآن هذه الجرائم أصبحت محددة بموجب القانون،
1: نعم
0: فبالتالي بطلت ردة فعل الناس هي اللي تتحكم العقاب.
1: نعم
0: يعني ست نجود، احنا بنشوف كتير لما بتصير في جرائم بتهز الأوساط
1: نعم الرأي
0: المجتمعية،
1: العام نعم
0: الرأي العام، الرأي العام بيقول لك هذا بيستاهل
1: عقوبة
0: الإعدام.
1: الإعدام فعلا دائما
0: إذا بتتذكري في أحد القضايا ارتكبها حدث وهزت رأي العام،
1: نعم
0: وصار الرأي العام يقول لك لازم يعدم لازم يعدم لازم يعدم، وبعدين إجا القانون وقف
1: نعم
0: وقال أنا ما بقدر أسقط عقوبة الإعدام على حدث، وبالتالي عقوبة الإعدام لا تطبق على من هم
1: أقل
0: أقل
1: من
0: من
1: 18
0: 18 من
1: نعم
0: العمر. هاي شغلة. الشغلة الثانية، أصبح في عنا شكل من أشكال الاستجابة لخطورة الفعل
1: نعم
0: وخطورة الوسيلة
1: نعم
0: وخطورة النفس اللي ارتكبت الفعل، اللي أقدمت على ارتكاب الفعل، حتى نوصل لأنه من يحمل هذا التفكير أو على استعداد لحمل هذا التفكير يرجع خطوتين لوراء قبل ما يرتكب جريمة
1: لأنه في
0: تكون
1: إعدام
0: لأنه في
1: نعم يعني
0: لأنه فيها إعدام.
1: يعني هون ممكن نحكي إنه المشرع وضع ممكن في معايير معينة لحتى يكون في عقوبة إعدام لهذا الجرم. يعني اليوم حتى في عندنا بعض الجرائم عقوبتها إعدام،
0: نعم
1: وحكيتي أنت جزئية مهمة يعني بدنا نتناقش فيها فعلا اليوم. حتى مرات لما كنا إنه بكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جريمة معينة شوي يعني بنزلوا إنه عدم النشر بهذه القضية،
0: نعم منع
1: لأنه
0: النشر،
1: يعني منع النشر. ليه؟ لأنه مرات فعلا المجتمع يطالب بعقوبات
0: نعم
1: ما عنده هذا الوعي بأنه هذه الجريمة لا تستدعي إلى الإعدام.
0: نعم
1: من وجه آخر لما يكون في إعدام لبعض الجرائم بنشوف برضو ناس بتعترض إنه لا يعني مش لازم إعدام. فاليوم هون اليوم في يعني الموضوع نسبي ما بين إنه هون لازم نحكم إعدام هون ما لازم نحكم. فإحنا منرجحها للأصل القانوني والمعيار اللي من خلاله أنا يا بحكم إعدام.

0: استخدام يا انه بتكون عقوبة اخرى.
1: نعم، شوفي، هو وضع قانون العقوبات الأردني أصله فرنسي.
0: نعم
1: وضع القانون لما حدد عقوبات الإعدام بالمناسبة أو الجرائم التي تستوجب الإعدام،
0: نعم
1: حددها بشكل دقيق. يعني أول شكل من أشكال أو الشكل المشهور كتير،
0: نعم
1: اللي هو القتل العمد.
0: نعم
1: القتل العمد اللي هو متعارف عليه، أو إحنا بناخد الصيغة الفقهاء المصريين، اللي هي القتل مع سبق الإصرار والترصد.
0: نعم
1: إذا بدنا نيجي نحكي في تاريخ ما عاصرته أنا من في القضاء الأردني على القتل العمد، فهو تعقب شخص ومن ثم خطفه بواسطة مركبته،
0: نعم،
1: ومن ثم الخروج به إلى مكان بعيد،
0: بعيد، نعم،
1: نتيجة خلاف أو نتيجة طلب أنه يقوم بتسريب سر من أسرار عمله اللي ممكن يكون مهم،
0: نعم،
1: أو نتيجة عدم القدرة على سرقته، أني أتعقب هذا الشخص وأطلعه على مكان بعيد ومن ثم أقوم بإطلاق الرصاص عليه عدة طلقات مميتة، ومن ثم أقوم بحرق المركبة أو رميها من مكان عالي، ومن ثم أقوم بالاختفاء،
0: نعم،
1: أو إني أقوم بدهس شخص ومن ثم أقوم بالرجعة عليه 3-4 مرات،
0: نعم،
1: أو إني أضرم حريق في منزل فيه 3 أو 4 أشخاص. هذه هي
0: دلائل
1: العناصر،
0: نعم،
1: للأفعال المادية اللي ورد ذكرها كجرائم في قانون العقوبات. وقال لك قانون العقوبات اعدم لما باجي بعتدي على فتى أو فتاة،
0: نعم،
1: ما دون 13 من العمر، ومن ثم أقوم سواء اعتديت على الفتاة وهي عمرها 7 سنين أو 5 سنين وبالتالي اغتصبتها،
0: نعم،
1: أو واقعتها،
0: نعم،
1: أو اعتديت على الفتاة وبعدين قمت بقتله أو قتلها،
0: نعم،
1: وبالتالي إجت بشاعة الفعل
0: فعلا
1: هي التي أسست لارتكاب الجريمة. أو مثلا لما بنيجي لقانون مكافحة الإرهاب، لما بتقولي الألم الحارق اللي ما زال موجود عندنا، اللي هو سواء أحداث السلط،
0: نعم،
1: واللي عاصرت واحد من المهرجانات الفنية اللي بنعتز فيه،
0: نعم،
1: أو أحداث الفنادق،
0: نعم،
1: أو غيرها،
0: 2005 فعلا.
1: كل هذه الأفعال هي التي أدت لأنه يعني يقاس فيها عقوبة الإعدام. أما ما تفضلتي فيه فيما يتعلق بالمحاكمات الشعبية،
0: نعم،
1: فالناس بتقول هذا يستحق الإعدام،
0: نعم،
1: لكن القانون إذا ما كان فيه نص على عقوبة الإعدام فهو لا يتم تطبيق القانون بحقه.
0: يعني هناك في معايير معينة، وزي ما تفضلتي حالات معينة اليوم. طب لو أنا يعني أردنيا، كيف يعني تاريخيا اتعاملنا مع عقوبة الإعدام؟
1: تمام، خليني أحكي لك أول إشي، إنه على آخر ما اطلعت عليه،
0: نعم،
1: إنه إحنا في عنا 110 دول تقريبا لغت عقوبة الإعدام،
0: نعم،
1: حسب ما يعني آخر شيء اطلعت عليه،
0: نعم،
1: في عنا 55 دولة ما زالت تنفذ عقوبة الإعدام،
0: نعم،
1: وعندنا تقريبا 145 دولة هي منصوص عليها عقوبة الإعدام في القانون،
0: نعم،
1: ولكنها لا تقوم بتنفيذها.
0: يعني بنحكم إعدام،
1: بحكم
0: بس
1: إعدام،
0: نعم،
1: بس ما بنفذ.
0: نعم.
1: هلأ حتى أكون واضحة ستي، إحنا يمكن آخر عقوبة إعدام نفذناها قبل الأحداث الأخيرة كانت على ما أعتقد في 2017.
0: نعم.
1: قبل بعد 2017 ما نفذنا. هلا
0: نعم.
1: حتى خلال فترة يعني وجود عقوبة الإعدام في القانون الأردني كان تنفيذها يتم بعد دراسة متأنية،
0: نعم،
1: ومستفيضة جدا جدا جدا للملفات القضائية.
0: نعم.
1: وبعدين كنا ننفذ عقوبة الإعدام بالطرق اللي رسمها القانون،
0: نعم،
1: لحد 2017. هلأ في 2017 وما قبل 2017 كان يظهر سؤال: الشخص المحكوم إعدام إلى متى سيبقى داخل
0: السجن،
1: مركز الإصلاح،
0: نعم،
1: والتأهيل،
0: نعم،
1: إذا خلص مدة المحكومية شو وبالمناسبة كنا قريبين. يعني أنت لما بتقولي أنه ما قبل تعديل قانون العقوبات كانت الأشغال المؤبدة فترة زمنية معينة، بعدين صارت 30 سنة، وبالتالي هو إحنا صار في عندنا ناس محكومين إعدام ولكن قربوا يخلصوا حتى مدة
0: اسمه، نعم،
1: وبالتالي كان في عندنا شكل من أشكال الفراغ التشريعي. ال- ال- ال- زي ما حضرتك بتعرفي، الإعدام لا ينفذ فقط بقرار من القضاء،
0: نعم،
1: هو قرار سيادي،
0: نعم، إرادة ملكية،
1: إرادة ملكية، لأنه بمس أهم
0: حق الحياة،
1: أهم يعني أهم حق من حقوق الناس، وبالتالي لا يؤخذ فقط بالإجراء، يعني طبعا يؤخذ بالإجراءات القضائية، ولكن
0: نعم،
1: بيكون في هناك كمان إجراءات لها علاقة بقياس مدى الحاجة
0: نعم.
1: لتنفيذ العقوبة في المجتمع.
0: نعم.

0: يعني يعني لو انه تفضلتي انت بانه هيك لو سرت سريع على ابرز الجرائم اللي ممكن تستوجب الاعدام عندنا هون بالاردن، انت ذكرتي يعني منها
1: الماده اللي هن اتوقع انهم هلا هي القتل العمد،
0: نعم،
1: القتل تمهيدا لجنايه او
0: نعم.
1: تسهيلا لهروب الجناة، اذا كان في مواقعه على طفل، على
0: نعم
1: طفله اقل من 13 من العمر. عندنا بعض قضايا الارهاب اللي بيكون فيها
0: نعم
1: قتل بيتم ايضا فيها تنفيذ عقوبه الاعدام، وبالتالي هي اساسا العقوبات محصوره
0: نعم
1: وواضحه بموجب النص، ويتم التعامل معها بحذافيرها حتى نوصل لتنفيذ العقوبه.
0: نعم
1: مش
0: يعني
1: سهله ست نجود حتى على القاضي والمحامي،
0: فعلا فعلا انه يوصلوا
1: مش
0: بالنهايه.
1: سهله
0: نعم نعم
1: انك تاخدي، يعني لما بتفوتي على قاعات المحاكم القاضي يتحرر الكثير
0: والدقة،
1: من الدقه
0: نعم نعم لحتى
1: قبل
0: يوصل لهذا
1: ما
0: الحكم.
1: يصدر عقوبه الاعدام.
0: نعم اليوم شو المقصود بانه اكتسب الحكم الدرجه القطعيه والضمانات القضائيه اللي مرتبطه
1: شوفي،
0: فيه؟
1: لا يكتسب الحكم الدرجه القطعيه الا بناء على معايير واجراءات محدده.
0: نعم
1: اول معيار هو حق الدفاع، مثول المتهم.
0: نعم
1: إذا في عقوبة إعدام صدرت على شخص لم يكن ماثلا أمام المدعي العام وأمام المحاكم، فهي عقوبة قابلة لإعادة المحاكمة.
0: نعم
1: أنا لما بقول اكتسب الحكم الدرجة القطعية بقول تم تطبيق كافة الإجراءات القضائية والتحقيقية بحق المتهم، بما في ذلك تمتعه بحق الدفاع بحضوره
0: نعم
1: ومن خلال محامي، و بمواجهته بشكل مباشر، يعني كان حاضر كل الإجراءات، ومن ثم في محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم تم مراقبة تطبيق القانون وقناعة المحكمة
0: نعم
1: من خلال المحكمة الأعلى اللي هي محكمة التمييز،
0: نعم
1: تمام، ومن ثم صدر القرار بعد اتخاذ كافة هذه الإجراءات، لأن التقاضي عندنا على درجتين،
0: نعم
1: صدر القرار من محكمة التمييز بالموافقة على الإجراءات التي تمت خلال أدوار المحاكم، وبالتالي منقول اكتسب الحكم الدرجة القطعية
0: نعم بعد مرور بكل هذه المراحل.
1: بعد ما يمر بكل هذه المراحل. طبعا هذه المراحل لما بنحكيها بنحكيها باختصار، ولكنها ممكن أن تأخذ سنوات.
0: سنوات نعم نعم نعم
1: أنت عارفة حتى نوصل لهذه القناعة.
0: نعم هلأ الجدل المعتاد إنه الإعدام ما بين إنه بده يحقق ردع وما بين إنه في هناك جدل حقوقي بموضوع حقوق الإنسان. أكيد في يعني العديد من الدراسات والاتجاهات القانونية اللي بأيده حكم الإعدام وتنفيذه لحتى يحقق الردع العام، لكن في هناك يعني جهات أو هناك يعني البعض مش مؤيدين لإبقاء عقوبة الإعدام لأنه عندهم ممكن مبررات عندهم من ناحية حقوقية. بدنا نحكي بهذا الجدل هون وهون، يعني بدنا نحكي يعني الجزئية هون شو الحجج والبراهين وهون شو الحجج والبراهين.
1: طيب خليني أحكي لك شغلة ستي. هلا مع تطور المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان على مستوى العالم تم تقديس الحق في الحياة، وتم التعامل مع الإجراءات القضائية على أنها إجراءات بشرية، وهي بالتالي تقبل الخطأ والصواب. وكان في سوابق في كل العالم، مش بس في الأردن لها علاقة بأنه تم تطبيق عقوبة الإعدام على شخص أو الحكم عليه بالإعدام وتطبيق العقوبة، ومن ثم تبين أنه هناك شخص آخر القاتل. وهذا هو واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى إثارة الجدل. فصار في سؤال، وهو سؤال مهم بالمناسبة ومحق، أنه بين موازنة أنه هناك تطبيق بشري، تمام، وإن كان بحسن نية، له علاقة بالتزام القضاء بالمعايير القانونية، وبالتالي تحقيق عدالة، وبالتالي القاضي بشر يخطئ ويصيب، وبين إنه هذا الخطأ ما فيك ترجعي عنه
0: لأنه خلص توفى الشخص
1: إذا تم تنفيذ عقوبة الإعدام. وللأمانة أنت من خلال استعراض هذه المسائل بتلاقي إنها دفعت كثير من الدول لتعديل تشريعاتها.
0: نعم.
1: ويمكن كانت واحدة من الدوافع اللي عندنا لوقف العقوبة.
0: نعم.
1: وكنا نقول إنه وقف العقوبة ورفع مدة العقوبة المؤبدة هو تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام.
0: نعم.
1: هلأ هذا هذه وجهة نظر محترمة ومقدرة، بس نعم. تعرفي أنا لما باجي يعني بدخل في هذا الجدل بلاقي إنه في بعض الجرائم، ويمكن أنا تحديدا يعني كأم، فكرة الاعتداء على طفل أو نعم. طفلة عمرهم نعم. 3 سنوات ومن ثم قتلهم وإلى آخره،

0: إن كيف. وخليني أذكرك، إذا متذكري يمكن في 2018 أو ما قبل ذلك، كان في جريمة لفتى في السابعة من عمره، لحقوا شخص وقام بالاعتداء عليه،
1: نعم
0: ومن ثم قام بقتله
1: نعم
0: لما صاح. وأنا أتذكر أنه وكان الجدل وقتها على تنفيذ عقوبة الإعدام في أوجه،
1: نعم
0: من باب أنه هناك أخطاء وهناك تشريعات مختلفة،
1: نعم
0: ولكن يعني كتير ناس كان بالنسبة لإلها في إشكال شديد في، وأنا منهم، فيما يتعلق أنه كيف لا يمكن أن ننفذ عقوبة الإعدام في هذه المسألة. هاي شغلة. الشغلة الثانية المهمة أنه يمكن، وأعتقد أن هناك دراسات حول هذا الموضوع، ما هي البدائل
1: نعم
0: لوقت تنفيذ عقوبة
1: نعم
0: الإعدام،
1: نعم
0: بحيث أنه أنت لازم تحققي شكل من أشكال التوازن
1: نعم
0: بين أنه إذا كان الشخص على درجة كبيرة من الخطورة، قاتل متسلسل مثلا،
1: نعم
0: أو قتل بطريقة بشعة، قتل ثم شوه ثم حرق مثلا، أو بين حماية المجتمع،
1: فعلا
0: كيف علينا أن نحمي المجتمع. فهذه الأسئلة وهذه الدراسات في إلها وجه حق، فيها شكل من أشكال الجدل، ولكن بما أن العقوبة موجودة، وبما أن العقوبة لا تندرج فقط تحت الرقابة القضائية، وإنما في إلها فكر سيادي
1: نعم
0: خلينا نقول
1: نعم
0: لتنفيذها، فأنا أعتقد أنها هي بحاجة لمستوى أكبر من التعمق قبل أني أنا أجي أقول بدي ألغي عقوبة
1: بدي
0: الإعدام.
1: ألغي ولا ما ألغي فعلا، يعني خاصة لما بدنا نحقق ردع عام. وزي ما تفضلتي اليوم، مرات ممكن إحنا بالأردن عقوبات الإعدام تندرج تحت مثلا تحت يعني قتل، يعني أصلا تم إزهاق روح أو
0: صحيح
1: حتى أرواح،
0: صحيح
1: حتى موضوع قضايا أمن الدولة، بنحكي عن إرهاب، بنحكي عن مخدرات، برضو ما هي إلها علاقة بأنه
0: صحيح
1: يا أنه تهديد الأمن والسلم المجتمعي، يا أنه في بكون إزهاق أرواح. وشفنا حتى رجال من الأمن العام،
0: صحيح
1: إخواننا أولاد عمنا،
0: صحيح
1: يعني أزهقت
0: صحيح
1: أرواحهم من خلال الدفاع ومن خلال يعني بعض هذه الأحداث. ففعلا اليوم يعني مع أنه عقوبة الإعدام، لكن تكون ب يعني بجرائم أصلا النتيجة كانت إزهاق روح.
0: هو أساسا
1: نعم ما
0: في
1: هي
0: شكل من أشكال الحصر،
1: نعم
0: حتى لما بدك تقولي تنفيذ العقوبة على في آخر مراحل، هي كانت على جرائم يعني،
1: نعم
0: وتم نشر تفاصيلها بالمناسبة،
1: نعم فعلا
0: وبالتالي هي فيها شكل من أشكال المحدودية، فيها شكل من أشكال الـ الـ الـ الـ الـ الـ النظر أنا على مين بدي أنفذ العقوبة. ولكن بذات الوقت فكرة إلغاء العقوبة بدها شكل من أشكال البدائل الواضحة اللي بتحقق التوازن بين الطرفين.
1: يعني الشيء بالشيء يذكر أستاذة. اليوم إحنا مثلا في كثير من العقوبات، وتوجهنا عندنا هون بالأردن تم التوجه إلى العقوبات البديلة واللي بتكون
0: صحيح
1: الخدمة المجتمعية، وشفنا نتائج جدا مبشرة
0: صحيح
1: بالخير. لفعلا لعقوبات أوكي يعني وازنت، أو مثلا أعطتنا بديل لأنه لسلب الحرية
0: صحيح
1: في نتيجة. فاليوم إحنا لا، هون اليوم مع عقوبة الإعدام، وخاصة للأسف هذا الغياب من 2017 لليوم، ما بدنا نكون يعني سوداويين، بس للأسف أنه حتى موضوع الجرائم دخلت بالعائلة الواحدة. صرنا نسمع عن جرائم قتل بنفس الأسرة، من أب من أم من أولاد. فاليوم فعلا إحنا بحاجة لحتى ممكن يعني مش نتوسع على قد ما أنه إحنا بدنا نحط يعني بدنا نكون مثلا أكثر
0: نحدد معايير
1: يعني أولى أو منطقيين، أنه إحنا بدنا نصلح مجتمع، بدنا أنه ما تكون الأمور شوي أنه لا يعني اوكي نحكم اعدام بس مش عارفين امتى ممكن انه مثلا يتم تنفيذه. لا اليوم يعني صار الموضوع حتى زي ما تفضلت تحت الهواء اليوم، انه المحكوم اعدام ممكن الان هلا بنتظر انه باي وقت هو ما يعني ما
0: عم
1: بيعرف
0: بسأل.
1: امتى ممكن يعني ايه امتى دوره. لو بدي احكي عن المواثيق الدوليه، هلا كل المواثيق هي يعني مش الكل طلب بالغاء عقوبه الاعدام، بس انه ممكن يعني اتفاقياتنا او التزاماتنا الدوليه بتحتم علينا ممكن ببعض الاحيان انه نكون هون ملتزمين، او هون مثلا متحفظين على بعض البنود اللي ما بتتوائم مع مجتمعاتنا.
0: بصير قبل ما اجاوب
1: نعم
0: حضرتك اعرج على شغله،
1: نعم
0: بدي اعرج على فكره انه عقوبه الاعدام في قانون العقوبات،
1: نعم
0: عشان اكون واضحه، مش بقانون مكافحه الارهاب.
1: نعم
0: عقوبه الاعدام ستي مرتبطه بالحق الشخصي،
1: نعم يعني اذا تم الاسقاط ما بتكمل،
0: اذا تم الصلح،
1: نعم
0: تمام،
1: سبحان الله نعم.
0: إذا تم الصلح عم بيقول لك إنه أنا بخفض لك العقوبة. وخليني أذكر ستي في آخر قوانين عفو،
1: نعم
0: اللي هي في 2019
1: و2022
0: و 2023،
1: نعم
0: كانت بتتخفض عقوبة الإعدام في حال الصلح، وبالتالي المشرع تحديدا في مسألة العقوبات فتح المجال،
1: نعم
0: وفتح المجال فيما يتعلق بالإصلاح.

0: تعليقات ما كان يعني خبط عشواء،
1: نعم
0: كان عم بيقول إذا صفح صاحب الحق الخاص،
1: نعم
0: وبالتالي الحق العام بتخفض،
1: نعم
0: وكأنه عم بعطي فرصة للناس لغايات المصالحة.
1: نعم
0: تمام. هلأ فيما يتعلق بالمواثيق الدولية، خليني أكون بحدود معرفتي أقول الآتي: المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة الأردنية الهاشمية لغايات مواءمتها مع التشريعات، يتم المواءمة مع التشريعات بشكل تدريجي.
1: نعم.
0: والمملكة الأردنية الهاشمية في كل فترة من الفترات، أتوقع 4 سنوات، يكون هناك الاستعراض الدولي الشامل لحقوق
1: نعم
0: الإنسان.
1: نعم.
0: وفي الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان يتم طرح مجموعة من الأسئلة
1: التوصيات.
0: والتوصيات
1: نعم.
0: ومدى مواءمتها. لا يوجد أي دولة في العالم بتقوم
1: نعم.
0: بمواءمة التشريعات قبل جهوزية المجتمعات.
1: نعم.
0: إحنا في عنا خيارين في تطبيق القانون 6. الخيار الأول أن يكون التطبيق هرميا،
1: نعم.
0: وإحنا عملنا هذا الحكي مثلا لما تعاملنا مع ما يسمى بقضايا الشرف.
1: نعم.
0: إحنا عدلنا النص
1: فعلا.
0: ومن ثم أنزلناه على المجتمع لغايات الحد من هذه الجرائم، ولسه منلاقي إنه إحنا ما زلنا ندفع المجتمع في حدها
1: نعم.
0: وعدم قبولها،
1: نعم.
0: وما زال يثور الجدل حول هذه المسألة. وفي الشكل الثاني من أشكال المواءمة، اللي هو أنك تبدي من القاعدة،
1: نعم.
0: تبدي بتغيير الذهن، وهذا أصعب بالمناسبة، ومن ثم تعمل المواءمة. هلأ بين هذين الشكلين من المواءمة في التشريعات تقف العهود والمواثيق
1: نعم.
0: الدولية.
1: نعم.
0: ما في دولة من دول العالم لما بتعدل قانونها
1: نعم.
0: ما بتسأل عن السلم الأهلي.
1: نعم.
0: تمام. وهنا ما بدي أحكي عن الأمن، بدي أحكي عن السلم الأهلي. تمام. وبالتالي التعديل يجب أن يكون موائما مع مدى قابلية وتطور المجتمع ومدى قدرة المجتمع على استيعابه،
1: نعم.
0: ويكون
1: التقبل.
0: في منسميه معيار الأثر التشريعي للقانون،
1: نعم.
0: وبناء عليه بتم التعديل.
1: بتم التعديلات. اليوم لو بدنا نحكي عن الإعدام، بتعارض مع حقوق الإنسان ولا هي مسألة مرتبطة بآلية التطبيق أو ضوابط تطبيق هذه العقوبة؟
0: شوفي، أنا خليني أحكي لك شغلة. أيضا هذه مسألة جدلية.
1: نعم.
0: حتى أنا أكون صادقة.
1: نعم.
0: يعني قولا واحدا، من حيث المبدأ الحق في الحياة هو
1: مقدس
0: حق أساسي،
1: ومقدس.
0: هو حق
1: نعم.
0: أساسي
1: نعم.
0: ومقدس في كل التشريعات.
1: نعم.
0: الخطأ البشري فيما يتعلق بالتطبيقات القضائية
1: وارد.
0: هو خطأ أيضا وارد.
1: نعم.
0: في كل التشريعات، وبعض التشريعات تدينه، يعني
1: للأسف. نعم.
0: تجرم الهيئة إذا كان الخطأ جسيما. ولكن بالنتيجة أنا ما بقدر إذا ما لقيت حلول وبدائل سليمة إني أقوم بإلغاء هذه العقوبة. عقوبة مثل هذه قاسية.
1: نعم.
0: وخطيرة، تحتاج إلى ضوابط، وتحتاج إلى إرادة تشريعية، وتحتاج إلى قياس مدى استقرار السلم الأهلي قبل ما أقوم سواء بتنفيذها أو بإلغائها أو بحصرها.
1: أو بحصرها فعلا. لو بدنا نحكي بقضايا يعني اللي فعلا أصبحت ممكن قضايا رأي عام عندنا هون بالأردن، وأثر تنفيذ هذه العقوبة على المجتمع اليوم، لما يصير في يعني قضايا هي يعني احنا ماخذين الإلهام من انه بالتنفيذ الأخير.
0: نعم.
1: لعقوبة الإعدام، جرائم بتمس الأمن العام وبتؤدي لاستشهاد يعني احد رجال الأمن، اليوم المطالبة أصلا المجتمعية بتطالب بالعقوبة. أمنيا وسياسيا هذه العقوبة يعني أصبحت من الضرورات، لأنه اليوم شفنا العديد من الحالات زي ما تفضلتي. فاليوم الرأي العام ممكن يكون له أثر لو غير مباشر على هذه السياسة العقابية، إنه لحتى نحقق الردع العام من خلال هذه العقوبات.
0: شوفي، هذا السؤال يعني مع الاحترام يجب أن أوجهه لصاحب قرار، بس
1: نعم.
0: أنا خليني أحكي لك شغلة بحكم تجربتي.
1: نعم.
0: ست نجود ما في أسرة مجني عليه.
1: نعم.
0: بتعود كما كانت بعد فقدانه.
1: فعلا.
0: وما في شخص جاني ارتكب جريمة القتل أو جريمة الشروع بالقتل.
1: نعم.
0: برجع كما كان
1: قبل الجريمة.
0: قبل الجريمة.
1: نعم.
0: التأثير ممتد وطويل الأمد.
1: نعم.
0: تمام. هلأ أنا بحكي في النطاق الضيق، فما بالك لما بحكي بالنطاق الأوسع.
1: نعم.
0: فما بالك لما بقول إنه بعض العقوبات.

0: عقوبات طبقت على تجار المخدرات اللي
1: نعم.
0: إحنا عم نعاني بشكل أو بآخر وبشكل تصاعدي من المشكلة، وعم توصل لأولادنا في المدارس بعد ما كانت توصل لأولادنا في الجامعات.
1: نعم
0: وعم
1: تطورت.
0: بحكي إنه أنا بطلت عم بحكي فقط عن تهريب، أنا أحيانا عم بحكي عن تصنيع،
1: نعم
0: وعم بحكي عن جرأة بأنك أنت عم بتقوم بإطلاق الرصاص على شخص أساساً وظيفته حماية المجتمع، فهو أساساً طالع
1: نعم عشان
0: بهذه
1: يحمي.
0: الوظيفة.
1: نعم
0: وفي هاي المرحلة بستذكر واحدة من القضايا اللي الشخص ظل يطلق الرصاص على رجل الأمن العام وهو بطارده، مش حتى قتله، حتى تأكد إنه المركبة توقفت.
1: يا
0: يعني
1: الله
0: هو ما قتل بس الرجل، وقتل السائق كمان،
1: سارق كمان. نعم
0: أنت عارفة كيف. وبتذكر وقتها قرار محكمة الجنايات كان إنه هذه الأفعال على درجة عالية من الخطورة، وبالتالي أنا لما باجي بحكي في هذه المسألة مرتبات الأمن العام ومرتبات الجيش العربي
1: نعم
0: أو الأشخاص المدنيين، أنت أحياناً كتير، يعني أنا بتذكر في قضية من القضايا التي صدر فيها عقوبة بالإعدام وصار فيها مصالحة،
1: نعم
0: أنا أذكر يوم ما صدر القرار أنا اتصلت بأهل المجني عليه، قلت لهم صدرت العقوبة بالإعدام راضيين؟ فقالوا راضيين. قلت لهم نصلح؟ قالوا نصلح.
1: يعني ممكن حتى إصدار الحكم لحاله
0: هم
1: بيعطيك.
0: ما كانوا بيدوروا على الإعدام،
1: يا الله
0: هو كانوا بيدوروا على هذا الإحساس
1: نعم
0: بأنه أخذ حقهم، خاصة أنه أنت لما بتفوتي في التفاصيل، التفاصيل أحيانا بتكون شنيعة، يعني
1: نعم
0: يعني
1: بشعة جدا.
0: ممكن
1: نعم
0: يتم اتهام المجني عليه بما ليس فيه، ممكن يتم اتهامه بشغلات مش موجودة فيه،
1: نعم وهو ميت ما بيقدر يدافع
0: وهو
1: عن نفسه.
0: ميت ما بقدر يدافع عن
1: نعم
0: نفسه، وبالتالي هو التفصيل دقيق.
1: نعم
0: هلأ ما يحدث إنه سواء كانوا المجني عليه رجال أمن عام، وهذا أخطر لأنه أنت
1: نعم
0: اليوم أنت
1: عليك.
0: عارف مين عم على من
1: نعم
0: تطلق الرصاص، تمام، وأنت شخص اسمك بعلم الاجتماع القانوني خارج عن القانون،
1: نعم
0: وأنت ما عم بتخلي العيلة ترجع كما كانت
1: فعلا
0: ودون سبب واضح، أنت عارفة كيف، إلا ارتكاب الجريمة أو الربح،
1: نعم
0: وأنت مش بس بتربح، أنت كمان تأذي الأشخاص الثانيين، وبالتالي هي تحتاج إلى هدوء بالتفكير وعدم تزمت في
1: القرارات.
0: الرأي الصراحة.
1: نعم
0: وبشكل أو بآخر أنا لا أعتقد إنه إعادة تنفيذها بعد حوالي 9 سنوات جاء من فراغ.
1: نعم يعني هناك رسالة ورسائل من خلال تنفيذ هذه العقوبات في هذا الوقت.
0: وحاجة،
1: نعم نعم وحاجة.
0: وإلا ما كان صاحب القرار أصدر القرار أو نسب ابتداء من وزارة العدل إلى رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي بإيقاع
1: بإيقاع
0: العقوبة.
1: العقوبة. اليوم كيف قانوننا بده يحقق التوازن ما بين مشاعر المجتمع، يعني زي ما تفضلتي انه يعني اهلي المجني عليه، وما بين انه انا انه يعني استقلال القضاء من خلال هذه الاحكام ومن خلال تطبيقها.
0: شوفي أنا خليني أحكي لك شغلة، أنا أعتقد أن منظومة التشريعات العقابية في الأردن عم بيجري عليها مجموعة من التعديلات المهمة،
1: نعم
0: وهذه التعديلات عم بتحاول توازن بين العقوبات غير السالبة للحرية للأشخاص اللي ارتكبوا الأفعال الجرمية لأول مرة
1: لأول مرة.
0: ولإعطائهم
1: نعم
0: فرصة
1: مرحلة
0: لغايات
1: التكرار.
0: الاندماج في
1: نعم
0: المجتمع ولغايات شكل من أشكال الإصلاح، لأنه أنت بالنتيجة لما بتجيبي شخص من بيئة أو بتخليه يدرب في مكان أو بتخليه يمارس شكل من أشكال العمل التطوعي، أنت عم بتفيد البيئتين.
1: نعم
0: بذات الوقت إحنا في عنا بعض الجرائم اللي صارت مستحدثة،
1: نعم
0: تحديداً لما إحنا عم نفوت على جرائم غسل الأموال، الاتجار بالبشر،
1: نعم
0: عم بيصير في عنا ازدياد ظاهرة الاتجار بالمخدرات أو ترويجها أو تصنيعها، وبالتالي هو في شكل من أشكال التوازن. هلأ أنت محتاجة تحافظي على مسألتين مهمتين، أنت محتاجة تحافظي على الأسر الصغيرة اللي أنت أعطيتيها الحق الخاص في تقديم الشكوى، أنا بحكي على غير قانون مكافحة الإرهاب، وأنت محتاجة تحافظي على استقرار المجتمع بإحساسه بالأمن. بذات الوقت أنت محتاجة توائمي أنه أين أنا أحتاج إلى تنفيذ العقوبة ما لم تصدر الإرادة بوجود بدائل لتنفيذها وبالتالي إلغائها،
1: إلغاء.
0: خلافا لهذه الدراسة وللأسف وقعنا فيها قبل هيك. خلافا لهذه الدراسة، نعم بترك فراغ تشريعي،
1: نعم
0: وترك
1: صح.
0: الفراغ التشريعي دون بدائل هو أخطر من الإبقاء على العقوبة ذاتها.
1: فعلا اليوم يعني انا ممكن

0: أعتبر يعني عقوبة الإعدام بتوجه رسالة قانونية واجتماعية وأمنية أيضا
1: قولا
0: من
1: واحدا.
0: نعم
1: قولا
0: يعني
1: واحدا
0: بنفس الوقت
1: قولا واحدا انت اولا عم بتقولي انه سياده القانون موجوده،
0: موجوده نعم،
1: وبالتالي العباره الاجتماعيه اللي بتتردد ما هو بطل في اعدام
0: نعم
1: دون صدور دون مرور هذا القرار بالمراحل التشريعيه
0: فعلا
1: اليوم الاصل انه يتوقف. بنفس الوقت انت عم بتقولي انه عين العداله مفتوحه ولكن رحمه العداله اوسع.
0: نعم نعم
1: تمام. وبذات الوقت انت عم بتقولي اذا كان هنا اقتضاء لتنفيذ العقوبه فالعقوبه ستنفذ الى ان يتم الغائها او حصرها او توسيعها او ممكن الغائها في بعض الجرائم
0: نعم
1: وتوسيعها في جرائم اخرى.
0: نعم.
1: انت فهمتي علي؟ وهذه بدها بدها جلسات عصف قانوني بعيدا عن المصطلحات الكبيره، بدها جلسة عصف بدراسة الواقع
0: نعم
1: وبأرقام وبإحصائيات وبتحديد المشاكل، مع الاحترام يعني سامحيني على الكلمة،
0: نعم
1: بعيدا عن الكليشيهات،
0: نعم بعيدا عن حتى يعني عن العواطف وحتى
1: وبعيدا
0: مبدا
1: عن
0: انه
1: العواطف.
0: انا ملتزمه بمبدا حقوق الانسان، لا في شيء ممكن يكون زي ما تفضلتي مجتمعيا وامنيا بكون اهم.
1: انت بالنتيجه ستي العودة عن يعني سواء كنت مع عقوبة الإعدام أو كنت ضد عقوبة الإعدام، فأنا الواقع هو ما يحكمني.
0: نعم.
1: والبدائل الاجتماعية أنا بضل أقول القانون لا يصفق وحيدا.
0: نعم.
1: وبالتالي لازم يكون في عندي شكل من أشكال هذه الدراسة اللي أنا بقول بعيدا عن الكليشيهات وبعيدا عن التزمت.
0: طيب اليوم يعني من وجهة نظرك ومن خبرتك القانونية شو يعني البدائل ممكن تحقق نفس الردع؟
1: شوفي ما بنقدر نحدد بدائل
0: نعم.
1: بدون ما يكون في هناك شكل من أشكال الدراسة الحقيقية لا
0: نعم.
1: مدى قبول المجتمع لإلغاء العقوبة إذا كانت جريمة القتل
0: نعم.
1: التي ارتكبت، وأنا هلأ بدي أحكي عقوبات،
0: نعم.
1: جريمة القتل التي ارتكبت فادحة يعني أنا ما
0: وبشعة
1: بقدر،
0: وتفاصيلها جدا بشعة. نعم.
1: هذه مسألة. اثنين، مدى قدرتي على أنه أعرف أنه المجرم، لأنه بعد ما يصدر فيه القرار من المحكمة هو ببطل متهم، هو بصفي مجرم.
0: مجرم.
1: مدى قدرتي على توفير وسائل حقيقية لأنه هذا المجرم إذا طلع بعد ما صار محكوم عليه ما يشكل خطورة على حاله، ما يشكل خطورة على المجتمع،
0: المجتمع بشكل عام. نعم.
1: تمام. ثلاثة، لازم يكون في أسئلة عن هل الفترة اللي قعدنا فيها بدون تنفيذ العقوبة شو صار بالنسبة للجرائم التي ارتكبت وكانت عقوبتها إعدام، زادت نزلت شو صار وضعها إحنا وين؟
0: نعم.
1: وبالتالي هذه كلها بحاجة لدراسات وأرقام. أنا أعتقد أنه خلافا لذلك أنا ما بقدر أجاوب، يعني
0: فعلا
1: لما أنا بدي أقول أنا مع عقوبة الإعدام أو مع إلغائها بدي أقول المجتمع كتشريع مهيئ لهذه المسألة أم لا.
0: نعم. اليوم طيب يعني مستقبل عقوبة الإعدام في الأردن يعني من وجهة نظرك ويعني ومن المعطيات اللي أمامنا؟
1: شوفي يعني ما يرشح من أخبار ستة بيقول إنه عقوبة الإعدام يبدو إنه هناك زيادة لشريحة تنفيذها،
0: نعم،
1: وزيادة للجرائم التي ترتكب،
0: توسع رح يصير
1: توسع
0: فيه. نعم.
1: لكن شوفي إنه التوسع ما إجا على الجرائم الواقع على الأشخاص الواردة في قانون العقوبات كما
0: نعم.
1: سمعت،
0: نعم.
1: إجا لأنه قانون العقوبات أتوقع إنه صار فيه عليه تعديل بموجب التوجيهات الملكية السامية اللي إلها علاقة بتشكيل لجان تطوير القضاء.
0: نعم.
1: بعد زيارة سيدنا للمجلس القضائي آخر مرة، الاتجاه رايح باتجاه مختلف تماما، ورايح باتجاه مكافحة الإرهاب وباتجاه مكافحة المخدرات.
0: نعم.
1: وبالتالي وكأنه أنا عم برسل رسالة بهذا التوجيه، لأنه لسه بده يمر بمراحله التشريعية
0: أكيد.
1: كأنه أنا عم برسل رسالة بهذا التوجيه إنه هناك مشكلة حقيقية هون تتطلب إعادة دراسة، إعادة تقييم للعقوبات
0: فعلا.
1: وإعادة دراسة للمسألة. وأنت شوفي إحنا لما بنقول العقوبة أصلها الردع،
0: نعم،
1: يعني أنا ما بتوقع من الفاعل يرتكب الجريمة، أنا بتوقع بمجرد معرفته بالعقوبة يتوقف،
0: يعني تكون رادعة له قبل ما يقدم على الجنة.
1: قبل ما يقدم، يعني أنا لما بقول نفذت العقوبة،
0: نعم،
1: تنفيذ العقوبة يحقق شكل من أشكال الردع، نعم،
0: نعم،
1: لكن أنا لما بقول العقوبة تصل إلى الإعدام أنا أتوقع أنها تحدث في نفس الشخص، قبل أن يرتكب الجرم، وقبل أنه يعرف أنه في غير عدم يحدث شكل

0: من أشكال الردع.
1: نعم.
0: وهذا للنفس العادية الست نجود موجود
1: طبيعي. نعم.
0: وقائم. أنت عارفة كيف؟ إحنا
1: نعم.
0: على أقل من هيك.
1: نعم.
0: إحنا على أقل من هيك
1: نرتدع ونوقف،
0: بتصير تقول
1: نعمل حد
0: 100%.
1: نعم.
0: وبالمناسبة حتى في معايير حقوق الإنسان بيقول لك تشديد العقوبات في بعض القوانين، مثلا القانون اللي صار عليه جدل كتير مثلا زي قانون الجرائم الإلكترونية، بيقول لك
1: نعم.
0: شكل من أشكال الرقابة الذاتية.
1: نعم.
0: فقانون مثير للجدل زي قانون الجرائم الإلكترونية مش وقتنا نحكي عنه، ولكن
1: نعم.
0: لأنه أحيانا يمس حرية التعبير، قال لك هذا القانون بهذه الطريقة شكل من أشكال الرقابة الذاتية. فما بالك لما أنا بحكي عن قوانين ما لها علاقة بحرية التعبير،
1: نعم.
0: لها علاقة بجرائم واقعة على أمن المجتمع، ولها علاقة بقدرتك وجرئتك على أن تزهق روح شخص وتحرم أبنائه منه وتتركهم بندبة لن
1: للأبد.
0: تتوق يعني لن تشفى أبدا، أو تحرم أم من ابنها، أو تحرم أخت من أخوها بعد هذا الجهد في التربية، وما يكون في عندك رقابة ذاتية. هون السؤال
1: نعم.
0: اللي بيقول ما هي البدائل وأين التوجه العقابي في هذه المسألة
1: فعلا.
0: وأنا أعتقد أنه بعد الظروف الإقليمية اللي مرت فيها البلاد تحديدا من بعد 2023، نحن بنحكي عن إعادة تقييم حقيقية لكل الظروف اللي مرت فيها البلد.
1: نعم.
0: بما
1: نعم.
0: في ذلك التشريعات.
1: التشريعات فعلا اليوم يعني صدقا بموضوع الإعدام، كيف لو بدنا نفهم الناس يعني بأسلوب مثلا بسيط اليوم، بعيدا ممكن يعني عن من ناحية قانونية أو حتى ممكن انفعالية، لأنه في ناس اليوم يعني صدقا وشفنا يعني أنت مطلعة أستاذة على موضوع أنه بس حدا تحكي له إعدام من النوع إلا وببلش لك بالاتفاقيات وببلش لك في
0: أو
1: كذا
0: بخاف
1: يعني أو بخاف وحتى في ناس عندهم أنه أنا كيف بدي أزهق روح ومسكر الباب على أي فكرة ثانية أو حتى على أي ممكن جدال آخر. اليوم أنا كيف بدي أفهم الناس أنه فعلا فهم هذه العقوبة، يعني الفلسفة من عقوبة الإعدام اليوم زي ما تفضلت أنه أنا بس أسمع أنه هذا الجرم عقوبته إعدام، أنا يعني ممكن أعمل بريك وأعمل استوب لأي فعل انفعالي ممكن أقوم فيه.
0: شوف بتعرفي أنا لما بنسأل هذا السؤال بضل أفكر أنه يعني هو الحبس 30 سنة أهون؟ يعني إذا واحد حكم عليه وصدق القرار تمييزيا من محكمة التمييز بالحكم 30 سنة
1: نعم.
0: وهو عمره 35،
1: نعم
0: يعني بيطلع 65.
1: 65 سنة. نعم.
0: أنت عارفة كيف؟
1: نعم.
0: أنا بتذكر في أحد الأشخاص بعد ما خلص مدة عقوبة لما شاف أزايز المي الصغيرة قال لي يا الله المي شو تغيرت مثلا.
1: يا الله. نعم.
0: الفكرة من القانون ست نجود مش تطبيق العقوبة. أنا في عندي فكرتين أساسيتين. أول فكرة احترام النص، لأنه النص ما إجا لتخويفك، يعني النص القانوني
1: نعم.
0: لم يوضع لإرهابك
1: نعم.
0: أو تخويفك،
1: هو نتيجة فعل
0: وهذا الأصل
1: نعم.
0: في النص.
1: نعم.
0: تمام. ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه في بعض القوانين جدلية حتى
1: نعم.
0: نكون واضحين
1: نعم.
0: لكن النص لما إجا ما إجا لتخويف الناس، النص لما إجا يقول لهم الآتي سيادة القانون الآن
1: نعم.
0: وفي الدول الحديثة هي اللبنة الأساسية لاستقرار المجتمعات.
1: نعم.
0: احترامك للقانون هي مسألة إلها علاقة بمدى اكتسابك للصفة المدنية كمواطن،
1: كمواطن أردني فعلا،
0: بعيدا عن رفع الأعلام وبعيدا عن التزمير وبعيدا
1: نعم.
0: عن كل هذا الحكي. احترامك لسيادة القانون هو الضمان للعدالة،
1: نعم.
0: هو الضمان لإيصال حقك، وهو الضمان إنه أنا كلبنة عم بنتقل من مستوى معين من الدول إلى مستوى أكثر مدنية وحضارة، وبالتالي بيكون في عندي تاريخ.
1: نعم.
0: تمام. هذه مسألة. المسألة الثانية، وأنا خليني أحكي رأيي الشخصي، أنا أعتقد إنه جدلية حقوق الإنسان بعد ما مرت فيه المجتمعات العربية من 2023 يحتاج إلى إعادة تقييم.
1: هاي هي. نعم.
0: كان بالزمانات إحنا منفصل، ولكن أنا أعتقد الآن منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن تكون موجودة في الدول العربية ومنها الأردن يجب أن تكون منظومة مرتبطة بفكرة التحرر الوطني والحضارة الوطنية لهذه المجتمعات بعيدا عن الإملاءات. بوضوح
1: فعلا.
0: أنا اليوم شفت وبوضوح وعلى مقربة مني شكل من أشكال الإبادة
1: نعم.
0: لم يعاقب عليها

0: أحد،
1: نعم،
0: تمام، وتم تأييدها، وبالتالي هذه المنظومة أثبتت أنها تتعامل معي بشكل من أشكال الزواجية.
1: نعم، ازدواجية المعايير
0: بحطها على جنب،
1: نعم،
0: وبقول أنا بحاجة لمنظومة وطنية تضمن حالة من حالات التحرر،
1: نعم،
0: تضمن شكل من أشكال الحرية والحياة المدنية، وبذات الوقت تضبط سيادة القانون بشكل ما بيخليني أرجع أشوف هذه الإبادة بدون ما أقول إنه الإزدواجية حكمتني.
1: نعم فعلا، يعني إحنا بحاجة ممكن إنه إحنا
0: نراجع حالنا،
1: نعم، ويكون إنه إحنا منظومتنا الحقوقية والمعيار اللي إحنا بنعتمد عليه واللي إحنا لازم نضعه،
0: 100%،
1: نعم،
0: 100%،
1: إنسان
0: 100%. أنا بتخيل إحنا أعطينا المنظومات الجاهزة فرصة كتير،
1: نعم،
0: وأنا أعتقد إنه كل هذه المنظومات راعت بعض المواضيع ولم تراعي أخرى، وعملت مع بعض المواضيع بشكل القطعة،
1: نعم،
0: عارفة كيف؟ وأنا الآن محتاجة لمنظومة فيها شكل من أشكال التحرر الوطني وشكل،
1: نعم،
0: من أشكال بناء الحضارة،
1: نعم،
0: في مجتمعاتنا، والتقدم فيها تكون نابع مني
1: فعلا، يعني مثلا معيار الالتزام بحقوق الإنسان إحنا واضعين هذا المعيار،
0: المعيار أنا اللي بحدده،
1: نعم،
0: وإلي الحق أسأل غيري عنه،
1: ملتزم ولا مش
0: يعني
1: ملتزم،
0: كما أنا أسأل،
1: نعم،
0: تمام، كما أنا أسأل، إذا لم يكن المنطق منطق قوة كما ظهر خلال الفترة
1: نعم،
0: الماضية،
1: للأسف، نعم،
0: كما أنا أسأل من حقي أن أسأل،
1: نعم،
0: تمام؟
1: صح فعلا، يعني أستاذ الحديث جدا شيق، بس هيك لو في سؤال، يعني في قضية فعلا أثرت فيك من خلال خبرتك، وأنه فعلا بالنهاية كانت العقوبة إعدام حتى لو ما تم تنفيذها للآن.
0: شوفي، أنا خليني أحكي لك شغلة، الـ الـ الـ القضايا اللي أنا بتذكرها كثيرة، لكن فعليا أنا الـ الـ القصة اللي بتضل في بالي،
1: نعم،
0: اللي هي قصة قتل الشخص أمام أسرته على باب
1: نعم،
0: منزله
1: نعم،
0: ب11 طلقة، ومن ثم اتهام هذا الشخص بذمته الشخصية إنه كان على علاقة مع زوجة القاتل.
1: نعم، جدا
0: وبالتالي أنت مش بس قتلت أبو الأولاد، انت
1: شوهت،
0: خليت الاولاد يسالوا،
1: نعم، يشكوا،
0: وانت بتحكي عن احفاد،
1: نعم،
0: تمام، ومن ثم تداولها من قبل السوشيال ميديا ووسائل الاعلام بذات
1: للأسف،
0: الطريقه،
1: نعم،
0: لحد ما وصلنا في المحكمه، لان المحكمه قررت عقوبه الاعدام وبالتالي ما اعطت اسباب مخففه.
1: مباشره،
0: ولسه بتذكر انه انا يومها لما حكيت مع الابناء يوم العقوبه،
1: نعم،
0: قلت لهم نحكم اعدام راضين؟ قالوا لي راضين. قلت لهم نصلح. وخليني أقول لك شغلة، وأذكر أيضا واحدة من عقوبات الأعدام، تم توبيخ
1: نعم،
0: أم المجني عليها لأنها إجت تتوزع حلو، إن قالها الآتي، هذه فيها موت،
1: يا الله،
0: سواء قاتل
1: أو
0: أو مش
1: مقتول،
0: قاتل،
1: نعم،
0: ما بيطلع لك توزع حلو، ما منوك الحلوان،
1: ميت،
0: جريمة قتل،
1: نعم،
0: عقوبة إعدام.
1: نعم،
0: القيم هذه هي اللي لازم تنحط على الطاولة، وهي
1: فعلا،
0: التي يجب أن يتم التعامل معها حتى أوصل لإشي بيشبهني،
1: نعم،
0: بيشبه شغيري.
1: نعم، من وجهة نظرك بآخر سؤال على موضوع السوشيال ميديا وتطور التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه، ممكن فتحت المجال أكثر للناس ممكن تتوعى إنه كيف ممكن، إنه ليش هون عقوبة إعدام وهون لا، ولا ممكن أعطت أيضا مساحة للناس اللي هي تهرف بما لا تعرف؟
0: شوفي، هي سلاح ذو حدين،
1: نعم،
0: للأمانة، للأسف إنه في الآن عم بيتم التعامل معها بشكل من أشكال الجوانب السلبية.
1: نعم،
0: أولاً الحديث في القضايا قبل صدور قرارات أحكام
1: نعم،
0: قطعية عم بيصير فيها شكل من أشكال اغتيال الشخصية.
1: نعم،
0: اثنين، تناول المسائل بطريقة الأعلى الأكثر مشاهدة كمان عم بيصير
1: نعم،
0: غلط. أنا
1: للترندات
0: أعتقد
1: للأسف،
0: هذه المسائل صار بدها ضبط حتى ما أوصل لفكرة تأييد فكرة منع النشر.
1: نعم، ما هي
0: يس،
1: أنت ضد منع النشر،
0: أنا ضد منع النشر،
1: نعم،
0: ولكن أنا ضد فوضى النشر.
1: نعم، للأسف، نعم، نعم،
0: أنت عارفة
1: وبعدين
0: كيف؟
1: فعلا يعني أستاذ، تصديقا لكلامك إنه اليوم بعض القضايا مثلا فعلا بندخل بالحياة الشخصية والخاصة
0: وبتصير تروحي
1: سواء
0: تصوري
1: للجاني
0: أمه
1: أو مش للجاني،
0: وأبوه،
1: نعم، نعم،
0: يعني
1: نعم،
0: أنا ضد فوضى النشر،
1: نعم، نعم،
0: تمام؟ أنا ضد منع النشر، ولكن كمان فوضى النشر بالطريقة اللي عم بتصير فيها،
1: للأسف،
0: يعني هي كمان،
1: نعم، بيدخلوا يعني حتى مثلا بأشياء شخصية،
0: أنت قلتيها، أحيانا الناس تهرف بما لا تعرف،
1: نعم،
0: وهذا أسوأ من الجهل.
1: نعم نعم ممكن هذا مجتمعنا، إنه إحنا دائما حتى معروف عنا إحنا محللين، إحنا سياسيين، حتى إحنا ممكن نكون قضاة وممكن نكون محامين،
0: مين
1: فللأسف
0: مين؟
1: يعني

0: هي يمكن صفة بشعبنا الأردني.
1: يعني هو من قال علمت فقد جهل.
0: نعم.
1: أنت عارفة كيف
0: أنا
1: أعتقد هذه المسألة لازم تتنظم.
0: نعم.
1: وأظن أنه في إلها تنظيم في تعديل قانون أصول المحاكمة الجزائية الجديد.
0: نعم. نعم إن شاء الله، وأكيد راح نكون معك بالعديد من الحلقات اللي فعلا اليوم يعني أستاذة أتحفتينا بهذا الحديث الطيب اليوم. فعلا اليوم الإعدام هو يعني عقوبة قديمة جديدة، وما زال الجدل قائم يعني من خلال هذه العقوبة، لكن اليوم إحنا هدفنا حماية مجتمعاتنا، تحقيق العدالة. حاولنا اليوم نقترب قانونيا إنسانيا وحقوقيا من هذه العقوبة. فأنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، شرفتينا اليوم الأستاذة المحامية لينا الخياط المختصة بالقضايا الجزائية. بتمنى نكون يوم موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. استعرضنا ممكن الجذور التاريخية لهذه العقوبة، الأسس اللي بتقوم عليها، لكن القانون بنهاية الإطار هو اللي بنظم سواء العلاقات ما بين الناس والمجتمع أو حتى العلاقات ما بين الأشخاص أنفسهم. فبدي أشكركم، بدي أشكر زميلنا حسن حماد من الهندسة الإذاعية، شكرا للزملاء من السوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في الطرقات التي تضيق الخطى تتسع اللغة، وحين تجبر العين على النظر القريب تفتح البصيرة على البعيد. هنا لا يتقدم الفارس وحده، بل يتقدم معه تاريخ يتلفت.

0: لكن أينما كنت تنوي أن تقوله من معارضة يا رفاعي؟
1: الطريق أحياناً تحجب البصر وأحياناً البصيرة يا سمو الأمير.
0: ماذا تقصد يا شيخ حمزة؟ أن الأمر أصبح صعباً؟
2: هل تسمعني يا مولاي؟
0: كلنا أذان صاغية والطريق ما زال يأخذنا.
2: حمدت ذا الدرب في أولى وآخرة، لولا الذباب ولولا كبوة الفرس، وعن يميني واد ليس تدركه عين كأن فضاه ظلمة الغلس.

0: هكذا يفعل الشعر بالطريق، يضع له اسماً ويمنحه ذاكرة، فالمكان إذا مر به شاعر لم يعد كما كان، يصير شاهداً أو خصماً.
1: إذا تلفت عن جنبيك تنظره، كتمت في الصدر أنواعاً من النفس، ضاقت مزالقه ما بين منعرج ضنك وبين صخور صلدة ملسي، يا موجب الذعر في نفسي وفي فرسي، لم يحدني فيك قول المشفق احترسي، وروعة من مدى التاريخ ماثلة تزري بهيبتها بالأعصر الدرسي، كأنما الأمم الأولى لجدتها عادت تطل على الأكوان كالشموس.
2: نعم يا رفاع، نعم، هنالك بعض الطرق تأخذك في الزمن بما توقظه في النفس، فيها تتقابل الأزمنة ويخرج القديم من صمته كأنه يسأل العابر: أأنت امتداد أم عابر سبيل؟
3: أحسنت يا مولاي، أحسنت.
2: أكمل يا عبد المنعم، فما زال في الطريق متسع للشعر.
1: ولاح شيحان بالثوب الذي اتشحت به ملوك مؤاب من سنا قدسي، لم يبق منه سوى شعر يئن هوى، يبدو تبسمه من ثغر مبتئسي.
2: تستحق أن تتأخر في الرد، فمثل هذا الرد الجزل يحتاج وقتا.
4: لقد أسأنا الظن فيك يا عبد المنعم.

0: ينتهي الطريق عند المدن، لكنه لا ينتهي في الروح. فما كتب على ظهور الخيل يعاد كتابته على الطاولة بالحبر نفسه وبالرهان نفسه.
1: الكرك مكان القلب وطريقه إلى الصدر، وفي أطرافها رجال يحبوننا ونحبهم.
2: أما وقد انتهت الرحلة يا مولاي، وصعدنا الموجبة بلا ضرر ولا ضرار، والحمد لله رب العالمين. هل نكمل الطريق على الخيل؟
3: يا شيخ حمزة، ألا ترى السائق شوكة ينتظرنا على أحر من الجمر؟
1: سيحملنا شوكة في العودة إلى عمان بإذن الله.

في هذا المقام لا تكون القصيدة جواباً بل دعوة، ومن تنشر له الأبيات كأنما فتح له باب منازلة تدار بالمجاز.

0: لقد بعثت قصيدتك ومعارضتي لها إلى جريدة الأردن يوم أمس لنشرها يا سمو الأمير.
1: هذا شيء جميل، بارك الله بك.
0: نعم، والأجمل أنها نشرت كما هي.

هكذا تولد المساجلة، شاعر يستدعي شاعرا لا ليغلبه بل ليختبر معدن القول. فالشعر حين يلقى الشعر إما أن يعلو أو ينكشف.

0: يا سمو الأمير، اليوم الشاعر محمود الحوت ينشر معارضة طويلة لقصيدك في جريدة الدفاع.
1: أين هي يا شيخ حمزة؟
0: اسمع يا مولاي، ما كنت في ذكر وجدي غير محترسي حتى بدا طيفها في هدأة الغلس، فرعا من النور وهاجا كما سطعت في ليلة البدر بشرى فجرها القدس. مرت على خاطري رؤيا مجنحة أسري بها في خيال شارد النفس، لو كنت في الموكب السامي على فرس قباء تنهب درب المقفر الشئس، لما غدوت أناجي الليل في سهري وأرقب النجم شأن العاشق التعس. الموجب الذعر خير من حواضرنا، وأين عصري من أدهارك الدرس؟ أيام سار العلا والفخر في دعة تحت الأشاوس من أبطالنا الحمس، هم الأولى شيدت للمجد صولتهم في ذروة المجد حصنا خالد الأسس.
1: هات لنا قلما وقرطاسا واكتب يا شيخنا.

حين يطلب الأمير القلم لا يطلب أداة، بل يعلن الدخول في ساحة لا سلطان فيها إلا للكلمة. هنا يستأنف الطريق، ولكن على الورق.

في ذكر وجدي غير محترس، يقوله شاعر قد هيض من شمسي. قب شواذب في ركب مشينا به، يتبعن للعرب رأسا غير منتكس. فهاجه الشعر من بعد وعن كثب، فجاء بالدر قولا طيب النفس. يا شاعرا ما عرفناه لساعتنا، هلا تزور بلاد الأينق الكنس. يا شاعرا ما عرفناه لساعتنا، هلا تزور بلاد الأينق الكنس. فتستطيب رباها والفلا مرحا، وتطرح الأين فيها لست بالخنسي.

0: الطريق الذي أنجب قصيدة لا يطوى، والقول الذي ولد من وعثائه لا يشيخ. هكذا تمضي المساجلة، خطوة في التاريخ وخطوة في الشعر، وما بينهما وطن يتشكل في اللغة.
1: غدا لنا لقاء.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 26 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 11 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته وممن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اعلم أيها المستمع الكريم أن المانع من إجابة الدعاء عدة أمور، منها التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأما المانع الثاني، الاستعجال وترك الدعاء. فمن الموانع التي تمنع إجابة الدعاء أن يستعجل الإنسان المسلم ويترك الدعاء لتأخر الإجابة، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل مانعا من موانع الإجابة، حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء.

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وأما المانع الثالث، الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي هذا القدر كفاية، وأسأله تعالى لي ولكم الهداية.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير، النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الأردن وقطر يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أصدرت الحكومة تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأعلام.

أسهم رسمية، وجاء التعميم نظرا لما قد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من مساس بسلامة هذه الشعارات والرموز وأصالتها أو إحداث تغيير في طبيعتها أو شكلها المعتمد. شمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة. ونص التعميم على عدم استخدام برامج أو أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين أو تغيير الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية أو إدخال أي عناصر أو مؤثرات بصرية عليها إذا كان من شأن ذلك المساس بأصالتها أو تغيير شكلها أو مضمونها المعتمد. ولا يتعارض التعميم مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الإعلامي وتطوير الأفكار وصياغة المحتوى والتحليل والمراجعة وتحسين أساليب العرض، شريطة ألا يترتب على ذلك أي مساس بأصالة الرموز الوطنية والسيادية أو شكلها أو مضمونها أو مواصفاتها الرسمية. وطلبت الحكومة من الجهات المشمولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام التعميم.

المجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد لإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 28 من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 12 من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية 6 مشروعات قوانين هي الإدارة المحلية لسنة 2026 معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقاري لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيرة على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها. أجرى رصد طائرة من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن قوات حرس الحدود تواصل تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار، وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لمنع مختلف محاولات التسلل والتهريب والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان اليوم آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة والجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لتكريس التهدئة واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. كما حذر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تكرس الاحتلال وتخرق حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والحياة الكريمة على أرضه التاريخية وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل. كما أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية توصلتا إليه في 15 من حزيران الماضي. وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذرا من تبعات، وأكد ضرورة العودة إلى طاولات المفاوضات واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. وثمن الصفدي الجهود المستمرة لدولة قطر لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة التهدئة وتحقيق الاستقرار، وأكد الوزيران التضامن في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي. وبحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وإلى آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الجانبين مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المباحثات في سلطنة عمان بالتزامن مع تصعيد عسكري أو سياسي وعسكري متبادل وفرض واشنطن عقوبات جديدة وتحذيرات من تداعيات أي تصعيد في مضيق هرمز. وبحسب مسؤولين أمريكيين، تطالب واشنطن طهران بإصدار بيان علني تتعهد فيه بوقف استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز محذرة من عواقب قاسية في حال رفضها الاستجابة. وفي موازاة ذلك، كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فريقه المفاوض مهلة محددة أو محدودة للتوصل إلى اتفاق نووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية أعدت خيارات بديلة في حال فشل المفاوضات. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى سلطنة عمان لبحث التطورات في مضيق هرمز والأوضاع الإقليمية، فيما أكد عراقجي أن طهران أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في إشارة إلى تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم تصاعد التوتر. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نستكمل مع حضراتكم ما تبقى من نشرة الأخبار. ومن لبنان، حيث من المتوقع انطلاق جولة محادثات تقنية مع إسرائيل في روما بهدف استكمال بحث آليات تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين، وسط تأكيد رسمي لبناني على أولوية انسحاب القوات الإسرائيلية وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بيروت تواصل تحركاتها مع الدول الصديقة للضغط من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مشددا على استقلالية القرار اللبناني ورفض أي تدخلات أو أجندات خارجية. وفي سياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جهات سياسية في إسرائيل وجهت الجيش إلى تجميد العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان استجابة لطلب أمريكي، بانتظار اتضاح مسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ونتائج المباحثات الجارية مع الجانب اللبناني. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن من بين الشهداء 6 شهداء جدد وشهيدا جرى انتشال جثمانه. نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر، من الهندسة الإذاعية طارق السجار. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 11 تموز. في مثل هذا اليوم 11 تموز من عام 1920 كان جلالة الملك فيصل الأول ملك سوريا يستعد للسفر إلى أوروبا لعرض القضية السورية على مؤتمر التسوية وللدفاع عن الحقوق العربية وانتزاع اعتراف دولي بالدولة العربية الحديثة، ولكن ليتلقى الملك فيصل الإنذار الشهير المعروف باسم غورو والذي تضمن شروطا 5 يطلب فيها غورو الاعتراف بالانتداب الفرنسي وإلغاء التجنيد الإجباري وتسريح القوات النظامية ومعاقبة المجرمين المعادين لفرنسا وقبول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك السوري ووضع سكة حديد رياق حلب تحت النفوذ الفرنسي، إضافة لإطلاق نفوذ فرنسا في محطات بعلبك وحمص وحماة وحلب. في هذا اليوم أيضا 11 من تموز من عام 1920 كتب الملك فيصل برقية إلى قناصل الدول في دمشق لإبلاغ مضمونه إلى حكوماتهم حول نوايا الجنرال غورو تجاه سوريا، ويقول نصها: بعد أن حشد الجنرال غورو جيوشه على الحدود الفاصلة بين المنطقتين الشرقية والغربية في سوريا وإنشاء القواعد العسكرية استعدادا للحرب، أخذ يزعم أن لديه شروطا يريد إملاءها علي. إن هذه الشروط التي لم أطلع عليها حتى الآن إلا أن جزءا منها بطريقة غير رسمية تضمن انتهاكا صريحا لسيادتنا الوطنية. وقد صرح الجنرال فيما صرح به أنه سوف يضع العقبات في سبيل سفر إلى باريس إذا لم تجب مطالبه، وأن الحكومة الفرنسية سوف تمتنع عن محادثتي في القضية السورية إن سلكت في سفري سبيلا غير المنطقة العربية. في مثل هذا اليوم 11 من تموز ولكن من عام 1921 نودي بالملك فيصل الأول ليعتلي عرش العراق، وقد ابتدأت الاستعدادات لينتقل الملك

0: فيصل إلى العراق ليبدأ بتأسيس الدولة الدستورية هناك. في مثل هذا اليوم 11 تموز من عام 1940 تمكنت المقاومة السورية ضد الاستعمار الفرنسي وباشتراك مناضلين أردنيين من تحقيق الانتصار في معركتين هما معركة السبع بيار والجونة، وقد لاحقت الطائرات الفرنسية المناضلين داخل الأراضي الأردنية حينها، وقد قدم الأردنيون كل العون والدعم للأخوة في سوريا في مجال تقديم المأوى والحماية والاشتراك في القتال. في هذا اليوم 11 تموز 1948 كانت معارك بيسان التي خاضتها القوات الأردنية قبل وصول القوات العراقية، وقد احتلت القوات الأردنية مقفر الشيخ حسين وتمكنت من تهيئة المنطقة تمهيدا لدخول القوات العراقية، واجتازت القوات العراقية نهر الأردن ووصلت إلى قاطع جنين. وفي 11 تموز من عام 1948 شهدت منطقة وادي الجوز والأحياء العربية في القدس اشتباكات شرسة بين القوات الأردنية والعصابات الصهيونية، خاصة أن منطقة وادي الجوز تسيطر على مداخل القدس الشرقية من جهة جبل الزيتون ورأس العمود.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج الذي نعتز ونفتخر أن يكون عبر أثير هذه الإذاعة الرائدة، إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في برنامج العيون الساهرة.

إذن حياكم الله كما أسلفت عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة، وأستهل حديثي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك قالوا بالشكر تدوم النعم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نشكر الله عز وجل وأن نحمد الله عز وجل على هذه النعم التي حبان الله عز وجل بها في هذا البلد الحبيب، نعمة الأمن والأمان وما بها من نعمة. مستمعي الأعزاء، عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامة ونشميات الأمن العام بكافة الوحدات والإدارات التابعة لمديرية الأمن العام. كما تعلمون في كل عام دائما وأبدا تحتفل مديرية الأمن العام باليوم العالمي للمخدرات، وبيكون تحت رعاية عطوفة مدير الأمن العام بالعادة. فاليوم حديثنا راح يكون عن هذه الإدارة المتخصصة بهذا الشأن، ويسعدنا وباسمكم جميعا

0: جميعا أن نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل المقدم نبيل الرواجدي من إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام. نبيل بيك، أسعد الله أوقاتكم وربي يعطيكم الصحة والعافية. سيد
1: الله يسعد أوقاتك يا سيدي، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: بداية سيدي، نتحدث عن الفعاليات التي قمتم بها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وبعدها سنتحدث عن المعرض المتنقل في كافة محافظات هذا البلد الحبيب. تفضل نبيل.
1: نعم.
0: بيكسي
1: سيدي، بداية الله يسعد أوقاتك
0: حياكم الله سيدي،
1: المتابعين والمستمعين الكرام لهذه الإذاعة الطيبة، إذاعة القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي.
0: تسلم.
1: وشكرا على الاستضافة سيدي. يعني مثل ما تفضلت وصفي بك أنه العالم يحتفل في كل سنة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي بيصادف 26/6 من كل عام، وحقيقة الدولة الأردنية دائما تشارك العالم الدولي في يعني مثل هذه الاحتفالات ومثل هذه المناسبات، وخصوصا لما نتحدث عن يوم عالمي يتعلق في جريمة المخدرات وفي مشكلة المخدرات. ابتداء وصفي بك، هذا اليوم تم إقراره وكأنه إعلان لرفض العالم الدولي لمشكلة المخدرات ولجريمة المخدرات بشكل عام، والعالم اتفق على استثمار هذا اليوم حقيقة لبث رسائل توعوية وإيصال رسائل توعوية، كل دولة حسب ما تراه مناسبا، فتم تخصيص هذا اليوم لهذه الغاية ولغايات أخرى. مديرية الأمن العام كان لها يعني خلال السنوات القليلة الماضية بجوز وجهة نظر مختلفة حيال هذا اليوم. لم يقتصر الاحتفال في مديرية الأمن العام على يوم واحد وعلى ربما ساعة واحدة أو ساعتين في هذه المناسبة، لكن وجهة النظر أو الرؤية الأخرى اللي نظرت فيها إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أنه حولت هذا الاحتفال من احتفال تقليدي إلى، إذا جاز إلي التعبير، أن أسميه برنامج وطني شامل للتوعية من خطر المخدرات. وبالتالي تنوعت البرامج وتنوعت وتشكلت هذه البرامج واختلف مكانها. ما كان الاحتفال أو يعني خلينا نقول ما تم التركيز في الاحتفالات على أن تكون فقط مثلا في العاصمة عمان، بل يعني تم شمول كافة أقاليم المملكة ومختلف المحافظات، وسيكون هناك وجبة أخرى برضو كمان بعد انتهاء الفعاليات إن شاء الله تعالى للمناطق اللي إحنا بجوز يمكن فيها في هذه الجولة أو في هذه الوجبة ما وصلناها. ابتداء سيدي، كان الاحتفال الأول هو المؤتمر العلمي اللي تم افتتاحه يوم الاثنين الماضي 29/6 تحت رعاية عطوفة مدير الأمن العام، وهو الأبرز في هذا الحفل، وهو يعني خلنا نقول النواة الأولى، وهي ماخذ الجانب الأكاديمي الجانب العلمي في الاحتفال. في هذا المؤتمر تم دعوة مجموعة من أصحاب الاختصاص من أمناء عامين في وزارات شريكة ووزارات هامة، ومجموعة أيضا من الأطباء والمختصين في ما يتعلق بشأن المخدرات والوقاية منها والعلاج منها. فتم دعوة أو يعني خلينا نقول توجيه دعوة لعطوفة الأمناء العامين، أصحاب العطوفة الأمناء العامين في وزارة التربية والتعليم، في وزارة الشباب، وزارة الأوقاف، وزارة الاتصال الحكومي، ووزارة العدل. قام كل واحد من أصحاب العطوفة بتقديم ورقة عمل من يعني خلينا نقول جانب وزارته ويعني ارتباطها بي بي بي يعني خلينا نقول بما تستطيع تقديمه في موضوع التوعية من خطر المخدرات. أيضا كان لدينا من وزارة الصحة، وكان عندنا من المركز الوطني لتأهيل ومعالجة المدمنين، وأيضا ومن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. فهذا الطابع العام لهذا المؤتمر هو المؤتمر العلمي، اللي الأوراق العلمية اللي نوقشت وطرحت فيه أو الأوراق البحثية أيضا، وخروج بمجموعة من التوصيات. هذا الشق الأول من الاحتفالات. الشق الثاني وصف بك من الاحتفالات كانت هي الاحتفالات اللي هي على أرض الواقع، الاحتفالات الميدانية اللي بتهم مواطنينا الآن، أكثر بتهم شبابنا، بتهم أولياء الأمور، أباء وأمهات وكل من هو على الأرض الأردنية. هون الآن إحنا عملنا البرنامج، برنامج الأقاليم خليني أسميه. فكان عندنا برنامج في أربع مواقع في عمان، وكان في عندنا برنامج موقعين في إربد، موقع في الزرقاء، وموقعين في الجنوب في العقبة وفي مدينة الكرك. هذه البرامج الميدانية وصفي بيت هي عبارة عن معرض متنقل حافلة فيها عينات لمواد مخدرة ومواد أخرى، بتم اطلاع المواطنين وزوار المتحف او المعرض عليها، بتم الشرح عنها، بتم ايصال بعض الرسائل التوعويه لزوار هذا المعرض. كل حدا حسب فئته العمريه وحسب احتياجه بنظره الشباب.

0: الفريق التوعية المشرف على هذا البرنامج والقائم على تقديم الخدمة وتقديم المعلومة، بهدف يعني إيصال الرسالة التوعوي وعمل شرح مبسط عن هذا الموضوع. الحلو في موضوع الجولات الميدانية والصبيك،
1: نعم
0: أنه يعني خلينا نقول محاط بشيء من يعني خليني أسميها هيك الجو الفرح، جو الأسري، لأنه إحنا اخترنا مناطق حيوية. يعني لما اخترنا مثلا مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان عملنا فيها معرض، الآن الأهالي لما بيجوا، الأسرة لما بتيجي يعني بتيجي بتنبسط، تقعد المكان حلو، المكان مهيأ، بتأخذ جانب من يعني خلينا نقول التوعية، بترجع مثلا بتكمل قعدتها أو بتكمل السهرة اللي هي فيها. الأولاد بنبسطوا من خلال الفعاليات اللي موجودة في معنى، يعني خلينا نقول من ضمن هاي الفعالية موسيقات الأمن العام، فرسان الأمن العام، شركاء آخرين، بالتالي وبيتم توزيع بعض الهدايا الرمزية والبسيطة للأطفال من باب يعني هيك يعني بث الفرح والسرور لهذول الأطفال وتشجيعهم، وبرضه كمان حتى تظل مغروس الفكرة في ذهن الطفل. أنا لما بيجيني الطفل في عمر مثلا أحيانا 10 سنين و12 سنة أو أقل بجوز كمان شوية، بيشرحوا له الشباب، بيعطوه معلومات بتناسب سنه العمري وبيعززوها هيك بهديه رمزيه بسيطه جدا. انا غرست الفكره في في في في عقل هذا الطفل، غرست القيمه، لاني انا ابحث في مديريه الامن العام وصفي بيت على خلق جيل رافض لمشكله المخدرات. انا بهمنا
1: صحيح
0: نشتغل على الجيل،
1: صحيح
0: انك تخلق هذا الجيل، اذا الجيل بنشا من النشا من الاساس هو رافض لمشكله المخدرات، فاهم شو يعني مشكله المخدرات، عززت فيه فكره انه يقدر يحكي للغلط لا ويميز الغلط، هون انا اطمئنيت عليه لما بوصل لسن للمراهقة أو لما بوصل لسن أكبر من ذلك من أنه يتورط لا سمح الله في مشكلة المخدرات. أيضا الشق الثالث إذا سمحت لي وصف بيت من هذا البرنامج
1: نعم
0: الوطني
1: سيدي
0: هو الحملة الإعلامية. أيضا يعني الآن إحنا الحمد لله رب العالمين بنحاول نغطي، قلت لك تحركنا للمحافظات، لكن إحنا إذا بدنا نيجي للمنطق مستحيل نقدر نوصل لكل إنسان ويجي يحضر مثلا معانا الفعالية سواء مؤتمر أو معرض أو محاضرة إلى آخره. فبالتالي اليوم حاولنا نوصل لكل أفراد المجتمع الأردني من خلال الهواتف اللي موجودة بين إيديهم، من خلال هاي الحملة الإعلامية. اليوم وصفي بيك أبنائنا قاعدين بيقضوا ساعات طويلة يعني بينهم بين أنفسهم على تليفوناتهم، حتى إحنا الآباء والأمهات يعني خلاص سبحان الله منشغلين في التلفون وآخر وقت، فاستغلينا واستثمرنا هذه الجزئية من خلال بث رسائل توعوية سواء من خلال الفيديوهات، من خلال الريلز القصير، من خلال القصص، من خلال الكاروسيل، الانفوجراف، لربما البوست، البوستر البسيط، لقاء إذاعي، لقاء تلفزيوني. وأنا بشكر يعني مرة أخرى هذه الإذاعة أنها اليوم هي شريكة معنا أيضا في هذه الحملة الإعلامية.
1: نعم صحيح.
0: لأنه هذا منبر أيضا له مستمعي وله محبي، وبالتالي مثل هذه المنابر ومثل هذه المنصات ومثل هذه المواقع يعني إحنا مهتمين بأن نبث من خلال هالرسائل التوعوية. وأنا بشكر كل الإذاعات والمحطات التلفزيونية والإذاعية وكل المواقع وكل الشركاء في الإعلام اللي ساندونا وشاركونا في إيصال هذه الرسالة التوعوية من خلال الحملة الإعلامية التي يعني خلينا نقول تعتبر هي الشق الثالث من البرامج التوعوية اللي أقرتها إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام للاحتفال في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
1: نعم نبيل بك أشكرك، لأنه بشيروا للزملاء في الهندسة الإذاعية أنه يعني أدركنا الوقت، لكن سؤال أخير، هل لا زال المعرض المتنقل موجود سيدي لغاية هذه اللحظة، وإلى
0: نعم.
1: متى سيستمر إذا سمحت نبيل بك؟
0: احنا سيدي مستمرين إلى نصف شهر 8، يعني آخر
1: حل.
0: فعالية تقريبا عندنا راح تكون في 14/8 الأسبوع هذا، موجودين في حدائق الحسين يوم الجمعة إن شاء الله تعالى في عمان، وتستمر الفعاليات في حدائق الملك عبد الله في المقابلين في متحف الدبابات، هذا بالنسبة لعمان. إربد أنهيناها الأسبوع الماضي، زرقاء عندنا الأسبوع القادم أو اللي بعديه في مدينة الأمير محمد للشباب، عندنا العقبة، عندنا مدينة العقبة للشباب أو مدينة شباب العقبة، وعندنا ساحة الثورة العربية، وعندنا محافظة الكرك في مدينة شباب الكرك، اللي بكون آخر فعالية في 14/8 بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله يا سيدي، نتمنى للجميع التوفيق سيدي في إدارة مكافحة المخدرات، ونتمنى يعني من الجميع أيضا من شبابنا في هذا البلد الحبيب يعني إنهم يتعظوا، لا يصير يقول إنه أنا بدي أجرب، لأنه امبارح بجوز أمس أنا حكيت زي موضوع الدخان، بجوز حكيت في البرنامج المسائي عبر أثير إذاعة الأمن العام، أوله دلع زي ما قالوا المثل وآخره ولع، فنسأل الله العظيم إنه ربنا يحفظنا ويحفظ شبابنا ويحفظ هذه الأمة من هذه الآفة الخطيرة يا رب إن شاء الله. يا رب. شكرا سيدي، شكرا نبيل،
0: بوركتم
1: سيدي، شكرا
0: سيدي، شكرا.

0: إذن مستمعي الأعزاء رجعنا لكم مرة أخرى وباسمكم جميعا أشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل المقدم نبيل الرواجدي من إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام. أيضا أشكر فريق العمل اللي رافقنا في هذه الفترة الزميل عبد العزيز العبابني من الهندسة الإذاعية، وشكرا أيضا لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
2: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير. هذا أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أحييكم وعبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية، وهذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. نحيي باسمكم جميعا نشام جيشنا العربي الذين يسيجون أرضنا العربية الأردنية بذوب من صدق انتمائهم ومن وفاء محبتهم ودفء مودتهم الوطنية الخالصة أمام الأعداء المتربصين، مؤمنين بقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء البواسل الأبطال يرابطون انتماء ووفاء وفداء، وحين نستعرض تاريخهم بأمجاده وأصالته وبطولاته نجده تاريخا عابقا بالمفاخر والاعتزاز. فنحن نقف أمام جيش شكل مدرسة للمهنية والاحترافية العسكرية وبكفاءة الجندية الحقيقية وبالقيم والأخلاق والنواميس العسكرية العربية الأردنية الأصيلة. أعزائنا، أهلا ومرحبا بكم.

أعزائنا، حين نتحدث عن النشامة بواسل الجيش العربي الأردني فمن حقهم علينا ونحن نرفع لهم القبعات عرفانا بدورهم وامتنانا لتضحياتهم.

عظيمة عبر مسيرة هذا الوطن الذي يشكل حماً عروبياً نموذجياً في البذل والعطاء، والذي يظل راسخاً بثوابته الوطنية والقومية، وفياً لرسالته التاريخية النهضوية، صامداً في زمن التحديات الكبرى التي يعيشها ومنطقة الإقليم. ويظل الواجب منا أن نفي هؤلاء النشام الأوفياء حقهم علينا، وأن نظل نحفظ لهم أجمل وأكمل معاني المحبة والثقة والاعتزاز بهم وبقيادتنا الهاشمية، ونكبر لهم دورهم في الحفاظ على الأردن وحمايته وحفظ أمنه واستقراره واستقلاله وسيادته وحماية أمننا الوطني ومصالحنا وهويتنا الوطنية.

أعزائنا، نشام الجيش العربي يعمر نفوسهم الإيمان بالأردن وقيادته ورسالته، والفخر والاعتزاز بحمل اسم الجيش العربي شعار يزين هاماتهم المشرئبة تساميا إلى عنان السماء شموخا وفخرا بهذا الاسم الذي يتفردون به ويتميزون به مهابة وبسالة وتضحيات. فالجيش العربي الأردني جيش عربي في محتواه ومعناه ومغزاه، في عهده وتاريخه ومواقفه وتضحياته. فهو منذ أن أسست نواته جاء وليدا من رحم ثورة العرب الكبرى، ومن امتداد جيشها الذي قاتل في مكة والعقبة والطفيلة وميسلون، وبقية صالحة من الجيش المصطفوي الذي قاتل ببدر ومؤتة وحطين واليرموك. إنه الجيش العربي الأردني المنذور للدفاع عن الأردن الأرض والوطن، الحمى والرسالة، والمنذور للدفاع عن شرف أمته وحقوق شعوبها وقدسية رسالتها، مؤكدا للقاصي والداني أن الجندية الأردنية عسكرية وطنية وقومية وعالمية وإنسانية، وأنها عسكرية الكفاءة والاحترافية والمهنية والقوة والاقتدار والبطولات والتضحيات والأخلاق والإنجازات، إنها قوة الوطن وعزته ومنعته وكبريائه.

قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي موضع ثقة قيادتها الهاشمية وثقة شعبها الأردني، حظيت برعاية هاشمية موصولة منذ عهد المغفور له الملك الشهيد عبد الله الأول بن الحسين، إلى رعاية المغفور له

الملك طلال كأول ضابط عربي يتخرج من كلية ساندهيرست العسكرية، ومن ثم إلى رعاية الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وهي اليوم في كنف رعاية جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، يغمرها بفيض اهتمامه ويوليها رعايته الخاصة كأولوية أولى عنده، وهو قائدها الأعلى الذي كان واحدا من أبنائها النشامى، خدم في صفوفها وعرف ميادينها وعاش تفاصيل حياة رجالها، فكان الأحرص على تطويرها وتحديثها لتواكب روح العصر بتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية من معدات وأسلحة وتجهيزات، ولتكون قلعة الوطن الحصينة في الأمن والاستقرار، وموجها لإعداد استراتيجية شاملة وإحداث تحول بنيوي في بيئة العمليات لها وتنظيمها بما يتناسب والظروف الحالية المحيطة والاستجابة لمتطلبات القيادة والسيطرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ولتبقى كما يريدها جلالته الدرع الحصين والسد المنيع لأمن الأردن واستقراره.

القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأردنية أعزائنا تمتلك ثقة عالية من قيادتها الهاشمية ورعاية موصولة، وتمتلك ثقة ومحبة شعبية عالية من مواطنيها، وسمعة ومكانة إقليمية وعالمية محترمة. قواتنا المسلحة تمتلك قوة وقدرة على التصدي لكل عدو يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، وفي الجيش العربي نشام وطن وأمة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والاحترافية العسكرية ومن الاستعداد والجاهزية، يؤدون رسالتهم ودورهم وينهضون بمهامهم وواجباتهم بالكفاءة والاقتدار. وبشرف هذا الواجب وقدسيته، فقد تعلموا في مدرسة الرجولة والبطولة والفروسية، ونهلوا من معينها روح الفداء والإخلاص والوفاء والولاء ومعنى الانتماء وصدقه للأردن وللعروبة وحسن الرعاية والاهتمام من قيادتهم العليا. فجلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني يتابع كل صغيرة وكبيرة راعيا لشؤونهم، مهتما بتحديث وتطوير القوات المسلحة الأردنية والوصول بها دائما وأبدا إلى أعلى مستويات التميز الذي وصلت إليه والمحافظة عليه في التنظيم والتخطيط والتسليح وفي الجهود الاستخبارية والتكنولوجيا المتقدمة وبما تمتلكه من قدرات عسكرية تجعلها أنموذجا في الكفاءة والاحترافية والمهنية العسكرية والحضور الفاعل إقليميا وعالميا ومشاركتها في قوات حفظ السلام الدولية.

0: أعزائنا، الجيش العربي مؤسسة الوطن المثلى المنذورة لأمنه واستقراره والقوة الحاضرة الفاعلة في كل ميادينه الحياتية. جيشنا عربي الولاء والانتماء والهوية، وعربي أردني في دوره الوطني والقومي والإنساني، وهو مدرسة للشرف والبطولة وأداء الواجب المقدس. في ختام هذا اللقاء معكم أعزائنا، لكم مني أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أزكى أمنية وأطيب تحية وأخلص دعاء للأردن وقيادته وجيشه وشعبه. يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابع من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الوطن، نستودعكم الله والسلام عليكم.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. القناة الرسمية لسمو ولي العهد تنشر مقطع فيديو لتدريب التعايش العسكري والذي نفذته الكتيب الخاص 101 إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الأردن وقطر يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد. وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان على ضرورة تنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي لتثبيت الاستقرار في غزة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة. أخيرا يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا عاديا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.
2: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيف من نسور سلاح الجو اللواء الركن المتقاعد الطيار نوران المعايطة، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: نسر من نسور الوطن لا تثنيه الريح ولا العواصف حلق في سماء الأردن سنوات وسنوات، ورفع علم الأردن داخله وخارجه يرفرف وتنظر إليه كل العيون بكل المحبة والمودة والفخر. ضيفنا هذا المساء اللواء الركن المتقاعد الطيار نوران المعايطة، وحديث مفتوح به نبدأ بالترحيب. أهلا وسهلا يا باشا.
1: يا هلا فيك. أشكرك
0: يا سيدي. يعني البدايات في القوات المسلحة كانت من بريطانيا حين وفدت في دورة للطيران، وانتقلت من مجتمع مختلف يعني من الكرك إلى بريطانيا مرة واحدة. الشباب الأردنيين قادرين على التكيف مع كل المجتمعات، كيف كانت النقلة وكيف تأقلمت مع الحياة الجديدة؟
1: أولا أشكرك أخي العزيز على الاستضافة في إذاعة قواتنا المسلحة الباسلة.
0: نعم.
1: وكان لي شرف الالتحاق في القوات المسلحة الأردنية سلاح الجو الملكي عام 1969. بعد بعدة شهور، كان بهذاك الوقت ما في تدريب طيران بالأردن. كان التدريب كان يا إما في بريطانيا أو أمريكا أو الباكستان أو اليونان، هذه الدول فقط. ففي عام بداية عام 70 ذهبت في دورة إلى بريطانيا للتدرب على الطيران مع سلاح الجو الملكي البريطاني طبعا، وكنا 7 زملاء مع بعض دفعة واحدة يعني. الحقيقة التكيف يعني هناك مش سهل بأول فترة يعني.
0: صحيح.
1: لأنه ثقافة بتختلف تماما،
0: لغة،
1: واللغة يعني في حاجز اللغة كان موجود، مع أنه يعني بتعرف إحنا اللغة الثانية بالأردن هي اللغة الإنجليزية، يعني كل المدارس بتدرب إنجليزي، وحتى بالوقت الحالي يعني اللغة الإنجليزية عند الناس أقوى من زمان.
0: صحيح.
1: بس الشباب الأردني أحكيها يعني أنه سريع التكيف. يعني وصلنا لبريطانيا وأول يوم ثاني يوم ودونا القاعدة الجوية اللي بدنا نتدرب فيها. التدريب ببريطانيا الإنجليز دقيقين جدا، حتى كيف بتقعد على الطاولة الأكل له نظام، يعني نظام، لأنه أنت بتروح فورا على نادي ضباط يعني. وانتقلنا يعني كنا كمرشحين كل 8 بثكنة، هناك كل واحد بغرفة، يعني انت خلص عامل ضابط هناك، لأنه بنظامهم اللي بيجي يطير لازم يكون عامل دورة عسكرية، وحطوا عليهم زي بيسموهم باللغة الإنجليزية هناك يعني هو خلينا نقول ملازم تحت تدريب، كيف كانوا مدرسة مرشحين خرجوا واحد بشفرة عنا.
0: صحيح.
1: هم زي هيك، فبس أيوة يعتبر ضابط. واحنا كانوا معتبرين انه يعني هناك ضباط وبعاملونا كضابط في نادي الضباط وكل شيء. فالتكيف كان يعني سريع، وكان التركيز باول الدوره هو على

0: اللغة وهي لغة طيران، تخصص طيران، يعني 3 شهور هاي كاملة أول شيء لغة طيران، يعني ما بتتحدث إلا إشي يهم الطيران وكيف تتعامل مع برج المراقبة الجوي ومع الرادارات ومع الحديث من طيارة إلى طيارة وكذا. وبعدين طبعا يتبعها الفحص الطبي في قاعدة جوية ثانية لمدة 3 أيام حتى يخلوك تبدأ تطير. فالتكيف كان يعني مش صعب، والحمد لله الأمور صارت يعني بالسلاسة بعدها.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: سيدي، يعني في سلاح الجو أسماء خالدة ما بنساها الأردنيين بشكل عام، كيف بمن عمل طيار في القوات المسلحة وفي سلاح الجو الملكية، حضرتك اللواء المتقاعد الطيار نوران معيطة، أسماء كبيرة في سلاح الجو، اعتبرهم نبالج يعني، واهتميت فيهم أنت وتعلمت منهم.
0: يعني الأسماء اللي هو يعني بدي أقول مثلنا الأعلى كانت هم الشهداء.
1: صحيح.
0: أنبل البشر.
1: نعم.
0: يعني اسم الشهيد فراس العجلوني واسم الشهيد موفق السلطي، أنا ما كان لي الشرف أني أخدم معهم.
1: نعم.
0: لأنه أنا دخلت في عام 1969 الخدمة العسكرية، وهم استشهدوا سنة 66 وسنة 67.
1: نعم.
0: بس هاي أسماء حقيقة احنا بنفتخر فيها، وهاي مثل يعني مثلنا الأعلى من البطولة اللي يعني أظهروها وأسقطوا طائرات معادي وضربوا أهداف جوية يعني في هذاك الوقت، وهاي شجاعة ما إلها نظير يعني في هذاك الوقت. يعني هذا من الأسماء. لكن طبعا في من الإخوان اللي خدمنا معهم ولازلنا نعتبرهم يعني مثل أعلى بالخدمة، أول قائد قاعدة بعد ما تخرجت من بريطانيا عام 1972 كان قائد القاعدة اسمها قاعدة الملك حسين الجوية، هو أحمد ماشي جويبر.
1: نعم.
0: الله يعطيه الصحة يعني.
1: آمين.
0: فهذا يعني قائد ما شاء الله عليه، رجل متواضع جدا، يعني كنا نعتبره الأخ الأكبر. يعني أنا أول قائد وشوف أول ما وصلت الأردن بعد ما تخرجت وصلت ملازم طيار هو هذا القائد.
1: نعم.
0: فحقيقة أفتخر فيه، من الرجال المميزين بالنسبة لي.
1: أثر في شخصيتك؟
0: أثر في شخصيتي وما زلت ألتقي فيه إلى اليوم.
1: جزء من الوفاء يعني.
0: أي نعم صحيح.
1: نعم. يا سيدي، سلاح الجو الملكي عندنا يعني إحنا قواتنا المسلحة مرتبطة وجدانيا بالشعب، يعني الأردنيين عند الجيش خلص مقدس يعني.
0: صحيح.
1: سلاح الجو له مهمات إنسانية قام فيها على مدى تاريخه داخل الأردن وخارجه.
0: صحيح.
1: وكثير بنسمع في الأخبار طائرة من سلاح الجو بتوجيه هجرات القائد الأعلى تتوجه إلى السعودية في حادث سير.
0: صحيح.
1: بتجيب عائلة.
0: صحيح.
1: وطبعا هذه الدول الأخرى ما بحدث يعني حتى داخل البلد يمكن.
0: صحيح.
1: بس إحنا يعني حتى أبناء الأردن وين ما كانوا حادث سير في السعودية أو في العراق بتروح الطيارة بتجيهم للمدينة الطبية.
0: صحيح.
1: حدثنا عن هذا الجانب وأبعاده.
0: شو هذا الجانب؟ أولا هو جانب إنساني قبل كل شيء.
1: نعم.
0: فيعني كلنا بنعرف بالأردن جلالة سيدنا قديش بيهتم بالجانب الإنساني.
1: نعم.
0: يعني عائلة بصير معها حادث على طريق السعودية وهو راجع إلى الأردن أو رايح إلى السعودية، بوعز وبعطي توجيهات وبروح الطيارة بتجيبهم مشان تعرف العلاج، أو طائرة الإخلاء الطبي.
1: نعم.
0: أو مرات يعني حتى خارج الأردن، أنت عارف يعني تركت الخدمة من أكثر من 22 سنة بس. نعم. إحنا بنسمع بالأخبار، وحتى لما كنت في الخدمة لما كنت مدير عمليات جوية أو مساعد العمليات والدفاع الجوي كنا يعني نرسل طائرات للمساعدات في مناطق زلزال، نرسل طائرات يعني آخر إشي العام بسوريا كان حرائق ساعدنا فيهم.
1: صحيح.
0: طائرات سلاح الجو راح، وقبلها للبنان بالزلزال اللي صار في تركيا وفي عدة مناطق في العالم. يعني الجانب الإنساني دائما موجود عندنا وضمن الإمكانيات المتاحة. وشفت في آخر شيء يعني طائرات سلاح الجو كانت تلقي المساعدات على إخواننا في غزة. طبعا وتبعنا بذلك عدة دول.
1: صحيح.
0: يعني فرنسا وبريطانيا ومن دول عربية شقيقة يعني برضو كانوا في نفس التشكيل وراء طائراتنا ونزلوا مساعدات. طبعا هذا الحكي بتنسيق مع الأمم المتحدة. فيعني سلاح الجو له زي ما بقول أيدي بيضاء بتوجيهات طبعا عليا.
1: نعم.
0: شايف للمساعدة سواء داخلي أو خارجي.
1: نعم. داخليا حتى في مرات. نعم. سيدي أيام الثلج أو العواصف كذا.
0: صحيح.
1: مناطق البعيدة
0: اللي لا يمكن وصولها بالسيارات. أه. مثلا. صحيح. أه. طبعا بتساعد طائرات سلاح الجو في هذا الموضوع، أنا بقول لك لأنه في جانب إنساني دائما هو يطغى على كل شيء. شايف ضمن الإمكانيات المتاحة بساعة سلاح الجو.
1: نعم.
0: وإحنا الآن يعني مش موجود أنا بسلاح الجو، بس إحنا أنا

0: أو أنت والكل بسمع بالأخبار وبنقرأ يعني اللي بصير حوالينا يعني بالإعلام.
1: اللواء الركن المتقاعد نوران المعيطي سيدي يعني عملت دورات في عديد من دول العالم،
0: صحيح،
1: في الباكستان، في الأردن، ربما دول أخرى لا أعرفها. يعني كيف وجدت العسكرية الأردنية يعني متميزة؟ احنا بنقول العسكرية الإنجليزي، بنقول العسكرية الأمريكية، الفرنسيين إشي، الباكستانيين لهم هويتهم،
0: صحيح.
1: العسكرية الأردنية تلاحظ أنها مميزة، لها هوية خاصة فيها؟
0: حقيقة يعني هناك تميز، مش لأني خدمت أنا يعني أكثر من 34 سنة بسلاح الجو بحكي هذا الكلام، تميز بالانضباطية الأردنية بصراحة. يعني في هناك انضباطية عالية جدا والحمد لله في الجيش الأردني، حتى لما بكونوا برا، حتى بإنجازاتهم الأمم المتحدة في كل العالم. شوف يعني مرغوبين دائما أن يكون من قوات حفظ السلام أردنيين من الجيش الأردني، لأنه دائما يعني ينجز المهمة بنجاح وبحرفية، وإلهم تقدير واحترام. يعني بكل الدورات اللي أنا رحتها في دول العالم، اللي هي يعني مين اللي في ثلاث دول رئيسية أنا رحت يعني دوراتي، بالباكستان وبريطانيا وأمريكا، يحترموا الجيش الأردني والعسكرية الأردنية يعني ويقدروها. طبعا احنا عملنا تمارين مع كثير دول، يعني تمارين جوية عملنا مع الإنجليز، مع الفرنسيين، مع الأمريكان، مش بس بالأردن، حتى في دولهم في أمريكا يعني عملنا تمارين جوية وطيران بأمريكا بتمارين حقيقية يعني قريبة إلى الحقيقة. يعني يعني تمرين كان اسمه العلم الأحمر ريد فلاج، هذا يعني تشترك أنت بطيارات من دول كثيرة وبتطير معاهم، حتى كنا نرمي رمايات يعني حية في بخلال هذه المناورات، يعني قريبة إلى الواقع أو. والحمد لله كل الأمور كانت تسير بسلاسة وبحرفية والحمد لله.
1: الحمد لله. يعني على هوية القوات المسلحة ووجودها في الوجدان الأردني، يعني شفنا الباكستان مثلا كنموذج، القوات المسلحة الباكستانية تدير الدولة كاملة بكل مرافقها، حتى المفاوضات بين أمريكا وإيران،
0: صحيح،
1: ربما من أعقد المفاوضات في التاريخ. استطاعت العسكرية الباكستانية أن تدير هذه المفاوضات سياسيا ودارت الجانب السياسي. إحنا عندنا نفس الشيء سيدي، يعني عدة وزراء كانوا ضباط، وكان رؤساء وزارات كانوا أصلا قادمين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأداروا المؤسسات بكل كفاءة. كرجل عسكري كيف تنظر لهذه الشخصيات التي تدير الدولة وأنهم قادرين على إدارتها سياسيا وإداريا؟
0: يعني حس الضابط لما يسأل مثلا رتبة عميد أو لواء، هو ماخذ يعني دورات إدارية ودورات استراتيجية كثير. يعني هو مؤهل أنه يكون رجل إداري ويدير استراتيجي ويحط استراتيجيات حتى. لأنه ليش تعمل لعاد دورة أركان صغرى ودورة أركان وكليات حرب وماجستير بالعلوم العسكرية والإدارية؟ يعني هذا كله طبعا عندك يكون المقدرة أنك بما في شك يعني أنك تدير مؤسسات كبيرة يعني بأي مستوى. لأن حتى يعني لو كنت عسكري بتدير هذه المؤسسات. والباكستان هو مثال، أنه قائد الجيش الباكستاني الآن يعني طبعا هو وسيط بين أمريكا وإيران وكذا يعني، بس طبعا عنده المقدرة ما في شك، لأنه هو مؤهل مؤهل إداريا واستراتيجيا وعسكريا طبعا
1: لإدارة المؤسسات. نعم والدولة. نعم
0: نعم صحيح. وهذا واقع يعني.
1: نعم. اللواء الركن المتقاعد الطيار نوران المعايطة أبو شهاب سيدي، يعني علاقة المتقاعدين العسكريين المحاربين القدامى بالقائد الأعلى علاقة كمان أيضا يعني خلينا نقول زي علاقة ذوي القربة، يعني ما انقطعت العلاقة بعد التقاعد. كثير بنسمع في الأخبار سيدنا يزور منزل اللواء الفلاني وبيجتمع مع مجموعة من الضباط، يعني هو زيارة له تكريم له، لكن لقاء مع كل المحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين. كيف بتشوف هاي الزيارات؟
0: شوف هاي إذا بترجع للأساس، جلال سيدنا هو رجل عسكري خريج ساندهست، ومن ثم ضابط دروع، ومن ثم قائد عمليات خاصة، وجلالة الملك بعد ذلك. يعني هذه العلاقة لا يمكن، يعني أنت صديق لك خدمت انتباه العسكري لا يمكن تنساه، فكيف لما يكون جلال سيدنا؟
1: صحيح.
0: يعني وجلال سيدنا دائما هو اللي يدعو المتقاعدين العسكريين، وهو جلالة الملك تعرف يوم المتقاعدين العسكريين اللي ب 15

0: 2 هذا كل سنة بيلتقوا مطاعين الأسكري.
1: نعم.
0: فجلالة الملك أنا أعتقد أنه يرتاح أنه يتحدث مع المتقاعدين العسكريين، وطبعا هم لهم الشرف أنه يكونوا بلقاء مع جلالة سيدنا، واللقاءات مستمرة يعني في عدة مناسبات، يعني نشوف جلالة سيدنا الحمد لله يعني لما تكون في هناك دعوات يعني
1: نعم.
0: معينة. نعم
1: يعني إلها أبعاد وإلها آثار
0: طبعاً
1: جانبية.
0: طبعا إلها آثار جانبية ولها آثار معنوية كويسة يعني.
1: نعم. نعم. وحتى يعني في تشكيل الحكومات ما بنساهم دائما، إلا يكون في أو الأعيان بيكون في منهم
0: ما في شك
1: إلهم حصة، أو طبعاً. محافظ في الداخلية أو سفراء أو شيء،
0: صحيح
1: يعني دائما محسوب.
0: ما في شك. نعم.
1: محسوب حسابهم.
0: نعم. صحيح.
1: نعم. أبو شهاب سيدي شهاب وين وإخوانه نتعرف عليهم الأسرة الكريمة؟
0: والله أنا عائلتي يعني عندي 3 بنات وشباب 2
1: ما شاء الله،
0: وعندي 9 أحفاد
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: حفيد الأكبر سنة ثانية جامعة.
1: نعم.
0: الجامعة الأردنية بدرس حقوق، هذا الحفيد الأكبر
1: ما شاء الله.
0: وشاب بيشتغل بشركة يعني هو مش بالطيران بس قريب إلى الطيران، بشركة شحن جوي. والابن الثاني بيشتغل برضه بشركة طيران بالصيانة يعني الجوية، أو يعني هو دارس كمبيوتر في الجامعة لكن بيشتغلوا بالستورز يعني بالمستودعات في قطع طائرات يعني.
1: نعم.
0: فهم يعني قريبين إلى الطيران بس مش طيارين.
1: يعني اقتبسوا من
0: يعني شيء من الحياة اللي عشناها يعني بسلاح الجو وبالطيران.
1: نعم. طيب بعد سنوات الخدمة سيدي يعني شو بتقول لرفاق السلاح المحاربين القدامى المتقاعدين العسكريين؟ رسالة من اللواء الركن المتقاعد الطيار نوران معايط عبر أثير إذاعة القوات المسلحة، وهذا البرنامج هو قناة يعني بنتواصل إحنا وياهم مع بعض.
0: أنا بتمنى لإخواني دائما طبعا دوام الصحة والعافية والتواصل مع بعض. أنا يعني رسالتي أنه أن تتواصل مع الزميل القديم هو منعش للحياة بصراحة يعني. يعني تستذكر الماضي هو برضه يعني دفعة إلى الأمام.
1: تلتقوا سيدي؟
0: نعم نلتقي يعني في عنا بتعرف هالأيام على الموضوع الواتس أب والهذا يعني بتعرف
1: جروبات.
0: يعني في عنا جروبات نلتقي. وبنلتقي طبعا بلقاءات يعني سواء على عشاء أو على فطور أو على اجتماع أو في منزل أحد الزملاء، فنتحدث عن الماضي وبنلتقي وبنعيد الذكريات الجميلة. أنا أصدق كلها ذكريات جميلة.
1: صحيح.
0: مع أن حياة لم تكن سهلة يعني. يعني تدريب الطيران لم يكن سهل في بريطانيا، من أصعب خلينا نقول الدول في حتى تخرج طيار. بس هنا بس برضو كانت ممتعة يعني، بنشعر أنها حياة ممتعة يعني. وبرضو يعني في كثير من الزملاء وأنا واحد منهم أنه يعني برضو يعني أنا عملت بالحياة المدنية، عملت يعني بعد التقاعد كذا سنة يعني كمدير عام في شركات وكذا يعني، بس بظل دائما أحن إلى الزملاء القديمين وهم بالعسكرية، وبحن إلى الحياة العسكرية وإلى الطيران طبعا. لا يمكن تنسى شيء يعني كل شبابك قضيته فيه، مستحيل يعني. فبتمنى لهم كل الخير إن شاء الله لأخواني يعني، وتستمر اللقاءات لأنه هاي مهمة جدا يعني.
1: أبنائك وأحفادك يعني الآن اللي بيسمعوك وزملائهم والشباب الأردنيين بشكل عام من خبرة وتجربة الحياة أبو شهاب اللي هو الركن المتقاعد الطيار نوران معايطة، رسالة لهم من أب كريم حكيم بعد سنوات من العطاء، شو بتقول للشباب الأردنيين بشكل عام تجاه وطنهم وتجاه الظروف اللي الآن إقليمية ودولية معقدة يا سيدي الآن؟
0: يعني الوطن أولا والأردن أولا، يعني لا شيء بديل للوطن.
1: صحيح.
0: الوفاء والإخلاص بعمل الإنسان مهما كان عمله.
1: صحيح.
0: أنا بحكيها لأبنائي وبحكيها لأخواني الأقل مني يعني بالعمر، إنه الإخلاص بالعمل مهما كان عملك بسيط.
1: صحيح.
0: لأن إذا أخلصت في العمل راح تطلع درجات، وإذا ما أخلصت في العمل أصلاً بتعيش حياة غير سعيدة. فأهم شيء إنك تخلص للوطن وتخلص في عملك. مهم جداً يعني هذا أنا بقوله لكل واحد توجه العمل، مع إنه يعني بجوز الآن تقول لي طيب ما هي في صعوبة وفي بطالة وإشي، صحيح، بس الإنسان ما يركز على العمل اللي هو الوظيفي، لأنه العمل الوظيفي بصراحة هو مش مجدي كثير يعني.
1: نعم.
0: ومش سهل كمان تحصل عليه.
1: صحيح.
0: لكن يعني الحياة مفتوحة أمام الإنسان أن يدور على شيء غير الوظيفة،
1: يكون عمل منتج يعني.
0: نعم، عمل منتج غير الوظيفة.
1: نعم.
0: لأن الوظيفة يعني مرات بتكون محبطة، مش كل الوظائف يعني مشجعة.
1: صحيح. نعم. يعني

0: الوظائف المكتبية بشكل عام غير مجدي
1: لا
0: ولا مستقبل لها
1: يعني تقريبا مرات يعني. إذا بتطول فيها ممكن يصير مستقبل يعني,
0: يعني يضيق الهرم هو كل ما ارتفع يعني.
1: بالضبط فيعني بس الإنسان إذا بيضل يركز بس على الوظيفة يعني بتكون الحياة صحيح يعني شوي قاسية عليه, لأنه بتعرف ظروف الحياة يعني صارت مكلفة الحياة
0: صحيح
1: مش سهلة زي زمان يعني.
0: نعم
1: يعني احنا زمان كان راتب ملازم طيار أنا ما تخرجت 72 70 دينار, وراتب ضابط يعني مش طيار لأنه احنا كنا عندنا علاوة كان 35 دينار. الآن يعني باخذ 1000 وبقول لك مش قادر أدرس الولد, مش قادر أستأجر بيت, مش قادر
0: كده. صحيح تغيرت
1: الحياة يعني مش سهلة, ما بتمشي معها الوظائف المحدودة الدخل يعني.
0: بالتأكيد سيدي احنا سعدنا فيك وهالكلام الطيب
1: وهالحكم الله يبارك فيك.
0: أبو شهاب اللواء الركن المتقاعد الطيار مورال المعايطة. سيدي هذا البرنامج توجيهات جلالة سيدنا بالتواصل مع المتقاعدين وعطوفة رئيس الأركان هو بسمع البرنامج كمان يعني بشكركم ولكم كل التحية والتقدير من عطوفة الرئيس وكل أبواب القيادة العامة ووحداتها وتشكيلات الجيش العربي هي مفتوحة لكل رفاق السلاح يوم أهل وسهلا دائما.
1: شكرا كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة الجميلة, وأنا بتمنى لقواتنا المسلحة الباسلة كل الخير إن شاء الله والمنعة وكلنا ولا إن شاء الله لجلال سيدنا.
0: الله يبارك فيك سيدي, طول عمرك. الله يخليك.
1: شكرا لك.
0: الله يحفظك.

0: أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مجددا. هذه تحيات فريق العمل من التصوير والمونتاج محمد الزعبي، إبراهيم الخالدي، علي الوديان ومؤمن الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة وحمزة الربابعة، ومن المتابعة النقيب أمير المعايطة، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. مرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، البرنامج الذي نصحبكم فيه في رحلة بين دول العالم، نكشف فيه أسرار الحضارات ونقترب من ثقافات الشعوب ونعيش حكايات صنعتها الجغرافيا ودونها التاريخ. ومحطتنا اليوم ليست كأي محطة، إنها جمهورية مصر العربية، أرض الكنانة وهبة النيل، وموطن واحدة من أعرق الحضارات الإنسانية التي ما زالت تبهر العالم حتى يومنا هذا. من أهرامات الجيزة الشامخة إلى معابد الأقصر وإسوان، ومن شوارع القاهرة التي لا تنام إلى شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، سنأخذكم في جولة ممتعة نتعرف فيها على تاريخ مصر وطبيعتها وثقافتها وعادات شعبها وأبرز ما يميزها، فكونوا معنا.

حين يذكر التاريخ تذكر مصر، فقد قامت على أرضها واحدة من أقدم الحضارات في العالم قبل أكثر من 5000 عام، وكان نهر النيل سبباً في ازدهارها، حتى قال المؤرخ الإغريقي هيرودوت عبارته الشهيرة: مصر هبة النيل. وتعاقبت على مصر حضارات متعددة من الفرعونية إلى اليونانية والرومانية، ثم العصر الإسلامي وصولاً إلى الدولة الحديثة، فكانت عبر العصور ملتقى الحضارات والثقافات.

العاصمة هي القاهرة، ليست مجرد مدينة بل متحف مفتوح يجمع بين الماضي والحاضر. فيها الأزهر الشريف، أحد أقدم الجامعات في العالم، وفيها سوق خان الخليلي إلى جانب الأبراج الحديثة والمراكز الثقافية والفنية. وتشتهر القاهرة بحيويتها، فلا تكاد تهدأ شوارعها، ولذلك يصفها كثيرون بأنها المدينة التي لا تنام. الأهرامات لغز حير العلماء، حيث تعد إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة. وقد بنيت هذه الصروح العملاقة بدقة هندسية مذهلة، وما زالت طريقة بنائها تثير دهشة العلماء والباحثين، ويقف إلى جانبها تمثال أبي الهول، رمزا خالدا من رموز الحضارة المصرية. ولا يمكن الحديث عن مصر دون الحديث عن نهر النيل، شريان الحياة ومصدر الخير، فعلى ضفافه نشأت المدن والقرى، وقامت حضارة أثرت في الإنسانية جمعاً.

تعد مصر منارة للفن والثقافة في الوطن العربي، وقدمت للعالم أسماء خالدة في الأدب والموسيقى والسينما، ولا يزال إرثها الثقافي حاضراً حتى اليوم. وهل تعلم أن مصر تمتلك نسبة كبيرة من آثار العالم المكتشفة، وأن قناة السويس تعد من أهم الممرات الملاحية الدولية، وأن مدينة الأقصر تعرف بأنها أكبر متحف مفتوح في العالم؟ وهكذا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام رحلتنا في أرض الكنانة مصر، الدولة التي يلتقي فيها التاريخ بالحاضر والحضارة بالأصالة والنيل بالحياة، إلى أن نلتقي في رحلة جديدة ودولة جديدة. تقبلوا أطيب التحيات، كنت معكم أنا راف السردي ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، إلى اللقاء.

إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى هناك.

0: أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. الأردن وقطر يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية تركيا وقطر والإمارات آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. يعقد مجلس النواب غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
1: الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب تنطلق وسط جدول أعمال يتضمن عدداً من مشاريع القوانين التي تعد من أبرز التشريعات المرتبطة بمسارات الإصلاح الإداري والتعليمي والمهني، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المحلية والحوكمة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإنجازات والاعتذارات، ثم تلاوة الإرادتين الملكيتين الساميتين المتعلقتين بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز من الشهر الجاري. كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة إحالة عدد من مشاريع القوانين، وهي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

0: 2020 ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وأكد عدد من النواب على أن حزمة القوانين المطروحة تحظى باهتمام واسع نظرا لما تمثله من خطوات تستهدف تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم العمل المهني وتحديث منظومة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والملكية العقارية. وتأتي هذه الدورة تنفيذا للإرادة الملكية السامية التي حددت نطاق أعمالها بحيث تقتصر على مناقشة وإقرار مشاريع القوانين الواردة فيها، وتشمل كذلك مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 باعتباره أحد أبرز التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أصدرت الحكومة تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية. وجاء التعميم نظرا لما قد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من مساس بسلامة هذه الشعارات والرموز وأصالتها أو إحداث تغيير في طبيعتها أو شكلها المعتمد. وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة. ونص التعميم على عدم استخدام برامج أو أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين أو تغيير الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية أو إدخال أي عناصر أو مؤثرات بصرية عليها إذا كان من شأن ذلك المساس بأصالتها أو تغيير شكلها أو مضمونها المعتمد. كما نص على عدم نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي شعارات وطنية أو أعلام أو رايات أو رموز سيادية أو صور أو أختام رسمية جرى إنشاؤها أو تعديلها أو معالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأن ذلك الإخلال بسلامتها أو صفتها رسمية. وطلبت الحكومة من الجهات المشمولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام التعميم. عقد الصندوق الأردني للريادة مع صندوق STV السعودية الاستثماري اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تمكين منظومة الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم نموها وتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمنح هذه الشراكة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن ميزة استراتيجية كبرى عبر الاستفادة من دعم وخبرات الصندوق السعودي الذي يعد من أكبر منصات الاستثمار الجريء المستقلة في المنطقة برأس مال يبلغ 100 مليون دولار بدعم من شركة جوجل العالمية، حيث سيركز الصندوق جهوده الاستثمارية على مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيقي مستهدفا الشركات التي تقدم حلولا برمجية وعملية مبتكرة تخدم المؤسسات والقطاعات المختلفة. ويلتزم الصندوق الأردني باستثمار قيمته 5 ملايين دولار في STV الذي أعلن عن التزامه بالاستثمار في شركات ناشئة أردنية، ما يؤسس لشراكة ستقود إلى تأسيس ممر للذكاء الاصطناعي يربط الأردن والسعودية، وذلك بالاستفادة من خبرات الصندوق السعودي في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكة علاقاته ودعمه العملي المباشر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الجديدة في توفير فرص كبيرة للشركات الناشئة الأردنية في المنطقة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الفنية الجماعية لدى STV لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بكفاءة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم محادثات هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ركزت على الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق التهدئة المستدامة في المنطقة. وأكد الصفدي والشيخ عبدالله ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي ويكرس الأمن والاستقرار الدائمين.

شدد الصفدي والشيخ عبد الله على تضامن المملكة والإمارات المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. وبحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والإمارات. كما أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وأنهاء التصعيد وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إليه في 15 من حزيران الماضي. وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذر من تبعاته، وأكد ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. وثمن الصفدي الجهود المستمرة لدولة قطر لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة التهدئة وتحقيق الاستقرار، وأكد الوزيران تضامنا في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي. وبحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. هذا وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان اليوم آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة والجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لتكريس التهدئة واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. كما حذر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تكرس الاحتلال وتخرق حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والحياة الكريمة على أرضه التاريخية وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل. وشدد الصفدي وفيدان على ضرورة تنفيذ كل بنود خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة. كما أكد الوزيران استمرار العمل المشترك لدعم الجمهورية العربية السورية ووحدتها وأمنها واستقرارها ومسيرة إعادة البناء التي أطلقتها الحكومة السورية لبناء المستقبل الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وطموحاته. وشدد على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدخلاتها في شؤون سوريا الداخلية ومحاولات زعزعة استقرارها. ووضع فيدان الصفدي في صورة مخرجات قمة الناتو التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة وتركيا، وأكد استمرار العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات. نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم حملة نظافة في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، وذلك ضمن برامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وانطلقت الحملة التي حملت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى من جبل القلعة مرورا بالمدرج الروماني وصولا إلى ساحة المسجد الحسيني الكبير في إطار برنامج الوزارة المستمر لتنفيذ حملات نظافة في مختلف مناطق المملكة. وأكد أمين عام الوزارة دكتور إسماعيل الخطبة أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة والغابات باعتبارها مسؤولية وطنية وسلوكا حضاريا يعكس مستوى الوعي المجتمعي والانتماء للوطن. انطلقت في حدائق الحسين مساء أمس فعاليات مهرجان صيف عمان 2026 بدورته 18 بتنظيم من أمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع شركة زين الأردن وسط حضور جماهيري لافت. وشهد اليوم الأول من المهرجان فعاليات وطنية وثقافية وعائلية، كما تضمن المهرجان منطقة أسواق لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية. وتستمر فعاليات المهرجان المجانية حتى 17 من الشهر الحالي بهدف تنشيط الحركة السياحية في العاصمة وتوفير أجواء ترفيهية للعائلات والزوار إلى جانب تعزيز قيم المواطنة.
استحدثت في مستشفى الزرقاء الحكومي آلية جديدة لاستقبال

0: المرضى المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في المستشفى، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد، واستقبالهم بعيادات مسائية لخفض انتظار المرضى لأقل من أسبوع. مدير مستشفى الزرقاء الحكومية دكتور عوض الخزالة تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذه الإجراءات.
1: بناء على ما وعد به دولة رئيس الوزراء في المتابعة حديثة لمستشفى الزرقاء الحكومي وبتوصيات من معالي وزير الصحة، كان هناك بعض الملاحظات من تأخر بعض مواعيد العيادات الخارجية للمرضى الجدد مما يسهم في تطور حالة المريض. تم دراسة الواقع الحال الموجود في عيادات مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم استحداث ما يقارب 6 عيادات تخصصية. هذه العيادات تسهم في تشخيص المرضى بأسرع وقت ممكن، حيث أن المريض يراجع المركز الصحي يقوم بمباشرة بتحويله إلى العيادات، هذه العيادات في خلال أسبوع من تاريخ مراجعته للمركز الصحي. هذه العيادات راح تسهم إن شاء الله بأنه حالة المريض ما تتطور، مباشرة يتم تشخيصها، توجيهه بالعلاج المناسب، إجراء فحوصات مناسبة له،
0: فإن شاء الله تكون بتخطط على مرضى ربيع. تستعد جامعة البلقاء التطبيقية لعقد الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل بمشاركة 1419 طالبا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية والمتوسطة. وسيبدأ الامتحان العملي صباح الاثنين المقبل ويستمر حتى الخميس الموافق 16 من الشهر الحالي. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها. وجرى رصد الطائرة من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن قوات حرس الحدود تواصل تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لمنع مختلف محاولات التسلل والتهريب والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها. ونصل للحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها.

مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية تركيا وقطر والإمارات آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة. أيها السادة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراونة من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عام.

0: أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم سيكون حول اضطرابات السمع، أنواع اضطرابات السمع، الأسباب وأهمية الكشف المبكر خاصة عند الأطفال، وما هي أكيد سبل العلاج والوقاية، لأنه أحيانا الوقاية كثير مهمة في منع اضطرابات السمع. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور عبد الستار وركات، وهو استشاري أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الأمير حمزة. دكتور، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا بيك.
1: اختيارك لهذا الموضوع بصراحة لك الشكر على اضطرابات السمع، لأنه للأسف يعني موجودة وقد تفوتنا في بعض الأحيان في الصغر. فخلينا نقول بداية، ما هي اضطرابات السمع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السمع إجمالا، يعني بدنا نعرف السمع هو أحد الحواس الإنسان الأساسية.
1: نعم.
2: وهي القدرة الفيزيولوجية التي تسمح للإنسان باستقبال الموجات الصوتية وتحويلها إلى إشارات عصبية ليقوم الدماغ بتفسيرها وفهمها، وهذا يمكن من إدراك الصوت من خلال من هذه الأمور يتعلم الإنسان اللغة والنطق وترشده إلى فهم بيئته المحيطة. يعني لو نحكي، يعني لما نعرف الصوت، يعني الصوت بشكل عام هو شكل من أشكال الطاقة ينتج عن اهتزاز الأجسام. فهذا نعم. إجمالا هذا تعريف يعني السمع بشكل
1: يعني دكتور، تعريف الدماغ رأسا بيعرف يعني الإرساليات والاستقبال والكذا اللي حكيت عنهم في الدماغ، ترسل ويقول لك هذا الشخص الفلاني.
2: أي نعم،
1: وهي الكلمة الفلانية.
2: صحيح.
1: سبحان الله،
2: تتحول من موجات صوتية إلى إيش؟ إشارات عصبية، وهي الإشارات العصبية بالدماغ إيش تتفسر
1: يعني كثير
2: إلى لغة و...
1: بالضبط، وحواس أخرى.
2: أي نعم.
1: يعني تصور قديش أنت بتكون مش شايف الشخص بعيد عنك، صحيح. تسمع صوته تقول هذا فلان.
2: صحيح.
1: يعني
2: صحيح.
1: هو مؤشر للمعرفة.
2: أكيد أكيد، مثل ما حكينا هو أصلا مؤشر حتى الواحد يتعلم النطق ويتعلم
1: والإدراك طبعا.
2: الإدراك وفهم البيئة المحيطة فيه، ويتعلم كل شيء عن طريق السمع.
1: نعم. فلذلك قديش مهم أنه يكون السمع سليم لحتى نتعلم.
2: أكيد أكيد.
1: واللي ما عنده سمع شو بيصير؟
2: ما في سمع. إذا ما في سمع، ما في نطق، ما في اتصال نهائي مع
1: ما في سبل تواصل نهائياً. نهائيا ولا فهم ولا
2: أكيد
1: إدراك.
2: أكيد أكيد، لأنه ما في.
1: قديش هاي النعمة كثير مهمة، سبحان الله،
2: أن السمع والفؤاد. يعني أول ما حكى السمع، السمع لأنه بالسمع أنت تتعلم كل شيء، حتى لغتك وإدراكك
1: وعالمك الداخلي والخارج. أنا كله أنا بتعبر عنه، يعني بتعبر عن الخارج بتعبر عن الداخل.
2: أكيد أكيد، غيره يظل الواحد يشفي متقوقع. طيب. على نفسه.
1: هلا ممكن يصير نتيجة ظروف مرضية أو طبيعية أو خلقية يصير عندنا ضعف. صح. أو فقدان السمع. شو أنواع السمع؟
2: هناك السمع. هناك نوعين رئيسيات، وفي نوع مزدوج نسميه هنا ضعف السمع العصبي. العصبي أول شيء نحكي عن عصبي، هاي تكون الإصابة تكون في بالأذن نفسها، بالقوقعة بالأذن الداخلية، أو الشعيرات القوقعة، أو العصب السمعي أو الدماغ.
1: نعم.
2: وهناك ضعف سمع توصيلي، توصيلي أنه الصوت ما يوصل للأذن الداخلية ولا للدماغ، وما يعني ما في قدرة الأذن على إيصال الصوت.
1: يعني الصوت لا يصل،
2: ما يصل، لا يصل للقوقعة ولا يصل للدماغ. إذا ما وصل للقوقعة ما يصل، وهاي في لها يعني نحكي عنها. بس بدنا نحكي، خلينا نحكي أول شيء عن ضعف السمع العصبي.
1: خلينا نحكي عنه.
2: ضعف ولا نحكي عن التوصيلي؟ توصيلي، خلينا نحكي عن التوصيلي.
1: مثل ما بدك.
2: ضعف السمع التوصيلي يعني هون أسبابه أنه الصوت أول شيء

0: من الصوان الأذني يبلش.
1: نعم.
0: إذا في انسداد في القناة السمعية ما في صوت، وهاي يعني أقل إشي نحكي إيش
1: مثل أقل مشكلة.
0: أي نعم، نحكي الصمغ أو
1: أي إشي يسد
0: جسم غريب، صمغ، قناة سمعية مغلقة خلقيا أو جزئيا، التهاب الأذن الخارجية يصير هنا، في يصير تأدي تكلس في العظيمات الأذن الوسطى، إنه ما يكون فيه اهتزازات للعظيمات الأذن الوسطى تعمل إيش، إنه ما يصل السمع للأذن الداخلية.
1: يعني ممكن يكون بالأذن الخارجية، ممكن يكون بالأذن الداخلية، ممكن يكون بالأذن الوسطى،
0: ما في توصيل. ما
1: يعني أول شيء قلت إنه يعني مجرى الأذن اللي هي محل الجهة المنطقة الأولى من الأذن لا يصل الصوت،
0: ما يصل.
1: يعني مثلا عندك صمغ مسكر، فأنت ما بتقدر ما يصل، أما إذا نظفنا الأذن ممكن يرجع الصوت طبيعي.
0: يعني هي خلينا نبلش فيها، أول شيء القناة، أول شيء الصوان هو المستقبل للسمع.
1: نعم.
0: بعدين تبدأ القناة السمعية الخارجية، بعدها طبلة الأذن. طبلة الأذن إذا في ثقب هون يأثر، إذا في ثقب في طبلة الأذن يأثر، نسميه سمع نقص سمع توصيلي. بعدين العظيمات، السنديانة والركاب وال
1: نعم،
0: هاي كلها هاي
1: توصيلي
0: ما يوصل السمع. بعدها وين؟ الأذن الداخلية، القوقع، بعدها العصب السمعي وإيش والدماغ. هاي يعني هاي المراحل اللي مر فيها، فأي تأثير أي
1: في المسار،
0: في المسار هذا نسميه
1: توصيلي.
0: توصيل
1: هنا أينا. شو بنقدر نحكي عنه أكثر من هيك؟ توصيلي.
0: ما ننسى سوال السوائل اللي نسميه السوائل عند الأطفال، يعني
1: اللي بتصير نتيجة التهابات،
0: نتيجة التهابات،
1: التهابات رشح
0: أو أكثر، أكثر سبب نتيجة الناميات الأنفية.
1: كمان
0: لأنه هاي تعمل ليش تسكير على قناة يوستاكيوس، وقناة يوستاكيوس إذا ما في تهوية، ما في تصريف، يصير
1: هذه تعتبر مشكلة بسيطة ولا مشكلة خطيرة؟
0: والله هي حلها سهل، يعني احنا دائما نعطي بالبدايه نعطي العلاجات حل، ما مشت على العلاجات الدوائيه نستعمل ايش الجراحه عن طريق الميكروسكوب، نعمل ثقب في طبله الاذن ونضع ايش انبوب تهويه.
1: ايوه،
0: فاحنا نعطي دائما بالبدايه اول تقريبا 3 شهور نعطي ايش
1: الادويه نعطي فرصه،
0: نعطي فرصه، ما نستعجل على العلاج الجراحي.
1: طيب قديش خطر التوصيلي؟ يعني ممكن نحله وممكن ما نلاقي لهش حل، مزبوط؟
0: ما ننسى بالتوصيل، أنا ما ذكرته، التوصيل مرات يكون أثر التهاب السحائي، وهي يصير إيش تكلس بالنفس القوقع، فهون
1: الحل
0: هون
1: بدك تلجأ للجراحي.
0: لا، حتى هون إذا وصل التكلس بالحالات العادية نقص السمع العصبي نوصل الجراح إلى زراعة القوقع وهاي، أما إذا كان في تكلس بالعظيمات، تكلس بالقوقع، هون الأمور تصير أصعب. هون نلجأ، إذا بدنا نلجأ على نسميه في شيء اسمه جسر، زراعة جسر.
1: يعني هون إذا كان القوقعة تكلست
0: هون ما تقدر هون ما في حل إلا إيش؟
1: يعني فكرت انه ممكن تشيل تحط محلها قوقعة.
0: لا لا، هنا تختلف العصبي، اذا كان النقص سمع عصبي شديد هنا تقدر تفكر بالقوقعة، بالحالة التكلس والاثر التهاب السحائي، وهاي في شيء اسمه شبيه بالقوقعة،
1: يعني في حل جراحي.
0: في حل جراحي يختلف،
1: لانه هذا اختصاصك الدقيق. احنا بلاش نتعلم منك وبعدين نصير نضارب عليكم.
0: لا يا سيد.
1: طيب هلا
0: نحكي على العصبي.
1: نعم، العصبي،
0: نقص السمع العصبي ينتج عن خلل يصيب أجزاء الأذن الداخلية كالقوقعة والخلايا الشعرية الشعيرية التي الموجودة فيها، وهذا يسببه أكثر شيء فيه تقدم بالعمر نسميه بريساكوزيا، ورم بالعصب السمعي أكوستيك.
1: نعم.
0: نسميه أكوستيك نيوروم.
1: نعم.
0: الحصبة أو التهاب الغدد النكافية، الممز، أبو دغيم بالعربي.
1: نعم.
0: بالعامية، مالتيبل سكلوروزيز، تصلب الأنسجة المضادة، هاي كلها.

0: هاي تأثر على
1: على السمع،
0: على السمع،
1: على
0: مع
1: القوقعة
0: العصبي،
1: خاصة
0: على العصبي، على القوقعة، وعلى فهي
1: والشعيرات.
0: احنا حكينا على التوصيل، هذا ايش
1: هذا
0: نقص
1: العصبي.
0: السمع. في هناك ضعف سمع مركزي، اذا كان اصابة في المخ وتأثر مركز السمع في الدماغ، يعني هذا ايش زيادة عن هذا نسميه
1: نعم
0: سنترال.
1: نعم طب الحسي شو المقصود بالحسي؟
0: هو نفسه العصبي، نسميه حسي عصبي.
1: يعني اما عصبي او حسي هو نفسه. طيب الحلول
0: في اسباب تحكي، في اسباب ما ننساها، خاصه عندنا، خاصه عندنا احنا دولنا، في اسباب وراثيه، خاصه احنا زواج الاقارب، هاي مشكله، يعني هاي من حتى ديننا قال غروا النكاح. فهاي
1: شو
0: سبب،
1: يعني شو يعني الزواج الاقارب؟ وضح لنا اياه.
0: زواج الوراثي هنا يعني في خاصة ببلادنا، بلادنا زواج الأقارب منتشر،
1: منتشر، وبنت العم، ابن العم بنزل على الفرس.
0: بالعالم العربي أكثر سبب لنقص السمع العصبي للأطفال هو الوراثي، وللأسف يعني 50% يكون أي سبب وراثي. يعني كل 1000 طفل في طفل يولد بنقص سمع عصبي شديد.
1: تصور والله مشكلة.
0: يعني هاي احنا،
1: طيب يا اخي هذه بالوراثة. طب اللي بده يتزوج قريبته، بنت عمه مثلا، بنت خاله، ما بكون عارف انه عندها مشكلة، حدا بالدار بسمعش او فقط؟
0: والله في عائلات منتشر عندهم، واحنا نلاحظها، خاصه احنا الاطباء، احنا
1: انتوا الانفذ المدير تبع السمع خاصه.
0: فاحنا يعني في عائلات مش حاله وحالتين.
1: شو ببين
0: سببه
1: عليهم؟
0: يعني يقول لك الطفل من البدايه، من اول ما يولد، يعني مش يعني
1: صم،
0: مش ما في تفاعل، ما في
1: ردة فعل، ما في أي
0: ارتكاس، أو يجفل الطفل، مرات أنت صوت عالي يجفل، ما في. فهذا الطفل هذا يدل أنه ما في تجاوب مع
1: طيب
0: مع المحيط.
1: هلا الصم يؤدي إلى البكم،
0: أي نعم
1: صح؟
0: لأنه ما في
1: ما
0: تعلم، ما في
1: شيء
0: تعلم، لا لغة ولا في تعلم،
1: ولا صوت، ولا
0: صوت،
1: مميز لا زمور، ولا
0: بس يعني الحمد لله، يعني في الفترة الأخيرة زراعة القوقعة
1: مزبوط
0: حلت مشكلة من
1: مبادرة ولي العهد سمع بلا حدود معروفة. طيب هلا
0: ما ننسى أنه بعض، في بعض سبب، سبب تناول الأم لبعض الأدوية.
1: بالضبط هاي
0: يعني مثل الامينو جلوكوسايد او
1: بعده لليوم
0: في بعض.
1: احنا بعرف زمان زمان كان مش معروف الدواء، وكانوا يستخدموه بشكل خاطئ،
0: خفت
1: بس اليوم وعيت
0: خفت
1: الناس،
0: خفت
1: وصار الاطباء النسائيين بيحذروا، اطباء الاطفال بيحذروا.
0: نيورو يعني نسميه مثل تسمم، ياثر على العصب.
1: نيوروتوكسيك.
0: نيوروتوكسيك.
1: ماذا؟
0: ما ننسى انه بعد عندنا هاي عاده غلط،
1: وهي
0: الصلاه المغلقه،
1: الصلاه
0: الضوضاء العاليه هاي.
1: الصلاه المغلقه اللي فيها موسيقى
0: تلقى في عرس.
1: انا كنت بسالك عنها يا زلمه، والله والله والله بتروح على صاله راسك بتبندوش.
0: لانه
1: طب يعني مش معقول ما يكون في
0: المشكله، مش احنا، انت قول الشخص الكبير بالعمر يعني يتحمل شويه، اما انت تلقى
1: أطفال.
0: ست حامله طفل عمره سنة ولا سنتين، ولا يعني هذا
1: دمار
0: له، يعني هاي قديش العصب يتأثر وقديش ينضر. فهاي مشكلة
1: لهالدرجة، يعني الصوت العالي، الموسيقى العالية بتسبب ضرر.
0: أي نعم.
1: شو بتسبب؟
0: تأثر على الشعيرات العصبية بالقوقع، وتأثر على العصب السمعي،
1: تعرف.
0: حتى بلاش نحكي احنا هاي الصلاة المغلقة،
1: الافراح،
0: اللي يشتغل مقسم،
1: المهنة،
0: الرماية اللي يرموا بدون ماسك، بدون
1: واقي.
0: واقي هاي كلها مع العمر، والواحد وهو صغير ما يحس فيها، بعد فترة معظمهم يكون يصير عندهم، معظم اللي ما يأخذ بالوقاية يصير عنده نقص سمع عصبي، ويصير معه حتى طنين، لأنه يتأثر العصب.
1: تعرف دكتور، يعني في الصالة أحيانا أنا كنت أضطر أحط قطنة،
0: فاينة، بلاش قطنة إذا ما عندك، فاينة
1: وفاين ما هي بالنهايه
0: كلها يعني ايش يخفف لك
1: انسجه
0: يخفف لك من
1: وتعرف انه تفرق لما تحط شيء فما بالك اللي بيستعمل الواقي المضبوط
0: صحيح
1: المهن الثقيله
0: المصانع بعض المصانع

0: يعني الأصوات
1: طب
0: عالية، يعني هاي الناس ما
1: بس
0: تعطيها
1: دكتور
0: انتباه.
1: قديش دوركم انتم في الامراض المهنيه هاي السمعيه؟ بس يسمع دوركم في كمرض مهني، يعني عند صح في وزاره الصحه في مديريه امراض المهنيه اللي هي ممكن
0: صح.
1: تكشف على المصانع، قديش المصانع ممكن تعطوهم انتم تعليمات وارشادات يلتزموا فيها؟
0: والله سيدي احنا يعني للاسف مش نفعل دورنا، يعني
1: والله لازم يتفعل.
0: ما يعني
1: يعني بس انت بتيجي
0: احنا
1: تستقبل الحالة
0: ننصح
1: بعد ما
0: احنا
1: تكون
0: ننصح احنا يجينا بعد ما
1: بعد ما
0: مع
1: تدهور
0: مع
1: الحالة.
0: الضرر. بس
1: شو أسباب كمان من أسباب ضعف السمع؟
0: علامات، اذا بدك نحكي علامات،
1: خلينا نحكي
0: علامات ضعف السمع كيف الواحد يعني
1: بالضبط، كيف بدنا نعرف انه هذا سمعه خفيف؟
0: اول شيء المواقف اليوميه التي تصادف الشخص، يعني تلقى ايش مرات تلقى الشخص اللي يعاني من نقص سمع صوته دائما عالي.
1: صح.
0: ليش؟ لا يفكر انه
1: مش سامع حاله، هو بيكون مش سامع
0: لا
1: حاله،
0: يفكر الناس كلها يعني
1: ما هو مش سامع حاله بيسمع، فكر الناس مش سامعينه.
0: بالنسبه للاطفال، الاطفال الاهل
1: تعرف هاي
0: كيف يعرف انه عنده
1: دكتور، بدي قبل ما ننتقل على الاطفال، بس جد في كبار السن بالدور صوتهم عالي
0: هذا
1: وما
0: سبب
1: حدا منتبه انه ممكن يكون
0: هذا هذا يدل.
1: شو نصيحتنا لهم؟
0: والله
1: للاهل ياخذوه على طبيب.
0: والله يعني انا دائما يعني اكثر سبب تلقى ارفع التلفزيون
1: هلا والناس كلها مدهوشه وهو مش سامع.
0: فهي دلاله على انه في عنده مشكله نقص
1: اعتقد يكون ممكن تكون حلها سهل وهو مش مراجع.
0: مرات حلها سماعه طبي اذا في عنده مشكله.
1: طيب هاي يعني بالنسبه للاطفال،
0: الاطفال تلقى تحصيله الدراسي
1: في تراجع
0: ضعيف، لانه مش
1: متفاعل،
0: متفاعل مع بالصف، ما ينتبه للاصوات العاليه. الطفل كيف بدك تعرف انه هذا ما يتجاوب للصوت، ما يحرك راسه لسماع الصوت. دائما تحصيله العلمي اضعف من غيره.
1: نعم.
0: اهم اكثر انا دائما اقول الاطفال اكثر الدكتور مين اللي يكتشف الام.
1: الام هي
0: الام
1: الدكتور.
0: الام هي اللي ايش هي المكتشف الاول للطفل.
1: طبعا هي
0: ليش
1: اللي بتركز، ليش
0: يعني تحس الطفل انه ما يعني يعني
1: مش متجاوب
0: معها، فهمه يعني مش مثل اخته يعني بس التلفزيون بده هذا بيرفع صوت التلفزيون مشان ايش؟
1: مشان يسمع.
0: ما في، خاصه الاعمار الصغيره سنه واقل، ما في تجاوب، ما في ارتكاس، نسميه ارتكاس او يجفل بالعربي بالعاميه،
1: ما في رده فعل.
0: فتلقى فهذا يعني هذا اول أول علامة تقول لك إنه في مشكلة عند الأطفال.
1: واضح.
0: نعم.
1: يعني الأم، يا أم أنت الأولى اللي ممكن تساعدينا
0: صح
1: باكتشاف ابنك.
0: نعم.
1: ونلاقي له حل مبكر.
0: نعم.
1: غيره دكتور.
0: هسه يعني أنا أقول الأمور القوقعة، هاي زراعة القوقعة هاي نعمة، بالرغم إنه في ناس يحاربها.
1: يعني العلم بحر.
0: لا زراعة القوقعة يعني أنت طفل من أصم أنك تعطيه يصير يسمع مثل أي طفل آخر، وعلامات كثير يعني خلال شغلنا أنه الأطفال يرجع طفل كأي طفل طبيعي.
1: خلينا نرجع للسبب البسيط اللي هي الصيوان والقناة السمعية. ممكن يكون تصور شغلة بسيطة اللي هي الشمع
0: والصمغ.
1: كيف بدنا يكتشفه، وكيف روتين الواحد متى بتكون؟
0: والله
1: هو بعمر معين لازم
0: نرجع لعاداتنا. خلينا لعاداتنا. عاداتنا العيدان القطنية، هاي أكبر غلط استعمالها، بالرغم إني أنا أحاول إني ما أحطها ببيتي بس غصب عني.
1: مين مجبرك؟
0: المرأة. هاي اكبر سبب انها تجمع. انت بدال ما الاذن عندها في خاصيه الطرد، فيها شعيرات دقيقه، هاي
1: يعني
0: تطرد
1: اذن بالطبيعه،
0: هاي طبيعه القناه الخارجيه،
1: نتيجه الحركه ونتيجه الحنك اللي بتحرك.
0: لا في غير الحنك، وهي في الشعيرات دقيقه بالقناه بالغدد الجلديه اللي موجوده بالقناه السمعيه.
1: نعم.
0: هاي تطرد، فيها
1: تطرد.
0: خاصيه الطرد، فهي احنا لو تركنا هذا مع الفتره مع
1: يعني بيطلع
0: الاستحمام يروح لحاله. لو بدنا ننظف بس ايش بطريقه مناديل خفيفه، ننظف بس الخارجي،
1: الداخلي
0: ما يحتاج.
1: يعني الاذن ممنوع تدخيل فيها. تصور اللي بنظف المفتاح ما عمرك شفت واحد
0: والله بمفتاح. انا دائما يجونا او يعني هاي اكبر سبب لالتهاب الاذن الخارجي.
1: ما هو
0: العيدان القطنية ولا اذا أي جسم غريب؟
1: أي جسم
0: ليش
1: غريب؟
0: لانه انت قاعد تحث الخلايا الجلدية، الغدد الجلدية تحثها انها تلتهب. فهاي اكثر يعني سبب التهاب الاذن الخارجي، اكبر سبب العيدان والاجسام الغريبة اللي ايش الواحد يستعمل.
1: طب شو اعراض التهاب الاذن الخارجية؟
0: تضيق، الم شديد، مرات حرارة، يعني تضيق
1: يعني جرح بسيط بسبع ملك بلاوي.
0: مش بس جرح، انت تعمل بالطبي احنا نقول إديمة، يعني تعمل ورم يجيك مؤلمة جدا، فيجيك ايش احنا نستعمل له اكثر شيء توبيكال يعني علاج موضعي يعني.
1: بس تصور انه يكون عندك ضعف سمعك من وراء التهاب خارجي وانت سببه،
0: ليش ما ثقب ما يجوك ثقب في طبلة الأذن من وراء من وراء من وراء العيدان القطني أو طفل
1: يجيك كثير هيك حالات؟
0: والله يجي يعني إجمالا في
1: دكتور. والله الثقافة تغيرت، والله أنا لا يمكن أحطها ببيتي.
0: والله أنا معك
1: جد.
0: أنا معك
1: يعني إذا بتتحط ببيت بتستعملها لشغلات مش طبية، لشغلات هيك تنظيف مكان معين
0: غير هيك. أنا بدي أحكي على مدام حكينا على ثقب في طبلة سبب من أسباب ثقب طبلة الأذن غسيل الأذن.
1: غسيل
0: أروح أغسل يعني يستهين فيها الناس تستهين فيها.
1: غسيل الأذن
0: غسيل مفي نوعين للتنظيف الأذن، في عن طريق الغسيل وفي نوع إحنا نستعمل الشفاط أو الصقش.
1: نعم.
0: الغسيل إذا الدكتور مش مختص حرام يغسل يعني، مع احترامي مع احترامي
1: يغسل.
0: ما هو في طب عام مراكز طب عام
1: الأذن؟
0: يغسل ويمسك
1: شو بغسله؟
0: بهالسرنج
1: شو صابون
0: ووتر لا مي أو نورمال صلاين.
1: هذا طب احنا قديش في ضرر من هذا الموضوع؟
0: أنت مختص لو غسلت ما في خوف، لأنه في طريقة للغسيل. ما أنا إذا بدي أغسل حتى وصلت أنا
1: أنت كطبيب متى تضطر
0: أقدر أغسل؟ أقدر أغسل، أنا أعرف يا الطريقة لأن القناة
1: بس قديش الحالات
0: القناة السمعية مش مستقيمة مثل الناس ما تفهم. القناة السمعية يعني طريقة الغسيل لازم تكون إيش في طريقة معينة، فهنا إذا غسلت مباشرة أنا عملت ثقب.
1: أنا قصدي دكتور أنت كطبيب أنف أذن حنجرة قديش تستدعي اللجوء إلى غسيل الأذن لأي شخص؟ قديش بيجيك حالات بدون غسيل الأذن؟
0: بالوقت الحاضر إحنا نادر نستعمل الغسيل
1: بالضبط. أنا نادر
0: إلا إذا في مرات في جسم غريب مرات
1: هذا تحتاج. إشي بس يعني نادر مش
0: أول كنا أول كانت الطريقة منتشرة كثير خفت معظم إحنا شفاطي يسد يعني سكشن
1: حكينا إحنا عن الأعراض، حكينا عن شمع الأذن والعلاج. كيف إزالة الشمع دكتور؟ يعني أنت شو الطريقة اللي لازم المريض يتحضر فيها لإزالة الشمع ويكون سهل إزالة الشمع؟
0: يعني بدي أحكي يعني الشمع شو هو الشمع؟ الشمع هو مادة إما نسميها شمعية في تتكون وين بالأذن الخارجية. شو سببها؟ الغدد الجلدية بالقناة الخارجية.
1: نعم.
0: وشو هي الشمع؟ هو عبارة عن أحماض دهنية وكوليسترول وكحوليات، كلها يفرزها أحماض دهنية وكوليسترول وكحوليات.
1: أيوة.
0: كلها مين تفرزها؟ تفرزها القناة السمعية.
1: ليش ليش الأذن بتفرزها؟ يعني تعقيم علاج
0: حماية الأذن تفرز هاي هاي حماية للأذن الخارجي من الالتهاب ومن ظل المنطقة الرطية
1: حتى من الغبر
0: وكل شيء. يعني انت قاعد ايش انت تحمي اذنك
1: بالداخلي
0: عن طريق هاي اللي حكيناها
1: الماده
0: الشمعيه،
1: يعني هي الماده الوقايه لحالها،
0: هاي وقايه
1: سبحان الله.
0: احنا يعني مش بدنا ننظف الاذن، مش دائما التنظيف غلط.
1: طب كيف ممكن احنا نمنع تكون يعني بالحاله الطبيعيه الاذن بتنظف حالها؟
0: هي الموجود الماده الشمعيه هاي حمايه من البكتيريا والفطريات، يعني البكتيريا التهاب البكتيري والفطري للأذن. هذه المادة الشمعية هي يعني تعتبر مثل حكينا قبل شوي على النقص السمع التوصيلي.
1: صح.
0: هي تعمل عزل تعمل عازل بين المحيط الخارجي والأذن
1: وقع تحمي
0: وتعمل بالآلام في بعض الأحيان ومرات إيش إذا في تراكم تعمل طنين، يعني المريض يجيك ويقول لك أنا من فترة حاس حالي معزول عن العالم، فهاي سببها يعني يكون مرات بسيط بس المادة الشمعية الأمور تتحسن.
1: طيب هلأ أنت بالعيادة كل قديش ممكن أي شخص فينا يضطر يجي بس استشارة يقول لك أنا ما عندي مشاكل بس تفقد لي مسموح ولا
0: مسموح. كيف إحنا ما عمرنا يعني إحنا
1: لا دكتور إحنا رسالة للناس ممكن في ناس عمرها ما نظفت ممكن ما فكرت إنه ممكن تكون في تقييم روتيني كل قديش لازم الواحد يفحص.
0: تعتمد يعني المادة الشمعية تعتمد إفرازها من شخص لآخر، ما في واحد مثل الثاني، يعني أنا يجوز أغسل أو أعمل تنظيف للأذن يجوز بخمس سنين، واحد ثاني يعمل يجوز خلال ست شهور. هاي تعتمد على إفرازات الأذن الخارجية، ما في إشي نقول واحد زائد واحد.
1: ما في كشف مبكر عن اضطرابات السمع؟
0: هاي كشف مبكر فيه كيف؟ دائما في مستشفياتنا في إشي اسمه أكوستيك يعني فحص السمع، فورا بعد الولادة، هذا إشي طبيعي. بعد هيك إذا الأهل لاحظوا أي نقص سمع عند الطفل في شيء اسمه فحص سمع دماغي، فهذا فحص السمع الدماغي مش أنا لا أتدخل فيه أنا ولا فن السمع، هون الجهاز يعطيك أنه عنده مشكلة بحاجة لحل مش
1: يعني
0: بحاجة.
1: الأم اللي عندها طفل بدأت تتأكد أنه بسمع ولا ما بسمع،
0: هم هاي الفحص فورا مستشفياتنا احنا من سنين مش جديدة، يعني اللي يقولك
1: يعني أنا عند يعني الولادة
0: عند الولادة فحص هذا فحص. كل مستشفياتنا هذا فحص إجباري،
1: هذا تقدم ممتاز.
0: هذا مش جديد،
1: اكتشفتوا كثير شغلات واكتشفتوا اضطرابات وحلتوها من خلال يعني التدخل المبكر.
0: والله أنا أتذكر عملنا مسح، أنا كنت بالكرك بال2002 عملنا مسح للجنوب كله، هاي عن طريق وزارة الصحة، يعني احنا يعني ما خلينا نعطي وزارة الصحة حقها ودورها، واللي يحكي غير هيك ما عنده
1: يعني واضح يعني احنا محترمين الدور.
0: فأنا أتذكر هذا الحكي الجنوب كله عملنا له مسح هذا بال 2002. في هاي مشكلة الوراثي، نقص السمع سبب الوراثي، سبب الوراثي هذا أكثر مشكلة يعني
1: للأسف ممكن الطفل يولد أصم من وراء
0: زواج الأقارب جينات.
1: وكان زمان بالأجنبي من العلاج، اليوم صار فيه علاج. بدك تحكي على القوقعة جيدة، نحكي على القوقعة جد. بس أنا قصدي إنه الأم اللي بالبيت روحت بطفلها هي وياه بهالدار، شو العلامات اللي ممكن تظهر على الطفل إنه ممكن عنده مشاكل سمع؟ يعني روحت بصيح ما بتطلعش
0: عليه، ما في تجاوب، ما في تجاوب لمحيطه،
1: بطرق
0: ما في قلنا قبل شوي انه يعني الطفل ينزعج من الصوت، ما في
1: اي ردة فعل،
0: حتى مرات يقول لك ان الطفل لما مناغاه هاي ولا شو يسموها
1: دناغي
0: هاي مش دلالة سمع، هاي ما لها علاقة بالسمع. هاي اللي عنده سمع واللي ما عنده سمع هاي شيء
1: ثاني.
0: فالأم هي اللي يعني بدي أحكي، مدام حكينا بدي أحكي أنا طريقة الرضاعة، يعني حكينا على التهابة الأذن الوسطى للأطفال
1: صح.
0: طريقة الرضاعة لازم مثل ما سميها تدشاي للطفل، يعني دائما راسه أعلى من جسمه لعند الرضاعة، تلقى الأم مرات تعطيها الرضاعة ومثل ما يقولوها يغني لحاله، هاي غلط، لأنه أنت الطفل يعني معظم يعني يصير الأذن قناة يوستاكيوس، إذا الطفل إذا طريقة الرضاعة غلط تعمل التهاب أذن، هاي أكثر يعني سبب طريقة الرضاعة.
1: تتشاي هاي ضرورية،
0: لازم يكون راسه عند الرضاعة أحلى من جسمه، يعني يكون كيف اللي شبه قاعد يعني. أما أعطيه
1: إذا ما تدشى وصار فيه هواء
0: لأنه القناة السمعية، القناة السمعية الأطفال عندهم القناة السمعية تقريبا أفقي مش عمودي، غير هيك تكون طولها بسيط، فهاي سهل أنها تسكر وسهل أنه ما يصير فيها تهوية، فتعمل مثل ما حكينا سواء خلف الطبلة.
1: طيب حكينا الفحص الروتيني أي مريض بيقدر يجي يفحص لو في مشاكل الأنف والأذن والحنجرة، ممكن واحد سرطانات مثلا أو أي مشاكل أخرى، ممكن واحد يفحص، شو اللي يفحص

0: حتى الوقاية من هذه الأمراض.
1: ما هو سبب من أسباب يعني نقص السمع، مش بس أسباب مثل ما حكينا الخارجية، مرات يكون عنده فرضا
0: مشاكل بالدماغ،
1: مشاكل دماغية، كتلة في قاع الجمجمة، ورم، كل هاي مرات تأثر على العصب السمعي. فيعني مش بس نأخذ إنه بس السبب دوائي أو سبب الأم شو
0: في

0: طبعا هذا أكبر سبب إنه يأثر على خاصة
1: تصوره
0: الأطفال.
1: انت
0: كنا
1: تعرفين
0: أول كان أول كثير استعماله، هسا يعني حتى لو تستعمله هسا بدك تكون إيش،
1: دكتور
0: حذر
1: مثل
0: حذر باستعماله.
1: بالضبط، يعني ممنوع
0: هاي
1: استخدامه
0: هاي
1: الا
0: هاي
1: بمشوره طبيه.
0: هاي فورا تأثر على العصب دوري، نيوروتوكس نسميه، فهاي نتجنبها يعني.
1: والله دكتور قديش احنا بحاله مبدئيا كارقام عندنا مشاكل في اضطرابات السمع، في دراسات، في ارقام، في اطفال كثير بولدوا ولا في تحسن مقارنه مع السنوات
0: ما
1: الماضيه،
0: حكينا يعني، هو تحسن الوعي الحمد لله،
1: وفي الاعاده افاده،
0: الوعي الحمد لله يعني، الوعي الناس صارت
1: زاد،
0: زاد،
1: والرعايه الصحيه كمان
0: والرعايه
1: منتشره، يعني
0: زادت
1: المراكز الصحيه موجوده الاوليه والثانويه وال يعني والمستشفيات كل المحافظات صار فيها.
0: مثل ما حكينا، اول شيء الفحص البدائي، الفحص بعد الولاده، بعدين اي شك انه في مشكله عند الطفل سهل فحص السمع الدماغي كله يعني بسهوله ينعمل، ما بده لا وما
1: طيب
0: بده مواعيد يعني.
1: بالنسبه لزراعه القوقعه،
0: أين.
1: الحلول دكتور لايش هي، شو القوقعه وشو ومتى بنلجأ لزراعه القوقعه سواء خاصه بالاطفال وكمان بالكبار؟
0: نعم، بالنسبه لزراعه القوقعه، زراعه القوقعه نلجأ لها بنقص السمع العصبي الشديد،
1: نعم،
0: يا اما بعد مشكله، بعد فرضا مثل ما حكينا اذا صار عنده التهاب سحايا، او اكثر شيء بعد حراره، يعني حراره وادت للالتهاب سحايا وهي تاثر على العصب، او سبب وراثي، اي نقص سمع عصبي شديد نفكر ايش بزراعه القوقع. زراعه القوقع عمليه يعني صارت متداوله وسهله، يعني سهله
1: للمختص،
0: للمختص، ما نحكي انه يعني اي عمليه، ما مش
1: طبعا.
0: هي عباره عن جهازين، جهاز خارجي وجهاز داخلي. الجهاز الداخلي يزرع في الاذن الداخليه بالقوقع عن طريق غشاء الاذن الخارجيه،
1: نعم،
0: وهذا عباره عن ميكروفون، وهذا الميكروفون معالج للصوت، يحولها من نبضات كهربائيه تنتقل عن طريق الاذن الداخليه الى مثل ما حكينا الى علامات عصبيه ومنها الى الدماغ. في خلال هذا الجهاز في نسميه الإلكترود، يعني هذا الإلكترود هو اللي يوصل، الموصل للقوقع. مرات احنا خلال العملية، مرات مثل ما حكينا قلنا، مرات يكون في تكلس بال
1: نعم،
0: مرات يكون جزئي، اذا جزئي سهل انك تزرع، اما اذا تكلس كامل مرات تلجأ لجهاز آخر، يعني ما مش الجهاز الخارجي. الخارجي هو عبارة عن جهاز إلكتروني يأخذ الاهتزازات ويحولها إلى إيش، معاني مفهومة عند الطفل. إحنا بعد العملية ما نركب الجهاز الخارجي فورا، بعد تقريبا 4 أسابيع، يعني حوالي شهر، لما الجرح يلتئم والأمور تكون كويس. ما ننسى بزراعة القوقعة التأهيل. التأهيل،
1: نعم،
0: إحنا دائما نحكي للمريض اللي بنزرع له قوقعة أنه التأهيل أهم من الزرعة.
1: طبعا
0: إذا لاهل،
1: زرعنا
0: إذا
1: بدون
0: لاهل
1: ما نعلمه شو استفدنا؟
0: يعني أنا نحكي دائما نقول، دائما نقول الطفل يولد كانه يولد اليوم، بس يزرع قوقعة كانه يولد
1: من اليوم تاريخ ميلاده.
0: فأنت هون تبلش بالتأهيل. التأهيل
1: المقصود شو التأهيل؟
0: التأهيل تعليم النطق والأحرف
1: الكلام.
0: وكله تعليم، فيبلش من تقريبا من 6 شهور لسنة الطفل تقدر تحكي تقول إنه تعلم، وإذا تعلم خلاص الأمور مشيت. فدائما نحكي للأهل، بدهم أي واحد يزرع قوقعة مش زرع إنه اليوم يسمع،
1: يعني هو مش علاج لحتى يصير يحكي، يصير عنده قاموس لغوي.
0: فإحنا دائما المستشفيات اللي تزرع قوقعة في عندها علاج نطقي، علاج يعني عندك اخصائي سمع واخصائي نطق، هذول ايش يعالجوا، يعني يبلشوا مع الطفل بعد الزراعه، يمشوا معه تقريبا لسنه.
1: للاسف في ناس زرعوا
0: اذا ما
1: عدارهم،
0: هذا اللي نحكيه، بس ما
1: وفكروا انه ابنهم بصير يسمع وبصير يحكي، هو بسمع بس ما بعرف ايش يعني.
0: والله سيدي انا دائما يعني كنا، انا اتذكر لما وكنا ندرس برا، فكانوا كانوا قبل لا يزرعوا للطفل يعني ياخذوا كيف الاهل، كيف هل هم متعاونين او لا، إذا الأهل بس إحنا هنا ما نقدر نعمل يعملوا

0: برا. هون
1: والله
0: هون
1: إذا
0: هون
1: الأهل
0: إذا
1: هون
0: هون سيدي إذا
1: متعاونين.
0: إذا هون يقول لك أنت إيش، أنت بدك تحرمه. فالفارق يعني لازم دراسة للوضع،
1: كمان
0: الوضع الاجتماعي للأهل. إذا الوضع الاجتماعي للأهل يعني ما عنده، ما بده، خلص زرع مثل ما قلت أنت وظل طالع، هذا ما يستفيد. لو استفاد استفاد مثل ما قلت أنت، احتمال يسمع زامور،
1: يسمع
0: يعني ما يتعلم،
1: ما بيميز،
0: ما بيعرف
1: شو،
0: بس
1: يعني ما بيعرف شو معنى هذا الصوت.
0: لأنه ما درى، ما تعلم.
1: يعني اليوم بيحكوا الأطباء، خاصة أطباء الولادة الحوامل، إنه احكوا مع الجنين هو بطن أمه.
0: والله
1: ممكن يتعود على صوت الأب، يتعود على صوت الأم، ممكن يبلش إنه في شيء، في شيء بالدنيا.
0: صحيح صحيح.
1: لما يولد ويزرع له قوقعة وما حدا علمه كيف ينطق حرف ولا كيف يحكي كلمة ولا
0: التأهيل. التأهيل مهم جدا بزراعة القوقع، لأنه إذا ما تأهل ما.
1: والجهاز غالي صح؟
0: والجهاز والله بلش يعني خف سعر، يعني أحسن من أول. أحسن غالي غالي، والدولة متكافلة يعني تقريبا. يعني يعني هسه وزارة الصحة عن طريق التأمين الصحي، وأول كان مبادرة سمع بلا حدود.
1: نعم، سمع بلا حدود،
0: وسمع بلا حدود، ويعني وانزرع أعداد كبيرة.
1: المستشفى حمزة أول مستشفى أعتقد زرعت
0: وزارة الصحة. وزارة الصحة زرعت أول شيء ب 2007، هاي أول زراعة لها، كان 2006 2007 2008، بعدين وقفت شوي، بعدين مبادرة سمو ولي العهد يعني أعطتنا من الناس اللي كنت موجود بمستشفى الأمير حمزة، وبلشنا من 2014 ل 2025.
1: صرت زارعين كثير حالات، وفي أرقام
0: زرعنا قريب من 700 حالة.
1: طيب هذول من لهم تقييم، شفنا حالهم قديش
0: والله
1: خلصوا، لازم يكون الناس صار بدها
0: تخلص جامعة والله سيدي
1: تخلص مدرسة.
0: يعني في أطفال ما تفرقهم عن الأطفال الطبيعيين،
1: الحمد لله.
0: يعني وأعيد الأهل، الأهل اللي الأهل
1: طبعا
0: اللي مهتمين، هاي الأمور ممتاز. بس إذا الأهل مثل ما قلت يزرع والله يسهل عليه، يعني هاي
1: يعني احيانا هم ما بيعرفوش، وبعدين يمكن
0: لا والله احنا دائما احنا دائما
1: امكانيات ماديه بدها، اذا مش مأمن المستشفى اللي معالج
0: نطقي. يعني انا دائما اقول كل شيء ببلاش الواحد ما يحس فيه. يعني انت بس يتأمن لك جهاز وزراعه وتأهيل وبطاريات تستعمل، ومرات الجهاز الخارجي إذا تعطل كله كانت مبادرة سمو ولي العهد كانت مأمنته. فمرات الناس تأخذها
1: بتهمل
0: إنه إيش، أما أنا متأكد لو دفع
1: نسبة
0: ربع المبلغ يهتم ويعرف إنه
1: دكتور في ناس زرع لهم ساكنين مناطق نائية،
0: هاي تقدر تمنحهم، تقدر تحرمهم، قصدي
1: ما بدي منح،
0: لا أنا
1: بس قدم لهم خدمة. روح ليش ما تكون في زيارة منزلية أسبوعية مثلا، أروح كمعالج نطق أمر لعندهم أشوف كيف وضعه الولد، أهله متعاونين مش متعاونين، أجبرهم يعني إنه أوعيهم إنه ابنك احكوا معهم شان يتعلم.
0: أنا معك بس هاي مشكلة لبعض الأطفال إنه ينزرع له بدون فايدة للأسف.
1: طيب القوقعة على الأطفال اللي ما بيسمعوش عمرهم ولا كلمة، صاروا يسمعوا كلمة، قول إذا خلينا علمهم نطق مش. طب اللي بنزرع للأكبر منهم للي أوريدي بيحكوا
0: سيدي، إذا في اكتساب، إذا الشخص حتى لو عمره 60، إذا الشخص مكتسب لغة ينزرع له، يعني يتعلم لغة. في ناس مشكلة صارت بعد فرضا في شيء اسمه صادن هيرنج، يعني نقص سمع مفاجئ، في صارت عنده كتلة على ورم دماغي، هاي تقدر تزرع له إذا اكتسب لغة، ما في مشكلة.
1: هنا مش بحاجة لا تأهيل،
0: لا تأهيل ولا شيء، تعلم تعلم لغة،
1: قاموس اللغة
0: موجود هذا ينزرع له بأي وقت.
1: طب شو المضاعفات اللي ممكن تنتج عن الزراعة،
0: زراعة القوقعة؟
1: نعم
0: والله المضاعفات الحمد لله قليلة عنا. التهاب ليش قليلة؟ لأنه أنت بزراعة القوقعة أنت يعني تأخذ حذرك بالتعقيم بمعنى الكلمة، يعني ما فيها مزح، لأنه الجهاز إذا أخذ التهاب، الجهاز نفسه إذا صار التهاب والجهاز أخذه، أنا بدك إيش، بدك تقيم الجهاز
1: تشيله
0: لأنه خلاص ما في حل، الالتهاب ما يطلع، يعني أخذ شو يسموه صار جزء من الجهاز. فعمليات القوقعة يعني تعقيم، مش تعقيم طبيعي، تعقيم، وحتى الميكروسكوب نستعمله نلبسه له غطاء خاص. فإذا تأخذ احتياطاتك، هي أهم شيء لأنه ما يصير فيه التهابات.

0: صار في التهابات مشكلة، فهذا أكثر سبب إيش إنه مشكلة بزراعة القوقع.
1: طيب هلا إحنا حكينا عن الأطفال وسبب الرئيسي في البكم مش هيك بسموه؟
0: أي نعم.
1: هي زواج الأقارب.
0: أي نعم.
1: وحكينا عن كيف الأم تنتبه على طفلها وتحاول تكتشفه، والستات زمان كان يضرب كف عند راسه تطرق الباب يعني عشان تشوف ردة فعله. هذا شيء طبيعي.
0: أنا في ارتكاز
1: اليوم وزارة الصحة أمنت في غرف الولادة فحص سمع مبدئي، وإذا في شكوك في
0: إذا في أي شكوك بالفحص يبقى إنه إيش نفسهم إيش يبعثوا لفحص السمع الدماغ.
1: خلينا نعيد أسباب ضعف السمع عند الكبار بصراحة.
0: ضعف السمع عند الكبار
1: يعني في شيء وراثي وفي شيء مهني صح؟
0: أي نعم في مهني أكيد.
1: يعني اللي بيشتغل بالله حداد وبسمع أصوات وبالمخارط العالية ضجيج، ولا المذيعين اللي بحطوا سماعات على أذانهم كمان ممكن تكون هاي سبب.
0: أي نعم في يعني بس نحكي أسباب فقدان السمع في عند الأطفال وعند الكبار مثل ما حكيت. في خلقية مثل ما حكيت، في خلقية مثل أول مثل ما بدأ عيد نقول نعم. الوراثي أول سبب وراثي
1: نعم.
0: قلنا زواج الأقارب، بعدين في إصابة أثناء الحمل، إصابة الأم أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية، تناول بعض الأدوية اللي تؤثر على السمع مثل ما حكينا اللي تأثر على العصب نفسه
1: نعم.
0: ومضاعفات الحمل الخطيرة. ما ننسى اضطراب في الدماغ ومتلازمة إيش المتلازمات الوراثية، هاي تأثر على السمع
1: نعم.
0: الوزن هذول الخداج، وزن الأطفال الخداج هذول يعني أكثر
1: ممكن يتأثر فيهم السمع.
0: هذه نحكي خلقية،
1: هذه
0: إيش اسمه مكتسبة. أي نعم
1: نعم
0: المكتسبة أنه يأخذ الطفل العدوى أثناء الولادة، التهاب الأذن الوسطى غير المعالج يعني تلتهب أذنه ما ما ننسى التهاب السحايا، الغدة النكافية، الحرارة العالية، وجود ثقب في طبلة الأذن مثل ما حكينا أما تكون أسباب سقوط الطفل أو أسباب التهابات الأذن الوسطى. ما ننسى الألعاب النارية، يعني الألعاب النارية أو الأصوات العالية اللي إيش مرات تعمل هي نفسها تعمل إيش نقص سمع عصبي، مرات نفس العصبي تأثر انفجار يعني الناس صح. تستهين فيها. ما ننسى سقوط الطفل، مرات إيش كسر في عظمة الأذن تأثر على العصب
1: نعم.
0: ما ننسى اليرقان
1: الأصفرار
0: هاي من الأسباب اللي تؤدي إلى نقص السمع، يعني من الأسباب الرئيسية مثل ما حكينا
1: نعم.
0: منها اليرقان إذا كان إيش خاصة إذا شديد. كيف نعرف ها يعني مثل ما حكيت أنت يعني الأم هي أكثر سبب
1: نعم.
0: الكبار نرجع للكبار
1: بالله بدنا نحكي عن الكبار
0: العمر،
1: لأن إحنا وياك بلشنا من الكبار.
0: لا هسه بلشنا شباب إحنا. العمر كيف العين النظر ينزل السمع ينزل.
1: طبعا في ضريبة
0: نسميها بريساكوزي.
1: نعم.
0: العمر سبب من أسباب إيش نقص السمع العصبي عند الكبار. ما ننسى الكبار ها نرجع الكبار سبب أول شيء الضوضاء العالية الكبار ها. العيارات مثل ما حكينا اللي خاصة العسكريين وهاي العيارات النارية بدون
1: واقي نعم.
0: نحكي بعد الصلاة المغلقة قلنا تأثر
1: نعم.
0: ولا تأثر. ما ننسى إيش الأسباب اللي إيش توصيلية. ما ننسى الأورام مرات تكون سبب إيش كتلة دماغية أو كتلة في قاع الجمجمة أكوستيك، هذول مرات التأثير متلازم هاي متلازمة.
1: طيب. الحلول غير القوقعة في سماعات الأذن
0: السماعات الطبية
1: في أنواع لهن، وفي ناس بيستخدمون بيقول لك بنزعج منه، وفي ناس بيقول لك مش مناسبتني. شو بتنصح؟
0: والله أنا أنصح حتى لما الطفل بدنا نزرع القوقعة نقول لأهله قبلها
1: لا الكبار السن السماعات
0: الطبية هي الحل الرئيسي إذا كان السبب عصبي. هي الحل.
1: ليش في بعض المرضى بنبصوش فيهن أو بيقول لك
0: ما
1: هي ما يتقبلها
0: في مرات نوع السماعة
1: مرة. وأعتقد وزارة الصحة بتأمن سماعات
0: في مركز مركز
1: النصر
0: للسماعة الطبية، فهي مأمن

0: أي واحد معه تأمين صحي مأمن بالسماعات. وهاي الحل الرئيسي للأمور اللي تكون إيش سببها عصبية. إذا أمور مش عصبية هنا من ندور الحل. يعني واحد عنده ثقب في طبلة الأذن، هاي تعمل نقص سمع، نقص سمع هذه أعمل له رقعة، أعمل له عملية جراحية. فإذا في حل جراحي، إحنا في واحد تكلس بالعظيمات، ها نعمل له عظمة ركاب، هاي نسميها عظمة اصطناعية. هاي في يعني في حل، في حلول. بس طيب، إذا ما في حلول إلا والأمور عصبية، بدك تفكر بالسماع الطبي.
1: سمع.
0: حتى قبل زراعة القوقعة على الطفل نقول لأهله خليه يتعود على هاي، بلش له سماع طبي.
1: دكتور احنا وقتنا انتهى، رسالة أخيرة.
0: رسالة أخيرة، ما نأخذ يعني السمع نعمة، ها ما نستهين فيها، نحافظ عليها. والأهل ها يخافوا الله بأولادهم. لاحظ أي يراجع الطبيب يعني، وسهل أنك صح تراجع بيد، والحمد لله كل شيء متوفر.
1: نعم صحيح. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور عبد الستار وركات، استشاري أمراض وجراحة الأنف والحنجرة. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا سيدنا.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأردنيين الأوائل أطلقوا أوصاف متميزة وتندروا على سلوك بعض الأشخاص، سواء كانت سلوك إيجابية أو سلبية. تندروا على البخيل وقالوا عنه صرار العدول. معروف أن العدول بالبيت يخزنوا فيه للطحين والقمح ومونة البيت. صرار العدول هذا قليل ما يفتح عدوله حتى يكرم بالموجود منهن لضيوفه أو لطالبين الحاجة اللي يقصدوه من مكان قريب أو بعيد. يا ترى صرار العدول هذا موجود عندنا بس؟ لا لا لا لا، السالفة أبعد من هيك بكثير.

أعزائي المستمعين، خلينا نتأمل وإحنا نقلب الدفاتر القديمة والجديدة، يا رعاكم الله، عن البخل. أستاذنا الجاحظ ما قصر بتدوين أخبار البخلاء وصرارين العدول في دمشق والبصرة وبغداد. أغرب بخيل كتب عنه الجاحظ اسمه أبو قطبة. لاحظوا معي الاسم اللي يعني غزة إبرة وحدة بالقماش مشان قطبة شق أو هريان بالثوب. أبو قطبة هذا كان يوخر تنظيف الحفرة الامتصاصية بعيد عنكم في بيته حتى ينزل المطر وتصير الشوارع سيول، بعدين يستأجر عامل بدرهم ينشل من الحفرة ويصب اللي ينشله في الطريق قدام بيته حتى يجرف السيل، وأبو قطبة يوفر من أجرة عامل ثاني. بقى أني أقول لكم أنه ثروة أبو قطبة في هذاك الزمن مثل ما حكى عنها أستاذنا الجاحظ هي 3000 دينار ذهب قبل اختراع العملة الورقية، لأنهم بهذاك الزمن كانوا يحسبوا العملة بالوزن مش بالعدد. أورد صاحب الأغاني قصة شاعر قصد الخليفة من الخلفاء ومدحه. القصيدة أعجبت الخليفة وأعطى الشاعر جائزتها 10,000 درهم. قلت لكم ها أنه العملة كانت بالوزن. الشاعر ما فرح إلا لما وزن الجائزة ببيته ولقيها زايدة دانق واحد اللي هو جزء من الدرهم. يا هل ترى البخل والشح اقتصر على أغنياء العرب؟ خليني أسولف لكم هالسالفة وأتأملوا معي. اتخرج جون بول جيتي من جامعة أكسفورد سنة 1913، جمع المليون الأول وهو شاب عمره 23 سنة، وتوفى عن ثروة بلغت 2,000,000,000 دولار. في السبعينات من القرن الماضي عزم الشيخ أحمد زكي اليماني وزير البترول السعودي في هذاك الزمن على الغداء في بيته بمنطقة سانتون في بريطانيا. وصل وزير النفط السعودي السابق للبيت، استقبلوا الخدم بأهلا وسهلا ومرحبا، وأول ما دلوا على تلفون ملزق بالحيط سألهم خير شو قصة التلفون، قالوا له هذا التلفون يشتغل بالمصاري، إذا بدك تجري مكالمة لبرا ما عليك إلا تحط فيه مصاري وتضرب الرقم. بلعها اليماني وسكت، لكن اللي قالوه الخدم إله بعدين زاد عجبه وعجبنا معه، وأكيد رح يثير استغرابكم كمان معنا.

0: أعزائي المستمعين، عقب سالفة التلفون أبو قروش جابوا الخدم للوزير اليماني مع طف يلبسه وهو يتجول في بيت المليونير ويتفرج على مقتنياته من اللوحات والتحف. بعد استفسار مندهش فهم اليماني أنه غرفة المعزب بولجيتي لحالها اللي فيها التدفئة من دون باقي غرف البيت الطويل العريض. طيب، على الغداء مع الملياردير النفطي قدموا للضيف طعام شحيح، 3 قطع صغيرة من لحم الخروف أكلها اليماني واحدة بعد الثانية من دون تقطيع، يعني قطعة اللحم الوحدة لقمة بحالها. طبعا أكل الملياردير مثلها، لكن الضيف وهو راجع من بيت المعزب بطريقه للأوتيل بلندن وقف عند أول مطعم وطلب غدا وتغدى. أقدم من جيتي وتلفونه ومعطفه حرمة عاشت غنية بأموالها فقيرة في حياتها، أمريكية اسمها هيتي جرين، كانت تملك ما قيمته حوالي 1 مليار دولار بالقيمة الشرائية الحالية للعملة. ما كانت تستخدم المية السخنة حتى توفر كلفة التسخين، تلبس ثوب واحد حتى يهتري، تعيش يومها على طعام بسيط وتتهاوش مع طباختها لأجله باستمرار. انكسرت رجل ولدها ومضت وقته هي تعالجه بنفسها وتدور له عن علاج مجاني، وبعدين انجبروا الأطباء انهم يقطعوا رجله قبل ما الغرغرينة تمتد لجسمه، ومضى عمره يعيش على عكازات. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجد الزعبي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في الطرقات التي تضيق الخطى تتسع اللغة، وحين تجبر العين على النظر القريب تفتح البصيرة على البعيد. هنا لا يتقدم الفارس وحده، بل يتقدم معه تاريخ يتلفت.

0: لكن أينما كنت تنوي أن تقوله من معارضة يا رفاعي؟
1: الطريق أحياناً تحجب البصر وأحياناً البصيرة يا سمو الأمير.
0: ماذا تقصد يا شيخ حمزة؟

0: أن الأمر أصبح صعبا؟
1: هل تسمعني يا مولاي؟
0: كلنا أذان صاغية والطريق ما زال يأخذنا.
1: حمدت ذا الدرب في أولى وآخرة، لولا الذباب ولولا كبوة الفرس، وعن يميني واد ليس تدركه عين كأن فضاه ظلمة الغلس.

0: هكذا يفعل الشعر بالطريق، يضع له اسما ويمنحه ذاكرة، فالمكان إذا مر به شاعر لم يعد كما كان، يصير شاهدا أو خصما.
1: إذا تلفت عن جنبيك تنظره، كتمت في الصدر أنواعا من النفس، ضاقت مزالقه ما بين منعرج ضنك وبين صخور صلدة ملسي، يا موجب الذعر في نفسي وفي فرسي، لم يحدني فيك قول المشفق احترسي، وروعة من مدى التاريخ ماثلة تزري بهيبتها بالأعصر الدرسي، كأنما الأمم الأولى لجدتها عادت تطل على الأكوان كالشمس.
2: نعم يا رفاع، نعم، هنالك بعض الطرق تأخذك في الزمن بما توقظه في النفس، فيها تتقابل الأزمنة ويخرج القديم من صمته كأنه يسأل العابر: أأنت امتداد أم عابر سبيل؟
3: أحسنت يا مولاي، أحسنت.
2: أكمل يا عبد المنعم، فما زال في الطريق متسع للشعر.
1: ولاح شيحان بالثوب الذي اتشحت به ملوك مؤاب من سنا قدسي، لم يبق منه سوى شعر يئن هوى، يبدو تبسمه من ثغر مبتئسي.
2: تستحق أن تتأخر في الرد، فمثل هذا الرد الجزل يحتاج وقتا.
4: لقد أسأنا الظن فيك يا عبد المنعم.

0: ينتهي الطريق عند المدن، لكنه لا ينتهي في الروح. فما كتب على ظهور الخيل يعاد كتابته على الطاولة بالحبر نفسه وبالرهان نفسه.
1: الكرك مكان القلب وطريقه إلى الصبر، وفي أطرافها رجال يحبوننا ونحبهم.
2: أما وقد انتهت الرحلة يا مولاي، وصعدنا الموجبة بلا ضرر ولا ضرار، والحمد لله رب العالمين. هل نكمل الطريق على الخيل؟
3: يا شيخ حمزة، ألا ترى السائق شوكة ينتظرنا على أحر من الجمر؟
1: سيحملنا شوكة في العودة إلى عمان بإذن الله.

في هذا المقام لا تكون القصيدة جواباً بل دعوة، ومن تنشر له الأبيات كأنما فتح له باب منازلة تدار بالمجد.

0: لقد بعثت قصيدتك ومعارضتي لها إلى جريدة الأردن يوم أمس لنشرها يا سمو الأمير.
1: هذا شيء جميل، بارك الله بك.
0: نعم، والأجمل أنها نشرت كما هي.

هكذا تولد المساجلة، شاعر يستدعي شاعرا لا ليغلبه بل ليختبر معدن القول. فالشعر حين يلقى الشعر إما أن يعلو أو ينكشف.

0: يا سمو الأمير، اليوم الشاعر محمود الحوت ينشر معارضة طويلة لقصيدك في جريدة الدفاع.
1: أين هي يا شيخ حمزة؟
0: اسمع يا مولاي، ما كنت في ذكر وجدي غير محترسي، حتى بدا طيفها في هدأة الغلس، فرعا من النور وهاجا كما سطعت في ليلة البدر بشرى فجرها القدس. مرت على خاطري رؤيا مجنحة أسري بها في خيال شارد النفس. لو كنت في الموكب السامي على فرس قباء تنهب درب المقفر الشئس، لما غدوت أناجي الليل في سهري وأرقب النجم شأن العاشق التعس. الموجب الذعر خير من حواضرنا، وأين عصري من أدهارك الدرس؟ أيام سار العلا والفخر في دعة تحت الأشاوس من أبطالنا الحمس، هم الأولى شيدت للمجد صولتهم في ذروة المجد حصنا خالد الأسس.
1: هات لنا قلما وقرطاسا واكتب يا شيخنا.

حين يطلب الأمير القلم لا يطلب أداة، بل يعلن الدخول في ساحة لا سلطان فيها إلا للكلمة. هنا يستأنف الطريق، ولكن على الورق.

ما كنت في ذكر وجدي غير محترسي، يقوله شاعر قد هيض من شمسي. قب شواذب في ركب مشينا به، يتبعنا للعرب رأسا غير منتكسي. فهاجه الشعر من بعد وعن كثب، فجاء بالدر قولا طيب النفس. يا شاعرا ما عرفناه لساعتنا، هلا تزور بلاد الأينق الكنسي. يا شاعرا ما عرفناه لساعتنا، هلا تزور بلاد الأينق الكنسي. فتستطيب رباها والفلا مرحا، وتطرح الأين فيها لست بالخنسي.

0: الطريق الذي أنجب قصيدة لا يطوى، والقول الذي ولد من وعثائه لا يشيخ. هكذا تمضي المساجلة، خطوة في التاريخ وخطوة في الشعر، وما بينهما وطن يتشكل في اللغة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والتركي آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة، ويؤكد ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. وفد عسكري أمريكي يصل إلى لبنان ويبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان. ومحليا جامعة البلقاء التطبيقية تستعد لعقد الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل الاثنين المقبل. وأخيرا طقس صيفي عادي في أغلب المناطق غدا وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. يقال التضليل كالسم في العسل، يبدو جاذبا لكنه يدمر العقول والأوطان في باطنه. مع انتشار الأخبار المضللة، لا سيما مع زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بدأت مؤسسات معنية بتدقيق الحقائق تذكر الشركاء بضرورة العمل على جعل المعلومات الدقيقة وعالية الجودة متاحة للجميع. يقول الخبير في إدارة وتحليل بيانات منصات التواصل الاجتماعي مهران كيالي إن المنصات الكبرى اعتقدت بمرحلة ما أن الحرب ضد الأخبار المضللة ليست حربها، وأن هذا النوع من المشاريع يوقعها بمسؤولية قانونية تجاه المعلومات التي يتم نشرها عبر منصاتها، ناهيك عن الضغوط المتوقعة وما تسببه من ضغط تمويلي. أضاف أن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة كان سيفاً ذا حدين على هذا النوع من المشاريع، فمن جهة تمكنت هذه الأدوات من أن تحل مكان شركات تدقيق المحتوى المكلفة، ومن ناحية أخرى بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي بعمل محتوى يصعب على البشر معرفة ما إذا كان حقيقياً أم مزيفاً. إنها في الحقيقة نعمة ونقمة في الوقت نفسه. وسائل التواصل وحتى جوجل ألقت عبء تدقيق المعلومات على عاتق المستخدم وجعلته يبلغ عن أي معلومات مضللة إن أراد. هذا لا يعني إخلاء المسؤولية بصورة تامة بسبب تفضيل الدعم المادي، ولكن الاختبار الحقيقي يظل متعلقا بالمستخدم نفسه في حدود معينة. لكن الشعور بأهمية دور مؤسسات الإعلام باعتبارها الحارس الأول لمصداقية المعلومات يتزايد من يوم إلى يوم. لا يوجد بديل عن الإنسان نفسه حين يختار وهو يمضي على دروب الحياة أن يرى بوضوح، يرى ببصره وبصيرته وبعقله وضميره.

ماذا عن الحب الأول؟ هل هو الخطوة الأولى على درب الحب بكل ما فيه من ألم وألم يرافق السائرين عليه حتى نهاية الدرب؟ تقوم الفكرة الرئيسية في رواية الأرض الصلبة للكاتب الألماني ويلز على قوة الحب الأول وما يكتنفه من سحر ودهشة، كما لا يخلو كذلك من حماقة وتصرفات جنونية. من خلال بطل الرواية سام، هو مراهق يشعر بأنه غريب في عالم من الغرباء، يجد نفسه وسط تجربة غير عادية عندما يعمل في دار سينما قديمة، لكنه في تلك الأشهر القليلة يكتشف جمال المشاعر وقوة الصداقة، ولكن تتحول الأحداث سريعا حين يدرك أن الحياة ليست دائما كما تبدو، فما بدا كصيف مليء بالضحك والمغامرات يتحول إلى لحظة مواجهة حاسمة تغير مسار حياته إلى الأبد. يقول في هذا الصيف: وقعت في الحب، توفيت أمي، حدقت في الحقول البعيدة، كان الهواء ساكنا ونظرت إلى الطبيعة الخلابة طويلا فبدت أكثر ضبابية، شعرت بالخوف نفسه الذي عرفته في طفولتي. ستنقلب الأحداث فجأة رأسا على عقب ويحدث شيء سيء، ولكن كما هو الحال دائما خدعني هذا الشعور، حيث إنه مرة أخرى لم يحدث شيء. كنت أتساءل لماذا يحرص كثير من البالغين على الزواج والإنجاب مع أن هناك لكل شيء نهاية، ولكن الحب هو بداية كل شيء.

أنا حية. زوجي بول أوستر ميت. بهذه الجملة الصارمة تفتح السري مذكراتها حكاية شبح، لتقيم من خلالها حوارا مستمرا مع غائب لم يغادر، وتشيد صرحا أدبيا نادرا لعلاقة جمعت كاتبين عاشا 43 عاما في داخل صفحات بعضهما البعض. الكتاب نص اعترافي يعود بنا إلى الأيام الأخيرة في حياة بول أوستر، وإلى سنوات الحياة التي جمعت الكاتبين في زواج أدبي وإنساني. فحين قال بول أوستر لسيري في لقائهما الأول في مطلع الثمانينيات إنه يريد أن يعود يوما ما كشبح، لم يكن يدري أنها ستنجز في كتاب استثنائي يعيده إلى الحياة بكل عيوبه وعاداته وأوراقه غير المكتملة. تقول بول كان عنيدا وأحيانا عديم اللباقة، لكنه كان أيضا رقيقا عاطفيا وطيب القلب. كان رجلا لا يعيش وكأن البرق سيضربه مجددا، أي أنه لم يكن يترقب المجد، بل يعيش الحياة في حضور كامل وبساطة أخاذة. رسائل إلى مايلز، إلى حفيده، يحكي فيه تاريخ العائلة ويوصي الطفل بطريقة عيش كريمة. هو يكتب لطفل لن يراه يكبر، لطفل لن يتذكر وجهه، لكنه سيقرأ ما كتبه جده يوما ما. أما بالنسبة لها فقد كانت حياتهم معا شكلا من أشكال الكتابة المشتركة. تتطرق الكاتبة في كتابها إلى طقوس العمل المشتركة: القراءة بصوت عال في فترة بعد الظهر، ومشاركة الجمل والأفكار، وأحيانا الشخصية نفسها. لم يكونوا يكتبان في الغرفة ذاتها، لكنهما كانا يلتقيان لمراجعة ما كتبا. كتبت سيري حكايات شبح بلغة متماسكة دقيقة ومشحونة بالتأمل، هي لا تنزلق إلى العاطفية المباشرة، بل توازن بين حرارة التجربة وصرامة التفكير، بين الاعتراف الشخصي والأسئلة الكبرى عن الذاكرة والهوية والوقت. لهذا تبدو بعض المقاطع كأنها تنتمي إلى نوع من الفلسفة الحميمة، حين يصبح الحزن مدخلاً لفهم الذات لا مجرد استعادة مأساة. حكايات شبح ليس مجرد كتاب عن الفقدان، إنه عما يبقى حين يرحل الحضور عن تلك الطبقات المتراكمة من الكلام والصمت والعادات والضحك والمشاريع المشتركة التي لا تختفي بالموت، بل تتحول إلى شيء آخر، أشباح مقيمة داخل الجمل، داخل الأوراق، وداخل طريقة النظر إلى العالم.

تجاوزت 70 من عمرها. إنها مجرد جدة تقدم بها السن، لا هي فيلسوفة ولا كاتبة، إنها امرأة قطعت شوطها الطويل على دروب الحياة، لكنها اختارت من بين الدروب كلها درب السعادة لتقدم لنا نصائحها الذهبية، فتقول: إن السعداء لا يملكون بالضرورة حياة أفضل، هم فقط يتعاملون مع الأمور بطريقة مختلفة قليلاً، إنهم يتجاوزون

0: بزون الصغائر، انسكاب مشروب على الأرض، زحمة السير، رؤية شخص عابس في المتجر. السعداء لا يضعون كل مضايقة صغيرة في حقيبة ويحملونها معهم طوال اليوم. السعداء يكفون عن مقارنة حياتهم بحياة الآخرين، لأنه سيكون هناك دائما من يملك منزلا أكبر أو مالا أوفر أو فسحات أجمل، فالمقارنة تسرق الفرحة أسرع من أي شيء آخر. السعداء يضحكون الضحك الحقيقي من أنفسهم وفي المواقف الطريفة وعلى الحياة بشكل عام. إذ لم تكن قادرا على الضحك فسوف تقضي نصف عمرك في التذمر، وهذا ليس مظهرا جيدا على الإطلاق. السعداء يحمون سلامهم الداخلي، ليس كل مكالمة تستحق الرد، وليس كل جدال يستحق الدخول فيه. السعداء يقدرون الأيام العادية لأنها في الحقيقة الأيام الاستثنائية، فنجان القهوة أو الشاي، والحديث مع من تحبون، وسمع زقزقة العصافير من النافذة. هذا هو الجميل في الحياة. تنهي الجدة نصائحها الذهبية فتقول: السعادة ليست شيئا تعثر عليه، بل هي شيء تلاحظه. أحيانا تكون أمامك طوال الوقت وما عليك إلا أن تشعر بها.
1: ألو؟ ألو؟ كحلو؟ ست

يقول إنسان حكيم: ربما تنظر إلى بعض النهايات على أنها خسائر، لكن ماذا لو اكتشفت فيما بعد أنها إنقاذ لك مما هو أسوأ؟ ذلك الانفصال أو الابتعاد الذي كسر قلبك ذات يوم ربما أبعد عن حياة قد لا تناسبك، تلك الوظيفة التي تركتها أو تركتك، تلك الشراكة وتلك الصداقة التي انتهت، ربما كشفت لك ما لم تكن تراه أو لا تريد أن تراه. ذلك الشخص الذي غادر حياتك ربما أخذ معه الفوضى التي كانت تعصف بحياتك دون أن تدري. فكثير من الناس لا يفهمون بعض الأحداث في حياتهم إلا مع مرور الوقت، حين يستفيق العقل من الفقد، وبعض الأبواب حين تغلق قد تدفعك إلى اكتشاف الآفاق المفتوحة بعيدا عنها لترى بعد ذلك الطريق بوضوح. بعض الأبواب تغلق رحمة بنا، وبعض الخيبات توقظنا من سبات عميق لكي نصحو على أمل جديد. وها هو الشاعر يقول: فالغصن ينبت غصنا حين تقطعه، والليل ينجب صبحا حين يكتمل، ستمطر الأرض يوما رغم شحتها، ومن بطون المآسي يولد الأمل.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية تركيا وقطر والإمارات أفاق إنهاء التصعيد في المنطقة. طهران تحذر من أنها لن تواصل الالتزام بمذكرة التفاهم إذا استمرت واشنطن في انتهاكها. وفي هذه الفترة جولة من الأخبار العالمية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. يعقد مجلس النواب غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمناقشة جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين المدرجة بموجب الإرادة الملكية السامية. التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
1: الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب تنطلق وسط جدول أعمال يتضمن عدداً من مشاريع القوانين التي تعد من أبرز التشريعات المرتبطة بمسارات الإصلاح الإداري والتعليمي والمهني، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المحلية والحوكمة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإنجازات والاعتذارات، ثم تلاوة الإرادتين الملكيتين الساميتين المتعلقتين بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز من الشهر الجاري. كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة إحالة عدد من مشاريع القوانين، وهي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وأكد عدد من النواب على أن حزمة القوانين المطروحة تحظى باهتمام واسع نظرا لما تمثله من خطوات تستهدف تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم العمل المهني وتحديث منظومة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والملكية العقارية. وتأتي هذه الدورة تنفيذا للإرادة الملكية السامية التي حددت نطاق أعمالها، بحيث تقتصر على مناقشة وإقرار مشاريع القوانين الواردة فيها، وتشمل كذلك مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 باعتباره أحد أبرز التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أصدرت الحكومة تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية. وجاء التعميم نظرا لما قد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من مساس بسلامة هذه الشعارات والرموز وأصالتها، أو إحداث تغيير في طبيعتها أو شكلها المعتمد. وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة. ونص التعميم على عدم استخدام برامج أو أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين

0: أو تغيير الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، أو إدخال أي عناصر أو مؤثرات بصرية عليها إذا كان من شأن ذلك المساس بأصالتها أو تغيير شكلها أو مضمونها المعتمد. كما نص على عدم نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي شعارات وطنية أو أعلام أو رايات أو رموز سيادية أو صور أو أختام رسمية جرى إنشاؤها أو تعديلها أو معالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأن ذلك الإخلال بسلامتها أو صفتها رسمية. وطلبت الحكومة من الجهات المشمولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام التعميم. عقد الصندوق الأردني للريادة مع صندوق STV السعودي للاستثماري اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تمكين منظومة الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم نموها وتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمنح هذه الشراكة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن ميزة استراتيجية كبرى عبر الاستفادة من دعم وخبرات الصندوق السعودي الذي يعد من أكبر منصات الاستثمار الجريء المستقلة في المنطقة برأس مال يبلغ 100 مليون دولار بدعم من شركة جوجل العالمية، حيث سيركز الصندوق جهوده الاستثمارية على مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيقي مستهدفا الشركات التي تقدم حلولا برمجية وعمل عملية مبتكرة تخدم المؤسسات والقطاعات المختلفة. ويلتزم الصندوق الأردني باستثمار قيمته 5 ملايين دولار في STV الذي أعلن عن التزامه بالاستثمار في شركات ناشئة أردنية، ما يؤسس لشراكة ستقود إلى تأسيس ممر للذكاء الاصطناعي يربط الأردن والسعودية، وذلك بالاستفادة من خبرات الصندوق السعودي في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكة علاقاته ودعمه العملي المباشر. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم محادثات هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ركزت على الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق التهدئة المستدامة في المنطقة. وأكد الصفدي والشيخ عبد الله ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي ويكرس الأمن والاستقرار الدائمين. وشدد الصفدي والشيخ عبد الله على تضامن المملكة والإمارات المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. وبحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والإمارات. كما أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إليه في 15 حزيران الماضي. وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذر من تبعاته، وأكد ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. وثمن الصفدي الجهود المستمرة لدولة قطر لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة التهدئة وتحقيق الاستقرار، وأكد الوزيران تضامنه في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي. وبحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. هذا وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان اليوم أفاق إنهاء التصعيد في المنطقة والجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لتكريس التهدئة واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. كما حذر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تكرس الاحتلال وتخرق حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والحياة الكريمة على أرضه التاريخية وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل. وشدد الصفدي وفيدان على ضرورة تنفيذ كل بنود خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة، كما أكد الوزيران استمرار العمل المشترك لدعم الجمهورية العربية السورية ووحدتها وأمنها واستقرارها ومسيرة إعادة البناء التي أطلقتها الحكومة السورية لبناء المستقبل الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وطموحاته. وشددا على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدخلاتها في شؤون سوريا الداخلية ومحاولة زعزعة استقرارها. ووضع فيدان الصفدي في صورة مخرجات قمة الناتو التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة وتركيا وأكد استمرار العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات. وإلى آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، حيث تبادل وزيرا خارجية إيران وعمان وجهات النظر حول الآليات المناسبة لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز وفقا للمادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد. وفي تطورات سابقة حذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة. وغدات تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستبيد إيران بالكامل إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 من شباط على إيران حاصل لا محالة. وتأتي التهديدات المتبادلة في وقت تسعى الدول التي تؤدي دور الوساطة بين طهران وواشنطن إلى الدفع لإحياء الخيار الدبلوماسي بعدما اهتز بفعل لجوء الطرفين مجددا إلى العنف إن عسكريا أو على مستوى المواقف رغم مذكرة التفاهم التي وقعاها في حزيران الماضي. وميدانيا قتل عنصران في قوات الأمن الإيرانية في هجوم وقع بمدينة مشهد، حيث غوري الخميس الماضي جثمان المرشد الإيراني السابق بحسب ما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء. وإلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس بريس. ويأتي ذلك في وقت نفذ فيه الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات بعد ظهر اليوم على منطقة المنصوري في مدينة صور وعدد من بلدات الجنوب اللبناني ما أدى إلى إصابة مواطنين. وقال مصدر أمني لبناني إن الجيش الإسرائيلي واصل نسف المنازل في بلدات دير سريان وحداثة وحولة في قضاء مرجعيون، كما وأشعل النار في بلدة الخيام مستهدفا ما تبقى من منازل في عدد من أحياء البلدة. ونتحول مستمعينا إلى غزة، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع، حيث نفذ عمليات نسف في مناطق شرقية خان يونس بالتزامن مع استمرار خروق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية الإسرائيلي شمالي القطاع وجنوبه، فيما استهدفت المدفعية مناطق شمال غربي رفح ونفذت عمليات نسف لمبان سكنية شرقية مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود اليوم على منزل في قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن الاحتلال والمستعمرين هاجموا منزل عائلة أبو عليا ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص الحي وإصابة آخرين بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب طفل بقنبلة صوتية في رأسه وأجر نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الهجوم أحد أفراد المنزل. ونواصل مستمعينا هذه الفترة الإخبارية بجولة من الأخبار العالمية مع الزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في جولة من الأخبار العالمية، ونبدأ من تركيا، حيث تمضي الحكومة قدما في حملتها ضد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إذ نفذت عشرات الاعتقالات مستهدفة مسؤولين في منطقة تشانكايا في العاصمة أنقرة والتي يديرها الحزب. وفي أوكرانيا أسفر هجوم صاروخي روسي جديد على العاصمة كييف عن إصابة 11 شخصا وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حين تنتظر كييف إمدادات ذخيرة دفاع جوي بعد أن قوض النقص فيها قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. وفي روسيا دعت السلطات في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية السكان إلى العمل عن بعد والحد من التنقل بمركباتهم في ظل تفاقم أزمة الوقود الناجمة عن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية. وفي فرنسا أعلن وزير الداخلية لوران نونيز توقيف عشرات الأشخاص للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف، وكانت فرنسا أعلنت حالة تأهب قصوى في 24 مقاطعة منها باريس بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا. دعت الولايات المتحدة و12 دولة عضوا في تحالف درع الأمريكيتين السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي للسلطة بعدما أثار رئيس المنتهية ولايته غوستاف بيترو في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة. أجبر أكثر من 14,000 شخص على إخلاء منازلهم في تايوان بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا يابانية. أعلن مسؤولون أن الجسر الجديد الذي طال انتظاره بين كندا والولايات المتحدة والذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة افتتاحه سيفتح أمام حركة المرور العامة أواخر تموز الجاري. رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة أوبن إي آي متهمة عددا من موظفيها السابقين بتسريب معلومات سرية إلى مبتكرة برنامج شات جي بي تي بعدما تم توظيفهم لديها. إلى هنا تنتهي جولتنا العالمية.
0: كنت مستمعين مع هذه الجولة في الأخبار العالمية، ونعود إلى محلياتنا حيث انطلقت في حدائق الحسين مساء أمس فعاليات مهرجان صيف عمان 2026 بدورته 18 بتنظيم من أمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع شركة زين الأردن وسط حضور جماهيري لافت. وشهد اليوم الأول من المهرجان فعاليات وطنية وثقافية وعائلية، كما تضمن المهرجان منطقة أسواق لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية. وتستمر فعاليات المهرجان المجانية حتى 17 من الشهر الحالي بهدف تنشيط الحركة السياحية في العاصمة وتوفير أجواء ترفيهية للعائلات والزوار إلى جانب تعزيز قيم المواطنة. تستعد جامعة البلقاء التطبيقية لعقد الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل بمشاركة 1419 طالبا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية والمتوسطة. وسيبدأ الامتحان العملي صباح الاثنين المقبل ويستمر حتى الخميس الموافق للسادس عشر من الشهر الحالي. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها، وجرى رصد الطائرة من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن قوات حرس الحدود تواصل تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لمنع مختلف محاولات التسلل والتهريب والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. مجلس النواب يعقد غدا أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية تركيا وقطر والإمارات آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة. طهران تحذر من أنها لن تواصل الالتزام بمذكرة التفاهم إذا استمرت واشنطن في انتهاكها. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء مزيد العرمان، وليد الطراونة، محمد إبراهيم الطراونة، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج على رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. منطقة بسمان، جبل خنيفسة، والبسطاء الطيبون. ينبض القلب تحنانا ومحبة تليق بعمان وبتلك الذاكرة والسيرة التي تجللها بالخير والاعتزاز في كل مناطقها وجبالها وأحيائها ووجوه الناس الطيبين فيها. ذوق وشوق وتحية طيبة ملؤها التذكار، تتشكل هالة وبشارة حين يكون المرور على تلك الأحياء الشعبية التي ما زالت تحتفظ بنكهة مدينة عمان بعنفوانها البكر، خصوصا عند الأحياء السبعة القديمة التي كانت تتشكل منها أمانة العاصمة في عمان. فيكون للوقوف عند منطقة بسمان مذاق بطعم الحنين، حيث جبل الهاشم الشمالي وجبل القصور وجبل النزهة وبقية الأحياء التي تشكل المنطقة الثانية في أمانة عمان الكبرى تحت مسمى منطقة بسمان. وكما أن للبشر ارتباطاً بأسمائهم وبدلالاتها ومعانيها، فإن للأمكنة تلك الروح التي تربطها بالأسماء التي أطلقت عليها، وهذا حال منطقة بسمان التي أخذت تسميتها لقربها من القصور الملكية التي شكلت مصدر اعتزاز للأردن ولعمان ولتلك

الأحياء العمانية التي جاورتها، فكان إطلاق اسم بسمان على المنطقة تشريفاً لها لوجود قصر بسمان قريباً منها. هذا القصر الذي بني عام 1950 إلى الجهة الشرقية من قصر رغدان ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي وليضم مكاتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، أطلق عليه الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان من البسمة والسرور على وزن رغدان. ويجمع قصر بسمان في تصميمه بين فنون العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل ومواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية، وما زال وجهة خير وفخر لكل الأردنيين. هناك حيث المكان الذي يستقبل القادمين والمغادرين عبر الطرقات والدروب التي تجدد الحياة وتتشعب بين البيوت كأنها شريان المحبة وحرز التآلف والقرب بين الأهل في منطقة بسمان. هناك حيث تقع منطقة بسمان في الجزء الشمالي الشرقي من وسط مدينة عمان في علوها المهيب كمنطقة جبلية مرتفعة التضاريس عن بقية مناطق عمان. وعلى امتداد تلك المساحة التي تتشكل منها منطقة بسمان، يتوزع الناس فيها ببيوتهم وأسواقهم بحراكهم ونشاطهم على 6 أحياء تكون في مجملها تلك الصورة المكتملة لبسمان. وتلك الأحياء هي حي الهاشم الشمالي، وحي رغدان، وحي الرواق، وحي الجرن، وحي القصور، وحي جبل النزهة. ضمن حدود هذه الأحياء تشكلت ملامح منطقة بسمان وذاكرتها الاجتماعية وتاريخها الذي يرويه سكانها، حيث تتداخل البيوت القديمة مع الأبنية الحديثة، وتتجاور المحال الشعبية مع المؤسسات الرسمية فيها. كما أن منطقة بسمان تتشابك وتتداخل بكل ألق الحياة مع المناطق المحيطة بها من خلال حدودها الممتدة بمحاذاة مناطق مهمة في أمانة عمان الكبرى، حيث يمكن تتبع حدودها التنظيمية على نحو أنه يحدها من الجهة الشمالية منطقة طارق، ومن الجهة الشرقية منطقة ماركا والتي يفصلها عنها شارع الجيش، ويحدها من الجهة الغربية منطقة العبدلي، ومن الجهة الجنوبية منطقتا العبدلي والمدينة. هذا الموقع المتوسط جعل من منطقة بسمان نقطة وصل بين شرق عمان وغربها وبين القديم والحديث، فغدت منطقة عبور يومي ومركزا للخدمات والمؤسسات وفضاء نابضا بالحياة. يمر الزمن على تلك الجبال في منطقة بسمان التي ستكتب تاريخها الحديث وسيرتها النابضة مع بدايات القرن 20، حيث تأسيس الدولة الأردنية وعاصمتها عمان، فتبدأ باستقطاب السكان القادمين من مختلف مناطق الأردن وفلسطين وسوريا، متآلفين مع أهلها الأصليين الذين كانوا يواطنونها على مر العصور، حيث شكلت بذلك بيئة متعددة الثقافات انعكست في لهجات الناس وأنماط حياتهم وعاداتهم اليومية. وفق هذا الاستقطاب والاستقبال لكثير من القادمين إلى تلك الأحياء العامرة بالخير والطيب وروح المحبة، زاد عدد المقيمين فيها، فصارت منطقة بسمان من أكثر مناطق أمانة عمان اكتظاظا بالسكان من حيث عددهم، وصار يغلب على المنطقة الطابع الشعبي الذي يظهر من خلال النمط العمراني فيها.
لقد شهدت منطقة بسمان تحولات كبيرة عبر السنوات التي مرت على أحيائها وجبالها، حيث إنها بدأت كمنطقة سكنية بسيطة، ثم تطورت تدريجياً مع توسع عمان لتصبح منطقة مكتظة ومليئة بالحياة. ومع ازدياد عدد السكان تغير النمط العمراني، فظهرت الأبنية متعددة الطوابق وازدادت الكثافة السكانية وتطورت بنيتها التحتية والخدمات فيها. لكن ومع ذلك ما زالت بسمان تحتفظ بجزء من ملامحها القديمة، خصوصا في الأحياء التي لم تؤثر فيها الحداثة بشكل كامل، حيث يمكن للزائر أن يرى البيوت الحجرية القديمة والأزقة الضيقة والأدراج التي تحكي قصص الزمن هناك. غير أن ما يغلب على بسمان الطابع الشعبي، هذا الملمح الذي يمنحها خصوصيتها ودفئها الإنساني، حيث الأسواق الصغيرة والبقالات والمخابز والمقاهي البسيطة كلها تشكل نسيج الحياة اليومية وتعزز العلاقات الاجتماعية فيها. نتصفح كتاب سيرة منطقة بسمان، نقرأ فيه عن نبض الناس الذين واطنوا المكان وبقوا مخلصين له على مر السنين. نتتبع الخريطة الاجتماعية لمنطقة بسمان، فيظهر للعيان جمال وفرادة التنوع السكاني فيها، إذ تسكنها كثير من العشائر الأردنية من الدعجة والعبادي والعدوان وبني حسن والمعانية والكركية، إضافة إلى العشائر من أصول فلسطينية وسورية، كلها شكلت بمجملها مجتمعاً متآلفاً ينصهر في الهوية العمانية، حيث يطغى على المنطقة الثقافة المدنية مع الالتزام بروح المكان وتراثه الأصيل، من حيث التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية الإسلامية والمسيحية، بترابط يعكس قيم التسامح والمحبة التي تعبر عن أبهى صور التآلف التي يمكن تلمسها في منطقة بسمان. مكتوب في مخطوط سيرة منطقة بسمان الكثير من تفاصيل تاريخ المكان وذاكرته التي يمكن تتبعها من خلال إلقاء الضوء على ملامح تشكل وتأسيس بعض أحياء منطقة بسمان لمعرفة جوانب من تاريخها، حيث يشار إلى أن جبل الهاشم الشمالي كان ضمن حدود أراضي أهل المنطقة من عشائر الدعجة، وكانوا يطلقون على هذا الجبل قديما اسم جبل خنيفسة. ثم بعد تأسيس الدولة الأردنية تم تغيير اسم الجبل إلى الهاشمي نسبة للهاشميين، وكان اسم الحي في الأصل جبل الهاشم الشمالي، ولكن هناك قسم آخر في المنطقة تأسس عام 1948 تمت تسميته جبل الهاشم الجنوبي، واحتضن الكثير من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب 48. وتتضمن منطقة الهاشم أسواقاً ومجمعات تجارية عديدة، إضافة إلى الكثير من المراكز التعليمية والجوامع وكنيسة سيدة الكرمل لللاتين. ومن أشهر أحيائها حي العكارمة الذي يضم عشائر العكارمة الذين قدموا من قرية عين كارم في قضاء القدس، وحي نايفة، وحي الزغاتيت، وحي الأتراك، وحي الزهراء وغيرها. وتأتي تسمية حي نايفة وحي الزغاتيت نسبة لعائلات من عشيرة الدعجة، أما حي الأتراك فتشير الروايات المتداولة إلى أن اسمه جاء نسبة لمسجد الأتراك في الهاشمي، والمعروف حاليا باسم مسجد عبد الله مفلحم خيمر، حيث تفيد الرواية أنه قديما سكن الأتراك المنطقة وقاموا ببناء مسجد من الطين والطوب من قبل مهندسين أتراك أثناء إقامتهم في الهاشمي
حيث كانوا بصدد تنفيذ مشروع حيوي قرب المسجد هو شارع الأوتوستراد. وهناك ذاكرة تشكل جانباً من قصة حي الزغاتيد في الهاشمي، حيث يوجد في الحي إسكان تم إنشاؤه في عام 1976 ويعرف بإسكان حي الزغاتيد. انتقل إليه أصحاب البيوت المحاذية لمجرى السيل من مخيم المحطة. وفي هذا الحي هناك لمسة فنية لافتة من خلال تلك الرسومات الضخمة التي رسمت باستخدام الفن الجرافيتي. أما جبل القصور فقد تمت تسميته بهذا الاسم لمجاورته للقصور الملكية التي كان أول قصر بني فيها قصر الملك عبد الله الأول المعروف بقصر رغدان. وتعلو المنطقة هناك سارية رغدان التي تم افتتاحها عام 2003 بارتفاع 126 متراً و80 سنتيمتراً، وتحمل العلم الأردني بطول 60 متراً وعرض 30 متراً. ومن أكثر أحياء منطقة بسمان حيوياً هناك جبل النزهة، أحد أقدم أحياء عمان، ويحتوي على أكبر دوار في الأردن، يطلق عليه اسم دوار النزهة ويعد قلب المنطقة. ويشكل الدوار وشارع المدارس مساحة تجارية حيوية في النزهة. كما يوجد في الحي مسجد أبو ذر الغفاري، أحد أكبر مساجد عمان. صفحة أخرى من التاريخ نقرأ حين يكون الوصول في منطقة بسمان إلى حيث يقع قصر نويجيس في حي الرواق قرب ضاحية الأقصى على مسافة حوالي 100 متر جنوب تقاطع بلدة طارق وأوتوستراد عمان الزرقاء. وقديما كان القصر يقع بالقرب من الطريق الروماني القادم من جرش إلى فيلادلفيا عمان حاليا. هذا المعلم المهم والواضح للعيان في منطقة بسمان هو عبارة عن ضريح لعائلة رومانية يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني في العصر الروماني، وقد يكون بني في عهد الإمبراطور أنطونيوس بايوس الذي بني في عهده المدرج الروماني. أما عن سبب تسميته نويجيس أو نويقيس، تصغير لكلمة ناقوس، كما يشير إلى ذلك الدكتور الآثاري فوزي زيدين، فيعود لوجود الجرة في أعلى قبة القصر التي كان يعتقد بأنها جرس. ثم مع مرور السنين تم تحوير الاسم شعبيا إلى نويجيس، لأن أهل البلقاء يقلبون حرف القاف جيما، كما هو الحال في موقع الرقيم الذي أصبح الرجيب. وكذا تم قلب نويقيس إلى نويجيس. وتبلغ مساحة قصر نويجيس مع الأرض التي يقوم عليها حوالي 40 دونماً، وقد بني الضريح بأياد فنية بارعة، فهو مزدان بالزخارف والنقوش ومبني من الحجارة المشذبة، وله 4 أقواس داخلية و3 طاقات للتهوية، وتغطي سقفه قبة معلقة على بناء مربع، وتعتبر من أقدم الأمثلة على وجود قبة فوق هذا البناء المربع لتشبه بهذا الحمامات الغربية في جرش. وعلى وجه الإجمال فالبناء مربع الشكل طول واجهته 40 قدما، وهو عبارة عن تحفة فنية يزدان بالزخارف والنقوش البديعة التي تثير الدهشة والإعجاب. وفي داخل المدفن وعلى الزوايا الأربع حجرات صغيرة كانت معدة للنواويس الحجرية في الجدار الغربي، ومقابل الباب حنية نصف دائرية كانت معدة لاستقبال ناووس حجري. كما يوجد عند المدخل الشرقي عدة مذابح حجرية للتقادم عليها إكليل. ولكن المكان المحيط بقصر نويجيس تم تجديده من خلال إنشاء متنزه نويجيس ومطعم

0: حيث أصبح مقصدا لأهل المنطقة والزوار، خصوصا أنه تمت المحافظة على معمارية ضريح النواجيس ليكون شاهدا على تاريخ منطقة بسمان. إنها منطقة بسمان، صفحة مشرقة من حكاية مدينة عمان وذاكرة الناس وتفاصيل الحياة النابضة بالخير والتي لا تفقد زخمها ومعناها. هنا المكان تختلط فيه الأصوات والوجوه والقصص، حيث يحضر الماضي بفخر ويتجلى الحاضر بثراء عطاء الأهل وتنامي قيم الأمل والعمل والتوق للمستقبل الأجمل. هنا في منطقة بسمان قصة تضاف إلى كتاب مدينة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي يعمل على تنفيذها هندسيا مهندسنا مجد الزعبي، وأبث لكم تحيات زميلنا خالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية في الإذاعة الأردنية، وأسعد أن أكون معكم في الإعداد تقديم وفاء أبروس. في هذه الحلقة والتي نتشاطرها مع الزملاء الأعزاء من إذاعة صوت العرب، أبث التحيات للمذيعة الإعلامية عبير ظلام وضيفها في الاستوديو الدكتور هشام القصاص عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الأسبق في جامعة عين شمس ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، وهنا في استوديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أحيي وأرحب الشكر الموصول لضيفتي في الاستوديو الدكتورة ندى فرحات أمين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي. فأهلا وسهلا بك دكتورة ندى، وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
3: أنا تشرفت أني أكون معكم في هذا اللقاء، يعني وبشكل خاص أنه مستمعين هم أهلنا في الوطن العربي.
2: أهلا وسهلا بكم. موضوعنا مستمعين الكرام وحديثنا نبدأها في البدايات لنتحدث بأنه في هذا العالم الذي تتسارع فيه التحديات وتتعاظم فيه الأزمات، لم يعد الأمن الغذائي طرفا أو خيارا مؤجلا، بل أصبح قضية تمس استقرار الدول وكرامة الإنسان. دعونا نتحدث حول تلك القدرة التي تعمل على توفير غذاء آمن وكاف ومستدام. لم تعد هذه القضية منفصلة عن تلك التحولات الكبرى التي يشهدها العالم من تغيرات مناخية حادة إلى أزمات اقتصادية واضطرابات في سلاسل الإمداد. في العالم العربي تحديدا تتقاطع هذه التحديات بشكل أكثر حدة بشح الموارد المائية، وأيضا تذبذب الإنتاج الزراعي والاعتماد المتزايد على الاستيراد. هذه العوامل وضعت الأمن الغذائي أمام اختيار حقيقي صعب. تصاعد هذه الآثار، آثار التغيرات المناخية التي تفرض نفسها أكثر وأكثر مع مرور الأعوام، أخذين بعين الاعتبار تلك الموجات المتتالية من الجفاف، ارتفاع درجات الحرارة. هذا الموضوع برمته سوف نطرحه مع أهل الاختصاص لمجلس يشار له بالبنان، وحديثنا بمعية أمين عام هذا المجلس، المجلس الأعلى للأمن الغذائي. نتحدث في البداية دكتورة ندى وتقييمنا لواقع الأمن الغذائي في الوطن العربي الكبير.
3: شكرا لك وفاء، وزي ما حكينا يعني كتير سعيدين انه نشارك بهذه الحلقة. في الحقيقة قبل ما نقيم واقع الامن الغذائي في العالم العربي اليوم، كتير ضروري نعرج على ما هو الامن الغذائي. الامن الغذائي بمعروف متعارف عليه طبعا مفهومه هو ضمان وصول جميع الافراد بصفة دائمة الى غذاء كاف آمن مغذي يلبي احتياجاتهم لحياة صحية.

0: صحية طبعا، هو بيرتكز على 4 محاور أساسية، هو توفر الغذاء، القدرة على الوصول والحصول على الغذاء، الاستخدام الأمثل للغذاء، والمحور الرابع الاستقرار، وتم إضافة محور خامس هو الاستدامة.
1: نعم.
0: إذا بدنا نقيم واقع الأمن الغذائي في العالم العربي، يعني الموضوع مش بسيط أبدا، خاصة في ظل التداعيات، الأوضاع الإقليمية الراهنة، اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. شهدنا أكثر من أزمة إقليمية عالمية، منها الحرب الروسية الإوكرانية، حاليا الحرب الأمريكية الإيرانية، يعني الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية الإيرانية أثرت كثير على سلاسل الإمداد العالمية وعلى أسعار الغذاء العالمية.
1: نعم.
0: الأمن الغذائي في العالم العربي بيواجه تحدي هيكلي بتجاوز مسألة موضوع أنه نقص غذاء توفره أو في فجوة في الإنتاج والاستهلاك. في الحقيقة اللي بيشهده الآن الأمن الغذائي في العالم العربي هو أعمق من ذلك، هو موضوع هشاشة النظم الغذائية نفسها في العالم العربي. من حيث لما بنحكي نظم غذائية بنحكي على موضوع الإنتاج،
1: نعم.
0: التوزيع، الوصول، الاستهلاك، وحتى القدرة على الصمود أمام كل هذه الأزمات والأوضاع الإقليمية اللي منها الحروب. في تقييم صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، هي منظمة الإسكوا، بيشير هذا التقييم إلى أنه مؤشرات الأمن الغذائي الأساسية في العالم العربي هي أعلى من المتوسطات العالمية. من هذه المؤشرات إحنا بنحكي على سمنة، تقزم، هزال، نقص تغذية، انعدام الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال، يعني لو أخذنا أرقام، في عام 22 بيعانت اللي بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية تجاوز 36.8%، مقارن مع نقص التغذية طبعا اللي هو 13.5%، اللي بيعانوا من السمنة 31.7%، اللي بيعانوا من التقزم 19%. في أرقام طبعا، أرقام هي قديمة، بال 2019 لفقر الدم لدى النساء تجاوز 33.2%. طبعا هاي الأرقام بتعكس مفارقات واضحة، احنا عم نحكي عن منطقة عربية في 23 66 مليون شخص بيعاني من الجوع، وإضافة إلى ارتفاع لنسب السمنة، يعني بنحكي عن جوع، نقص تغذية، بالإضافة إلى السمنة والأمراض الغير سارية. الموضوع مرتبط في مش بس فقط في إنتاج الغذاء، وإنما في الحصول على الغذاء الصحي والمغذي. فإحنا في منطقتنا العربية يعني في مفارقات كتير كبيرة في موضوع الأمن الغذائي وواقعه. إذا كمان بدنا يعني نحلل الأزمة الموجودة، هي أزمة بنحكي عنها أزمة مركبة، بمعنى أنه أنا في عندي مشكلة في الكمية وفي عندي مشكلة في النوعية.
1: نعم.
0: واللي شرحناه قبل قليل، يعني النقطة الأساسية أنه الأمن الغذائي في المنطقة العربية وحتى في الأردن هو ليس الاكتفاء الذاتي أو الإنتاج فقط، هو
1: نعم.
0: القدرة أنك أنت تحصل على غذاء آمن وكافي وفي كل الأوقات.
1: إذن هذا الأمر والحديث في البدايات للدكتورة ندى فريحات، فماذا لديكم الإعلامية عبير ظلام وضيفك المتواجد معك في استوديوهات صوت العرب الدكتور هشام القصاص؟
2: دكتور هشام، ماذا تحدثنا في هذه المحاور علاقة الأمن الغذائي بمفهومه وأثره مع التغير المناخي، وكيف تستطيع دولنا العربية مواجهة هذا التحدي؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذة وفاء هانم والأستاذة الدكتورة ندى هانم، وأهلا بالإخوة في المملكة الهاشمية. أولا لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الأمن الغذائي، لابد أن احنا نتطرق من زاوية الأهداف التنمية المستدامة. أما أتكلم عن مش بس أهداف التنمية المستدامة، لأن الأمن الغذائي لا يعني الغذاء فقط، ولكنه يعني الأمن القومي لأي دولة من الدول. بمعنى إحنا لو بصينا للأمن الغذائي، هو من أهداف التنمية المستدامة الهدف الأول قضاء على الفقر،
2: صحيح.
3: الهدف الثاني قضاء التام على الجوع، وبعدين زي ما حضراتكم في المقدمة اللي تقدمت بها الأستاذة وفاء، هو الصحة الجيدة والرفاه، وده الهدف رقم 3 من أهداف التنمية المستدامة. وإحنا عموما سواء في مصر أو في الأردن أو على كل دول العالم بنتناول القضايا دلوقتي من منظور تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وده هنربطه بالهدف رقم 13 اللي هو خاص بالعمل المناخي وما يحدث في منطقتنا العربية من أزمات وتذبذب في المناخ وتغيير في مساقة المياه وفي الأمطار والمشاكل اللي احنا بنمر بيها. يمكن لو بصينا شوية عملنا فوكس أكتر على منطقتنا مصر والأردن. احنا عندنا في مصر عندنا مشكلة طبعا زيادة سكانية رهيبة قد يصل عدد السكان إلى 110 مليون بالإضافة إلى آخرين ضيوف عندنا في مصر حوالي 10 مليون. بنتكلم على نصيب الفرد المصري من المياه حاليا 500 إلى 520 متر مكعب مية في السنة، وده حد الفقر 1000، حد الشح 500، وده مؤشر خطر جدا لأن السنة اللي جاية طبعا بزيادة عدد السكان هنصل إلى حد الشح. وفي نفس الوقت لو بصينا للجانب الآخر من المملكة الهاشمية أو الأردن هنجد أن عدد السكان تقريبا حوالي في حدود 11 تقريبا، إن يعني أرجو تصحيح أي رقم يكون موجود عندنا، 11 إلى 12 مليون نسمة. بنتكلم على أن فعلا الأردن يعني يعتبر مثل يعني رائع جدا في انه ازاي بالقدرة بتاعت المية اللي متوفرة او نصيب الفرد اللي قد يصل من 60 إلى 80، وفي بعض المناطق في المملكة يصل الى 100-120 متر مكعب في السنة. هذه مش الندرة، يعني الشح 500 فهو اقل بكثير، وبالرغم من كده القدرة الغريبة والجميلة اللي موجودة في المملكة انه بيستهلك او بيعيد 91% من مياه الصرف الصحي المعالجة انه بيستخدمها في الزراعة مرة تانية. اذن المحددات بتاعتنا هي المياه اللي ممكن من خلالها نبص لقضية الامن الغذائي. نعم. هي قضية شح المية او ندرة المية مش بس ان احنا الارض مش هتزرع، لا ده هيؤدي الى ان احنا ننسحب الى الأراضي الملحية. يعني إيه؟ يعني الأرض الملحية بتفقد قدرتها على الإنتاجية، وبالتالي محتاجين نتعامل مع هذا الموقف. لو هنعمل الطريقة التقليدية علشان إن احنا نستصلح الأرض الملحية عن طريق عمليات الغسيل العملية التقليدية والكلام ده، أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة جدا. ولكن ممكن نتعاون في هذا سواء كنا في مصر أو في الأردن أو في الدول العربية من خلال منصات لمعالجة. المنصات دي تعتبر ذكية دائرية، يعني تعتمد على الاقتصاد الدائري في أنها تتعامل مع الزراعة الملحية من ناحية نوعية البذور اللي لازم نتدخل فيها، ان احنا ازاي نتكيف مع الظروف الملحية اللي ممكن تكون موجودة في هذه الارض، نتكيف مع ان احنا ننتج انتاجية تتوائم مع تغير المناخ. لان دلوقتي اذا كنا عندنا خريطة بنزرع في شهر كذا عشان نحصد في شهر كذا، الكلام ده اتغير دلوقتي تماما في مصر في كل الدول العربية. فاذا عندنا مشكلة اخرى بتقابلنا في انخفاض الانتاجية بتاعت سواء بنتكلم على الحبوب زي فول الصويا زي الرز زي القمح، كل الحاجات بتتغير، وبالتالي عندي مشكلة كبيرة لابد ان احنا نواكب بقى في الحالة دي، نستخدم البايوتكنولوجي، نستخدم التآزر اللي الاستاذ عبير اتكلمت عنه اللي هو التآزر او بنسميه فود انرجي اند ووتر نيكسس او الترابط او الاندماج او الاندماج ما بين الميه والطاقه والغذاء. لان انا من خلال هذا المنظور احنا نقدر نوفر في كميات الميه المستهلكه، كل قطره مياه هيكون لها حساب عندنا، هنوفر في كميه الاسمده اللي ممكن ان تستهلك، هنوفر في جوده المنطقه بتاعه الجذور لان هتبقى هيلسي جدا وصحيه جدا نتيجه ان المياه الموجوده بقدر معلوم بقدر يحتاجه النبات فعلا، هيقلل من الاصابات الفطريه او المرضيه اللي ممكن تكون موجوده في التربه، هيطلع وده يعني ده يمكن شغل انا بشتغل فيه ان احنا بنطلع نباتات الشيلف لايف فتره بقائها حتى بعد الحصاد بتبقى كويسه جدا وقابله للتصدير. يعني احنا بنتكلم على منظومه بتوفر في الميه،
2: يعني
3: بتوفر
2: في الشمس صحي تماما.
3: تماما.
2: طيب دكتور، التغير المناخي عندما نتحدث عنه بالارقام فالمنطقه العربيه بتسخن بمعدل يقارب ضعف المعدل العادي، شهدت المنطقه العربيه زياده بنسبه ما يقرب تقريبا من 83% من الكوارث المناخيه منذ نهايه القرن الماضي. 2024 كان الأكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في المنطقة العربية، كل زيادة في درجة مئوية في الحرارة بتؤدي إلى انخفاض إنتاج المحاصيل العالمية بنسبة 6%. خلينا نقول إن بعض الدول تجاوزت درجات الحرارة 50%، وبالتالي الجفاف لم يعد استثناء بل أصبح القاعدة الجديدة. وبسبب ندرة المياه التوسع الزراعي التقليدي أصبح شبه مستحيل، والحلول اللي بتعتمد على زيادة كفاءة المياه تقليل الفاقد استخدام التكنولوجيا، يبقى بنتحدث عن مصطلح جديد بيواجهنا وهو الزراعة الذكية كخيار للبقاء. مفردات الزراعة الذكية وكيف نستطيع أن نتعاون فيها عربيا لنستطيع الوصول لمرحلة الأمن الغذائي لمواطنين العرب. دكتور هشام،
3: يعني كنا بنتكلم عن المفردات زي ما بقول حضرتك، هي عبارة عن منظومة. المنظومة دي هدفها زي ما اتكلمنا من شوية أننا استثمر كل قطرة مياه، ان انا اقلل كل استهلاك ممكن يكون من الاسمده، ان انا في نفس الوقت اطلع محصول جيد جدا من ناحيه الكواليتي بتاعته، ومن ناحيه كمان ان هو يقدر يعيش فتره بنسميها فتره شيلف لايف، اللي هي فتره ما بعد الحصاد بتبقى كويسه جدا. المنظومه دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على وجود حساسات او سنسور. الحساسات دي موجوده في التربه، بنستخدم بقى هنا الاستشعار عن بعد، بنستخدم الأقمار الصناعية إذا كنا موجودين. هذه الحساسات بتكون مرتبطة، بتقدر تقولي والله نسبة الرطوبة اللي موجودة في التربة عبارة عن كذا، وبالتالي احتياج المية النبات احتياجه للمية بيبقى معلوم لأن نسبة الرطوبة مزبوطة عندي وموجودة مدونة. في نفس الوقت بيبقى عندي نظام اللي هو بنستخدم بقى الذكاء الاصطناعي، بنستخدم الاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينجز اللي هي انترنت الاشياء، بيدي مسج. يعني التجربه دي موجوده عندنا قائمه وبنشتغل فيها في الجامعه معانا مع طلابنا، ان بيطلع مسج من موجود متركب في شريحه موجوده في النبات او المزرعه اللي موجود فيها، بيقول ان هو عايز يعني يحتاج الى ارتواء، وفي نفس الوقت بيدي مسج للبامب اللي بتشتغل علشان تفتح الميه، ضغط الميه علشان تبدا تفتح له الميه. اول ما يصل الى مرحله الارتواء المثلى، والمثلى هنا مهمه جدا، فبيبدا المسج ثانيه بتجي لي ان تم الارتواء، والمسج بتطلع على البامب اللي هي المضخه، وبالتالي بيوقف بتقفل الميه. ده النقطه واحد. لو احنا كمان هنستمر في الزراعه الذكيه، خدوا بال حضراتكم من الحاله دي، احنا وفرنا ميه وفرنا كميه سماد، وهنتكلم بقى بعد كده لما هنوفر كمية الطاقة اللي بتستهلك، وبالتالي هنوفر في الإميشن بتاع الكربون دايوكسيد ونيتروس أوكسيد اللي هي تعتبر الاحتباس الحراري اللي هو غازات الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت هنقلل ونصل إلى الحياد الكربوني اللي المفروض العالم كله، مصر والأردن وكل الدول بتحاول تصل إلى الحياد الكربوني. نكمل المنظومة بتاعتنا للسمارت تكنولوجي ده، ان حتى من ضمن لو احنا هنتقدم اكتر شويه، بيبقى عندي حساسات او سنسور بتقول لي ان في حاجه اسمها نيتيف سبلاي. يعني ايه نيتيف سبلاي؟ يعني مخزون التربه فيه نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم كذا، علشان ما اضيفش كميه السماد بهازارد اضيف، لا ده انا هديك ده السنسور بيقول لي ان هنا في 50 جزء في المليون، وبالتالي نحتاج الى قدره كذا، يبقى نزود بالقدر المعلوم عشان ما يحصلش حاجتين: هدر في استهلاك الأسمدة، وهذا الهدر هيقابله إيه؟ إن هيبقى عملية التصنيع للسماد أكتر، وبالتالي استهلاك الطاقة أكتر، وبالتالي الإميشن أعلى، وبالتالي تكلفة اقتصادية أكتر وتكلفة كربون أكتر. وبالتالي في الحالة دي أنا بدي كمية السماد المطلوبة في المنطقة بتاعة التربة اللي موجودة عندنا.
2: نعم.
3: ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي ان النبات بيبقى هيلسي ومفيش
2: صحيح.
3: هيلسي ومفيش اي ريزيديوال افكت، مفيش اي سيبج او اي تصريف يلوث المياه الجوفيه، لان قد خد القدر المعلوم من هذه الاسمده. بنطور اكتر في النظام بتاعنا اللي موجود، ان بيقول لي والله لو يعني، بس يمكن التجربه دي مش معممه، لكن نقدر من خلال السيستم بتاع الزراعه الذكيه ان يقول ان في اصابه فطريه او اصابه بكتيريه ممكن تحدث في المزرعه، وفي نفس الوقت هو بيدخل على الويبس، بيدخل على على على المواقع الاعلاميه، بيقدر يوصف لي الافه ويشوف خصائصها ايه، ويقدر كمان يقول لي ان افضل علاج ليها بيكون من خلال استخدام مبيدات كذا، او من استخدام الطرق الفلانيه في عملية المقاومة أو المكافحة لهذه الأفات. مش بس كده، ده بيقدر يتنبأ لي من خلال السنسور والنظام الموجود المرتبط بالأقمار الصناعية، بيقدر يتنبأ بأي تذبذب في المناخ، لأن تذبذب المناخ خسائره كبيرة جدا. يعني للأسف الشديد احنا في مصر وفي الدول العربية نتيجة التذبذب اللي حصل الشهرين اللي فاتوا دول خسرنا كتير جدا جدا في البيئة الزراعية، محاصيل الزيتون وغيرها من المحاصيل اللي موجودة. وبالتالي بالزراعة الذكية دي نستطيع ان احنا نتنبأ بالازمات والكوارث اللي ممكن تكون موجوده وبنعمل الديفنس المطلوب او بنعمل الدفاع المطلوب ليها. مش بس كده، ده بيقدر من خلال الزراعه الذكيه يقول لي لما تيجي نحصد يا ريت نحصد في الموعد الفلاني ده علشان السوق الاسباني محتاج المحصول بتاعك، لانك لو اتاخرت فالسوق الايطالي هيصدر المحصول. وبالتالي احنا بتكلم على منظومه في غايه الروعه هتوفر في الموارد، هتقدر تديني محصول جيد امن صحي. ده الفكر البسيط للمنظومه بتاعتك.
2: إذن الزراعة الذكية لا تعني فقط إنتاجا أكثر بل إنتاجا أنظف، يدعم التوجه نحو الحياة الكربوني ويقلل من الانبعاثات الضارة. في الأردن هناك مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه، وهي نماذج حقيقية لهذا التكامل، تتحول فيه التحديات إلى فرص. ماذا عن هذه المشاريع الهامة الداعمة لهذا الموضوع؟ أنقل الميكروفون لزميلتي الأستاذة وفاء بروس وضيفتها الدكتورة ندى فريحات أمين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
1: نعم، أنا أيضا أود أن أضيف للدكتور هشام القصاص عندما تحدث عن حصة الفرد في دولة في جمهورية مصر العربية أنها ما بين 120 متر مكعب. نحن هنا يعني الحصة التي صدرت من أهل الاختصاص من دائرة الإحصاء وغيرها بأنه إحنا بتتراوح حصة الفرد عندنا دكتورة ندى 61 متر مكعب، فبالتالي إلى النصف، أخذين بعين الاعتبار أنه إحنا كان عندنا ارتفاع في أعداد السكان نظرا ل استضافتنا نعم اللاجئين السوريين، واللي هي يعني هذه المشكلة التي فرضت نفسها جاثمة على عديد من موارد أولية في المملكة، الضغط على موارد المياه الذي جعلنا أمام تحدي كبير من أجل تأمين مياه الشرب ومياه القطاعات الأخرى. أتحدث أيضا في جانب هام والحديث يطول دكتورة ندى لأطرح وأتساءل، التغيرات المناخية حتى وإن كانت مشتركة إلا أن لها أثرا متباينا ما بين البلدين، ونقص المياه وإنعكاسه على الأمن الغذائي الذي سعى الأردن إلى الاكتفاء الذاتي في عديد من عناصر الأمن الغذائي والمنتجات الزراعية باكتفاء ذاتي يعني حول 61.4% من احتياجاتنا نستطيع أن نؤمنها رغم هذه التحديات وثقل وزنها.
0: في الحقيقة موضوع التغير المناخي وأثار التغير المناخي على الأمن الغذائي سواء في الأردن أو في كل الدول العربية هي تقريبا متشابهة، لأنه المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم هشاشة مناخية بسبب طبيعتها الجافة، ندرة المياه، ارتفاع درجات الحرارة، ضعف الغطاء النباتي. قبل يعني قبل ما نحكي عن موضوع إدارة المياه أو استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، بدنا نحكي أنه في التقرير اللي صدر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول الأمن الغذائي في عام 24، بيشير هذا التقرير أنه ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فقط بحلول 2050 رح يؤدي إلى انخفاض إنتاجية القمح في المشرق العربي بنسبة تتراوح من 10-20%، وتراجع إنتاجية الشعير مثلا في المغرب العربي بنحو 15%. فموضوع التغيرات المناخية حتى إحنا عنا في الأردن يعني كلنا واجهنا أثر التغير المناخي في موضوع زيت الزيتون في العام الماضي، من كنا نحقق اكتفاء ذاتي في موضوع زيت الزيتون إلى أنه بسبب التغيرات المناخية وقلة الهطول المطري اللي أدى إلى تراجع إنتاجية الزيتون، دخلنا في أزمة واضطرينا يعني بجزء نستورد كميات لا بأس بها من الشقيقة تونس. فالتغيرات المناخية هي بتؤدي لزيادة معدلات التبخر، تراجع أمطار، استنزاف مياه جوفية، توسع تصحر. يعني التغير المناخي لا يؤثر حاليا فقط على الغذاء المتاح، هو بيهدد القدرة على إنتاج الغذاء مستقبلا.
1: نعم، والاستدامة صحيح.
0: في موضوع المياه، الأردن إحنا في الأردن مستهلك تقريبا نصف المياه للزراعة. يعني إحنا المليار 500 مليون تقريبا موجه للزراعة، لكن الأردن برغم من ندرة المياه برغم من قلة الموارد الطبيعية إلا أنه إحنا بفضل الله وبحمد الله يعني وبسبب استخدامنا أو توجهنا لاستخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، التوسع في الزراعات العمودية وبالإضافة للأفقية، بس تركيزنا على العمودية اللي بتركز على رفع إنتاجية المتر المكعب من المياه بالإضافة للأرض. هذا يعني قدرنا إحنا في الأردن أن نحقق اكتفاء ذاتي من أغلب السلع الزراعية كخضار، فواكه، حليب، بيض.

0: مائدة دجاج بنسبة 61.4
1: بالمئة.
0: بالمئة،
1: نعم
0: وهذا الرقم يعني رقم ممتاز لدولة بتعاني أصلا من شح الموارد الطبيعية وندرة المياه. كثير أغلب البرامج اللي اعتمدتها الحكومة هو تشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا في الزراعة الذكية مناخيا والموفرة المياه من خلال إعطائهم قروض بدون فائدة،
1: نعم
0: وهذا حقق في يعني حقق نقلة نوعية في موضوع اعتماد وتبني هذه التكنولوجيا.
1: نعم
0: إذا بدنا نحكي عن المنطقة العربية، بالمنطقة العربية حسب تقرير اللي صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول الأمن الغذائي في 24، فالمنطقة العربية بتخصص تقريبا 80% من مواردها المائية المتجددة للزراعة، وبتستورد أكثر من يعني تقريبا هي 60.4% من احتياجاتها من القمح.
1: نعم
0: يعني موضوعنا مش فقط موضوع كمية مياه، هي موضوع كفاءة الإدارة
1: نعم
0: وتخصيص واستدامة استخدام موارد المياه. يعني ال ال ال إذا لو المنطقة العربية كلها اتجهت إلى استخدام أو اعتماد تبني التكنولوجيا الموفرة للمياه أو الزراعات الذكية مناخيا كما
1: نعم
0: تفضل فيها زميلنا، فإحنا رح نحقق يعني نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي.
1: نعم أيضا في إشارة لما تحدثوا به الأشقاء في إذاعة صوت العرب الحديث حول أيضا إدخال التقنيات الحديثة الزراعات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن إحنا لنا بصمة واضحة رغم هالتحديات دكتورة ندى في هذا المشوار وفي هذا الطريق.
0: هذا اللي أنا ذكرته أصلا، كيف حققنا إحنا نسبة الاكتفاء الذاتي اللي بنحكي عنها 61.4 بالرغم من أنه تعد الأردن من أكثر الدول الشحيحة في المياه، فيش موارد طبيعية أوريدي يشح المواد الطبيعية. قدرنا إحنا نحصل هذا الرقم بسبب اعتماد مزارعنا، ومزارعنا هو مزارع ذكي، يعني بيعرف كيف شو نوع التكنولوجيا اللي لازم يستخدمها حتى يعظم من كفاءة المتر المكعب، من يرفع من إنتاجية المتر المكعب من المياه. فإحنا يعني الحمد لله إن باع طويل في موضوع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه أو اعتماد أو ممارسات الزراعة الذكية مناخيا خلينا نحكي.
1: نعم أيضا المشوار يطول في الحديث حول تلك المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة، تعمل على توليد التيار الكهربائي بطرق نظيفة وصديقة وخضراء للبيئة، والدور الحكومي في دعم هذه المشاريع من خلال كما أشرت قروض ميسرة، نوافذ إقراضية تسهل على صغار المزارعين وحتى متوسطي أو المتوسطين منهم في هذا المجال.
0: نعم بالضبط، يعني في عنا الحكومة بنت أكثر من برنامج للقروض الميسرة، وهي أغلبها بتكون قروض بدون فائدة، سواء كان لاستخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه أو ممارسات الزراعات الذكية مناخيا أو موضوع استخدام الطاقة المتجددة من خلال يعني الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار مكلف، فإذا ما كان في دعم من الحكومة هي المزارع مش رح يعني في مخاطرة ومش رح يقبل على هذا النوع من الاستثمارات.
1: نعم.
0: لهيك دائما لما بيكون في جنب الاستثمار نوع من أنواع الدعم سواء كانت قروض ميسرة أو حتى المنح الجزئية، هي قرض مع منحة، هذا بتشجع المزارع على اعتماد هذه التكنولوجيا أو
1: نعم.
0: ممارسات الزراعة الذكية مناخيا.
1: نعم إذن نستشف مستمعينا ومتابعينا في هذه الحلقة بأنه لابد أن يكون هنالك علاقات تكاملية، علاقات بينية بين دول الوطن العربي حتى يصل بنا الحال بأنه نستطيع أن نعمل على زيادة قوة ومتانة ورصانة التعاون الغذائي على وجه الخصوص، لأتحدث للزملاء ونطرح هذا السؤال قبل أن نقدم ماذا بجعبتنا من آراء وأفكار يمكن أن تطبق على أرض الواقع حول ذلك التعاون العربي في هذا الملف، وكيف يمكن أن العمل الجماعي بشكل تام، وأيضا الشراكة الحقيقية التي نجد أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي وجوهري وله أيضا خططه في هذا المجال. فلكي الزميلة العزيزة عبير.
2: قبل الرد على هذا التساؤل أن أسأل الدكتورة ندى فريحات أمين سر المجلس الأعلى للأمن

0: الغذائي عن تجربة الأردن في مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه، لأن هذه المشاريع هي نماذج حقيقية لتحويل التحديات إلى فرص للإنتاج. فكيف استطعتم أن تقدمون مثل هذه الحلول دعماً للزراعة الذكية؟ ربما في مصر قدمنا أفكار من خلال تنشيط مفهوم الزراعة الذكية وتقديم الحلول المعملية الخاصة بالدراسات الأكاديمية ومحاولة وصولها للمزارع ودعماً له للزراعة الذكية. فماذا قدمتم في كنموذج لمشاريع التحلية في المياه باستخدام الطاقة الشمسية وعدد استخدام المياه لديكم في الأردن؟
1: نعم زميلة عبير، يعني في جعبتنا العديد من المشاريع الاستراتيجية الريادية التي تعتمد على وجود مشاريع لتحلية المياه، ويمكن إحنا عندنا مشروع الناقل الوطني، وهالمشروع اللي يلقى الدعم ضمن أولى الأولويات هذا الملف من لدن جلالة الملك، أيضا توجيهات للحكومة الأردنية بأهمية الاستمرار والمضي قدما من أجل تأمين هذه الأمتار المكعبة من المياه، حيث أن هذا المشروع المركزي سوف يعمل على توفير 300 مليون متر مكعب من المياه التي سوف يتم تحليتها من خلال محطة تبنى ولتعتمد على أحدث التكنولوجيا في ملف تحلية مياه البحر الأحمر، وناقلها أيضا بالاعتماد على تلك الإنسيابية والطبوغرافية والجيولوجية لهذه المناطق وصولا إلى العاصمة الحبيبة عمان ومحافظات الشمال التي كانت هي الأشد عوزا للمياه. فماذا أيضا تشاركيني في ملف كذلك الحال حتى تحلية المياه الجوفية منها، أو حتى قصص النجاح في المياه محطات التحلية، أو هي بالأحرى محطات معالجة المياه. دكتورة ندى،
2: موضوع المياه، يعني احنا في الأردن اشتغلنا كثير على موضوع تحلية أو معالجة المياه العادمة واستخدامها في بعض أنواع الزراعات. أكثر تقريبا من أعتقد 150 مليون متر مكعب من هذه المياه يستخدم في الزراعة حاليا. بخصوص المشروع الناقل الوطن المياه في الأردن، هو هذا المشروع يعتبر أضخم مشروع، وزي ما تفضلتي وفاء، هو بيلقى طبعا هو باهتمام جلالة سيدنا حفظه الله، ورح يكون هو أضخم مشروع في تاريخ المملكة كلها، بهدف زي ما حكيتي لتحلية 300 متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر في العقبة، ورح يتم نقله إلى عمان والمحافظات، ورح يرفع حصة الفرد من المياه من 61 إلى تقريبا 120 متر مكعب إن شاء الله. ومن المتوقع أن يتم الإنتاء منه في حلول عام 2030، رح يوفر تقريبا 40% من احتياجات مياه الشرب في الأردن، وهذا رح يعزز الملف الزراعي، يعني بشكل أو بآخر رح ترفع نسبة المياه المخصصة للزراعة إن شاء الله. فإحنا يعني في الأردن في كتير شغل على موضوع استخدام الطاقة المتجددة، في استخراج المياه الجوفية، حتى في تحلية المياه المالحة، يعني كتير في آبار في منطقة الأغوار أصبحت مالحة، يتم استخدام الطاقة المتجددة في سحب هذه المياه وتحليتها.
1: نعم، لك الزميلة الإعلامية عبير ظلام وضيفك دكتور القصاص، وإذا كنا قد قدمنا الإجابة الشافية على هذا الملف.
0: يعني أحسنتم في تقديم وعرض هذه الأفكار، ونحن بناء على ما قدمتم من كلام نتحدث زميلتي وفاء بروس وضيفتك الدكتورة ندى فريحات عن هذا التعامل ما بين الأردن والقاهرة، ما بين عمان والقاهرة. لديكم مشاريع تحلية باستخدام الطاقات المتجددة للطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه، ولدينا مشروع الزراعة الذكية. كيف يمكن دكتور هشام أن ننسق في تعاونيات ما بين الفكرتين، أن نتحدث عن استخدام جديد للطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه وتدويرها وتحلية المياه ومثل هذه المشاريع، وأيضا دمجها في زراعة ذكية بأفكار تنموية تستطيع أن تخدم على الأرض كلا البلدين، وبالتالي تكون نموذج يقدم لكل الدول العربية أن نتعاون في هذا الملف؟
3: هو حقيقي يعني أنا أولا أشكرك على العرض الجيد الجميل الرائع اللي حضرتك تقدمه.

0: قلتوه، احنا لو عايزين نتعاون في مجالات كتيره، احنا يعني انا جاي بتكلم من منظور البيئه، في مجالات كتيره نقدر نتعاون فيها ونقدر. احنا مشكلتنا يعني احنا حطينا ايدينا على المشكله، مشكلتنا شح الميه، ومشكلتنا التانية المناخ وتأثيراته السلبية المدمرة على التربة وعلى المية وعلى المزارع وعلى كل وعلى الحالة الصحية كمان. فبالتالي احنا حاصرين التعاون ممكن يكون فين. انما انا عايز اشير الى حاجة مهمة قوي قبل التعاون. احنا عندنا قدرات وحضراتكم عندكم قدرات، احنا عندنا خبرات وحضراتكم عندكم خبرات، مش احنا بس وانتوا بس، لا حتى كل الدول العربية،
1: كل الدول العربية.
0: خلونا نجتمع. يعني مثلا احنا ايه مشكلتنا في الوطن العربي عشان شح المية وعلشان ارتفاع درجات الحرارة؟ الأرض الملحية. يعني احنا بنتكلم في مصر تقريبا على 2 مليون ونص اللي متزيد أرض ملحية، من 2 مليون فدان أرض ملحية. عندك أكيد في مساحات شاسعة ممكن تكون موجودة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح المية من الأراضي الملحية. طب ما نتعاون وغيرنا من الدول العربية نعمل منصة زراعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والنظام الاقتصادي الدائري للأراضي الملحية. من أول اختيار، من أول عمليات اللي بتتم، عمليات الزراعية اللي بتتم على الأرض الزراعية. مش هينفع أن أنا أعمل النظام القديم اللي كنا بنعمله في الأرض الزراعية اللي موجود عندنا، أن احنا نحرد وكلام ده. لا، احنا بنتكلم على الزراعة الذكية أو زراعة جديدة، مفيش نظام الحرد والكلام ده، علشان نقدر نوفر الكربون ونوفر الكلام. فبالتالي نقدر من أول العمليات الزراعية اللي بتتم داخل المزارع، ونقدر من خلال استنباط الأصناف اللي هتقدر تعمل المقاومة، ومن خلال الحساسات اللي احنا ممكن هنركبها بحيث ان المنصة دي هيشترك فيها كل اللي متأثرين بالأراضي الملحية، مساحات كبيرة شاسعة. المنظومة دي هيقودها فريق عمل من الدول العربية، من الأردن ومن مصر،
1: أو خبراء أكاديميين جنب الفلاحين.
0: الهدف ان هيبقى فيه كل اللي عنده مشكلة أرض زراعية هيبقى تحت مظلة هذه المنصة. المنصة دي هتبدأ تعمل له ازاي يخدم الأرض بداية، ازاي ان احنا نديله احنا كمنصة بخبرائنا باشتراكاتنا اللي موجودة بتعاوننا، ياخد انواع من البذور معينة محسنة متعاملة معاملات جيدة باي تكنولوجي، نقدر نديله نوع معين، انواع معينة من البذور، نقدر ان احنا نديله اليات معينة للأسمدة. مش هتبقى أسمدة عادية، ده انا هديله أسمدة لها كالوريتك فاليو معين تساعد على انتاج البذور. هديله كمان ان انا ممكن اطلع بعد كده الحصاد نفسه يبقى مجمع، مش بس الحصاد والمحصول. يعني انا ممكن اخد نباتات زيتية، قد تكون نباتات عشبية مثلا زي السليكورنيا مثلا على سبيل المثال، وهو يتحمل الملوحة لدرجات عالية جدا. السليكورنيا ده أكتر من 30 ألف جزء في المليون، يعني ممكن مية البحر الأحمر أو البحر المتوسط. كنقدر ناخده كعلف، وفي نفس الوقت أخذ البذور أطلع منها الزيوت، وفي نفس الوقت الثمار بتاعته بتعتبر من المقبلات اللي بتتباع بالعملة الصعبة في أوروبا. يبقى أنا من خلال المنصة دي هعمل له الماركتينج وأسوق وأديله المحصول. وكمان مش بس كده، في خلال المنصة دي حتى المخلفات الزراعية اللي موجودة هنتعامل معاها، بحيث إن إحنا ممكن نطلع منها كومبوست، نطلع منها سماد عضوي، ممكن نطلع منها طاقة، نطلع منها الكلام ده كله. فده هيبقى من ظل المنصة اللي ممكن نشترك فيها جميعا كأراضي متأثرة بالملوحة في مصر، الأردن، الدول العربية الأخرى. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر أرجو أن احنا ناخد بالنا كويس قوي قوي، في معهد في أمريكا اسمه Climate and Security، يعني المناخ والأمن. وظيفته أنه بيشوف المناخ بيعمل إيه في دول العالم، ده في أمريكا، كل دول العالم اللي موجودة. فلاحظ حاجة في سنة 2008، لاحظ ان اوكرانيا واستراليا والصين والاتحاد السوفيتي حصل تغيير في حزام المطر. طب ماشي، احنا مالنا احنا ومال الحكايه دي؟ لا طبعا لينا دعوه قوي. طبعا هم عندهم ناس يعني عندهم يعني بريدكشن، بيعملوا تنبؤ وحاجات زي كده. قال لك الله، ده تغيير حزام المطر في الدول دي هيأثر على الدول اللي بتستورد منهم القمح، وده اللي حصل. فربطوا ان احنا في ظل حزام المطر اتغير في اوكرانيا وفي استراليا وفي الدول اللي احنا بنستورد منها القمح، ادى الى انخفاض الانتاجيه، وبالتالي مش هيدونا الكميات اللي احنا محتاجينها كنوع كاقماح علشان الامن الغذائي بتاعنا في مصر. واستغلوا الكلام ده وبداوا يحطوا ذريعه ان في عدم وجود العيش او اكتفائه بسبب التغيرات المناخيه اللي موجوده. عشان كده انا بطلب من مصر والأردن كنواة، وينضم إليها عديد من الدول العربية، إن احنا نرسل

0: بأقمار صناعية متخصصة عالية الدقة على الأزمات والتغيرات المناخية اللي ممكن تبقى موجودة، ونربط الكلام ده بأمننا الغذائي، سواء بنتكلم على أعلاف، سواء بنتكلم على أقماح، بنتكلم على أي حاصلات من الموجودة، حتى يمكن إن احنا نتنبأ باللي يمكن يحدث ويبقى عندنا الخطط البديلة
1: طبعا فكرة
0: للخسارة.
1: التنبؤ دي حاجة مهمة جدا، موجودة في كل الدنيا في كل مناحي الحياة يا دكتور، وهي
0: مظبوط،
1: مهمة جدا لاستطلاع ما هو قادم في المستقبل.
0: لأنها
1: ولكن
0: مؤثرة جدا، مؤثرة، أثرت
1: أكيد
0: علينا.
1: أكيد، بس خليني أقترح شيء وحضرتك قول لي رأيك فيه. ماذا عن تبادل الزراعات؟ ماذا عن بناء سلاسل إمداد غذائي بين الدول العربية؟ كل إقليم ينتج ما يستطيع أن ينتجه، وبالتعاون مع الإقليم الآخر. يعني إذا استطاعت الأردن أن تزرع الزيتون، مصر تستطيع أن تزرع القمح، فنتبادل هذه المحاصيل في محاولة لبناء أمن عربي غذائي مستدام.
0: صح، مظبوط تماما. يعني انا بقول لحضراتكم احنا نمره واحد هنحطه فوق قدام عينينا، المركز اللي هو بتاع الامن والمناخ، نمره اتنين المنصات المختلفه اللي عشان نتكامل بيها كدول عربيه. انا ممكن اخد الارض اللي عندكم في الاردن بما فيها من مشاكل، والارض اللي عندنا في مصر بما فيها من مشاكل، واشوف انهي حاصلات ممكن ان تجود، ونبدا هنا من منصات بخبراء متعددي التخصص من البلدين او من البلاد الاخرى، ان احنا نستفيد من خلال المنصات دي، ونبقى عندنا سلاسل الامداد بين الدول من خلال هذه المنصات الذكيه اللي بتاخد الحاصلات من اول وضع البذره الى نهايه المحصول، وكمان اخذ
1: ما بعد
0: المخلفات
1: الحصاد
0: ما بعد الحصاد، وكمان لتصديرها، ويبقى ده كل ده من خلال منصات ذكيه تجرى ما بين هذه الدول، وتبدا انها تعمل تكامل في الحاصلات، ما عندي قد لا يكون عندك، وما عندك قد لا يكون عندي، وبالتالي هنا نتكامل من خلال هذه المنصات الذكيه اللي بتعتمد على العلم والذكاء والابداع والابتكار.
1: وايضا قدراتنا
0: قدرتنا
1: المحليه الواقعيه.
0: طبعا.
1: أستاذة وفاء، ماذا تقدمين من مقترحات داعمة لهذا التعاون كنموذج للتكامل العربي في بناء سلاسل إمداد غذائي عربي أشرنا إليه منذ قليل؟
2: نعم، يعني كنا نتابعكم والحديث حول هذه المنصة التي نصفها بالشمولية الذكية، أو حتى أنها تلك المتكاملة، واللي يمكن إن شاء الله يكون لها أثر طيب على جميع الدول العربية. يمكن إحنا عندنا أستاذ عبير يعني منصة أخرى، ومنصة وطنية، ويمكن إلها مشوارها فيما يتعلق في الإرشاد الزراعي والتواصل مع أكبر عدد ممكن من المزارعين الأردنيين المحليين، وتقديم المشورة والرأي السديد، وخاصة أنه عندنا بحمد الله يعني بيوتات خبرة من مرشديننا، من مهندسيننا، من أطبائنا الشق يعني الحيواني البيطريين في هذا الموضوع، اللي هم أيضا كانوا على قدم وساق للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة. أيضا يمكن دكتورة ندى، نحمل في جعبتنا العديد من الأفكار التي يمكن أن نقدمها حتى نصل إلى تعاون عربي متكامل.
3: يعني شكرا للزملاء. في الحقيقة في موضوع التعاون والتكامل العربي والمواضيع اللي ممكن أن نتعاون ونتكامل فيها، بحب أتطرق لتجربتنا الحالية في موضوع المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية في لدول المشرق العربي. هذا المرصد حاليا في مرحلة الإطلاق التجريبي، بضم 5-6 دول: الأردن، مصر، سوريا، العراق، لبنان وفلسطين. هذا المرصد متخصص في كل مؤشرات الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى تم تطوير أداة للإنذار المبكر فيها. الآن إحنا في ضباط ارتباط من كل هذه الدول اللي أنا ذكرتها، ومنها مصر الشقيقة. ممكن إحنا كيف ممكن نستفيد ونطور في هذا المرصد، لأنه هو منصة إقليمية تخدم هذه الدول، وإن شاء الله إحنا بنتأمل إنه وبنطمح إنه نتوسع وتنضاف دول أخرى. ممكن يصير تحت مظلة طبعا جامعة الدول العربية، إنه نضيف بعض التولز اللي إلها علاقة في المواضيع اللي ذكرها زميلنا، ومنها التسويق والمنتجات الزراعية. ممكن حتى يكون في العرض للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في دولنا العربية، واللي حققت يعني حققت إنجازات على أرض الواقع في موضوع توفير المياه أو استخدام أو ممارسات الزراعة الذكية مناخيا باستخدام الـ AI. بالإضافة إلى أنه إحنا مثل ما تفضلتي في عنا منصة وطنية منصة للإرشاد الزراعي وإن شاء الله رح يتم إطلاقها قريبا، يعني المفروض هو خلال شهر زمان يتم إطلاقها. ممكن إحنا يعني هذه الأفكار كلها ممكن إحنا نترجمها على المستوى العربي وتكون تحت مظلة جامعة الدول العربية أو ذراعها الزراعي المنظمة العربية للتنمية الزراعية. بالإضافة إلى موضوع شوفي الدول العربية مقسمة عنا دول توجد لديها موارد من أراضي زراعية خصبة، دول لديها الموارد المائية كافية، دول لديها تمويل ولوجستيات، فهذا التكامل ممكن يحدث بقرار سياسي. يعني إحنا في النهاية بحاجة قرار سياسي لهذا النوع من أنواع التكامل. أما في مواضيع فنية فهو بسيط وسهل، يعني مثل ما تم إطلاق التجربة للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي مؤشرات الأمن الغذائي، ممكن إحنا نطور تولز في هذا المرصد أو المنصة الوطنية للإرشاد الزراعي، وفي مثلها طبعا منصة للإرشاد الزراعي في المغرب وأنا متأكدة في أغلب الدول العربية موجودة، لكن كيف نعمل منصة نعمل الانتجريشن
2: التكاملية
3: بين كل هذه المنصات هو مش شيء صعب، بالعكس يعني ممكن تحقيقه. وممكن إحنا برضو نشوف شو الآليات اللي نحكي فيها عن عرض المنتجات الزراعية، كيف آلية تبادل المنتجات ما بين الدول العربية.
2: نعم. طيب أيضا دكتورة ندى يمكن أشار الدكتور هشام بأنه لابد أنه يكون في هنالك متابعة للعديد من المنصات العلمية ذات الاختصاص اللي بتبين أثر المناخ على عديد من ويعني وظواهر التغير المناخي على عديد من المحاصيل، وممكن أشار لعدد من دول اللي يعني تصنف أنها من الدول المتطورة وكيف أنها تطرح هذه النتائج وتضعها بين أيدي الخبراء والباحثين والمختصين وصولا إلى أصحاب القرار. أنا أجد أيضا من خلال وزارة الزراعة الأم وهي الوزارة المعنية بالتكامل مع تلك الوزارات اللي إلها دور، هل تجدون أيضا أنه لابد من مواكبة هذا التطوير، من مواكبة كل التقنيات، العمل على قياس أثرها، مؤشرات أداء إلها، حتى أنه إحنا نقدر نستفيد منها في موضوع التكامل والأمن الغذائي؟
3: أكيد. يعني أنا اللي ذكرته في موضوع المرصد الإقليمي هو هذه تجربة، يعني جلالة سيدنا في من بداية بعد جائحة كورونا يعني دقنا قوس الخطر بما يخص الأمن الغذائي، وأنه هو الملف اللي راح يكون الأكثر تداولا ويعني راح يكون تحت المجهر هو الأمن الغذائي. فإحنا من وقتها لليوم إحنا في الأردن عم نشتغل على ملف الأمن الغذائي، سواء في تأسيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي، في الطلب من منظمة الفاو أنه تنشأ مرصد إقليمي لأمن غذائي حتى يخدم مش فقط الأردن، هو الدول المنطقة كاملة، وبنطمح أنه كل الدول العربية تكون إن شاء الله عضو في هذا المرصد. بالمرصد الإقليمي في هناك عدة أدوات بتشير يعني مرتبطة أصلا هي مع منصات عالمية بما يخص التغيرات، أثر التغيرات المناخية، الأسعار، الغذاء. يعني في هذا المرصد إذا دخلتي أو زملاء لأنهم أوردي كمان معنا بمصر الشقيقة عضو في هذا المرصد، كتير في تولز موجودة في هذه المنصة الخاصة في الأمن الغذائي راح تجاوب عن أسئلة كتير. لهيك هي حتى الإنذار المبكر، يعني هذه تولز كتير متقدمة باستخدام الـ AI، تم تطويرها في هذه المنصة حتى تخدم الدول الأعضاء في المرصد، فهو شيء أكيد يعني. وراح يكون في مؤشرات أداء، راح يكون في تقارير تحليلية تصدر عن هذا المرصد، وإحنا شغالين مع الأشقاء كلهم مع منظمة الفاو، لأن منظمة الفاو هي اللي أطلقت بالبداية المرصد الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية في منطقة المشرق العربي.
2: نعم. أيضا دكتورة يعني الشيء بشيء يذكر، وهنا يجب أن نقف وأن أن تكون لدينا تلك الوقفة المالية نسلط الضوء فيها حول مجلس، هذا المجلس يضم في أعضائه كبار الحكومة الأردنية، صناع قرار ومنفذي هذا القرار فيما يتعلق في المجلس الأعلى للأمن الغذائي. ويمكن التجارب وهذه الأزمات علمتنا الكثير الكثير، بل أنها جعلت منا أن نعمل على صناعة تلك المنح في ظل هذه الظروف. نتحدث هذا المجلس ودوره في أهمية تعزيز مخزوننا من محاصيل الأمن الغذائي، العمل على تعزيز إنتاج هذه المحاصيل محليا، ودور وزارة الزراعة في هذا الملف. دكتورة ندى،
3: المجلس الأعلى للأمن الغذائي طبعا هو برئاسة دولة رئيس الوزراء، نعم، عضوية 9 وزراء مثل ما تفضلتي، لأهم الوزارات اللي ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وبالإضافة إلى عدد المؤسسات الحكومية، حتى الجيش يعني القوات، نعم، المسلحة. صحيح. معنا عضو في هذا المجلس، بالإضافة للقطاع الخاص، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، ومنظمات المجتمع المدني المتمثلة في الاتحاد العام للمزارعين. هذا المجلس مسؤول عن ملف الأمن الغذائي. ملف الأمن الغذائي في الأردن كان ملف مبعثر، نعم، لكن بعد يعني وتوجيهات جلالة سيدنا تم إنشاء المجلس حتى يكون هو المظلة لهذا الملف، ملف الأمن الغذائي والنظم الغذائية. ومثل ما ذكرت إحنا موضوع الواقع الأمن الغذائي في المنطقة العربية هي ليس موضوع إنتاج الغذاء، وإنما هشاشة النظم الغذائية المسؤولة عن الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والمرونة ضد الصدمات. فهذا المجلس هو المسؤول حاليا عن إدارة الأزمة الغذائية اللي في ظل الظروف الراهنة اللي آخرها طبعا الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، لأنه اتخذ عدة قرارات. هذه القرارات هي عملت على استقرار أسعار الغذاء محليا وتأمين السلع الغذائية في كل أوقات بدون انقطاع.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: يعني يمكن هذه شهادة وهذه تجربة حقيقية على أرض الواقع. القاسي قبل الداني كان لديه ذلك الأثر وذلك الانطباع في بحمد الله. يعني أننا رغم كل هالتحديات دكتورة، رغم هذه الظروف، إلا أنه بالفعل إنساننا ومواطننا وأيضا عاملينا الأردنيين كانوا على قلب مخلص وقلب واحد من أجل خدمة وطننا في هذا الموضوع.
3: نعم، بجوز في موضوع كمان كتير ممكن نشتغل عليه في موضوع يعني بضمن ملف التكامل العربي، هو ملف الفاقد والمهدر من الغذاء. جزء ملف الفاقد والمهدر من الغذاء احنا اهميته طبعا من 2021، لكن حاليا مع الازمات اللي عم بتواجهها المنطقه العربيه هو صار الموضوع ملح انه نشتغل عليه يعني بعمق اكثر. احنا في الاردن عم نشتغل بشكل جدي على موضوع الهدر الغذائي، وهدر الغذائي مرتبط بهدر المياه، بكلف الانتاج، بتوفير بالعماله، حتى بالكلف المالية. لكن قدرنا الحمد لله أنه نطلق أول مؤشر للهدر الغذائي في الأردن، واللي هو تم قياسه 81 كيلو جرام للفرد سنويا، وعم نشتغل حاليا على خفض هذا الرقم. نعم. طبعا على مستوى الأسر احنا بنحكي، درسنا على أكثر من ليفل، مستوى أسر، مستشفيات، فنادق ومطاعم، وحاليا عم نشتغل على مستوى التجزئة. فملف الفاقد والمهدر هو ملف كثير يعني مهم، ومنقدر احنا ان شاء الله يعني من خلال المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه انه نشتغل عليه بشكل تكاملي مع كل الاشقاء في الدول العربيه.
2: نعم، يعني يمكن هذا الملف كان من اهم الملفات الثقال التي ادلى بها هذا المجلس. الارقام والاحصائيات كانت صادمه بكل معنى الكلمه. ولكم مستمعينا ومتابعينا في الوطن العربي الكبير الاطلاع على هذه الاحصائيات الرقميه الدقيقه، ويمكن احنا نقدم لكم يعني فكره انه كيف يمكن ان تنعكس على مجتمعاتكم المحلية، أن تنعكس من خلال خطط وتجارب متكاملة حتى نحد من هذا الهدر. يمكن ما لدي من محاور وتفاصيل للعزيزة عبير ظلام وضيفها الدكتور هشام القصاص، زملائنا من إذاعة صوت العرب اللي سعدنا إنهم يشاركونا هذا الأثير وتلك الأفكار وذلك الحب الذي تم بثه برغم تلك المسافات، إلا أننا إن شاء الله دائما نحمل هذه الأهداف السامية ونسعى قدما من أجل النهوض بكل دولنا أينما كانوا. لك الحديث وفيما تبقى لديك وفي جعبتكم من محاور أخرى أستاذ عبير، آملين أن إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى ومواضيع ذات أهمية وأيضا أفكار ريادية من وطننا العربي الكبير. شكرا لكم.
1: اسمحي لي أستاذة وفاء بروس أن أقدم لك التحية عبر أثير صوت العرب، محملة بكل الأمنيات السعيدة لأهالينا بالأردن، ولضيفتك كل التحية دكتورة ندى فريحات أمين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي، وتلخيصا لما قدمنا في هذه الفترة الهامة من لقائنا العربي في هذه الفترة بيننا وبينكم بين القاهرة والأردن، أن نتحدث عن خطط لتطبيق الزراعة الذكية، وهناك الكثير والكثير من المؤسسات التي تتضمنها بلداننا العربية. ففي القاهرة مثلا لدينا وزارة الزراعة المنوط بها الحفاظ على تجديد كل المفردات الخاصة بصناعة الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر، وبنك التنمية الزراعي وبنك الائتمان الزراعي، ولدينا مجموعة كبيرة جدا من المؤسسات الداعمة للفلاح المصري، وعلى رأس هذه المؤسسات الأكاديميين والجامعات الخاصة جدا بالعلوم وتقديم وتوفير البيئة لاستدامة للزراعة الذكية. في النهاية نحن نقدم هذه النصائح وهذه الحلقة أمام المعنيين بهذه الأمور. الأمن الغذائي ليس مسؤولية دولة بل مسؤولية جماعية، والتكامل العربي هو الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارا وأكثر ازدادا، ولدينا كل الفرص لبناء سلاسل إمداد غذائي عربي عبر أرجاء الوطن العربي لنستطيع توفير هذا الغذاء بشكل مستدام للمواطن العربي. أنا بشكر وجودك معايا دكتور هشام القصاص عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الأسبق جامعة عين شمس، مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، وبشكر زملائي بالإذاعة الأردنية، وكل التحية لفريق عمل القاهرة من أمام الميكروفون عبير ظلام، وإعداد هذه الفترة مروى السيد، الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم، وجاء الإخراج بتوقيع حاتم العجمي. دمتم بخير.
4: برنامج لقاءات عربية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العاديات الثانية. الحكومة تصدر تعميما بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية. وزير الخارجية يبحث مع وزراء

خارجية تركيا وقطر والإمارات آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة. طهران تحذر من أنها لن تواصل الالتزام بمذكرة التفاهم إذا استمرت واشنطن في انتهاكها. وفي هذه الفترة جولة من الأخبار العالمية. تفاصيل النشرة من عمان.

0: معي سشبلي.
1: الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب تنطلق وسط جدول أعمال يتضمن عددا من مشاريع القوانين التي تعد من أبرز التشريعات المرتبطة بمسارات الإصلاح الإداري والتعليمي والمهني، إلى جانب تطوير منظومة الإدارة المحلية والحوكمة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإنجازات والاعتذارات، ثم تلاوة الإرادتين الملكيتين الساميتين المتعلقتين بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز من الشهر الجاري. كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة إحالة عدد من مشاريع القوانين، وهي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وأكد عدد من النواب على أن حزمة القوانين المطروحة تحظى باهتمام واسع نظرا لما تمثله من خطوات تستهدف تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم العمل المهني وتحديث منظومة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والملكية العقارية. وتأتي هذه الدورة تنفيذا للإرادة الملكية السامية التي حددت نطاق أعمالها، بحيث تقتصر على مناقشة وإقرار مشاريع القوانين الواردة فيها، وتشمل كذلك مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 باعتباره أحد أبرز التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أصدرت الحكومة تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية. وجاء التعميم نظرا لما قد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من مساس بسلامة هذه الشعارات والرموز وأصالتها، أو إحداث تغيير في طبيعتها أو شكلها المعتمد. وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة أعمال الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة. ونص التعميم على عدم استخدام برامج أو أدوات تطبيق الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين أو تغيير الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، أو إدخال أي عناصر أو مؤثرات بصرية عليها إذا كان من شأن ذلك المساس بأصالتها أو تغيير شكلها أو مضمونها المعتمد. كما نص على عدم نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي شعارات وطنية أو أعلام أو رايات أو رموز سيادية أو صور أو أختام رسمية جرى إنشاؤها أو تعديلها أو معالجتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأن ذلك الإخلال بسلامتها أو صفتها الرسمية. وطلبت الحكومة من الجهات المشمولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام التعميم. عقد الصندوق الأردني للريادة مع صندوق STV السعودي الاستثماري اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف تمكين منظومة الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم نموها وتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمنع هذه الشراكة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأردن ميزة استراتيجية كبرى عبر الاستفادة من دعم وخبرات الصندوق السعودي الذي يعد من أكبر منصات الاستثمار الجريء المستقلة في المنطقة برأس مالن أو برأس مالن يبلغ 100 مليون دولار بدعم من شركة جوجل العالمية، حيث سيركز الصندوق جهوده الاستثمارية على مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيقي، مستهدفا الشركات التي تقدم حلولا برمجية وعملية مبتكرة تخدم

من المؤسسات والقطاعات المختلفة، ويلتزم الصندوق الأردني باستثمار 5 ملايين دولار في STV الذي أعلن عن التزامه بالاستثمار في شركات ناشئة أردنية، مما يؤسس لشراكة ستقود إلى تأسيس ممر للذكاء الاصطناعي يربط الأردن والسعودية، وذلك بالاستفادة من خبرات الصندوق السعودي في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكة علاقاته ودعم العملي المباشر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الجديدة في توفير فرص كبيرة للشركات الناشئة في الأردن في المنطقة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الفنية الجماعية لدى STV لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بكفاءة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي محادثات هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ركزت على الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق التهدئة المستدامة في المنطقة. وأكد الصفدي والشيخ عبد الله ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي ويكرس الأمن والاستقرار الدائمين. وشدد الصفدي والشيخ عبد الله على تضامن المملكة والإمارات المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. وبحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والإمارات. كما أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية توصلتا إليه في 15 من حزيران الماضي. وأكد الصفدي والشيخ محمد أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذرا من تبعاته، وأكد ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة. وثمن الصفدي الجهود المستمرة لدولة قطر لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة التهدئة وتحقيق الاستقرار، وأكد الوزيران التضامن في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي. وبحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. هذا وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة والجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لتكريس التهدئة واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمة، كما حذر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تكرس الاحتلال وتخرق حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والحياة الكريمة على أرضه التاريخية وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل. وشدد الصفدي وفيدان على ضرورة تنفيذ كل بنود خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة، كما أكد الوزيران استمرار العمل المشترك لدعم الجمهورية العربية السورية ووحدتها وأمنها واستقرارها ومسيرة إعادة البناء التي أطلقتها الحكومة السورية لبناء المستقبل الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وطموحاته. وشدد على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدخلاتها في شؤون سوريا الداخلية ومحاولات زعزعة استقرارها. وضع فيدان الصفدي في صورة مخرجات قمة الناتو التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة وتركيا، وأكد استمرار العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وإلى

0: آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، حيث تبادل وزير خارجية إيران وعمان وجهات النظر حول الآليات المناسبة لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز وفقا للمادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد. وفي تطورات سابقة حذرت إيران من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة. وغدات تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستبيد إيران بالكامل إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية حاصل لا محالة. وتأتي التهديدات المتبادلة في وقت تسعى الدول التي تؤدي دور الوساطة بين طهران وواشنطن إلى الدفع لإحياء الخيار الدبلوماسي بعدما اهتز بفعل لجوء الطرفين مجددا إلى العنف. وميدانيا قتل عنصران في قوات الأمن الإيرانية في هجوم وقع بمدينة مشهد، حيث وري الخميس الماضي جثمان المرشد الإيراني السابق بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. أفاد مصدر رسمي لبناني بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما في وقت يجري فيه وفد عسكري أمريكي محادثات في لبنان لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب البلاد. وقال المصدر أن لبنان سيشارك بعدما كان مصدر دبلوماسي بأن لبنان يشترط أفاد بأن لبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة. ووصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني. ونتحول إلى غزة، حيث واصل الجيش الإسرائيلي عمليات العسكرية في القطاع، حيث نفذ عمليات نسف في مناطق شرق خان يونس بالتزامن مع استمرار خروق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية شمال وجنوب القطاع، فيما استهدفت المدفعية مناطق شمال غرب رفح ونفذت عمليات نسف لمبان سكنية شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود على منزل في قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن الاحتلال هاجموا منزل عائلة أبو عليا، ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص الحي وإصابة آخرين بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب طفل بقنبلة صوتية في رأسه وجرى نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الهجوم أحد أفراد المنزل. ونواصل مستمعين الكرام هذه الفترة الإخبارية بجولة من الأخبار العالمية مع محمد إبراهيم الطرونة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في جولة من الأخبار العالمية، ونبدأ من تركيا، حيث تمضي الحكومة قدما في حملتها ضد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إذ نفذت عشرات الاعتقالات مستهدفة مسؤولين في منطقة تشانكايا في العاصمة أنقرة والتي يديرها الحزب. وفي أوكرانيا أسفر هجوم صاروخي روسي جديد على العاصمة كييف عن إصابة 11 شخصا وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حين تنتظر كييف إمدادات ذخيرة دفاع جوي بعد أن قوض النقص فيها قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. وفي روسيا دعت السلطات في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية السكان إلى العمل عن بعد والحد من التنقل بمركباتهم في ظل تفاقم أزمة الوقود الناجمة عن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية. وفي فرنسا أعلن وزير الداخلية لوران نونيز توقيف عشرات الأشخاص للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف، وكانت فرنسا أعلنت حالة تأهب قصوى في 24 مقاطعة منها باريس بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا. دعت الولايات المتحدة و12 دولة عضوا في تحالف درع الأمريكيتين السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي للسلطة بعدما أثار رئيس المنتهية ولايته غوستاف بيترو في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة. أجبر أكثر من 14,000 شخص على إخلاء منازلهم في تايوان بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا يابانية. أعلن مسؤولون أن الجسر الجديد الذي طال انتظاره بين كندا والولايات المتحدة والذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة افتتاحه سيفتح أمام حركة المرور العامة أواخر تموز الجاري. رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة أوبن إي آي متهمة عددا من موظفيها السابقين بتسريب معلومات سرية إلى مبتكرة برنامج شات جي بي تي بعدما تم توظيفهم لديها. إلى هنا تنتهي جولتنا العالمية.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء. راجعت مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير هاشم العسكري وأحد المستشفيات الخاصة في الزرقاء إثر تناولها وجبات من أحد المطاعم في اللواء. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي راجعت المستشفيات كانت تعاني من أعراض شملت التقيؤ والإسهال المتكرر والصداع وألام البطن، مشيرة إلى أن معظم الحالات كانت طفيفة وتلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتها، فيما أدخل عدد محدود من الحالات للمراقبة الطبية واستكمال العلاج. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية. وقالت الوزارة استقبل مستشفى الزرقاء الحكومي لغاية إعداد هذا البيان 38 حالة، واستقبل مستشفى الأمير هاشم العسكري 31 حالة، فيما راجعت 3 حالات أحد المستشفيات الخاصة في الزرقاء. تستعد جامعة البلقاء التطبيقية لعقد الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل بمشاركة 1419 طالبا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية والمتوسطة، وسيبدأ الامتحان العملي صباح الاثنين المقبل ويستمر حتى الخميس الموافق 16 من الشهر الحالي. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها، وجرى رصد الطائرة من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن قوات حرس الحدود تواصل تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لمنع مختلف محاولات التسلل والتهريب والتصدي بحزم لكل ما يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها. ونختتم سيداتي وسادتي نشرتنا بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، وليد الطراونة، محمد أحمد الطراونة، رائد كريشان.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في الطرقات التي تضيق الخطى تتسع اللغة، وحين تجبر العين على النظر القريب تفتح البصيرة على البعيد. هنا لا يتقدم الفارس وحده، بل يتقدم معه تاريخ يتلفت.

0: لكن أينما كنت تنوي أن تقوله من معارضة يا رفاعي؟
1: الطريق أحياناً تحجب البصر وأحياناً البصيرة يا سمو الأمير.
0: ماذا تقصد يا شيخ حمزة؟ أن الأمر أصبح صعباً؟
2: هل تسمعني يا مولاي؟
0: كلنا أذان صاغية والطريق ما زال يأخذنا.
2: حمدت ذا الدرب في أولى وآخرة، لولا الذباب ولولا كبوة الفرس، وعن يميني واد ليس تدركه عين كأن فضاه ظلمة الغلس.

0: هكذا يفعل الشعر بالطريق، يضع له اسما ويمنحه ذاكرة، فالمكان إذا مر به شاعر لم يعد كما كان، يصير شاهدا أو خصما.
1: إذا تلفت عن جنبيك تنظره، كتمت في الصدر أنواعا من النفس، ضاقت مزالقه ما بين منعرج ضنك وبين صخور صلدة ملسي، يا موجب الذعر في نفسي وفي فرسي، لم يحدني فيك قول المشفق احترسي، وروعة من مدى التاريخ ماثلة تزري بهيبتها بالأعصر الدرسي، كأنما الأمم الأولى لجدتها عادت تطل على الأكوان كالشمس.
2: نعم يا رفاق، نعم، هنالك بعض الطرق تأخذك في الزمن بما توقظه في النفس، فيها تتقابل الأزمنة ويخرج القديم من صمته كأنه يسأل العابر: أأنت امتداد أم عابر سبيل؟
3: أحسنت يا مولاي، أحسنت.
2: أكمل يا عبد المنعم، فما زال في الطريق متسع للشعر.
1: ولاح شيحان بالثوب الذي اتشحت به ملوك مؤاب من سنا قدسي، لم يبق منه سوى شعر يئن هوى يبدو تبسمه من ثغر مبتئسي.
2: تستحق أن تتأخر في الرد، فمثل هذا الرد الجزل يحتاج وقتا.
4: لقد أسأنا الظن فيك يا عبد المنعم.

0: ينتهي الطريق عند المدن، لكنه لا ينتهي في الروح، فما كتب على ظهور الخيل يعاد كتابته على الطاولة بالحبر نفسه وبالرهان نفسه.
1: الكرك مكان القلب وطريقه إلى الصبر، وفي أطرافها رجال يحبوننا ونحبهم.
2: أما وقد انتهت الرحلة يا مولاي، وصعدنا الموجبة بلا ضرر ولا ضرار، والحمد لله رب العالمين. هل نكمل الطريق على الخيل؟
3: يا شيخ حمزة، ألا ترى السائق شوكة ينتظرنا على أحر من الجمر؟
1: سيحملنا شوكة في العودة إلى عمان بإذن الله.

في هذا المقام لا تكون القصيدة جواباً بل دعوة، ومن تنشر له الأبيات كأنما فتح له باب منازلة تدار بالمجال.

0: لقد بعثت قصيدتك ومعارضتي لها إلى جريدة الأردن يوم أمس لنشرها يا سمو الأمير.
1: هذا شيء جميل، بارك الله بك.
0: نعم، والأجمل أنها نشرت كما هي.

هكذا تولد المساجلة، شاعر يستدعي شاعرا لا ليغلبه بل ليختبر معدن القول. فالشعر حين يلقى الشعر إما أن يعلو أو ينكشف.

0: يا سمو الأمير، اليوم الشاعر محمود الحوت ينشر معارضة طويلة لقصيدك في جريدة الدفاع.
1: أين هي يا شيخ حمزة؟
0: اسمع يا مولاي، ما كنت في ذكر وجدي غير محترسي حتى بدا طيفها في هدأة الغلس فرعا من النور وهاجا كما سطعت في ليلة البدر بشرى فجرها القدس. مرت على خاطري رؤيا مجنحة أسري بها في خيال شارد النفس. لو كنت في الموكب السامي على فرس قباء تنهب درب المقفر الشئس لما غدوت أناجي الليل في سهري وأرقب النجم شأن العاشق التعس. الموجب الذعر خير من حواضرنا، وأين عصري من أدهارك الدرس؟ أيام سار العلا والفخر في دعة تحت الأشاوس من أبطالنا الحمس، هم الأولى شيدت للمجد صولتهم في ذروة المجد حصناً خالد الأسس.
1: هات لنا قلماً وقرطاساً واكتب يا شيخنا.

حين يطلب الأمير القلم لا يطلب أداة، بل يعلن الدخول في ساحة لا سلطان فيها إلا للكلمة. هنا يستأنف الطريق، ولكن على الورق.

في ذكر وجدي غير محترسي، يقوله شاعر قد هيض من شمسي. قب شواذب في ركب مشينا به، يتبعنا للعرب رأسا غير منتكسي. فهاجه الشعر من بعد وعن كثب، فجاء بالدر قولا طيب النفس. يا شاعرا ما عرفناه لساعتنا، هلا تزور بلاد الأينق الكنسي. يا شاعرا ما عرفناه لساعتنا، هلا تزور بلاد الأينق الكنسي. فتستطيب رباها والفلا مرحا، وتطرح الأين فيها لست بالخنسي.

0: الطريق الذي أنجب قصيدة لا يطوى، والقول الذي ولد من وعثائه لا يشيخ. هكذا تمضي المساجلة، خطوة في التاريخ وخطوة في الشعر، وما بينهما وطن يتشكل في اللغة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: مساء الخير يا مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما يعني أحر التحايا لفريق العمل الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية. وتحية للزملاء في السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. قضايا العدالة والعقاب ليست وليدة العصر، بل رافقت مجتمعاتنا منذ بداية تشكل القوانين. لكن هناك أسئلة عميقة حول حدود هذه العقوبة، غايات هذه العقوبات بين تحقيق الردع، بين إنصاف الضحايا، وأيضا حماية المجتمعات. اليوم رح نتناول بممكن أكثر العقوبات حضورا في التاريخ، أكثرها إثارة للنقاش القانوني الحقوقي الإنساني، وهي عقوبة الإعدام. وممكن يعني إلهامنا لهذه الحلقة اليوم كان منذ بداية الأسبوع الماضي، كان هناك تنفيذ لحكم الإعدام في حق 6 متهمين. فاليوم هالعقوبة ما زال تطبيقها في دول عديدة موجود، دول أخرى اتجهت إلى إلغائها، دول أخرى اتجهت إلى الحد منها، لحتى يظل في هناك أسئلة. شو أصل عقوبة الإعدام؟ كيف تطورت هاي العقوبة؟ الفلسفة القانونية اللي قامت عليها، وليش في بعض التشريعات أبقت عليها، أو شو الجرائم اللي بتكون عقوبتها لازم تكون إعدام، وكيف قانوننا الأردني نظم هذه العقوبة من خلال تطبيقها، الضمانات المرتبطة فيها. أسئلة كثير عديدة بدنا نطرحها اليوم. رح نبتعد شوي ممكن عن الانفعال، عن ممكن الحس، أو نربط الحس القانوني مع الحس الحقوقي، ومنظورنا القانوني اليوم بيفتح إن المجال لحتى نتحدث مع أستاذتنا المحامية لين الخياط، اللي شرفتنا اليوم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، وحضرتك مختصة بالقضايا الجزائية. يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيك، شرفتينا أستاذة.
1: مساء الفل، شكرا جزيلا. شكرا.
0: يعني اليوم الشرف. يعني عقوبة الإعدام ما بين فلسفة العدالة وأهمية الردع، أهمية يعني ما بين الحقوقيين ما بين القانونيين. اليوم رح نحكي عن العقوبة باستفاضة، لكن بالبداية بدنا نتحدث عن الإعدام عبر التاريخ. كيف بدأت هالعقوبة؟ متى ظهرت عقوبة الإعدام تاريخيا؟ وهي ممكن من أقدم العقوبات اللي عرفتها البشرية، وكيف كانت أصلا كمان تنفذ زمان، واليوم كيف تطورت. فحابين نحكي عن أصل هذه العقوبة بداية، رح نتدرج إن شاء الله حتى نوصل أردنيا اللي بخص عقوبة الإعدام. أهلا وسهلا فيك أستاذ، تفضلي.
1: شكرا شكرا. ابتداء خلينا نقول إنه زي ما حضرتك تفضلتي، عقوبة الإعدام هي من العقوبات القديمة في تاريخ القانون
0: البشرية كمان. نعم.
1: وخلينا نقول إنها كانت حتى قبل وضع التشريعات التاريخية اللي إحنا بنعرفها.
0: نعم.
1: زي تشريعات حمورابي، ومن ثم التشريعات اللي إلها علاقة بالحضارة الفرعونية، ومن ثم التشريعات اللي إلها علاقة في الحضارة الرومانية وغيرها. كانت بالأول تطبق بناء على فكرة الثأر، لما ما كان في شكل من أشكال تنظيم المجتمعات.
0: نعم.
1: لما إجا تنظيم المجتمعات شوي، وبلشت الحضارة تحديدا في بلادنا تأخذ شكل من أشكال التنظيم الأكثر، وبلشت حضارة

0: العالم القديم اللي معظمها كانت موجودة في بلادنا، بلشت عقوبة الإعدام تأخذ الشكل اللي خلينا نسميه أكثر تنظيمي. ولكن في ذلك الوقت ستي كانت بتاخذ مساحة أوسع من الجرائم. كان الزنا عقوبته إعدام، الخيانة الزوجية عقوبتها إعدام، بعض أشكال السرقة عقوبتها إعدام. وكانت هذه العقوبات تطبق على أساس إنها هي العقوبات التي أرادها الشعب أو الآلهة. وبالمناسبة في يعني مع تطور الزمن حتى في العصور الوسطى في أوروبا أيضا كانت تطبق عقوبة الإعدام بذات الشكل. وفي هذاك الوقت كان يعني ما بدي أستعمل عبارة إعدام مجاني، ولكن كان الإعدام يحدث بكثرة. يعني إذا إحنا بدنا نيجي نقول حتى في الدول الأوروبية لما بنرجع لفترة الثورة الفرنسية وتأسيس الجمهورية الفرنسية الأولى ومن ثم الثانية، كانت الإعدامات تشكل أهرام من الجماجم. وكانت أيضا تطبق في الفترات اللي كان فيها دول استعمارية، كانت الدول المستعمرة تطبقها على المناضلين والمجاهدين في الدول المستعمرة. وأكثر إشي إحنا بنتذكر في هذا الوقت الشهيد عمر المختار اللي طبق عليه حذفا من الطائرة. وبالتالي في ذلك الوقت فهي كانت عقوبة ترافق تاريخ البشرية، سواء كان التاريخ اللي له علاقة بالحضارات القديمة أو بالعصور الوسطى أو من خلال الاستعمار.
1: نعم، يعني هون ممكن إنه الفكر القانوني أو انتقل الفكر من إنه كعقوبة انتقامية لا عقوبة لا جنائية، وصار في هناك أيضا تطور لمفهوم حقوق الإنسان. فأصبحنا نستخدم عقوبة الإعدام كعقوبة جنائية ورادعة، مش إنه انتقام زي ما تفضلت اليوم للثوار أو حتى ممكن للمعارضين أو مثلا كانت زمان للثأر زي ما تفضلت.
0: خليني أحكي لك شغلة، والسؤال كتير مهم لأنه بيسلط الطريقة الضوء على مسألتين. المسألة الأولى آلية تنفيذ العقوبة. كانت آليات تنفيذ العقوبة مختلفة، حذفا من الطائرة، من خلال التسميم، الضرب، كانت تنفذ بشكل علني. وبالتالي الناس كانت تشوف، كانت الناس تعبر عن شكل من أشكال غضبها بحيث أنها أحيانا كانت تترك الجثث لغايات التشويه. الآن مع اختلاف منظور العقوبة وتطور القانون، عشان ندخل شوية للتشريعات الحديثة، أصبحت عقوبة الإعدام أولاً تأخذ شكل من أشكال الخصوصية، ما عادت علنية، هذا رقم واحد. اثنين، أصبح هناك آليات لتنفيذ هذه العقوبة. بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام مثلاً ممكن كانت تستعمل الكرسي الكهربائي أو الحقن. البعض يستخدم زي عنا مثلاً الإعدام شنقاً حتى الموت. ولكن ما عاد يسمح بتشويه الجثة، ما عاد يسمح بتركها للجمهور،
1: حتى
0: ما عاد
1: العلنية.
0: يسمح بالعلنية. وبالتالي صار في شكل من أشكال
1: التنظيم.
0: الغاية منه أنه تنفيذ العقوبة ما عاد للانتقام،
1: هي للردع.
0: تنفيذ العقوبة أصبح شكل من أشكال الردع.
1: هلأ
0: إذا بدنا نقول يا أستاذة لين إحنا ليش بدنا نردع المعدوم؟ يعني المحكوم عليه بالإعدام شو اللي بده يردعه؟ في هذه العقوبة تحديدا الغاية من الردع مش الشخص اللي ارتكب الجريمة. الغاية من الردع الوسط العام.
1: اليوم يعني الأساس القانوني لعقوبة الإعدام، لو بنك يعني دخلنا بالقوانين قانونيا شو المقصود بعقوبة الإعدام؟ الغاية منها في التشريعات، وبرضو الفرق ما بين العقوبة زي ما تفضلتي كوسيلة للردع أو هي جزء لتحقيق العدالة.
0: خلينا نبدأ إنه كل التشريعات العقابية سواء كانت اللي موجودة في قانون العقوبات أو اللي موجودة في قانون مكافحة الإرهاب أو اللي موجودة في غيرها من القوانين المختصة بإيقاع العقوبات وتحديد الأفعال، كلها خاضعة لمبدأ اسمه مبدأ الشرعية. مبدأ الشرعية بيقول لا جريمة ولا عقوبة بدون نص، ولا يقضى بأي عقوبة إلا إذا كانت موجودة ضمن النص حال ارتكاب الجريمة. يعني مش بعد ارتكاب الجريمة. وبالتالي أنا اليوم لما بصدر عقوبة بالإعدام بده يكون في عندي ثلاث عناصر رئيسية لأي جريمة. بده يكون عندي العنصر المادي اللي هو إخراج الفعل إلى الوجود من خلال الأداء. وبده يكون عندي العنصر المعنوي اللي هو إلى علاقة بنية الفاعل
1: نعم.
0: لارتكاب الجريمة, الجريمة.
1: نعم.
0: وبده يكون في عندي النتيجة, النتيجة وهي الحتمية. أن تتحد الركن المادي.

0: والركن المعنوي ويخرج النتيجة على هذا الشخص إلى الوجود. الآن هذه الجرائم أصبحت محددة بموجب القانون.
1: نعم.
0: فبالتالي بطلت ردة فعل الناس هي التي تحكم العقاب.
1: نعم.
0: يعني ست نجود إحنا بنشوف كتير لما بتصير في جرائم بتهز الأوساط المجتمعية.
1: نعم الرأي العام. نعم.
0: الرأي العام. الرأي العام بيقول لك هذا بيسهل الإعدام.
1: الإعدام. فعلًا دائمًا.
0: إذا بتتذكري في أحد القضايا ارتكبها حدث وهزت رأي العام.
1: نعم.
0: وصار الرأي العام يقول لك لازم يعدم لازم يعدم لازم يعدم، وبعدين إجا القانون وقف.
1: نعم.
0: وقال أنا ما بقدر أسقط عقوبة الإعدام على حدث.
1: صح.
0: وبالتالي عقوبة الإعدام لا تطبق على من هم أقل من 18 من العمر.
1: نعم.
0: هاي شغلة. الشغلة الثانية أصبح في عنا شكل من أشكال الاستجابة لخطورة الفعل.
1: نعم.
0: وخطورة الوسيلة.
1: نعم.
0: وخطورة النفس اللي ارتكبت الفعل اللي أقدمت على ارتكاب الفعل، حتى نوصل لأنه من يحمل هذا التفكير أو على استعداد لحمل هذا التفكير يرجع خطوتين لورا قبل ما يرتكب جريمة،
1: لأنه فيها إعدام.
0: لأنه نعم في يعني لأنه فيها إعدام.
1: يعني هون ممكن نحكي إنه المشرع وضع ممكن في معايير معينة لحتى يكون في عقوبة إعدام لهذا الجرم. يعني اليوم حتى في عنا بعض الجرائم عقوبتها إعدام.
0: نعم.
1: وحكيتي أنت جزئية مهمة يعني بدنا نتناقش فيها فعلا اليوم، حتى مرات لما كنا إنه بكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جريمة معينة شوي يعني بينزلوا إنه عدم النشر بهذه القضية.
0: نعم منع النشر.
1: يعني منع النشر ليه؟ لأنه مرات فعلا المجتمع يطالب بعقوبات.
0: نعم.
1: ما عنده هذا الوعي بإنه هذه الجريمة لا تستدعي إلى الإعدام.
0: نعم.
1: من وجه آخر لما يكون في إعدام لبعض الجرائم بنشوف برضو ناس بتعترض إنه لا يعني مش لازم إعدام. فاليوم هون اليوم في يعني الموضوع نسبي ما بين إنه هون لازم نحكم إعدام هون ما لازم نحكم. فإحنا منرجح على الأصل القانوني والمعيار اللي من خلاله أنا يا بحكم إعدام يا إنه بتكون عقوبة أخرى.
0: نعم. شوفي هو وضع قانون العقوبات الأردني.
1: نعم.
0: أصله فرنسي.
1: نعم.
0: وضع القانون لما حدد عقوبات الإعدام بالمناسبة أو الجرائم التي تستوجب الإعدام.
1: نعم.
0: حددها بشكل دقيق. يعني أول شكل من أشكال أو الشكل المشهور كتير.
1: نعم.
0: اللي هو القتل العمد.
1: نعم.
0: القتل العمد اللي هو متعارف عليه أو إحنا بناخد الصيغة الفقهاء المصريين اللي هي القتل مع سبق الإصرار والترصد.
1: نعم.
0: إذا بدنا نيجي نحكي في تاريخ ما عصرته أنا من في القضاء الأردني على القتل العمد، فهو تعقب شخص ومن ثم خطفه بواسطة مركبته.
1: نعم.
0: ومن ثم الخروج به إلى مكان بعيد.
1: بعيد. نعم.
0: نتيجة خلاف أو نتيجة طلب أنه يقوم بتسريب سر من أسرار عمله اللي ممكن يكون مهم.
1: نعم.
0: أو نتيجة عدم القدرة على سرقته، أني أتعقب هذا الشخص وأطلعه على مكان بعيد ومن ثم أقوم بإطلاق الرصاص عليه عدة طلقات مميتة ومن ثم أقوم بحرق المركبة أو رميها من مكان عالي ومن ثم أقوم بالاختفاء.
1: نعم.
0: أو إني أقوم بدهس شخص ومن ثم أقوم بالرجعة عليه 3-4 مرات.
1: نعم.
0: أو إني أضرم حريق في منزل فيه 3 أو 4 أشخاص. هذه هي
1: دلائل
0: العناصر.
1: نعم.
0: للأفعال المادية اللي ورد ذكرها كجرائم في قانون العقوبات، وقال لك قانون العقوبات اعدم لما باجي بعتدي على فتى أو فتاة.
1: نعم.
0: ما دون 13 من العمر ومن ثم أقوم سواء اعتديت على الفتاة وهي عمرها 7 سنين أو 5 سنين وبالتالي اغتصبتها.
1: نعم.
0: أو واقعتها.
1: نعم.
0: أو اعتديت على الفتاة وبعدين قمت بقتله أو قتلها.
1: نعم.
0: وبالتالي إجت بشاعة الفعل
1: فعلا.
0: هي التي أسست لارتكاب الجريمة. أو مثلا لما بنيجي لقانون مكافحة الإرهاب لما بتقولي يعني الألم الحارق اللي ما زال موجود عندنا اللي هو سواء أحداث السلط.
1: نعم.
0: واللي عاصرت واحد من المهرجانات الفنية اللي بنعتز فيه.
1: نعم.
0: أو أحداث الفنادق.
1: نعم.
0: أو غيرها.
1: نعم. فعلاً.
0: كل هذه الأفعال هي التي أدت لأنه يعني يقاس فيها عقوبة الإعدام. أما ما تفضلتي فيه فيما يتعلق بالمحاكمات الشعبية.
1: نعم.
0: فالناس بتقول هذا يستحق الإعدام.
1: نعم.
0: لكن القانون إذا ما كان فيه نص على عقوبة الإعدام فهو لا يتم تطبيق القانون بحقه.
1: يعني هناك في معايير معينة وزي ما تفضلتي حالات معينة. اليوم طب لو أنا يعني أردنيا كيف يعني تاريخيا تعاملنا مع عقوبة الإعدام.
0: تمام. نعم.

0: خليني احكي لك اول إشي، انه على اخر ما اطلعت عليه
1: نعم
0: انه احنا في عنا 110 دول تقريبا لغت عقوبه الاعدام،
1: نعم
0: حسب ما يعني اخر شيء اطلعت عليه.
1: نعم
0: في عنا 55 دوله ما زالت تنفذ عقوبه الاعدام، وعنا
1: نعم
0: تقريبا 145 دوله هي منصوص عليها عقوبه
1: إعدام.
0: الاعدام في القانون،
1: نعم
0: ولكنها لا تقوم بتنفيذها.
1: يعني بنحكم إعدام بس،
0: بحكم
1: نعم
0: اعدام
1: بس
0: بس ما
1: وقت
0: بنفذ.
1: التنفيذ. نعم
0: هلا حتى اكون واضحه ستي، احنا يمكن اخر عقوبه اعدام نفذناها قبل الاحداث الاخيره كانت على ما اعتقد في 2017.
1: نعم
0: قبل ال 2000 بعد ال 2017 ما نفذنا. هلا
1: نعم
0: حتى خلال فتره يعني وجود عقوبه الاعدام في القانون الاردني كان تنفيذها يتم بعد دراسه متانيه
1: نعم
0: ومستفيضه جدا جدا جدا للملفات القضائيه.
1: نعم
0: وبعدين كنا ننفذ عقوبة الإعدام بالطرق اللي رسمها القانون
1: نعم
0: لحد 2017. هلأ في 2017 وما قبل 2017 كان يظهر سؤال: الشخص المحكوم إعدام إلى متى سيبقى داخل
1: السجون.
0: مركز الإصلاح
1: نعم
0: والتأهيل؟
1: نعم
0: إذا خلص مدة المحكومية شو باللي وبالمناسبة كنا قريبين. يعني أنت لما بتقولي إنه ما قبل تعديل قانون العقوبات كانت الأشغال المؤبدة فترة زمنية معينة بعدين صارت 30 سنة، وبالتالي هو إحنا صار في عنا ناس محكومين إعدام ولكن قربوا يخلصوا حتى مدة
1: 30
0: شو
1: سنة.
0: اسمه،
1: نعم
0: وبالتالي كان في عنا شكل من أشكال الفراغ التشريعي. ال ال ال زي ما حضرتك بتعرفي الإعدام لا ينفذ فقط بقرار من القضاء،
1: نعم
0: هو قرار سيادي
1: نعم إرادة
0: لأنه
1: ملكية،
0: إرادة ملكية، لأنه بمس
1: حق الحياة
0: أهم
1: فعلا.
0: يعني أهم حق من حقوق الناس، وبالتالي لا يؤخذ فقط بالإجراء، يعني طبعا يؤخذ بالإجراءات القضائية،
1: نعم
0: ولكن بيكون في هناك كمان إجراءات لها علاقة بقياس مدى الحاجة
1: نعم
0: لتنفيذ العقوبة في
1: لتنفيذ
0: المجتمع.
1: نعم يعني يعني لو انه تفضلتي انت بانه هيك لو سرت سريع على ابرز الجرائم اللي ممكن تستجوب تستوجب الاعدام عندنا هون بالاردن، انت ذكرتي يعني منها
0: المادة اللي هن اتوقع انهم هلا هي القتل العمد،
1: نعم
0: القتل تمهيدا لجناية او
1: نعم
0: تسهيلا لهروب الجناة، اذا كان في مواقعة على طفل على
1: نعم
0: طفلة اقل من 13 من العمر، عندنا بعض قضايا الارهاب اللي بيكون فيها
1: نعم
0: قتل بيتم ايضا فيها تنفيذ عقوبة الإعدام، وبالتالي هي أساسا العقوبات محصورة
1: نعم
0: وواضحة بموجب النص ويتم التعامل معها بحذافيرها حتى نوصل لتنفيذ العقوبة.
1: نعم
0: مش
1: سمعت
0: سهلة ست نجود حتى على القاضي والمحامي،
1: فعلا فعلا انه يوصلوا
0: مش
1: بالنهاية.
0: سهلة
1: نعم نعم
0: إنك تاخدي يعني لما بتفوتي على قاعات المحاكم القاضي يتحرر الكثير
1: والدقة.
0: من الدقة
1: نعم نعم لحتى
0: قبل
1: يوصل لهذا
0: ما
1: الحكم.
0: يصدر عقوبة الإعدام.
1: نعم اليوم شو المقصود بأنه اكتسب الحكم الدرجة القطعية والضمانات القضائية اللي مرتبطة
0: شوفي
1: فيه؟
0: لا يكتسب الحكم الدرجة القطعية إلا بناء على معايير وإجراءات محددة.
1: نعم
0: أول معيار هو حق الدفاع، مثول المتهم.
1: نعم
0: إذا في عقوبة إعدام صدرت على شخص لم يكن ماثلا أمام المدعي العام وأمام المحاكم فهي عقوبة قابلة لإعادة المحاكمة.
1: نعم
0: أنا لما بقول اكتسب الحكم الدرجة القطعية بقول تم تطبيق كافة الإجراءات القضائية والتحقيقية بحق المتهم بما في ذلك تمتعه بحق الدفاع بحضوره
1: نعم
0: ومن خلال محامي ومواجهته بشكل مباشر، يعني كان حاضر كل الإجراءات، ومن ثم في محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم تم مراقبة تطبيق القانون وقناعة المحكمة
1: نعم
0: من خلال المحكمة الأعلى اللي هي محكمة التمييز،
1: نعم
0: تمام، ومن ثم صدر القرار بعد اتخاذ كافة هذه الإجراءات، لأن التقاضي عندنا على درجتين،
1: نعم
0: صدر القرار من محكمة التمييز بالموافقة على الإجراءات التي تمت خلال أدوار المحاكم، وبالتالي منقول اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
1: نعم بعد مرور بكل هذه المراحل.
0: بعد ما يمر بكل هذه المراحل، طبعا هذه المراحل لما بنحكيها باختصار، ولكنها ممكن أن تأخذ سنوات.
1: سنوات نعم نعم نعم
0: أنت عارفة حتى نوصل لهذه القناعة.
1: نعم.

0: مبررات عندهم من ناحية حقوقية. بدنا نحكي بهذا الجدل
1: طيب
0: هون وهون، يعني بدنا نحكي يعني الجزئية هون شو الحجج والبراهين، وهون شو الحجج والبراهين.
1: طيب خليني أحكي لك شغلة ستي. هل مع تطور المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان على مستوى العالم تم تقديس الحق في الحياة، وتم التعامل مع الإجراءات القضائية على أنها إجراءات بشرية، وهي بالتالي تقبل الخطأ والصواب، وكان في سوابق في كل العالم مش بس
0: في الأردن.
1: في الأردن إلها علاقة بأنه تم تطبيق عقوبة الإعدام على شخص أو الحكم عليه بالإعدام وتطبيق العقوبة، ومن ثم تبين أنه هناك شخص آخر القاتل. وهذا هو واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى إثارة الجدل. فصار في سؤال، وهو سؤال مهم بالمناسبة ومحق، أنه بين موازنة أنه هناك تطبيق بشري تمام، وإن كان بحسن نية، له علاقة بالتزام القضاء بالمعايير القانونية، وبالتالي تحقيق عدالة، وبالتالي القاضي بشر يخطئ ويصيب، وبين إنه هذا الخطأ ما فيك ترجعي عنه
0: لأنه خلص توفى الشخص
1: إذا تم تنفيذ عقوبة الإعدام. وللأمانة أنت من خلال استعراض هذه المسائل بتلاقي إنها دفعت كتير من الدول لتعديل تشريعاتها. ويمكن كانت واحدة من الدوافع اللي عندنا لوقف العقوبة. وكنا نقول إنه وقف العقوبة ورفع مدة العقوبة المؤبدة هو تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام. هلأ هذه وجهة نظر محترمة ومقدرة، بس تعرفي أنا لما باجي يعني بدخل في هذا الجدل بلاقي إنه في بعض الجرائم، ويمكن أنا تحديدا يعني كأم، فكرة الاعتداء على طفل أو طفلة عمرهم 3 سنوات ومن ثم قتلهم وإلى آخره، وثبوت هذا من خلال البصمات ومن خلال خلايا طلائية، أنا كتير بلاقيها صعبة إنه آجي أقول إنه يعني
0: مش إعدام
1: إنه كيف. وخليني أذكرك، إذا متذكري يمكن في 2018 أو ما قبل ذلك، كان في جريمة لفتى في 7 من عمره لحقوا شخص وقام بالاعتداء عليه ومن ثم قام بقتله لما صاح. وأنا أتذكر أنه وكان الجدل وقتها على تنفيذ عقوبة الإعدام في أوجه من باب أنه هناك أخطاء وهناك تشريعات مختلفة، ولكن يعني كتير ناس كان بالنسبة لإلها في إشكال شديد وأنا منهم فيما يتعلق أنه كيف لا يمكن أن ننفذ عقوبة الإعدام في هذه المسألة. هاي شغلة. الشغلة الثانية المهمة أنه يمكن، وأعتقد أنه هناك دراسات حول هذا الموضوع، ما هي البدائل لوقت تنفيذ عقوبة الإعدام، بحيث أنه أنت لازم تحقق شكل من أشكال التوازن بين أنه إذا كان الشخص على درجة كبيرة من الخطورة، قاتل متسلسل مثلا أو قتل بطريقة بشعة، قتل ثم شوه ثم حرق مثلا، أو بين حماية المجتمع.
0: فعلا
1: كيف علينا أن نحمي المجتمع؟ فهذه الأسئلة وهذه الدراسات في إلها وجه حق، فيها شكل من أشكال الجدل، ولكن بما أن العقوبة موجودة وبما أن العقوبة لا تندرج فقط تحت الرقابة القضائية، وإنما في إلها فكر سيادي خلينا نقول لتنفيذها، فأنا أعتقد أنها هي بحاجة لمستوى أكبر من التعمق قبل أني أنا أجي أقول بدي ألغي عقوبة الإعدام.
0: بدي ألغي ولا ما ألغي فعلا، خاصة لما بدنا نحقق ردع عام. وزي ما تفضلتي اليوم مرات ممكن إحنا بالأردن عقوبات الإعدام تندرج تحت مثلا تحت يعني قتل، يعني أصلا تم إزهاق روح أو حتى أرواح.
1: صحيح.
0: حتى موضوع قضايا أمن الدولة، بنحكي عن إرهاب، بنحكي عن مخدرات، برضو ما هي إلها علاقة بأنه
1: صحيح.
0: يا أنه تهديد الأمن والسلم المجتمعي، يا أنه في بكون إزهاق أرواح. وشفنا حتى رجال من الأمن العام،
1: صحيح.
0: إخواننا أولاد عمنا،
1: صحيح.
0: يعني أزهقت أرواحهم من خلال الدفاع ومن خلال يعني بعض هذه الأحداث. ففعلا اليوم يعني مع أنه عقوبة الإعدام لكن تكون يعني بجرائم أصلاً النتيجة كانت إزهاق روح،
1: هو أساساً في شكل من أشكال الحصر. حتى لما بدك تقولي التنفيذ العقوبة على في آخر مراحل، هي كانت على جرائم يعني، وتم نشر تفاصيلها بالمناسبة.
0: فعلاً.
1: وبالتالي هي فيها شكل من أشكال المحدودية، فيها شكل من أشكال النظر أنا على مين بدي أنفذ العقوبة. ولكن بذات الوقت فكرة إلغاء العقوبة بدها شكل من أشكال البدائل الواضحة اللي بتحقق التوازن بين الطرفين.
0: يعني الشيء بالشيء يذكر أستاذة. اليوم إحنا مثلا في كثير من

0: العقوبات، وتوجهنا عندنا هون بالأردن تم التوجه إلى العقوبات البديلة واللي بتكون
1: صحيح
0: الخدمة المجتمعية، وشفنا نتائج جدا مبشرة
1: صحيح
0: بالخير. لا فعلا، لا عقوبات أوكي يعني وازنت أو مثلا أعطتنا بديل لأنه لسلب الحرية
1: صحيح
0: في نتيجة. فاليوم إحنا لا هون اليوم مع عقوبة الإعدام، وخاصة للأسف هذا الغياب من 2017 لليوم، ما بدنا نكون يعني سوداويين، بس للأسف إنه حتى موضوع الجرائم دخلت بالعائلة الواحدة. صرنا نسمع عن جرائم قتل بنفس الأسرة، من أب من أم من أولاد. فاليوم فعلا إحنا بحاجة لحتى ممكن يعني مش نتوسع على قد ما إنه إحنا بدنا نحط يعني بدنا نكون مثلا أكثر
1: نحدد
0: يعني
1: معايير.
0: يعني ولا ومنطقيين، إنه إحنا بدنا نصلح مجتمع، بدنا إنه ما تكون الأمور شوي إنه لا يعني اوكي نحكم اعدام بس مش عارفين امتى ممكن انه مثلا يتم تنفيذه. لا اليوم يعني صار الموضوع حتى زي ما تفضلت تحت الهواء اليوم انه المحكوم اعدام ممكن الان هلا بنتظر انه باي وقت هو ما يعني ما
1: عم
0: بيعرف
1: بسأل.
0: امتى ممكن يعني ايه امتى دوره. لو بدي احكي عن المواثيق الدوليه، هلا كل المواثيق هي يعني مش الكل طلب بالغاء عقوبه الاعدام، بس انه ممكن يعني اتفاقياتنا او التزاماتنا الدوليه بتحتم علينا ممكن ببعض الاحيان انه نكون هون ملتزمين او هون مثلا متحفظين على بعض البنود اللي ما بتتوائم مع مجتمعاتنا.
1: بصير قبل ما أجاوب
0: نعم
1: حضرتك أعرج على شغلة،
0: نعم
1: بدي أعرج على فكرة إنه عقوبة الإعدام في قانون العقوبات،
0: نعم
1: عشان أكون واضحة، مش بقانون مكافحة الإرهاب. عقوبة الإعدام ستي مرتبطة بالحق الشخصي،
0: نعم يعني إذا تم الإسقاط ما بتكمل.
1: إذا تم الصلح.
0: نعم
1: تمام،
0: سبحان الله. نعم
1: إذا تم الصلح عم بيقول لك إنه أنا بخفض لك العقوبة. وخليني أذكر ستي في آخر قوانين عفو
0: نعم
1: اللي هي في 2019
0: 22
1: و2022
0: نعم
1: و2023
0: نعم
1: كانت بتتخفض عقوبة الإعدام في حال الصلح، وبالتالي المشرع تحديدا في مسألة العقوبات فتح المجال،
0: نعم
1: وفتح المجال فيما يتعلق بالإسقاط ما كان يعني خبط عشواء،
0: نعم
1: كان عم بيقول إذا صفح صاحب الحق الخاص
0: نعم
1: وبالتالي الحق العام بتخفض،
0: نعم
1: وكأنه عم بعطي فرصة للناس لغايات المصالحة.
0: نعم
1: تمام، هلأ فيما يتعلق بالمواثيق الدولية خليني أكون بحدود معرفتي أقول الآتي: المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة الأردنية الهاشمية لغايات موائمتها مع التشريعات، يتم الموائمة مع التشريعات بشكل تدريجي،
0: نعم
1: والمملكة الأردنية الهاشمية في كل فترة من الفترات، أتوقع 4 سنوات، يكون هناك الاستعراض الدولي الشامل لحقوق
0: نعم حقوق
1: الإنسان،
0: الإنسان. نعم
1: وفي الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان يتم طرح مجموعة من الأسئلة
0: التوصيات.
1: والتوصيات
0: نعم
1: ومدى موائمتها. لا يوجد أي دولة في العالم بتقوم
0: نعم
1: بموائمة التشريعات قبل جهوزية المجتمعات.
0: نعم
1: إحنا في عنا خيارين في تطبيق القانون ستي، الخيار الأول أن يكون التطبيق هرميا،
0: نعم
1: وإحنا عملنا هذا الحكي مثلا لما تعاملنا مع ما يسمى بقضايا الشرف،
0: نعم
1: إحنا عدلنا النص
0: فعلا
1: ومن ثم أنزلنا على المجتمع لغايات الحد من هذه الجرائم، ولسه منلاقي إنه إحنا ما زلنا ندفع المجتمع في حدها
0: نعم
1: وعدم قبولها،
0: نعم
1: وما زال يثور الجدل حول هذه المسألة. وفي الشكل الثاني من أشكال الموائمة اللي هو إنك تبدي من القاعدة،
0: نعم
1: تبدي بتغيير الذهن، وهذا أصعب بالمناسبة، ومن ثم تعمل الموائمة. هلأ بين هذين الشكلين من الموائمة في التشريعات تقف العهود والمواثيق
0: نعم
1: الدولية.
0: نعم
1: ما في دولة من دول العالم لما بتعدل قانونها
0: تشريعاته. نعم
1: ما بتسأل عن السلم الأهلي.
0: نعم
1: تمام، وهنا ما بدي أحكي عن الأمن، بدي أحكي عن السلم الأهلي. تمام، وبالتالي التعديل يجب أن يكون موائما مع مدى قابلية وتطور المجتمع ومدى قدرة المجتمع على استيعابه،
0: نعم
1: ويكون
0: التقبل.
1: فيه منسميه معيار الأثر التشريعي للقانون،
0: نعم
1: وبناء عليه بتم التعديل.
0: بيتم التعديلات. اليوم لو بدنا نحكي عن الإعدام بتعارض مع حقوق الإنسان ولا هي مسألة مرتبطة بآلية التطبيق أو ضوابط تطبيق هذه العقوبة؟
1: شوفي أنا خليني أحكي لك شغلة، أيضا هذه مسألة جدلية
0: نعم
1: حتى أنا أكون صادقة.
0: نعم
1: يعني قولا واحدا، من حيث المبدأ الحق في الحياة هو حق
0: مقدس
1: أساسي،
0: ومقدس. نعم
1: ومقدس
0: نعم
1: في كل
0: نعم
1: التشريعات. الخطأ البشري فيما يتعلق

0: بالتطبيقات القضائية وارد. هو خطأ أيضا وارد نعم. في كل التشريعات وبعض التشريعات تدينه يعني نعم. تجرم الهيئة إذا كان الخطأ جسيما. ولكن بالنتيجة أنا ما بقدر إذا ما لقيت حلول وبدائل سليمة إني أقوم بإلغاء هذه العقوبة. عقوبة مثل هذه قاسية لا. وخطيرة تحتاج إلى ضوابط وتحتاج إلى إرادة تشريعية وتحتاج إلى قياس مدى استقرار السلم الأهلي قبل ما أقوم سواء بتنفيذها أو بإلغائها أو بحصرها
1: فعلا. لو بدنا نحكي بقضايا يعني اللي فعلا أصبحت ممكن قضايا رأي عام عندنا هون بالأردن وأثر تنفيذ هذه العقوبة على المجتمع اليوم، لما يصير في يعني قضايا هي يعني احنا ماخذين الإلهام من انه بالتنفيذ الأخير لعقوبة الإعدام، جرائم بتمس الأمن العام وبتؤدي لاستشهاد يعني احد رجال الأمن، اليوم المطالبة أصلا المجتمعية بتطالب بالعقوبة أمنيا وسياسيا. هذه العقوبة يعني أصبحت من الضرورات لأنه اليوم شفنا العديد من الحالات زي ما تفضلتي. فاليوم الرأي العام ممكن يكون له أثر لو غير مباشر على هذه السياسة العقابية إنه لحتى نحقق الردع العام داخل هذه العقوبات.
0: شوفي هذا السؤال يعني مع الاحترام يجب أن أوجهه لصاحب قرار بس نعم. أنا خليني أحكي لك شغلة بحكم تجربتي نعم. ست نجود ما في أسرة مجني عليه
1: نعم.
0: بتعود كما كانت بعد فقدانه
1: فعلا.
0: وما في شخص جاني ارتكب جريمة القتل أو جريمة الشروع بالقتل
1: نعم.
0: برجع كما كان
1: قبل الجريمة
0: نعم. التأثير ممتد وطويل الأمد
1: نعم.
0: تمام. هلأ أنا بحكي في النطاق الضيق فما بالك لما بحكي بالنطاق الأوسع
1: نعم.
0: فما بالك لما بقول إنه بعض العقوبات طبقت على تجار المخدرات اللي نعم. إحنا عم نعاني بشكل أو بآخر وبشكل تصاعدي من المشكلة وعم توصل لأولادنا في المدارس بعد ما كانت توصل لأولادنا في الجامعات
1: نعم.
0: وعم بحكي إنه أنا بطلت عم بحكي فقط عن تهريب، أنا أحياناً عم بحكي عن تصنيع
1: نعم.
0: وعم بحكي عن جرأة بإنك أنت عم بتقوم بإطلاق الرصاص على شخص أساساً وظيفته حماية المجتمع، فهو أساسا طالع بهذه
1: نعم، عشان
0: بهذه الوظيفة
1: نعم.
0: وفي هاي المرحلة بس أذكر واحدة من القضايا اللي الشخص ظل يطلق الرصاص على رجل الأمن العام وهو بطارده، مش حتى قتله حتى تأكد إنه المركبة توقفت، يعني هو ما قتل بس الرجل وقتل السائق كمان.
1: نعم.
0: أنت عارفة كيف. وبتذكر وقتها قرار محكمة الجنايات كان إنه هذه الأفعال على درجة عالية من الخطورة، وبالتالي أنا لما باجي بحكي في هذه المسألة مرتبات الأمن العام ومرتبات الجيش العربي
1: نعم.
0: أو الأشخاص المدنيين، أنت أحياناً كتير يعني أنا بتذكر في قضية من القضايا التي صدر فيها عقوبة بالإعدام وصار فيها مصالحة
1: نعم.
0: أنا أذكر يوم ما صدر القرار أنا اتصلت بأهل المجني عليه قلت لهم صدرت العقوبة بالإعدام راضيين؟ فقالوا راضين. قلت لهم نصلح؟ قالوا نصلح.
1: يعني ممكن حتى إصدار الحكم لحاله بيعطيك.
0: هم ما كانوا بيدوروا على الإعدام.
1: يا الله.
0: هو كانوا بيدوروا على هذا الإحساس.
1: نعم.
0: بأنه أخذ حقهم، خاصة أنه أنت لما بتفوتي في التفاصيل، التفاصيل أحيانا بتكون شنيعة يعني.
1: نعم بشعة
0: يعني
1: جدا.
0: ممكن يتم اتهام المجني عليه بما ليس فيه. ممكن يتم اتهامه بشغلات مش موجودة فيه.
1: نعم. وهو ميت ما بقدر يدافع عن نفسه.
0: نعم. عن نفسه. وبالتالي هو التفصيل دقيق.
1: نعم.
0: هلأ ما يحدث إنه سواء كان المجني عليه رجال أمن عام، وهذا أخطر لأنه أنت نعم. اليوم أنت علي. عارف مين على من تطلق نعم. الرصاص تمام، وأنت شخص اسمك بعلم الاجتماع القانوني خارج عن القانون
1: نعم،
0: وانت ما عم بتخلي العيلة ترجع كما كانت
1: فعلا
0: ودون سبب واضح، انت عارفة كيف، الا ارتكاب الجريمة او الربح
1: نعم،
0: وانت مش بس بتربح انت كمان تأذي الاشخاص التانيين، وبالتالي هي تحتاج الى هدوء بالتفكير وعدم تزمت في
1: القرارات
0: في الرأي الصراحة
1: نعم.

0: وبشكل أو بآخر أنا لا أعتقد أنه إعادة تنفيذها بعد حوالي 9 سنوات جاء من فراغ.
1: نعم، يعني هناك رسالة ورسائل من خلال تنفيذ هذه العقوبات في هذا الوقت
0: وحاجة.
1: نعم نعم وحاجة،
0: وإلا ما كان صاحب القرار أصدر القرار أو نسب ابتداء من وزارة العدل إلى رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي بإيقاع
1: العقوبة. اليوم كيف قانوننا بده يحقق التوازن ما بين مشاعر المجتمع، يعني زي ما تفضلت انه يعني اهلي المجني عليه، وما بين انه انا انه يعني استقلال القضاء من خلال هذه الاحكام ومن خلال تطبيقها.
0: شوفي انا خليني احكي لك شغله، انا اعتقد انه منظومه التشريعات العقابيه في الاردن عم بيجري عليها مجموعه من التعديلات المهمه.
1: نعم.
0: وهذه التعديلات عم بتحاول توازن بين العقوبات غير السالبه للحريه للاشخاص اللي ارتكبوا الافعال الجرميه لأول مرة ولإعطائهم فرصة لغايات الاندماج في المجتمع ولغايات شكل من أشكال الإصلاح، لأنه أنت بالنتيجة لما بتجيبي شخص من بيئة أو بتخليه يدرب في مكان أو بتخليه يمارس شكل من أشكال العمل التطوعي أنت عم بتفيد البيئتين. بذات الوقت إحنا في عنا بعض الجرائم اللي صارت مستحدثة، تحديدا لما إحنا عم نفوت على جرائم غسل الأموال، الاتجار بالبشر، عم بيصير في عنا ازدياد ظاهرة الاتجار بالمخدرات أو ترويجها أو تصنيعها، وبالتالي هو في شكل من أشكال التوازن. هلأ أنت محتاجة تحافظي على مسألتين مهمتين، أنت محتاجة تحافظي على الأسر الصغيرة اللي أنت أعطيتيها الحق الخاص في تقديم الشكوى، أنا بحكي على غير قانون مكافحة الإرهاب، وأنت محتاجة تحافظي على استقرار المجتمع بإحساسه بالأمن. بذات الوقت أنت محتاجة توائمي أنه أين أنا أحتاج إلى تنفيذ العقوبة ما لم تصدر الإرادة بوجود بدائل لتنفيذها وبالتالي إلغائها. خلافا لهذه الدراسة وللأسف وقعنا فيها قبل هيك، خلافا لهذه الدراسة أنا عم بترك فراغ تشريعي.
1: نعم.
0: وترك الفراغ التشريعي دون بدائل هو أخطر من الإبقاء على العقوبة ذاتها.
1: فعلا اليوم يعني أنا ممكن أعتبر يعني عقوبة الإعدام بتوجه رسالة قانونية واجتماعية وأمنية أيضا،
0: قولا واحدا.
1: نعم
0: قولا يعني واحدا
1: بنفس الوقت،
0: قولا واحدا أنت أولا عم بتقولي أنه سيادة القانون موجودة.
1: نعم.
0: وبالتالي العبارة الاجتماعية اللي بتتردد ما هو بطل في إعدام.
1: نعم.
0: دون صدور دون مرور هذا القرار بالمراحل التشريعية.
1: فعلا.
0: اليوم الأصل إنه يتوقف. بنفس الوقت أنت عم بتقولي إنه عين العدالة مفتوحة ولكن رحمة العدالة أوسع.
1: نعم. نعم.
0: تمام. وبذات الوقت أنت عم بتقولي إذا كان هنا اقتضاء لتنفيذ العقوبة فالعقوبة ستنفذ. إلى أن يتم إلغائها أو حصرها أو توسيعها أو ممكن إلغائها في بعض الجرائم.
1: نعم.
0: وتوسيعها في جرائم أخرى.
1: نعم.
0: أنت فهمتي علي؟ وهذه بدها جلسات عصف قانوني بعيدا عن المصطلحات الكبيرة، بدها جلسة عصف بدراسة الواقع.
1: نعم.
0: وبأرقام وبإحصائيات وبتحديد المشاكل، مع الاحترام يعني سامحيني على الكلمة.
1: نعم.
0: بعيدا عن الكليشيهات.
1: نعم. بعيد عن حتى يعني عن العواطف وحتى
0: مبدأ
1: إنه أنا ملتزمة بمبدأ حقوق الإنسان، لا، في شيء ممكن يكون زي ما تفضلتي مجتمعيا وأمنيا بكون أهم.
0: أنت بالنتيجة ستي العودة عن يعني سواء كنت مع عقوبة الإعدام أو كنت ضد عقوبة الإعدام، فأنا الواقع هو ما يحكمني.
1: نعم.
0: والبدائل الاجتماعية أنا بضل أقول القانون لا يصفق وحيدا.
1: نعم.
0: وبالتالي لازم يكون في عندي شكل من أشكال هذه الدراسة اللي أنا بقول بعيدا عن الكليشيهات وبعيدا عن التزمت.
1: طيب اليوم يعني من وجهة نظرك ومن خبرتك القانونية، شو يعني البدائل ممكن تحقق نفس الردع؟
0: شوفي ما بنقدر نحدد بدائل.
1: نعم.
0: بدون ما يكون في هناك شكل من أشكال الدراسة الحقيقية. لا.
1: نعم.
0: مدى قبول المجتمع لإلغاء العقوبة إذا كانت جريمة القتل.
1: نعم.
0: التي ارتكبت، وأنا هلأ بدي أحكي عقوبات.
1: نعم.
0: جريمة القتل التي ارتكبت فادحة، يعني
1: وبشعة.
0: أنا ما بقدر،
1: تفاصيلها جدا بشعة.
0: نعم. هذه مسألة. اثنين، مدى قدرتي على أنه أعرف أنه المجرم، لأنه بعد ما يصدر فيه القرار من المحكمة هو ببطل متهم، هو بصفي
1: مجرم.
0: مدى قدرتي على توفير وسائل حقيقية لأنه هذا المجرم إذا طلع بعد ما صار محكوم عليه
1: ما يشكل خطورة
0: على حاله، ما يشكل خطورة على المجتمع،
1: المجتمع بشكل عام. نعم.
0: تمام. ثلاثة، لازم يكون في أسئلة عن هل الفترة اللي قعدنا فيها بدون تنفيذ العقوبة، شو صار بالنسبة للجرائم التي ارتكبت وكانت عقوبتها إعدام؟ زادت؟ نزلت؟ شو صار وضعها؟ إحنا وين؟
1: نعم.
0: وبالتالي هذه كلها بحاجة لدراسات وأرقام. أنا أعتقد أنه خلافاً لذلك أنا ما بقدر أجاوب، يعني
1: فعلا.
0: لما أنا بدي أقول أنا مع عقوبة الإعدام أو مع إلغائها، بدي أقول المجتمع كتشريع مهيأ لهذه المسألة أم لا؟
1: نعم. اليوم طيب يعني مستقبل عقوبة الإعدام في الأردن يعني من وجهة نظرك ويعني ومن المعطيات اللي أمامنا؟
0: شوفي، يعني ما يرشح من أخبار ستي بيقول إنه عقوبة الإعدام يبدو إنه هناك زيادة لشريحة تنفيذها،
1: نعم،
0: وزيادة للجرائم التي ترتكب،
1: توسع رح يصير،
0: توسع.
1: نعم.
0: لكن شوفي إنه التوسع ما إجا على الجرائم الواقع على الأشخاص الواردة في قانون العقوبات كما
1: نعم.
0: سمعت،
1: نعم.
0: إجا لأنه قانون العقوبات أتوقع إنه صار فيه عليه تعديل بموجب التوجيهات الملكية السامية اللي إلها علاقة بتشكيل لجان تطوير القضاء،
1: نعم.
0: بعد زيارة سيدنا للمجلس القضائي آخر مرة. الاتجاه رايح باتجاه مختلف تماما، ورايح باتجاه مكافحة الإرهاب وباتجاه مكافحة المخدرات،
1: نعم.
0: وبالتالي وكأنه أنا عم برسل رسالة بهذا التوجيه، لأنه لسه بده يمر بمراحله التشريعية،
1: أكيد.
0: كأنه أنا عم برسل رسالة بهذا التوجيه إنه هناك مشكلة حقيقية هون تتطلب إعادة دراسة، إعادة تقييم للعقوبات
1: فعلا.
0: وإعادة دراسة للمسألة. وأنت شوفي، إحنا لما بنقول العقوبة أصلها الردع،
1: نعم،
0: يعني أنا ما بتوقع من الفاعل يرتكب الجريمة، أنا بتوقع بمجرد معرفته بالعقوبة يتوقف،
1: يعني تكون رادعة له قبل ما يقدم على
0: قبل ما يقدم. يعني أنا لما بقول نفذت العقوبة،
1: نعم،
0: تنفيذ العقوبة يحقق شكل من أشكال الردع، نعم،
1: نعم،
0: لكن أنا لما بقول العقوبة تصل إلى الإعدام، أنا أتوقع أنها تحدث في نفس الشخص،
1: نعم،
0: قبل أن يرتكب الجرم، وقبل أنه يعرف أنه في غير عدم، يحدث شكل من أشكال الردع،
1: نعم.
0: وهذا للنفس العادية ست نجود موجود
1: طبيعي، نعم،
0: وقائم. أنت عارفة كيف إحنا، نعم، على أقل من هيك،
1: نعم،
0: إحنا على أقل من هيك
1: نرتدع ونوقف،
0: بتصير تقول
1: نعمل حد
0: 100%.
1: نعم.
0: وبالمناسبة حتى في معايير حقوق الإنسان بيقول لك تشديد العقوبات في بعض القوانين، مثلا القانون اللي صار عليه جدل كتير مثلا زي قانون الجرائم الإلكترونية، بيقول لك شكل من أشكال الرقابة الذاتية.
1: نعم.
0: فقانون مثير للجدل زي قانون الجرائم الإلكترونية مش وقتنا نحكي عنه، ولكن
1: نعم،
0: لأنه أحيانا يمس حرية التعبير، قال لك هذا القانون بهذه الطريقة شكل من أشكال الرقابة الذاتية. فما بالك لما أنا بحكي عن قوانين ما إلها علاقة بحرية التعبير،
1: نعم،
0: إلها علاقة بجرائم واقعة على أمن المجتمع، وإلها علاقة بقدرتك وجرئتك على أن تزهق روح شخص،
1: نعم،
0: وتحرم أبنائه منه وتتركهم بندبة لن
1: للأبد
0: تتوق، يعني لن تشفى أبدا، أو تحرم أم من ابنها، أو تحرم أخت من أخوها بعد هذا الجهد في التربية، وما يكون في عندك رقابة ذاتية. هون السؤال،
1: نعم،
0: اللي بيقول ما هي البدائل وأين التوجه العقابي في هذه المسألة
1: فعلا.
0: وأنا أعتقد أنه بعد الظروف الإقليمية اللي مرت فيها البلاد تحديدا من بعد 2023، نحن بنحكي عن إعادة تقييم حقيقية لكل الظروف اللي مرت فيها البلد،
1: نعم،
0: بما،
1: نعم،
0: في ذلك التشريعات.
1: التشريعات فعلا اليوم يعني صدقا بموضوع الإعدام، كيف لو بدنا نفهم الناس يعني بأسلوب مثلا بسيط اليوم، بعيدا ممكن يعني عن من ناحية قانونية أو حتى ممكن انفعالية، لأنه في ناس اليوم يعني صدقا، وشفنا يعني أنت مطلعة أستاذة على موضوع أنه بس حدا تحكي له إعدام من النوع إلا وببلش لك بالاتفاقيات وببلش لك
0: أو بخاف،
1: يعني أو بخاف، وحتى في ناس عندهم أنه أنا كيف بدي أزهق روح ومسكر الباب على أي فكرة ثانية أو حتى على أي ممكن جدال آخر. اليوم أنا كيف بدي أفهم الناس أنه فعلا فهم هذه العقوبة، يعني الفلسفة من عقوبة الإعدام اليوم زي ما تفضلت أنه أنا بس أسمع أنه هذا الجرم عقوبته إعدام، أنا يعني ممكن أعمل بريك وأعمل استوب لأي فعل انفعالي ممكن أقوم فيه.
0: شوف بتعرفي، أنا لما بنسأل هذا السؤال بضل أفكر أنه يعني هو الحبس 30 سنة أهون؟ يعني إذا واحد حكم عليه وصدق القرار تمييزيا من محكمة التمييز بالحكم 30 سنة،
1: نعم،
0: وهو عمره 35،
1: نعم،
0: يعني بيطلع 65
1: سنة، نعم،
0: انت عارفة كيف،
1: نعم.
0: أنا بتذكر في أحد الأشخاص بعد ما خلص مدة عقوبة، لما شاف أزايز المي الصغيرة قال لي يا الله المي شو تغيرت مثلا.
1: يا الله. نعم
0: الفكرة من القانون ست نجود مش تطبيق العقوبة. أنا في عندي فكرتين
1: نعم
0: أساسيتين. أول فكرة احترام النص، لأنه النص ما إجا لتخويفك، يعني النص القانوني
1: نعم
0: لم يوضع لإرهابك
1: نعم
0: أو
1: هو
0: تخويفك،
1: نتيجة فعل.
0: وهذا الأصل
1: نعم
0: في النص،
1: نعم
0: تمام؟ ومع الأخذ بعين الاعتبار إنه في بعض القوانين جدلية حتى
1: نعم
0: نكون واضحين،
1: نعم
0: لكن النص لما إجا ما إجا لتخويف الناس. النص لما إجا يقولهم الآتي: سيادة القانون الآن
1: نعم
0: وفي الدول الحديثة هي اللبنة الأساسية لاستقرار المجتمعات.
1: نعم
0: احترامك للقانون هي مسألة إلها علاقة بمدى اكتسابك للصفة المدنية كمواطن،
1: كمواطن أردني فعلا.
0: بعيدا عن رفع الأعلام، وبعيدا عن التزمير،
1: نعم
0: وبعيدا عن كل هذا الحكي. احترامك لسيادة القانون هو الضمان للعدالة،
1: نعم
0: هو الضمان لإيصال حقك، وهو الضمان إنه أنا كلبنة عم بنتقل من مستوى معين من الدول إلى مستوى أكثر مدنية وحضارة، وبالتالي بيكون في عندي تاريخ.
1: نعم
0: تمام، هذه مسألة. المسألة الثانية، وأنا خليني أحكي رأيي الشخصي، أنا أعتقد إنه جدلية حقوق الإنسان بعد ما مرت فيه المجتمعات العربية من 2023 يحتاج إلى إعادة تقييم.
1: هاي هي نعم
0: كان بالزمانات إحنا منفصل، ولكن أنا أعتقد الآن منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن تكون موجودة في الدول العربية ومنها الأردن يجب أن تكون منظومة مرتبطة بفكرة التحرر الوطني والحضارة الوطنية لهذه المجتمعات بعيدا عن الإملاءات. بوضوح
1: فعلا
0: أنا اليوم شفت وبوضوح وعلى مقربة مني شكل من أشكال الإبادة
1: نعم
0: لم يعاقب عليها أحد،
1: نعم
0: تمام، وتم تأييدها، وبالتالي هذه المنظومة أثبتت
1: فقطت.
0: أنها تتعامل معي بشكل من أشكال الزواجية.
1: نعم ازدواجية المعايير
0: بحطها على جنب
1: نعم
0: وبقول أنا بحاجة لمنظومة وطنية تضمن حالة من حالات التحرر،
1: نعم
0: تضمن شكل من أشكال الحرية والحياة المدنية، وبذات الوقت تضبط سيادة القانون بشكل ما بيخليني أرجع أشوف هذه الإبادة بدون ما أقول إنه الإزدواجية حكمتني.
1: نعم فعلا يعني يعني احنا بحاجه ممكن انه احنا
0: نراجع حالنا،
1: نعم، ويكون انه احنا منظومتنا الحقوقيه والمعيار اللي احنا بنعتمد عليه واللي احنا لازم نضعه
0: 100%.
1: نعم
0: 100%
1: الانسان
0: 100%. انا بتخيل احنا اعطينا المنظومات الجاهزه فرصه كتير،
1: نعم،
0: وانا اعتقد انه كل هذه المنظومات راعت بعض المواضيع ولم تراعي اخرى، وعملت مع بعض المواضيع بشكل القطعه،
1: نعم
0: عارفة كيف؟ وأنا الآن محتاجة لمنظومة فيها شكل من أشكال التحرر الوطني وشكل
1: نعم.
0: من أشكال بناء الحضارة
1: نعم.
0: في مجتمعاتنا، والتقدم فيها تكون نابع مني.
1: فعلا يعني مثلا معيار الالتزام بحقوق الإنسان إحنا واضعين هذا المعيار،
0: المعيار أنا اللي بحدده،
1: نعم،
0: وإلي الحق أسأل غيري عنه
1: ملتزم ولا مش
0: يعني
1: ملتزم.
0: كما أنا أسأل،
1: نعم
0: تمام، كما أنا أسأل إذا لم يكن المنطق منطق قوة كما ظهر خلال الفترة
1: نعم
0: الماضية،
1: للأسف نعم.
0: كما أنا أسأل من حقي أن أسأل.
1: نعم نعم
0: تمام؟
1: صح فعلا يعني أستاذ الحديث جدا شيق، بس هيك لو في سؤال يعني في قضية فعلا أثرت فيك من خلال خبرتك وأنه فعلا بالنهاية كانت العقوبة إعدام حتى لو ما تم تنفيذها للآن.
0: شوفي أنا خليني أحكي لك شغلة، الـ الـ الـ القضايا اللي أنا بتذكرها كثيرة، لكن فعليا أنا الـ الـ القصة اللي بتضل في بالي،
1: نعم،
0: اللي هي قصة قتل الشخص أمام أسرته على باب
1: نعم.
0: منزله،
1: نعم.
0: ب11 طلقة، ومن ثم اتهام هذا الشخص بذمته الشخصية إنه كان على علاقة مع زوجة قاتل.
1: نعم جدا.
0: وبالتالي انت مش بس قتلت ابو الاولاد، انت خليت الاولاد يسالوا،
1: نعم، يشكوا،
0: وانت بتحكي عن احفاد،
1: نعم،
0: تمام، ومن ثم تداولها من قبل السوشيال ميديا ووسائل الاعلام بذات الطريقه،
1: نعم.
0: لحد ما وصلنا في المحكمه، لان المحكمه قررت عقوبه الاعدام وبالتالي ما اعطت اسباب مخففه
1: مباشره.
0: ولسه بتذكر انه انا يومها لما حكيت مع الابناء يوم العقوبه
1: نعم
0: قلت لهم نحكم اعدام راضين، قالوا لي راضين، قلت لهم نصلح نصلح. وخليني اقول لك شغله، واذكر ايضا واحده من عقوبات الاعدام تم توبيخ
1: نعم
0: ام المجني عليها لانها اجت تتوزع حلو، ان قال لها الاتي: هذه فيها موت،
1: يا الله
0: سواء قاتل
1: أو
0: او مش
1: مقتول.
0: قاتل
1: نعم
0: ما بيطلع لك توزع حلو، ممنوك الحلوان،
1: ميت.
0: جريمة قتل،
1: نعم نعم
0: عقوبة إعدام.
1: نعم
0: القيم هذه هي اللي لازم تنحط على الطاولة، هي
1: فعلا
0: التي يجب أن يتم التعامل معها حتى أوصل لإشي بيشبهني،
1: نعم
0: بيشبه شويري.
1: نعم من وجهة نظرك بآخر سؤال على موضوع السوشيال ميديا وتطور التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه، ممكن فتحت المجال أكثر للناس ممكن تتوعى إنه كيف ممكن، إنه ليش هون عقوبة إعدام وهون لا، ولا ممكن أعطت أيضا مساحة للناس اللي هي تهرف بما لا تعرف؟
0: شوفي، هي سلاح ذو حدين
1: نعم
0: للأمانة، للأسف إنه في الآن عم بيتم التعامل معها بشكل من أشكال الجوانب السلبية.
1: نعم
0: أولاً الحديث في القضايا قبل صدور قرارات أحكام
1: نعم
0: قطعية عم بيصير فيها شكل من أشكال اغتيال الشخصية.
1: نعم
0: اثنين، تناول المسائل بطريقة الأعلى الأكثر مشاهدة كمان
1: نعم
0: عم بيصير
1: نعم
0: غلط. أنا
1: للترندات
0: أعتقد
1: للأسف.
0: هذه المسائل صار بدها ضبط حتى ما أوصل لفكرة تأييد فكرة منع النشر.
1: نعم ما هي
0: يس،
1: أنت ضد منع النشر؟
0: أنا ضد منع النشر،
1: نعم
0: ولكن أنا ضد فوضى النشر.
1: نعم للأسف. نعم نعم
0: أنت عارفة كيف؟
1: وبعدين فعلا يعني أستاذة تصديقا لكلامك إنه اليوم بعض القضايا مثلا فعلا بندخل بالحياة الشخصية والخاصة
0: وبتصيري تروحي
1: سواء
0: تصوري
1: للجاني
0: أمه
1: أو مش
0: وأبوه.
1: نعم نعم
0: يعني
1: نعم
0: أنا ضد فوضى النشر،
1: نعم نعم
0: تمام؟ أنا ضد منع النشر، ولكن كمان فوضى النشر بالطريقة اللي عم بتصير فيها.
1: للأسف.
0: يعني هي
1: نعم
0: كمان
1: نعم بيدخلوا يعني حتى مثلا بأشياء شخصية.
0: أنت قلتيها، أحيانا الناس تهرف بما لا تعرف،
1: نعم
0: وهذا أسوأ من الجهل.
1: نعم نعم ممكن هذا مجتمعنا، انه احنا دائما حتى معروف عنا احنا محللين، احنا سياسيين، حتى احنا ممكن نكون قضاة وممكن نكون محامين،
0: مية
1: فللاسف
0: بالمية.
1: يعني هي ممكن صفة بشعبنا
0: يعني
1: الاردني.
0: هو
1: نعم
0: من قال علمت فقد جهل، انت
1: نعم
0: عارفه كيف. انا
1: احنا عارفين
0: اعتقد
1: كل شيء.
0: هذه المساله لازم تتنظم،
1: نعم
0: واظن انه في لها تنظيم في تعديل قانون اصول المحاكمه الجزائيه
1: نعم
0: الجديد.
1: نعم ان شاء الله، واكيد راح نكون معك بالعديد من الحلقات اللي فعلا اليوم يعني أستاذة أتحفتينا
0: العفو،
1: بهذا الحديث
0: العفو يا
1: الطيب
0: ستي،
1: اليوم. فعلا اليوم
0: بالعفو.
1: الإعدام هو يعني عقوبة قديمة جديدة، وما زال الجدل قائم يعني من خلال هذه العقوبة، لكن اليوم إحنا هدفنا حماية مجتمعاتنا، تحقيق العدالة، حاولنا اليوم نقترب قانونيا إنسانيا وحقوقيا من هذه العقوبة. فأنا بدي أشكرك على هذا الطرح
0: بالعفو،
1: الطيب،
0: شكر لله،
1: شرفتينا اليوم
0: أهلا وسهلا.
1: الأستاذة المحامية لينا الخياط المختصة بالقضايا الجزائية. بتمنى نكون يوم موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. استعرضنا ممكن الجذور التاريخية لهذه العقوبة، الأسس اللي بتقوم عليها، لكن القانون بنهاية الإطار هو اللي بنظم سواء العلاقات ما بين الناس والمجتمع أو حتى العلاقات ما بين الأشخاص أنفسهم. فبدي أشكركم، بدي أشكر زميلنا حسن حماد من الهندسة الإذاعية، شكرا للزملاء من السوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. سياحتي في بلاد التبت الغربية وكشمير، الأمير يوسف كمال.

0: رحلتنا لهذا اليوم هي رحلة الأمير يوسف كمال إلى التبت الغربية وكشمير، والتي هي الرحلة اليتيمة لعربي إلى تلك البلاد البعيدة.
1: إذن رحالتنا هو الأمير يوسف بن كمال حسين، والذي نجد له ترجمة مهمة في أعلام الزركلي، ننقل بعضها للتعريف بهذه الشخصية. مما يقوله الزركلي في ترجمته:
0: يوسف كمال باشا ابن أحمد كمال باشا أمير رحالة جغرافي مصري من أسرة محمد علي، كان شديد الولع باصطياد الوحوش المفترسة، غامر في سبيل ذلك إلى إفريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند وغيرها، واتفق على ترجمة كتب فرنسية اختارها فنقلها إلى العربية، منها المجموعة الكمالية في جغرافية مصر والقارة الإفريقية وكتاب بالسفينة حول القارة الإفريقية.

0: رحلة الأمير يوسف كمال والتي نحن بصددها اليوم هي نفسها التي دونها في كتابه سياحتي في بلاد الهند والتبت الغربية وكشمير سنة 1915 للميلاد. والأمير شأنه كبقية الرحالة العرب والمسلمين في كتابة مشاهداتهم ووصفهم للأماكن والبلدان والأقوام والمجتمعات وعاداتها وتقاليدها يتميز بالأمانة وغلبة الموضوعية على الأهواء والميول التي لا يخلو منها إنسان.
1: ورحالة الغرب مثلا انطلقوا في رحلاتهم نحو الشرق وهم مزودون برؤية نابعة من اعتبار لديهم في المركزية الحضارية والمعرفة للغرب، مركزية تجعل من البلدان والأمم والمجتمعات الشرقية ليست أمما ومجتمعات لها وجودها المختلف والمتميز ولها حضارتها العريقة أو الخاصة بها هي الأخرى، إنما تجعل من هذه الأمم في الشرق برغم كل ما لها من عراقة في الحضارة وإسهام في التاريخ موضوعا يعاد اكتشافه وصياغته فكريا بأدوات الفكر الغربي.

0: لقد انطلق كثير من رحالة الغرب نحو الشرق وهم معبؤون بخيالات ألف ليلة وليلة وفضائها العجائبي الساحر، فراحوا يفتشون عن كل ما هو غرائبي ومثير وخرافي في هذا الشرق، حتى إن بعضهم ما عاد يكتب مشاهداته بل توهماته وهواجس مخيلته. فمن يطالع بعض ما كتبه فلوبير عن رحلته إلى مصر يصاب بالصدمة.
1: وشأن فلوبير وأمثاله شأن من ذهبوا قبله بثلاثة قرون إلى أمريكا العالم الجديد، وعادوا إلى أوروبا ليكتبوا مشاهدات وقصصا طافحة بالأكاذيب عن ذلك العالم، كل ذلك فقط ليثير مخيلة القارئ الأوروبي ويحرك روعة.
0: وعلى النقيض من ذلك نجد أن رحالتنا القدماء من ابن فضلان وابن جبير والبغدادي وابن بطوطة إلى رحالتنا في العصور القريبة كرفاعة الطهطوي وإلياس الموصلي إلى رحالة القرن العشرين من صادق المؤيد العظم وأمين الريحاني وغيرهم، وقد انطلق هؤلاء وهم يحملون إرثا فكريا عريقا يتسم بالتسامح والإيمان باختلاف الآخر واحترامه مهما تباينت عاداته ونظمه الاجتماعية ومعتقداته.

0: نعود لرحلة الأمير يوسف كمال، والتي هي واحدة من هذه الرحلات المعدودة. زار فيها بلاد التبت الغربية وكشمير بقصد الصيد والاستجمام. وقد جاءت هذه الرحلة في الحرب العالمية الأولى، كما يظهر من تاريخها والذي هو 1915 للميلاد.
1: ولكن رحلتنا يوسف بن كمال لم يتأثر بمناخ الحرب مباشرة، فهو أمير موسر، وبلاد تبت بعيدة ومدهشة. ويكفي أن نعرف مثلا أن عدد الحمالين الذين كانوا يحملون أمتعة الرحلة والصيد له بلغ في المناطق أكثر من 80 رجلا.
0: جعل الأمير يوسف كمال رحلته على شكل يوميات، وضمنها فصلا عن تاريخ تبت وأقوامها وملوكها والحروب التي دارت فيما بينهم، ليعود بعدها إلى مساق الرحلة.
1: ووضع الرحالة في نهاية رحلته ملحقا هو رسالته إلى الأمير كمال الدين حسين، يتحدث فيها عما خبره من خلال هذه الرحلة عن مجتمعات وأمراء وحكام تلك البلاد.

0: في يومياته يروي رحالتنا أحداث كل يوم بيومه، إلى أن يجتمع يومان أو ثلاثة ليس فيها ما يستحق الذكر فيدون أحداثها معا. وكثيرا ما يستخدم الأفعال في بداية كتابته عن كل يوم، فيكتب مثلا يوم كذا خرجت أو توجهت أو صعدت.
1: وقد يكون اعتماد هذا الأسلوب في نسيج الرحلة ما يبعث في القارئ المتتبع حيوية ونشاطا وتشوقا لما سيجري أو يأتي من أحداث.
0: في الرحلة يتعرض الرحالة إلى مخاطر وعقبات، فحس المغامرة موجود في كل رحلة من مبتداها وحتى نهايتها. وقد أخبرنا رحالتنا الأمير أنه أثناء عبوره أحد الممرات الخطيرة في مضائق الجبال العالية شاهد كتل الثلج الضخمة والقاسية كالصخر تتساقط من أعالي الجبال إلى منتصف الوادي، فبحمد الله أن ذلك لم يحدث أثناء مرورهم في ذلك الموضع من المضيق الهائل.

0: والأنهار والآثار والمقابر والمشاهد الإسلامية، كما يصف أشكال البشر ولباسهم وعاداتهم وطقوس احتفالاتهم.
1: وعلى الرغم من أن رحالتنا أمير فهو متواضع في شخصيته، فهو ومرافقه الطبيب محمد أفندي شرف وتابعه أحمد سعد ومساعداه في عمليات الصيد تشعر بهم فريقا واحدا في غاية الطبيعية والانسجام.
0: فصاحبنا يتمتع بروح غاية في اللطف، وهو إذ يعاني من ثقل وغلظة أحد العاملين في فريقه حتى لا يعود باستطاعته تحمله يصرفه من الخدمة. يتحدث في ذلك فيقول:
1: كان معنا خادم للسفرة ثقيل على قلبي أكثر من ثقل الجبال المجاورة لنا، فعزمت على إعادته حيث لا تراه عيني.
0: شيء لافت لا يخفى على امرئ أبدا، فهو قال: كان معنا وليس كان معي، وعزمت على إعادته بدلا من صرفته من الخدمة. وفي هذا ما يوحي بلطافة روحه وحسه الإنساني. هذه التلقائية اللافتة في شخص الأمير الرحالة يضاف إليها سمة أخرى، هي تلك الأريحية وروح الدعابة التي يتمتع بها. فوصف في موضع من الرحلة حالة كل واحد من فريقه وهم يصعدون الجبال العالية وقد نال منهم الجهد والتعب، فيقول:
1: فسرنا الصاعدين حتى وصلنا إلى الجبل الذي هي عليه الطريدة، وكان فم كل منا يشبه المنفاخ.
0: وبالحس الساخر نفسه يتحدث عن حاله في موضع آخر فيقول:
1: ووصلنا إلى الختام فأسرعت بالاستحمام وبالتخلص من لحية حملتها أكثر من 20 يوما وكادت تكون لحية ذات هيبة.

والآن نتوقف أعزائنا المستمعين على أمل اللقاء غدا بإذن الله مع الأمير يوسف كمال في رحلته ومع برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.